قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان، وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر، وتأكلوا دسم الأرض. فأنت قد أمرت، افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب. وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب. وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، وعشر أتن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. الأصحاح 46. فارتحل إسرائيل وكل ما كان له، وأتى إلى بئر سبع، وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا، فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر، وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان، وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه وكل نسله، جاء بهم معه إلى مصر. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر: يعقوب وبنوه، بكر يعقوب راؤبين، وبنو راؤبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي، وبنو شمعون يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول ابن الكنعانية، وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو يهوذا عير وأنان وشيلة وفارس وزارح. وأما عير وأنان فماتا في أرض كنعان، وكان ابنا فارس حصرون وحامون. وبنو يساكر تولاع وفوة ويوب وشمرون، وبنو زبولون سارد وإيلون ويحلئيل. هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دين ابنته.
جميع نفوس بنيه وبناته 33، وبنو جاد صفيون وحجي وشوني وأصبون وعيري وأرودي وأرئيلي، وبنو أشير يمنة ويشوى ويشوي وبريعة، وصارح هي أختهم، وابنا بريعة حابر وملكئيل. هؤلاء بنو زلفة التي أعطاها لابان لليئة ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب 16 نفسا. ابنا رحيل امرأة يعقوب يوسف وبنيامين، وولد ليوسف في أرض مصر منسى وأفرايم، اللذان ولدتهما له أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون. وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرض. هؤلاء بنو رحيل الذين ولدوا ليعقوب، جميع النفوس 14. وابن دان حوشيم، وبنو نفتالي يحصئيل وجوني ويصر وشليم. هؤلاء بنو بلها التي أعطاها لابان لرحيل ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب جميع الأنفس 7. جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا. وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد؟ ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواشٍ، وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن، نحن وآباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم ركس للمصريين. الأصحاح 47. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال: أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان، وهو ذاهم في أرض جاسان. وأخذ من جملة إخوته 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته: ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم، نحن وآباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون: جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعى، لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاسان. فكلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك، ليسكنوا في أرض جاسان، وإن علمت أنه يوجد

بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواش على التي لي. ثم ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون، وبارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب: كم هي ايام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون: ايام سني غربتي 130 سنة، قليلة وردية كانت ايام سني حياتي، ولم تبلغ الى ايام سني حياة ابائي في ايام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. فاسكن يوسف اباه واخوته واعطاهم ملكا في ارض مصر، في افضل الارض، في ارض رعمسيس، كما امر فرعون. وعال يوسف اباه واخوته وكل بيت ابيه بطعام على حسب الاولاد، ولم يكن خبز في كل الارض لان الجوع كان شديدا جدا، فخورت ارض مصر وارض كنعان من اجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في ارض مصر وفي ارض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة الى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن ارض كنعان، اتى جميع المصريين الى يوسف قائلين: اعطنا خبزا، فلماذا نموت قدامك؟ لان ليس فضة ايضا. فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فاعطيكم بمواشيكم ان لم يكن فضة ايضا. فجاءوا بمواشيهم الى يوسف، فاعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم. ولما تمت تلك السنة اتوا اليه في السنة الثانية وقالوا له: لا نخفي عن سيدي انه اذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي، لم يبق قدام سيدي الا اجسادنا وارضنا، لماذا نموت امام عينيك نحن وارضنا جميعا؟ اشترنا وارضنا بالخبز، فنصير نحن وارضنا عبيدا لفرعون، واعطي بذارا لنحيا ولا نموت، ولا تصير ارضنا قفرا. فاشترى يوسف كل ارض مصر لفرعون، اذ باع المصريون كل واحد حقله، لان الجوع اشتد عليهم، فصارت الارض لفرعون. واما الشعب فنقلهم الى المدن من اقصى حد مصر الى اقصاه، الا ان ارض الكهنة لم يشترها، اذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون، فاكلوا فريضتهم التي اعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا ارضهم. فقال يوسف للشعب: اني قد اشتريتكم اليوم وارضكم لفرعون، هو ذا لكم بذار فتزرعون الارض، ويكون عند الغلة انكم تعطون خمسا لفرعون، والاربعة الاجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم. فقالوا: أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس، إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون. وسكن إسرائيل في أرض مصر في ارض جاسان، وتملكوا فيها واثمروا وكثروا جدا. وعاش يعقوب في ارض مصر 17 سنة، فكانت ايام يعقوب سنو حياته 147 سنة. ولما قربت ايام اسرائيل ان يموت
دعا ابنه يوسف وقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي واصنع معي معروفا وأمانا، لا تدفني في مصر بل أضطجع مع أبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم. فقال: أنا أفعل بحسب قولك. فقال: احلف لي. فحلف له، فسجد إسرائيل على رأس السرير.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 20 الآية 17: ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسية كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني.

ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم إنكم لا ترون وجهي، أنتم أيضا جميعا الذين مررت بينكم كارثا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا إنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اصهروا متذكرين إني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدين. في كل شيء أريتكم إنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعضوا دون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع الرحلة الثالثة بتاعت معلمنا بولس الرسول. احنا كنا توقفنا فترة طويلة شوية، لكن قلنا الرحلة الثالثة دي واخدة من سنة 53 لسنة 57 ميلادية. لو تفتكروا آخر مرة كنا سايبين بولس الرسول في أفسس، وده كان الهدف الأساسي من الرحلة الثالثة. وبعد كده من أفسس لو تابعنا على الخريطة راح ترواس، وبعد كده ذهب لليونان اللي هي مقدونيا شمال اليونان وأخائية اللي هي جنوب اليونان. في اليونان حصل أمرين ذكركم بس بالنقط الرئيسية. معلمنا بولس الرسول اتقابل مع تيتوس وكتب رسالة كورنثوس الثانية. الحاجة الثانية اللي حصلت في مكان ما في اليونان، بولس الرسول كتب رسالة روميا. بعد ما معلمنا بولس الرسول لف في اليونان راح نازل ليه ترواس المينا، وقعد في ترواس 7 أيام. شفنا آخر مرة بقى الليلة الأخيرة في ترواس إزاي معلمنا بولس الرسول اجتمع بالكنيسة وصلى القداس ووعظ وأطال الكلام حتى منتصف الليل. وشفنا كان في شاب اسمه أفتيخوس كان جالس في الطاقة مثقل في النوم، وقع من الطابق الثالث وبولس نزل أقامه. وبعد كده طلع بولس أكل وليمة الأغابي اللي بعد القداس، وبعد كده حصلت زي مناقشة ما بين بولس الرسول وما بين الكنيسة، وانتهى الموضوع دوت في الفجر، وبولس ركب المركب علشان يستكمل الرحلة بتاعته. دي كانت آخر حاجة احنا كنا توقفنا عندها آخر مرة. لو بصيتوا بقى للخريطة هتلاقوا معلمنا بولس الرسول طلع من ترواس. ترواس دي اللي هي في آسيا على ايدينا اليمين. المركب مشيت في بحر إيجا، عدى معلمنا بولس الرسول قدام مدينة أفسس، لكن منزلش بولس في أفسس، يعني في البحر عدى من قدام أفسس ونزل في حتة اسمها ميليتوس اللي هي جنوب أفسس. كان ممكن معلمنا بولس الرسول المركب تنزل بيه أفسس، لكن بولس ما حبش ينزل في أفسس، وقال الكتاب إنه هو تجاوز أفسس في البحر. ليه؟ لأنه لو كان بولس الرسول نزل في أفسس كان هيقعد في أفسس. طيب بولس مستعجل عايز يوصل على يوم 50 في مدينة أورشليم، فعلشان كده وقفت المركب في ميليتوس. وعلى ما يبدو أنه حصل نوع من زي تبديل البضائع أو حاجة زي كده، فقعد بولس تقريبا في ميليتوس حوالي يومين. فانتهزها بولس فرصة

من ميليتوس الفترة اللي هو قاعد مستني لما المركب تنزل البضاعة أو تحمل ببضاعة جديدة عشان تكمل الرحلة، راح هو مستدعي خصوص الكنيسة من مدينة أفسس. هو ده بقى الحديث بتاعنا، إيه اللي حصل في ميليتوس. ده الجزء اللي أنا قريته اللي هو يعني نقدر نسميه الخطاب الوداعي بتاع بولس الرسول. حط فيه بولس مبادئ حلوة جدا في الخدمة. يقول الكتاب: ومن ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة. أولا كلمة قصوص هنا اللي مكتوبة في الطبعة البيروتية هي كلمة بريسبيتيروس اللي ترجمت في بقية أجزاء الكتاب المقدس كلها بكلمة الشيوخ. احنا عارفين الطبعة اللي بين ايدينا دي طبعة بيروتية. ففي أي من رسائل بولس الرسول أو في سفر الرؤيا بنقرأ كتير كلمة الشيوخ. أما الشيوخ المدبرين حسنا فدول يستحقوا كرامة أكتر، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة وفي التعليم. كلمة أما الشيوخ دي بريسبيتيروس القصوص. أيضا في سفر الرؤيا لما بيقول مثلا 24 شيخا، دي نفس الكلمة في اليوناني بريسبيتيروس اللي هي نفس الكلمة اللي هنا. فطبعا يعني هنا دي حتة مش يعني تساؤل. الطبعة البيروتية دي طبعا عارفين ان اللي ترجموها وطبعت في بيروت ناس بروتستانت. طب اذا كانت هي نفس الكلمة بريسبيتيروس هنا ترجموها قصوص، ومن ميليتوس ارسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة، طب ليه بقية اجزاء الكتاب المقدس نفس الكلمة ترجموها ايه؟ ترجموها شيوخ. علشان كده تملي الطبعة القبطي كل كلمة الشيوخ اللي موجودة في الكتاب المقدس هي كلمة ايه؟ قصوص. الحاجة التانية يقول: ومن ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة. مشيوا من مدينة أفسس لغاية ميليتوس حوالي 20 ميل، رحين علشان يسمعوا عظة لبولس الرسول في الفترة اللي هو واقف فيها في ميليتوس. والعظة بتاعت بولس كانت كلها بتدور عن الخدمة وعن الرسالة الرعوية بتاعته. طبعا روح حلوة، ناس تمشي 20 ميل، الميل 1.6 كيلو، يعني لو قلنا حتى 1.5 يعني حوالي 30 كيلو، يعني زي من هنا لإيه دمنهور مثلا لفين؟ لا أبعد شوية، 30 كيلو. فشوفوا مشوا مشوار طويل لمجرد إنه أبو 3 21 كيلو، الكيلو 21 يعني إيه أهي قربت الحكاية شوية. تصوروا بقى يمشوا إيه 30 كيلو رايحين يسمعوا إيه؟ يسمعوا عظة. واللي ماشيين دول ايه؟ دول قصوص وراهم ارتباطات كتيرة وراهم مشغوليات كتيرة، لكن احساسهم بمدى الاحتياج لسماع كلمة بولس الرسول ده اللي خلاهم ايه؟ يضحوا بالوقت وبالجهد. طبعا هي بالتبعية بقى يجي سؤال علينا احنا كخدام، كان ممكن دول يقولوا عم احنا قصوص، احنا يعني لسه محتاجين حد يوعظنا مثلا، يعني يقولك انا بولس عايز يوعظ ويروح يوعظ الناس اللي لسه عايزة تقبل ايمان، لكن احنا ناس دلوقتي ايه؟ احنا اللي بنوعظ الناس. رايح بقى في احساس داخلي بالاحتياج لسماع كلمه الله، ودي اول مبدا مهم جدا في الخدمه. مشكله الخدام يا احبائي، مشكله الخدام ان الواحد طول ما هو يعني ايه لسه بادئ الخدمه محتاج يسمع ومحتاج يتعلم، بعد فتره بيحس بقى خلاص انا دلوقتي بقيت ايه، انا بقيت كبير وبقيت انا اللي بعلم الناس، انا مش محتاج اسمع وعظ. مش بنلاحظ كده في الخدام؟ احنا كخدام ايه مدى التزامنا بان يبقى لينا اجتماع غير اجتماع الخدمه؟ اجتماع الخدمة بنسمع فيه كلمة روحية ولتدبير أمور الخدمة يعني بمناسبة تدبير أمور الخدمة السنكسال اللي كنت بتحكوا فيه ملحوظة بس نحب نوضحها، إنه إحنا بنحكي سير الشهداء للأطفال الصغيرين في ابتدائي مش صح إن إحنا نحكي الوسائل بتاعة التعذيب بالتفصيل اللي كانت تسوني أنتوا، طبعا عشان كبار فهي بتحكي لكم الموضوع بالتفصيل، لكن واحنا بنحكي للاطفال مش مفروض ان احنا يعني نقف كتير لسه من قيمه اسبوع اب جاي وبيقول يعني انه كانت بنته كان قاعدين مشغلين فيلم مش عارف بتاع القديس بشنونه ولا ما اعرفش قال لي مين من الشهداء، وطبعا هم بيتفرجوا الكبار ومش حاسين، واذا بالبنت انفجرت في العياط وفي البكا، مالك يا حبيبتي مالك؟ ازاي بابا يسوع يسيبه يتعول؟ ليه بابا يسوع ما يخففوش؟ ليه؟ قلت له يا ابني ما هو مش صح ان الاطفال يتفرجوا على الحاجات بتاع تعذيب الشهداء، الولد مش هيفهم كده، الولد هيحس انه الحياه مع بابا يسوع ديت وحش، ليه هنعيش مع بابا يسوع هنتعذب وبابا يسوع سيبنا نتعذب؟
طبعا صعب ان احنا نفهم الولد ازاي المسيح هو اللي بيحتمل عنهم مش هيفهمها الولد. فعشان كده برضو يعني مهم ان احنا كخدام واحنا بنحكي كسير الشهدة نعبر سريعا على الالام والاستشهاد، ما نقفش عندها، لكن نبين المجد بتاع الشهيد في السماء والمكانة اللي بيديها له المسيح. فأقصد اجتماع الخدمة بيبقى لتدبير أمور الخدمة، بتبقى فيه كلمة روحية لكن هو جانب أساسي في تدبير أمور الخدمة، تمشي الخدمة بروح واحد وفكر واحد. يبقى إذن بالتالي إحنا كخدام محتاجين أن يكون لنا اجتماع، ليكن اجتماع ليكن عشية، لازم نسمع فيه إيه؟ لازم نسمع كلمة ربنا، ولازم إحنا في تدبير اليوم بتاعنا يبقى لنا أوقات للقرايات الروحية أساسا. إحنا النهاردة بنقول السمع، طبعا هو القراية أهم كتير جدا من السمع، بس هو للأسف مع ضعف الاهتمام بالقراية بنقول طب على الأقل يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه سماع ذات روحية، على الأقل يبقى فيه إيه؟ سماع ذات روحية. لكن طبعا هو الأساس أن تكون أصلا فيه إيه؟ تكون فيه قراية روحية. فالقصوص دول شعارين أنه فيه أهمية أن احنا نقطع المشوار الطويل دوت ونستقطع وقت محتاجينه في الخدمة في سبيل أن احنا نروح نسمع إيه؟ نسمع كلمة ربنا. ومن ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسية كيف كنت معكم كل الزمان. مبدأ تاني في الخدمة، بولس الرسول بيقول لهم أنتوا شفتوني أنا من أول يوم جيت في وسطيكو لغاية النهاردة، شفتوني أنا بخدم إزاي. فبولس بيقدم حياته كنموذج للإيه؟ للخدمة. وده مبدأ تاني مهم جدا في الإيه؟ في الخدمة. إنه سهل إن الواحد يقول تعليم، سهل نقعد نوعز عن المحبة، كلام حلو، نقعد نوعز عن الاحتمال وطولة البال، كلام جميل خالص. بس السؤال بقى في الحياة، في السلوك، الكلام دوت الناس بتشوفه ولا الحكاية مجرد إيه؟ مجرد كلام. قديس لوقا نفسه لما بدأ سفر الأعمال قال له إن أنا بكتب لك يا تأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع إيه؟ يفعله، نمرة 2 يعلم به، يعني المسيح يعمل الحاجة وبعد ما يعملها يعلم الناس عنه. عشان كده هو قال في تعليمه: أما من عمل وعلم، عمل الأول وعلم، فهذا يدعى إيه؟ عظيما في ملكوت السماء. فالسؤال أو المبدأ الثاني في الخدمة، إيه مدى حياتنا كخدام؟ هل هي بتتفق مع التعليم اللي احنا بنقولها، ولا احنا بنقول للناس كلام وسلوكنا سلوك ايه؟ سلوك تاني. طبعا الكلام ده بنقوله بالاكتر للخدام، وبنقوله تملي في المعمودية، تملي لما بعمد حد بوصي الام كده. طبعا احنا بنسأل الام نقول لها امنتي على هذا الطفل؟ امنت يعني، يعني دي بقت امانة عندها، فبنوصيها بنقول لها انه الواد او البنت هيبقى صورة من ماما اكتر. طبعا بابا له تأثير بالتأكيد، بس ماما اكتر. ليه؟ لانه ماما هي اللي قاعدة فترة اطول مع الولد، الولد وهو صغير يسمع الكلام، لما بيكبر يبتدي يشوفنا احنا بنعمل ازاي ويعمل ايه. فتملى اقول للام: ابنك او بنتك هيبقى صورة ايه؟ صورة منك. بس انهي صورة؟ مش الصورة اللي بنشوفها برا مع الناس، الصورة اللي فين؟ اللي في البيت، لان صورة البيت هي دي صورة الايه؟ صورة السلوك. فطبعا الوصية دي للأمهات وللأبهات طبعا ما ننكرش، وأيضا للإيه؟ للخدام. فبولس بيقول لهم أنتوا شفتوني، أنا جيت وقعدت في وسطيكوا، ما قعدش يوم ولا اتنين، قعد 3 سنين. يعني شافوا بولس في كل الظروف وفي كل الحالات، وفي وقت المشاكل وفي وقت اللي ما فيهوش مشاكل، في وقت الفرح وفي وقت الحزن، في وقت الصحة وفي وقت المرض، في وقت النجاح وفي وقت الفشل، شافوا كل ما يمر به الإنسان في 3 سنين قعد في وسطيكوا. قال لهم أنتوا شفتوني، أنا مش هقول لكم تعملوا إيه في الخدمة، اللي أنتوا شفتوه فيا ده بقى بالنسبة لكم ايه؟ نموذج ومثال. عشان كده بولس قدر يقول تمثلوا بي في رسالة كورنثوس كما انا بمين؟ بالمسيح. فلما جاءوا اليه قال لهم: انتم تعلمون، انا مش هقول لكم تعملوا في الخدمة، ادي كنتوا شفتوني من اول يوم دخلت آسية كيف كنت معكم كل الزمان. اللي انتوا شفتوه فيا ده اهو، ده المثال بتاع الخدمة، المفروض ان انتوا تعملوا ايه؟ طبعا صورة قوية جدا، يعني مش اي حد يا احبائي يقدر ايه يعني في الحقيقة، يعني محدش، يعني مين فينا يقدر يقول كده. بصوا بيقول لهم ايه؟ من اول يوم، دي نمرة 1. نمرة 2 كل الزمان. من اول يوم يعني ايه؟ يعني في بداية الخدمة. تملي بيبقى الواحد بتنقصه خبرات كثيرة،
ففي بداية خدمته ممكن تلاقيه لخبط كتير وتصرف تصرفات غلط كتير وأرشد عيال غلط في الحقيقة كلنا بلا استثناء كده. يمكن بعد ما الواحد يقعد شوية في الخدمة أهو بدأ يتعلم فيبتدي يفتكر يقول لك يا طب ده أنا في بداية خدمتي ما كانش عندي درجة من المعرفة درجة كلنا كده. تصوروا بقى بولس من بداية الخدمة من أول يوم دخلت إيه كان مستوى النضج بتاع بولس. يعني أنا ممكن أجي أقول لكم يا جماعة أنا أول ما ترسمت يعني أنا حاجات كتيرة في الحقيقة بس يعني ما عنديش الجرأة أن أنا أقولها مجاهرة للحاجات اللي الواحد شعر بتقصير شديد فيها بس في الحقيقة كل واحد عارف نفسه حاجات كتيرة الواحد في الأول وطبعا ولا زال بس طبعا بالتأكيد كل ما الأيام بتعدي كل ما الواحد بيتعلم لكن أخطاء كتيرة الواحد اتصرف فيها في الأول بعدم حكمة بعدم معرفة بعدم وعي روحي يمكن بعد سنة بعد اتنين بعد تلاتة بعد خمسة بعد عشر يقول لك يا لا طب ده أنا كنت غلطت في التصرفات ديت. لو الزمن اتعاد في حاجات كتيرة هتتغير. صدقني أحبائي مرة كنت بكلم معه كان أخ يعني مش أكبر منه ولا حاجة لكن يعني بقول له أنت عملته ده أنا عملته لكن أنا لو الزمن اتعاد بي مش هعمل كده تاني. ليه؟ لأنه الواحد شاف بعد كده أنه الحاجة دي كانت ليها نتائج إيه؟ نتائج سلبية. لكن تصوروا بقى بولس بيقول لهم إيه؟ من أول إيه؟ من أول يوم. طبعا ده نضج كبير من بولس. ومش بس كده يقول لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الإيه؟ كل الزمان. إحنا ممكن في زمان نكون خدام وفي زمان تاني ما نكونش إيه؟ خدام. وقت ما درس احد احنا لابسين الايه. انا مش بنتقد يا احبائي انا عارف طبعا وجودنا في الخدمه بيطفي علينا شيء من الجديه وشيء من الخشوع وشيء ما ننكرش هذا لكن احنا عايزين الصوره اللي احنا بنكلم الولاد فيها احنا ناخدها لايه. ده هدف كلام يعني انا مش بوبخ نفسي او بوبخه لكن احنا بنتعلم. يعني حلو قوي انه الخادم مدي درس للولاد النهارده عن الصلاه يبقى هو واخد الاسبوع ده كله ايه بيصلي مع الولاد. يا ولاد احنا لازم نسمع كلام ماما. حلو يبقى انا بقول للولاد كده انا اخد الاسبوع دوت وقولي لي ماما في السماء عند المسيح مثلا ربنا يدي المهماتك طول العمر. طيب يبقى المبدا الطاعه. يبقى انا زي ما بعلم الولاد الطاعه يبقى انا اخد المبدا ده ايه الطاعه اساسها الخضوع. حتى لو انا زوجه خضوعي في البيت هو ده نوع من الطاعه. يعني قصدي اللي احنا بنعلم بيه الولاد حتى لو هو مش فينا احبائي طب احنا ناخده لنفسنا كايه كتدريب. وإن كانت بنعملها في فترات فكل ما نعمة المسيح تشتغل فينا يبقى ده كل الإيه؟ كل الزمان. فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان. أخدم الرب مبدأ ثالث أو رابع عد وأنا مش هعد بقى لأن هي كل آية مبدأ في الخدمة مش هقعد أعد لأنه إيه العدد كتير. مبدأ تاني أخدم الرب. طب ودي فيها إيه ديت؟ لا في الحقيقة في ناس كتيرة في الخدمة مش بتخدم مين؟ ربنا. امال بتخدم ايه؟ بتخدم نفسها. تقول لي ايه بخدم نفسي؟ انا جاي اقول الولاد بابا يسوع بيحبوك وبابا يسوع عايزك تروح السماء. انا بخدم نفسي في ايه؟ لما نحاول نلفت الانتباه لانفسنا او نحاول نبقى يعني نشد الولاد لشخصنا اكتر من المسيح بفلا احنا بنخدم ايه؟ بنخدم نفسنا. لا احنا جايين نخدم. يعني ايه نخدم المسيح؟ احنا نعلي شخص المسيح نجل شخص المسيح نكبر المسيح في قدام عينينا وقدام عينين الولاد ونبتدي نحسس الولاد أصح ما ننكرش في سن ابتدائي الولاد بيرتبطوا بالخادم أو الخادمة هو ده اللي بيجيبهم الكنيسة بس ارتباطهم بيا مش هيفيدهم. هم طبيعي الولاد بيتشدوا للخادم أو الخادمة وهم دول اللي بيجيبوهم للكنيسة بس مهم يبقى المبدأ واضح جوه الخادم إنه مش أنا اللي حفيد الولاد هو بطبيعته كطفل أو كشاب محتاج إرشاد يعني بطبيعته بينجذب للخادم كويس دي حتة حلوة مش هنقول لا تمشي بعيد عني ما تكلمنيش خصمني لا حلو بس المهم أنا ما حدش جوه أنا كخادم ما حدش عن هدفه بقى أنا فاهم إنه لا أنا عايز أربطه بربنا وانتهز يا أحباء أي فرصة كويس. طبعا دي ما تكونش الخدمة ابتدائية قوي بس أنا بقولها كمبدأ في الخدمة. يجي مثلا الولد وصلى يقول لك يا أستاذ ولا يا أبونا أنا صليت والموضوع شفت حبيبي أدي خبرة هي بقى أتعلمها كل مشكلة شوف انت عملت ايه المشكله اتحلت ازاي ان انت صليت ما مش حسيت بقى شفت عشان انت قلت لي وانا قلت لك وابتدي انا اكبر نفسي في عينين الولاد والولاد يحس انه مش قادر يتفطم عن الاستاذ ولو الاستاذ دوت مشي او الاستاذ دوت يعني راح السماء خلاص الولد حياته اتدمرت لا يبقى انا الخدمه بتاعتي هنا فيها علامه ايه لا ده انا دوري اربطه بايه بيرتبط بالمسيح من خلالي ليكن انا مش هصد محبه الولاد
بس انا في فكري تملي كخادم ان انا عايز احط رجليه على السكه. انا افرح قوي لما الولد يبتدي بقى ينتظم في الحياه الروحيه.

ويبتدي يبقى ليه ممارسات روحية وبدأ يتفطم عني. دي بالعكس ده الخادم الروحي ايه يفرح كده، مش لا ده انا عايز الولد ما يعطس غير لما يجي يقول لي استاذ انا هعطس. لا يبقى احنا كده بن ايه بنخدم انفسنا ليه؟ لان دي بتدي للواحد شيء من الاحساس بذاته، يعني هو اللي كبر في عينين الولد، طب وانا هعمل ايه للولد؟ لكن اللي هيعمل له المسيح. فمبدا اخر في الخدمه اخدم الرب، مبدا اخر في الخدمه بكل تواضع. اقول لكم رساله، هي رساله الخدمه، الخطاب بتاع بولس ده كله مبادئ الخدمه، أخدم الرب بكل تواضع. يعني إيه بكل تواضع؟ بكل تواضع أمام الله، يبقى في سلوك بالاتضاع. الإنسان المتضع ربنا يديله نعمة، لما ربنا يديله نعمة تبقى الخدمة بتاعته خدمة فيها إيه؟ فيها نعمة. لكن الإنسان المتكبر ربنا لا يعدم وسيلة أنه يستخدم الكل، بس في الحقيقة المتكبر استخدام ربنا ليه إيه؟ ضعيف. يعني ربنا يرتاح في المين؟ في المتضع، ويسكف في المتضع نعمة، لأنه عارف أن في الآخر المجد هينسب لمين؟ هينسب ربنا. يبقى لما كل ما يكون الإنسان هو بينه وبين نفسه بيسلك بفضيلة الاتضاع، كل ما ده يخلي المسيح يستخدمه إيه؟ يستخدمه أكتر. سؤال يا أحبائي، المسيح بيستخدم خدام على مستوى مثلا زي أبونا بشوي مثلا، طب سؤال ليه مش كل كاهن ربنا بيستخدمه زي ما استخدم أبونا بشوي؟ ما هو ده كاهن وده كاهن، وده واخد نعمة الكهنوت وده واخد نعمة الكهنوت. ربنا بيستخدم الإنسان على قد إيه؟ اتضاع. ليه؟ لأنه لو ربنا استخدم خادم وتمجد الله من خلال هذا الخادم، والخادم ده مش متضع، هيقف ويقول أنا إيه؟ أنا صاحب الفضل. يبقى العمل اللي عمله المسيح بهذا الخادم أدى لهلاك الخادم. ربنا يقول له لا، خليك إيه؟ ما تبقاش مثمر وتروح السماء، أفضل من إن أنا استخدمك وخلص بيك آخرين وإنت نفسك إيه؟ تهلك. يبقى ده مبدأ مهم في الخدمة، الاتضاع ما بين الخادم وما بين الله في نفسه. مبدأ الاتضاع أيضا ما بين الخادم وما بين الولاد، مهم جدا إن إحنا ما نحسس الولاد إن إحنا آلهة. يعني إيه آلهة؟ يعني إحنا ما بنغلطش، يعني أنتوا ما تفهموش حاجة، أنتوا إيه دوت؟ إيه اللي أنتوا تعملوه دوت؟ ده أنتوا مفروض تتعلموا، وأنا كل الكلام دوت قاعد أكلمكم وأنتوا لسه ما تعلمتوش. بنحسس الولاد يعني بالدنية كده إن هم إيه؟ إن هم غريب، وأنا قاعد إيه أكبر أكبر أكبر أكبر في عينين الولاد. طبعا كل دوت يا أحبائي لا يثمر ثمر روحي مطلقا، لكن وإحنا بنتعامل مع الولاد ما نعملهمش من برج إيه؟ من برج عالي. يعني يجي ولد مثلا يا أستاذ وأنا بصلي بسرح في الصلاة، وما لا حبيبي ما كلنا بنسرح، وأنا لو صادق بيني وبين نفسي أنا بسرح، أنا حمثل بقى قدامها تسرح. ده واحدة ما بيبقى بصلي، ده أنا بقى في القداس يا حبيبي، ما بقى ده واحدة ما مركز في ربنا، إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ لقست الواد والواد حس إنه خلاص يبقى ما ينفعش. طبعا أنا بتكلم يمكن الكلام ده للكبار اكتر، انا عارف يمكن في سن ابتدائي القضيه ما بتبقاش واضحه كده، بس المبدا انا عايز اقول المبدا هو بيسرح تبع بيته، ما كلنا بنسرح في الصلاه. طب لما بنسرح بنعمل ايه؟ كل ما مخي يسرح ارجعه تاني للصلاه. فالواد يبقى عنده ايه؟ يعني عنده رجاء كده، وانه ممكن حاله ينصلح. زي ما مره اب كاهن كان بيزور اسره، والام راحت ماسكه ابونا، والولد دوت صفته نعته صفته نعته صفته نعته، الولد قاعد يقرفص يقرفص يقرفص، يعني شويه وهيدخل تحت السرير من كتر ما ماما قعدت ايه توبخ في الواد وتطلع. فطبعا ابونا يعني بيسمع الكلام، هو يعني مش صح اللي بيحصل دوت، دوت شيء لا ده انا كنت اشقى منه وانا صغير. ايه الولد شم نفسه وراح قاعد على الكرسي، يعني الحمد لله يعني في امل انه ممكن ابقى ابونا انا بقى في الاخر. يعني قصدي احبائي اهو ده الاتضاع، ان احنا ما نحسسش اللي قدامنا ان هم قليلين خالص وان احنا افضل منهم وان احنا احسن منهم، لا بالعكس. ده عشان كده بولس الرسول تملي في الرسائل يقول الخطاه الذين اولهم ايه؟ هو مش بيمثل الراجل، هو حاسس انت خاطئ، طب انا ده انا خاطئ اكتر منك، ده اللي انا عملته انت ما عملتوش، ده انت احسن مني. الروح ديت تخلينا نقدر ندخل لقلب الايه؟ لقلب الولاد. اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيره، مبدا اخر في الخدمه. عدوا كل ايه، ده ايه ده طبعا دموع كثيره دي ايه، كل ايه مبدا في الخدمه. اولا دموع كثيره يعني ده دليل رقه الايه؟ رقه المشاعر. واحد يعني دموعه على خده يعني مشاعره رقيقه. مهم جدا في الخدمه ان الخادم يكون عنده ايه؟ الاحساس كده، رقه المشاعر. كنا بينكم حانين كالمرضعة، يعني كنا بنطبطب عليكم كده زي مرضعة ماسكة ايه بيبي لسه مولود، يعني تقرص على الولد تخنقه، لا دي تلاقيه ماسكة واحدة واحدة بمنتهى الحنو والرقة. اهو بولس بيقول احنا كخدام كنا في وسطيكم زي المرضعة ما بتتعامل مع ايه بيبي لسه مولود.
منتهى الرقة. ساعات احنا كخدام بندب كده كلمات وبندب تصرفات يعني بتبقى قاسية جدا على نفس الولاد. مثلا مقابلتنا للولاد بعدم اهتمام بعدم بشاشة، الولاد يتصد كده في نفسه، ما التصوني كشرت ليه في وشي. طبعا الكلام ليا وليك احبائي، يعني الواحد يعني انا بقول لنفسي بس بقول لها بصوت عالي. فخدمة اسمها خدمة الدموع، خدمة رقة المشاعر، حلوة قوي. ده ممكن انسان يجي احبائي عنده مشكله، طب بامانه شديده احنا هنعمل له ايه في مشكلته؟ هيقولوا لي مثلا واحد عيان، واحد مريض، واحد مظلوم، واحد ايا كانت مشكله الناس، هنعمل لهم ايه؟ لا انت ولا انا. لكن في فرق بين واحد يا ماشي يا عم روح ربنا هيسهلها باذن الله، الدنيا كلها كده هي جت عليك يا عم ما استحمل شويه، وما عايزين تروح السماء من غير ما تشيلوا صليب. ممكن يعني الواحد يقول الكلمتين دول. لكن ممكن واحد مش هيعمل له حاجه، بس يعني يحسسه ان هو حاسس بمشكلته. يعني التعاطف مع الآخرين ده إيه؟ أنا مش عامل له حاجة في الآخر، بس يكفي على الأقل إن يشعر إنه لما جه يتكلم لا أحد بإيه؟ لا أحد بيسمعه، لا أحد يعني حاسس بمشكلته. إحنا مشكلتنا يعني، ودي بتبقى مشكلة الولاد أكثر من البنات، إنه تملي الراجل لما بتعرض أمامه مشكلة، ودي مشكلة حقيقية يعني، تملي فكر الراجل بيفكر في الحاجة. ما يمنعش طبعا نكون بعض الفتيات أو النساء كده، لكن في المعتاد تملي الراجل لما بتتقله مشكلة هو بيسمع المشكلة بيفكر في حاجة غير طبيعة الست أو البت. فكخدام كأولاد يعني بالأكتر، ممكن أنا بسمع المشكلة فأنا مش لاقي لها حل، فبحتد كده وبكشر في وش ما هي، يعني ما هي دي مشكلتي إن أنا مش لاقي له حل. لكن بننسى يا أحبائي إنه مرات كتير الإنسان يمكن مش محتاج حل بقدر ما هو محتاج حد يبقى إيه؟ متعاطف معاه. ادي كلمة ايه؟ خدمة الدموع. خدمة الدموع خدمة تاني، ايه هي؟ انه خادم يقف يصلي بدموع من اجل الايه؟ الاخرين. هي خدمة اهي، يعني احنا مركزين الخدمة بس ان الواحد يوعظ، او الواحد يعمل وسائل ايضاح، او الواحد يعمل انشطة، او الواحد يلعب العيال، او الخدمة افتقاد، كل دي صور للخدمة ما ننكرهاش. بس في خدمة تانية اسمها خدمة الايه؟ الدموع. ايه خدمة الدموع ديت؟ ايه خدمة الصلاة، انه خادم واقف قدام ربنا، الانسان اللي عنده مشكلة دوت اللي انا يعني تعاطفت معاه في المشكلة بتاعته، واقف قدام ربنا، اذكروا المقيدين كأنكم انتم ايضا فين؟ في الجسد. يعني واقف قدام ربنا يعني بصلي من اجل اللي مظلوم، وكأني انا المظلوم. انا بتخيل نفسي كده لو انا مظلوم فانا واقف اصلي من قلبي، دي ظلم واقع علي، بس دوت من اجل مين؟ من اجل الاخرين. خدمه اسمها خدمه الايه؟ خدمه الدموع. اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيره وبتجارب، نوع اخر في الخدمه. خدمه اسمها خدمه الايه؟ خدمه التجارب. ايه التجارب دي؟ خدمه. دي خدمات. نمره واحد، لما تيجي التجارب بيشوفوا السلوك بتاع الخادم. انا في الوسع في الراحه، حلوه قوي، اديني قاعده وعسكو كده ومبتسم، طب تعالوا بس انزل تحت قابل مشكله، تلاقوا التكشيره اشتغلت ونمره 11 طلعت. لكن خدمه التجارب ايه؟ انه في التجربه يلاقوا الخادم ده سالك، في الوسع السلوك سهل، في الراحه السلوك سهل، لكن في التجربه سلوكنا ازاي؟ سهل ان انا اقعد اتكلم عن الايمان والثقه والتسليم لله، طب اول ما تيجي مشكله لان نفسي توترت وتشديت واحتديت الله، يبقى هنا خدمه التجارب ديت انا فشلت فيها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، خدمة التجارب يعني إيه؟ يعني خادم يكتس تجربة وربنا يدخله في تجربة علشان يشوف إيد الله ويتعزى بتعزية الله ويفهم فكر الله، عشان لما يروح يخدم الآخرين اللي بيمروا بذات التجربة يعزيه بالتعزية اللي هو تعزى بها من مين؟ من ربنا. يعني مرات كتير ربنا يسمح للخدام إن يدخلوا في تجارب علشان ياخدوا خبرة روحية يخدموا بها إيه؟ الناس اللي بيمروا بنفس التجربة. فدي خدمة أخرى اسمها خدمة الإيه؟ خدمة التجارب. أخدم الرب نمرة واحد، اثنين بكل تواضع، نمرة ثلاثة دموع كثيرة، نمرة أربعة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. أولا طبعا بالنسبة لبولس في كل مكان راح فيه اليهود عاملين له مشاكل، لدينا ماشيين مع بولس بقالنا دي الرحلة الثالثة مش سايبينه في حاله. طيب دي تخص بولس، لا دي برضه منهج تاني في الخدمة. تجارب أصابتني نتيجة أن أنا غلطت، لا استحمل بقى، لكن في تجارب أصابتني وأنا ماليش إيه؟ ماليش ذنب فيها، دي مكايد الآخرين.
يعني أي فضل لكم إن كنتم تخطئون فتلطموا.

غلطت ودخلت في تجربة تستاهل ما انت الغلطة، لكن تجربة تجيني بدون ايه؟ بدون ما اكون انا غلطت. اهو ده نوع التجارب اللي بولس بيتكلم ايه؟ بيتكلم عنه. يعني ما روحش لما اخزم، يعني سوري في الكلمة، ما روحش اسرق وادخل السجن اقولها بتجارب بس عشان يعني لما اطلع من السجن ابقى ايه اعرف اخدم بتوع السجون. ماشي كويس تتوب وتخدم الاخرين، بس يعني ايه؟ ما اقولش انا ربنا دخلني في التجربة دي عشان اعرف اخدم اللي في السجون. لا، التجربة دي انا اللي جبتها لإيه؟ انا اللي جبتها لنفسي. او بولس هنا بيقول لا، التجارب اللي جات لي دي مش انا اللي جبتها لنفسي، دي بمكايد مين؟ مكايد اليهود. مبدأ اخر في الخدمة عدوا، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد في خدمة اسمها خدمة الايه؟ خدمة الفوائد. ايه خدمة الفوائد دي؟ ممكن واحد يقعد يقول درس للولاد، طب في الاخر اسأل الولد وهو طالب ايه الفايدة اللي طلعت بيها؟ صدقني ولا حاجة، هو دوشنا لمدة ساعة واحنا طالعين يعني ايه دماغنا دوشت، طب ما استفدتش حاجة، ما طلعتش بحاجة عملية، ما فيش حاجة تفيدك في حياتك من اللي انت سمعته. يعني مرات كتيرة بتبقى الخدمة كده بدون فوائد. طيب الدرس الإيجابي، تملي كخدام يا أحباب، تملي وأنا بحضر الدرس أسأل نفسي إيه الفايدة اللي حيطلع بيها الولد من الدرس. لو ما حطتش فايدة، الولد الكبير والصغير والشعب والدنيا كلها، أي واحد بيتوعظ عايز في الآخر يطلع بحاجة إيه؟ ممكن بنقول كلام كتير، ما يعني برضه عشان الواحد يحلل لقمته يعني بنقول كلام كتير قوي في الوعظ، بس في النهاية لو الوعظة ما فيش فيها جوانب، يعني ما نكرش يا أحبائي في وعظات بتبقى إيمانية ولازم نعرف إيماننا واوا، بس برضو حتى العظات الإيمانية فوائدها بتعلي وبتجل شخص المسيح في عينينا، وبندرك قيمة الخلاص، وبتتحول لهزيز لأنفسنا في الصلاة. برضو حتى دي ما أقدرش طبعا، مستحيل أقول إنه عظة بتشرح الإيمان وتفهم الإيمان لا تخلو من فوائد، مش ممكن طبعا. بس يعني أنا بتكلم برضو بالنسبة كخدام بنخدم ولاد مثلا في ابتدائي أو في إعدادي، مهم جدا جدا إن الدرس اللي يتقال في مدارس أحد يبقى فيه حاجة محددة الولد فهم هو مطلوب منه يعمل إيه. دي خدمة اسمها خدمة الإيه؟ الفوائد. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها جهرا. يعني كل مرة بيقف يوعظ بولس جهرا، يعني إيه؟ في الكنائس وعلى المنابر العزة بتاعته فيها جانب عملي يفيد الحياة. وإيه؟ لم أؤخر شيء إلا وعلمتكم وأخبرتكم به، يعني كل اللي أنا عارفه بقى إيه؟ بقوله. يعني بقى الخادم بيدي من خدمة تانية، نوع آخر في خدمة، من حاشا أن أقول شيئا ما لم يفعله المسيح بواسطتي. كل اللي أنا عارفه، كل اللي علمهوني ربنا، أنا بقى إيه؟ أنا بقوله لكم. بس طبعا الحكمة مطلوبة، إن ما نجيش لعيل صغير ونروح مزغطين له حتة لحمة نكبس على نفسه، أنا لم أؤخر شيئا من الفوائد، ما أنا لازم أقول للواد كل حاجة. لا، ما برضو نقول كل حاجة، بس إيه؟ اللي محتاج لبن ينديله لبن، واللي محتاج طعام دسم نديله الطعام الإيه؟ الدسم. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها جهرا. أصل الناس اللي بيطولوا في الوعظات يقول لك إيه؟ أصل أنا مش قادر غير إن أنا أخبرهم بكل الفوائد اللي أنا اتعلمتها، ويبقى دي حجة إن هو يطول الإيه؟ طول الوعظ. فأنا بطول الوعظ عشان كده، عشان في الآخر أقول لكم لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها. وفي كل بيت خدمة أخرى يا أحبائي. يعني إيه في كل بيت؟ اولا هي خدمه الافتقاد، يعني بولس بيلف في كل بيت. ايه ده؟ يعني بولس ما خلاش بيت ما دخلهوش في افسس. طب دي نمره واحد، درس لينا كخدام، هل احنا فعلا بنفتقد كل بيت؟ ده نشاط اولا في الخدمه، يعني زاروا 3-4 بيوت وخلاص ونام في السكه وخلصت القصه على كده. لا، ده صار البيوت كلها، فهي دليل النشاط، دليل عدم المحاباه. ما هو في كل بيت يعني زار ده وزار ده وزار ده. لا، في مثلا تسوني او استاذ في الخدمه ايه، ما هم في ولدين ثلاثه كل مره افتقاد، هم الولدين كل مره. طب والباقيين دول؟ لا، يبقى دي ما بقتش في كل ايه، في كل بيت. وهو اختار بيوت طبعا لايه؟ لارتياحه هو. اوصل البيت دول للعيال حلوين وبيسمعوا الكلام، ماشي محتاجين اهتمام. طب ما برضه ما التانيين اللي مش حلوين وما بيسمعوش الكلام دول محتاجين برضه ايه؟ فكل بيت دليل النشاط، كل بيت دليل عدم الايه؟ المحاباه. لما نحط كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم بها جهرا جنب كل بيت، نطلع بدرس اخر في الخدمه، انه ما يقال في الخدمه جهرا هو اللي بنقوله في الايه؟ في البيوت. دي برضه مبدا مهم.

أما في الخدمة ممكن على المنبر نقول كلام، لكن في الإرشاد أو في القعدات الخاصة يبقى كلام عكسه إيه؟ طبعا الحاجات دي ما تخصكمش أنتوا، تخص الناس اللي بيوعظوا، فأنا بقول كله عشان أبقى أخبرتكم بكل الفوائد. يعني ممكن تلاقي واحد له منهج في الوعظ لكن في الإرشاد له منهج معاكس تماما. لا طبعا دي حاجة تلخبط. يعني مهم اللي احنا بنعلم بيه جهرا يبقى هو المبادئ اللي احنا بنرشد بيها الآخرين، المبادئ اللي احنا عايشين بيه، عشان بقاش فيه ازدواجية في الايه في حياة الشخص. فاهمين الحتة دي؟ يعني ممكن تلاقي واحد يعني ايه في الوعظ مشددها على الآخر، وفي الإرشاد اللي في كل بيت يعني في العادات الخاصة ايه مسهلها ايه. طب حاجة تلخبط، اما انت امبارح في الوعظة بتقول كذا النهاردة بتقول عكسها. طبعا الحكمة مطلوبة في الشدة وفي الإرخاء، انا ما بقصدش هذا، بس اقصد المنهج اللي بينهجه الشخص، ذات المنهج اللي بيعز بيه هو ذات المنهج اللي بيه اللي بيرشد بيه. عشان كده يعني بعد اذنكم انا تملي بقول يعني انا اي واحد بيسمع يعني او بيسمع بصفة شبه مستمرة وعظة انا بعتبر ان ده بيعترف عندي حتى لو ما بيقعدش معايا. ليه؟ لانه لما هيقعد هقول له نفس الايه يعني فاهم. انا بس عايز اصور لكم يعني ما هو هي ذات المبادئ، ما لو هو متعود يسمع فهي هي نفس المبادئ اللي بنقولها في الوعظ، المبادئ اللي بنقولها في الارشاد، يعني مش ده كلام وده كلام تاني. طيب شاهدا لليهود واليونانيين، مبدا اخر في الخدمه. بولس اصلا رسول لايه؟ الامم. الامم اللي هم مين؟ اليونانيين. طب يجي بقى عند الليدر يقول انا ماليش دعوه دول مش تبعي. لا انا رغم ان انا اصلا رسول الامم لكن انا بخدم مين؟ اليهود، اللي يجيني في السكه، اللي يطلب، اللي ربنا يحطه في طريقي اخدمه. انا تسوني حطوني مسؤول عن اسره سنه رابعه، جات البنت بتاع سنه اولى انا ماليش دعوه دي مش عندي في الاسره. طب وانت لما هترشديها ولا لما هتوجهيها ولما تطبطبي عليها ولما تحاليها ولما تلاقيها بتعيط وتشوفيها بتعيط ليه؟ طب لا قصدي مش في اسرتي. لا بولس الرسول خدمته ايه؟ اي حد يتحط في سكته يقدر يخدمه يقدر. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبه الى الله، مبدا تاني مهم في الخدمه. الخدمة أساسها دعوة للإيه؟ للتوبة. أي خدمة، أي خدمة، يعني نقول كلمة في الدرس، نقول كلمة في الاجتماع العام، نقول كلمة في الافتقاد، نقعد مع ولد كده في قعدة خاصة أو بنت في مدارس أحد، الغاية إن أنا عايز النفس دي إيه؟ تتوب. غاية أي خدمة يا أحبائي، خدمة إخوة الرب، إن ساعدنا الناس مساعدات مادية بدون ما ندفعهم للتوبة ما فيدناهمش في حاجة، لأن التوبة هي اللي هتولد قناعة، هي اللي هتولد رضا، هي هتولد احتمال للصليب. لكن لو هو مش تايب عمر الخدمة الاحتياجات ما هتنفع الإنسان ده، بالعكس ده ممكن تتحوله الإنسان إيه؟ طمع وجشع وعايز وعايز وعايز وعايز. ففي أي خدمة أحبائي أساس الخدمة دعوة الناس للإيه؟ للتوبة. ولازم ده يبقى مبدأ واضح عندنا كخدام، احنا دورنا كخدام ان احنا نقول للناس ايه؟ توب. بنحكي درس عن زكا هدفه ان الناس تتوب، بنحكي درس عن ابونا ابراهيم وهو بيذبح اسحاق هدفه ان الناس تتوب. يعني تملي الخدمة هدفها ايه؟ دعوة الناس للتوبة. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. بقت غاية الخدمة ان احنا نعلي نجل نكبر شخص مين؟ شخص المسيح. الخدمة الناجحة يا أحبائي هي اللي الواحد يخرج منها يقول لك يا ربنا حلو، الإنجيل جميل، الصلاة حلوة، أنا عايز أعيش مع ربنا. لو واحد خدم خدمة وكانت ديت الثمرة اللي القلوب تحركت بيها يبقى هي ديت الخدمة لإيه؟ الخدمة الناجحة. لكن اللي يطلع يقول لك يا الأستاذ ده تمام في الوعظ، الأستاذ ده شوف حافظ إزاي، شوف الموضوع واحد واثنين وثلاثة، شوف القصص اللي بيقولها، شوف مش عارف. كل دوت ولا إيه؟ ولا فايدة. لكن اللي يطلع من الخدمة قلبه متحرك بالتوبة، قلبه فرحان بربنا، عايز يتعلق أكتر بالمسيح، عايز يتعلق أكتر بالصلاة، بالكنيسة، بالتناول، بكلمة الله، هي دي الخدمة اللي بتدعو للإيمان بمين؟ بربنا يسوع. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. الناس اللي تعرف ربنا، يعني برضه هي جديدة ما تخصكمش انت قوي كخدام، لكن اول واحد بيتكلم يعني كتوضيح للآية من كل جوانبها. الناس اللي تعرف ربنا لما نيجي نكلمها الدور الاول ان احنا ندعوها للتوبة، مش ندعوها للإيمان بالمسيح. يعني مثلا ما بقولك هي مش هتخصكم انتوا قوي، يعني مثلا لو بنوعظ ناس في جنازة مثلا
ما احنا ممكن نوعظ عن الصليب ونوعظ عن الخلاص، بس في الحقيقة الناس اللي تعرف ربنا محتاجة تتوب عشان ترتبط بالمسيح مش العكس. لكن أكلم عن المسيح وهي مش تايبة مش هتقبل المسيح. الناس اللي عندها معرفة بالله سواء كانوا مسيحيين بس ما لهمش علاقة بربنا أو سواء كانوا غير مسيحيين مش محتاجين كرازة بالمسيح بقدر ما هم محتاجين كرازة للإيه؟ للتوبة. لما يتوبوا هيحس ان هم محتاجين لمين؟ محتاجين لربنا. لانه لما هيبتدي يتوب يبتدي يلاقي في نفسه خطيات كتيرة مش عارف اصلح حالي. طب ايه الحال؟ الحال ارتبط بالمسيح. بس الاول يتحرك قلبك ليه؟ للتوبة. لكن هنيجي الواحد مثلا مسيحي بس ملوش علاقة حية بالله، او واحد ممن يدعون انهم يؤمنون بالله لكن مش مؤمنين بالمسيح، هنيجي نقول له تعالى نكلمك عن يسوع وعن الخلاص وعن الصليب وعن حتمية الفدا. يا عم بس معنا لو هو مسيحي اسما يعني يقول لك انت بتعلمني، ما الكلام ده احنا تعرفناه واحنا في مدارس احد. وياما ناس تقعد كمان تقول لك انت بتقول ايه ده احنا الحاجات دي حافظينها ايه. طب لو غير مسيحي يقول لك يا عم انت ايه يعني ايه ربنا يتصلب ويعني ايه مش عارف ايه ودخلنا في عرك. لكن الاثنين دول محتاجين كلام عن الايه؟ التوبه. لما يتوب من قلبه هيبتدي هو يتعلق بشخص مين؟ بشخص المسيح. دي برضو حتة يعني ايه للناس اللي بيوعظوا. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة الى الله والايمان الذي بربنا يسوع المسيح. الايمان الناس كلها هتقول لك احنا مؤمنين. لا لا لا الله يا شيخ يعني وعين اللي انت بتقول ده احنا لسه احنا كفرة. لا احنا عايزين الايمان بمين؟ بربنا يسوع المسيح. ما انت علشان تؤمن بالله ليس احد يقدر ان يأتي الى الاب الا ايه؟ الا بي. مبدأ آخر في الخدمة يا أحبائي، والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك. بولس الرسول الروح القدس يعني مأيده أن يروح أورشليم، مأيده مش تأييد يعني الموافقة، لا مأيده يعني مرباطه يعني واخده كده كأنه إيه عنوة. ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيد بالروح يعني الروح القدس واضح في قلب بولس ان انا اروح اورشليم. طب هحاول اغير الرحله؟ لا ما هي انا رايح اورشليم انا رايح اورشليم يعني بكامل كيان بولس مدفوع انه يذهب ناحيه ايه؟ ناحيه اورشليم. مش حاجه بقى بفكره، مش حاجه بمزاجه، مش حسب اهواءه، لا ده هو الروح هو اللي ايه؟ هو اللي دفعه للاتجاه دوت. في ناس يا احبائي يعني برضو يعني فيها مبدا في الخدمه مش عارف هتقدروا تلمحوه ولا لا، انه في ناس بتبقى يعني الروح القدس حاصرها في اتجاه معين في الخدمة بتاعتها. البعض مثلا يعني الاهتمام مثلا شوية زيادة بالإنجيل حسنه محصور في الحتة ديت، يعني حتى لو حبينا نتكلم على موضوع مش عارف مثلا مش عارف الأنانية والعاطفة والكلام يعني اللي هم النهاردة بقت الموضة اللي في الوعظ، حتى لو هو وعظ دي ما هو محصور ان يعظها من خلال الانجيل مش من خلال يعني مثلا دراسات او جماعه بتوع علم نفس وكلام زي كده. فهو يعني محصور في حته معينه. بنلاقي البعض مثلا محصور في الكنسيات، يعني اي خط ياخده في العظات بتاعته ياخده من الجانب الكنسي وينوع في العظات زي ما انت عايز. ادي كل مثل البابا أثناسيوس. البابا أثناسيوس كان الروح حصره في قضية واحدة وحيدة شغلة ومالية فكرة أثناسيوس وهي لاهوت المسيح. فسر إنجيل، اتكلم في عظات روحية، اتكلم هراطقة، اتكلم مؤمنين، محصور كل الجوانب دي في جانب ايه؟ إعلاء لاهوت المسيح. وكأن الروح حاصر أثناسيوس في الحتة دي. وفي المقابل الكديس كيرلس عمود الدين اللي يقرأ أي كتابات له يروح ويدور في أي وعظة ويروح رايح على الطبيعة الواحدة لله الكلمة المتجسد وأمنا العذراء اللي حبلت باللاهوت واتحد في أعشاب النسوة. أي عزة يا عزة تبص لو راح محولها على طول للإيه؟ للقضية دي كأن الروح حصره في إيه؟ في الجانب ده. شفناها بقى في الأباء المعلم البيعة زي مثلا ذهبي الفم، يجي الفترة كده الروح يحصره في مثلا العطاء، يقعد ذهبي الفم يوعظ سنة كل لما يروحوا الكنيسة الوعظة النهاردة عن الايه؟ العطاء. بس طبعا وعظة النهاردة غير وعظة ايه؟ ما هو بقى يخرج جددا وعتقاء. بس قاعد سنة لدرجة مرة قال لهم في الوعظات. البعض بيقول لي ان انا ما ملتش من الكلام عن العطاء، كان بيكلم الاغنية وهمتها، قال لهم لن امل عن الكلام الا لما اجد كل الكنيسة بتايه؟ بتعطي. فكأني الروح حصره في ايه؟ اي وعظة يوعظها يروح رايح على الايه؟ على العطاء. وهكذا ينقلوا الروح من انحصار لانحصار لانحصار.
مبدأ تاني أحبائي في الخدمة، مبدأ حلو.

الآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك. بقول الشاعر إنه مدفوع جدا أن يروح لأورشليم ومش عارف إيه اللي هيحصل لأورشليم، بس لازم إيه؟ لازم يروح. غير أن الروح يشهد، الروح القدس، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني. يعني أنا رايح أورشليم في مشكلة هتحصل هناك، إيه هي؟ أنا ما أعرفش، بس الروح محسسني إن أنا رايح هناك ليه؟ لمشكلة. طب ما تروحش يا عم أورشليم. قال لك لا أنا محصور إن أنا أروح إيه؟ مش شفتوا بقى اللي عايز يقوله بولس؟ يعني شعر إن أنا كأني مجبر، يعني كأني مجبر تحت قيادة الروح إن أنا أروح أورشليم، والروح نفسه مأكد لي إن أنا لما أروح أورشليم هتقابلني مشاكل، إيه هي؟ أنا معرفش، بس في حاجة هتحصل في أورشليم. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني، مش عارف التفاصيل، لكن عارف إن في إيه؟ في شدائد بتنتظرني هناك. طب كيف أعلن لبولس؟ دي بقى ما نقدرش بقى ناخدها مبدأ عام للخدمة، إنه ده إعلان من الروح القدس. قد يكون الروح القدس أعلنه برؤية أو سمع الروح بيكلمه. اوعى بقى يجي واحد ياخد يقولك حلو انا المبدا بقى بتاعي مبدا الخدمه بالروح، يقولك ايه الروح القدس قال لي ان انا اقول لك كيت وكيت وكيت. النهارده في ناس بتدعي هذا النوع من الخدمه احبك، وبتتعب نفوس كتيره صدقوني اخواتي. ما بحبش هاجم حد يعني، بس يجي واحد يقعد مع حد يقول له انا عندي رساله ليك من الروح القدس، الروح القدس بيقول لك، ويا عيني بقى الراجل يطلع وينزل او الست تطلع وتنزل، ده الروح قال لها، يبقى ما اقدرش ايه. طب يا عم يعني لا نرتقي فوق ما مالي، مش هندعي يا احبائي انه ان احنا الروح بيكلمنا إيه، سواء كنا ان احنا يعني مثلا بحاجات نفسيه او فكريه او يعني مش هناخد ده بقى واحد يقول لك ده منهج بقى ان انا ايه، انا الروح قال لي ان انا اعمل كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو دي مصايب كلها. طبعا جايز انتم مش قادرين يعني، لكن يعني ايه يمكن البعض لما يسمع الكلام ده يفهم المقصود منه. غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني. لو تفتكروا قبل ما نروح ميليتوس جايين من ترواس، وقبل ترواس كنا في اليونان، قلت لكم في مكان ما في اليونان بولس كتب رسالة روميا. لما نرجع نقرأ رسالة روميا نلاقي بيقول نفس الفكرة ديت. بولس بيقول لبتوع روميا لما كتب لهم الرسالة ده قبل ما يجي ميليتوس، قال أطلب إليكم، أنا بطلب منكم يا جماعة طلب في ختام الرسالة بتاعت روميا، أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. يا جماعة بتوع روميا صلوا لي ليه؟ لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية. يبقى تابي بقى بولس فاهم المشكلة هتيجي إزاي، إنه فاهمين الحكاية؟ قلنا بولس لما كان في اليونان كتب رسالة روما، فلما كتب رسالة روميا قال لهم يا جماعة صلوا لي علشان أنقذ من اليهود غير المؤمنين اللي أنا رايح لهم في أورشليم. يبقى بولس محدد الروح قال له المشكلة هتجي له منين؟ من اليهود اللي مش إيه؟ اللي مش قابلين الإيمان بالمسيح. راح طلع من اليونان زي ما قلنا، راح ترواس وقعد فيها 7 أيام، ومشينا الرحلة الطويلة من ميليتوس أرسل أفسس. في ميليتوس بيقول لهم إيه؟ غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة إن وثقا وشدائد إيه؟ تنتظر. هي ذات الرسالة اللي الروح بيبلغها لبولس عرفها وهو في اليونان، وهو الروح بيأكدها له تاني، والنهاردة في ميليتوس بيقول نفس الحكاية. وفعلا هنشوف في آخر الرحلة هيوصل أورشليم هيعملوا فيه إيه؟ هيقبضوا عليه. فالروح قال له فيه مشكلة، بس الروح ما ادهوش تفاصيل الايه، عشان كده لا اعلم ماذا يصادفني هناك، وانا عارف ان فيه مشكلة هتحصل، بس ايه هي ما اعرفش. طيب ايه فكرة كابولس؟ الروح بيقول لك روح اورشليم، وفي اورشليم في ايه؟ في مشكلة مستنياك. يقول مبدأ اخر في الخدمة، ولكنني لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينة عند. لا ما يهمنيش، انا عارف ان انا لما اروح هناك هتحصل مشكلة، بس انا ايه لا احتسب لشيء، حتى نفسي لو موتوني نفسي مش سمينة ايه. طبعا ده مستوى ايه؟ مستوى. بس طيب ناخده لينا لا يخلو لينا من درس. لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي، يعني انا مثلا عملت عمل و
وفي التسوني بقصد او بدون قصد عايزه اتعلمك درس او اي حاجه، يا تسوني ازاي تعملي كده، تيجي انت مقموصه وزعلان ازاي تزعقلي قدام الاولاد. طبعا احنا مش بنقر بالمبدا دوت ان احنا كخدام المفروض نكون قدوه ومثال للولاد، بس لنفرض ان ده حصل بقصد او بدون قصد، انا راجعه بقى معيطه ومقهوره وكده وتعمل فيا في الحقيقه. انا المشكله اللي تعباني ايه؟ ان نفسي ايه سمينه عندي. ازاي تعرف هي لو كانت قالت لي بيني وما بينها كان مش مشكله، لكن ازاي تجرحني قدام العيال؟ طب حلو ان انا اخد المبدا ده في الخدمه، لكني لست احتسب لشيء ولا نفسي ايه سمينه عندي. انا عارف حبايبي ده مستوى عالي اخواتي، انا عارف، بس يعني اهو لما نتكلم في المستويات العاليه هو ربنا ينفخ في صورتنا، لكن هنقعد نتكلم في الايه يعني في المستويات الدون، هنبقى دون الايه دون الدون. يعني هو مستوى عادي انا معاك، بس على الاقل نشتاق له، يعني على الاقل يبقى في فكرنا والواحد يشتاق له حتى لو هو مش كده. لست احتسب لشيء، حلو ان احنا نحط المبدا ده في الخدمه، ما تبقاش حاجه اي مشكله تقابلني في الخدمه ما نشرحها، ما دول بيعملوا بيساعدوا كل ده يندرج تحت مبدا لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينه ايه سمينه عندي. امال ايه اللي يهمك يا بولس؟ حتى اتمم بفرح. مبدأ آخر في الخدمة، خدمة بالإيه؟ بالفرح. الخدمة دي بصراحة يعني إيه؟ مش موجودة عندنا. إحنا عندنا خدمة بعبوسة، خدمة بتكشيرة، خدمة يعني بس يعملوا لي كده وأنا أنا بتكلم عن نفسي بصدق أمام المسيح، وأنا أقصد أقول هذا لعل دي تكون توبة علنية أمامكم، فربنا يغفر للواحد الضعفات دي كلها. ربنا عايز الخدمة تبقى بإيه؟ بفرح. يا حبايبي صاروا صدقوني الولاد في المدرسه مش عايزين اكتر من كده، عايزين نموذج قدامهم لانسان عايش مع ربنا وفرحان. احنا بنحسسهم عايش مع ربنا يعني تبويسه وتكشيره ويعني التدين، ان الواحد بقى ايه يروح. لسه امبارح صدقوني اول من كام يوم كده جايه اتنين تصنهات كده حلوين، وواحده يعني ايه بقى لها فتره كده زعلانه خالص، فالتانيه بتقول لي زميلتها تقول لي ابونا من ساعه ما هي الدروشت هي تعبت وهي كشرت. يعني في ناس بتفهم التدين انه يعني التكشيره خلاص انا متدينه بقى ابتدي بعير عامله لهم كده وممنوع الضحك ضحك خطيه. لا، بولس الرسول بيقول ان الخدمه خدمه بايه؟ بفرح. حتى اتمم بفرح سعي يعني ايه؟ سعي يعني جهاد جري. صار واحد بقى في الخدمه بايه؟ بيجري عايزين نلحق. قال لك عم مالك واحده واحده، اللي ما يخلص النهارده يخلص بكره. لكن في واحد تاني قلبه ايه؟ قلبه حامي في الخدمه، عايز الحق اروح لغيره. لكن ما عايز الحق اروح لغيره ده برضه لينا فيها درس. ساعات صدقوني يا احبائي يعني برضه يعني لا مؤخر شيء من الفوائد الا وايه وعلمتكم بها جهر. ممكن عايز اروح لغيري، انا نازله حاطه في مخي ايه ثلاث اربع بنات راح لهم افتقاد النهارده، فجينا روحنا عند بيت ولقينا الحال حال ومحتاجه اقعد شويه ومحتاجه طبطبه شويه ومحايله شويه. انا بقى يا اخي خلاتي المفروض معادها نص ساعه، انا عايز الحق الثانيه باسم ايه؟ عايزين نلحق. لا، ما ممكن يكون ربنا عايزني ايه يعني النفس دي محتاجه وقت شويه، لكن برضو نحترس لا يكون ده فخ من الشيطان. بس طبعا يعني مش عايز اقول انه مش هيبقى مبدا بقى ان احنا ايه، انا عامله النهارده الافتقاد اربع بنات لازم اربع بنات يطلعوا ينزلوا حتى لو كروتهم بس يبقى اسمهم اربع. لا، ممكن الروح يبقى عايزني ايه اروح في بيته وفعلا يستلزم الامر ان القعده تطول لفايده روحيه مش تحت اسم الاستعجال. اروح ما ايه النهارده الصبح قبل ما اوعظ جه حد بيعترف ومشكله في البيت. اقول لكم بصراحه انا قاعد ابص في الساعه الوعظه هتبتدي، فبقول لكم بمنتهى الامانه يعني كرويت الست وبتها عشان ادخل اوعظ. يعني اقول لكم ايه، بس ما الواحد يعني بصدق الواحد بيشوف نفسه اخواتي صدقوني. طبعا هي بتبقى الحكمه بقى مطلوب يعني ان احنا نفهمها. طب ستي معلش دلوقتي في وعظه ممكن بعد الوعظه تجيلنا تاني، بس في الحقيقه انا كروتها يعني عشان ابقى صريح قدامكم. تحت اسم ايه؟ سعي. فبرضه هي محتاجه حكمه يعني لا لا لا الواحد يفرط فيها وخلاص ايه يعني بقى قاعدين بقى على قلبنا مراوح ودينا قاعدين ولا قاعد ايه زي لسه ما ابونا من كام يوم كده بيقول لي ابونا انت معكش الموبايل ليه؟ قلت له اصل الموبايل ده اي واحد قاعد زهقان مش لاقي حاجه يعملها يقول لك اتصل بابونا. فهتبقى حاجه يعني ايه ما فيش اهو واحد زهقان فمش لاقي حد يكلمه فيقول لك نكلم ابونا. فطبعا يعني فيها استهلاك شديد للوقت يعني.
فهي عايزة طبعا موازنة أحبائي، يعني لا عايزة الواحد يعني إيه ماشي خلاص ما تزعلش الناس، وفي الوقت نفسه برضو مش عايزة إيه صلق بيد، يعني الحكمة إيه الحكمة مطلوبة. حتى وتمم بفرح سعي برضو مادة آخر في

والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. يا مبدأ حلو في الخدمة. الخدمة اللي احنا بنخدمها دي خدناها من مين؟ من تسوني. قالت لي انت خدمي في الأسرة الفلانية. لا لا يا أحبائي، يعني يجب ان يكون احساسنا كلنا كخدام الخدمة بتاعتنا دي خدناها من ايد مين؟ من ايد ربنا. الأسرة اللي عندك دي المسيح سلمها لك.

0: خدمة العين كمن يرضي الناس بل الله. ما لو تسوني واخدة بالها حماس وتسوني هي لا إله لي لكن تسوني قالت لي ومش مش التسوني لا بس أنا شعر أن الخدمة استلمتها من إيد مين؟ من إيد ربنا اللي شايف ربنا واللي حكفيني ربنا. مبدأ مهم في الخدمة. حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. برضو مبدأ آخر في الخدمة يا أحبائي، الخدمة بشارة بنعمة ربنا. كنا بنتكلم يوم إيه؟ يوم الجمعة عن النعمة. طبعا موضوع طويل مش هنقدر نلخصه، بس يعني إيه أشهد ببشارة؟ البشارة بتاعتنا بشارة إيه؟ نعمة الله. البشارة يعني الكرازة، كرازتنا بنكرز بإيه؟ بنعمة ربنا. إيه نعمة ربنا؟ محبة الله المتنازلة تشتهي خلاص الإنسان دون طلب من الإنسان ودون استحقاق في الإنسان. هذه النعمة بتاعت ربنا. يعني ربنا كده بمزاجه قال أنا عايز أخلص الناس، فتنازل الله وهبنا الخلاص رغم أن احنا لا طلبناه ولا أن احنا نستحقه ولا أن احنا بنبحث عنه. هذه معنى الإيه؟ هذه معنى النعمة. فإحنا رايحين نقول للناس يا ناس محبة المسيح دي مش عشان أنتوا كويسين، لكن دي نعمة من مين؟ دي نعمة من الله. طيب أختم الحتة دي وحنسيب، أنا كنت فاكر أن أنا هقدر أخلص الخطاب بتاع بولس. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. بولس بيقولوا يا جماعة أنا عارف ده آخر مرة نتيه، ما تفرحوش قوي، مش أنا آخر مرة إلا بقى لو ربنا يعني أراد ده موضوع تاني، بس حاجي لكم من فوق برضو. لكن يعني بولس بيقول لهم ان ديت يعني بولس حاسس انه هيروح اورشليم وخلاص وهتبقى دي نهايه بولس، مش هيرجع يشوف اهل افسس تاني. تصور بقى يعني تصور احبائي خادم بيخدم، ده مبدا في الخدمه حلو، دي اخر مره هخدم فيها. ايه يؤدي الخدمه بكل ايه؟ يعني تصوري مثلا واحنا داخلين القداس الصبح ربنا يبعت ملاك يقول لك يا تسوني ولا يا ابونا ده اخر قداس هتصليه على الارض. ياه راح بقى يدخل بقى القداس ايه يعني يقول بقى مش كده اخر الناس. تصور احبائي يعني بولس الشاعر انه القعده ديت وفعلا ده بالحق اللي حصل مع بولس مش هيقعد مع الناس ديت مره تانية. فقد ايه بولس يعني يعني كل اللي عند بولس بايه خلاص الناس دي مش هشوفها تاني. يعني قد ايه بقى تبقى الخدمه بمنتهى الجديه وبمنتهى الاهتمام وبمنتهى الامانه. حلو احبائي ايه رايكم ده؟ طب انا هختم بالحته ديت. والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. أنا لهم يا جماعة دي إيه؟ دي آخر مرة هنتقابل فيها. إن شعرنا يا أحبائي في كل خدمة إن دي آخر مرة هكلم فيها الأولاد، كنت هستعجل أنا الست بتاعت الصبح دي اللي كروتها قبل ما أدخل أوعظ؟ لا، دي خلاص يعني دي آخر فرصة ليا. ولو تصورنا آخر فرصة مثلا للشخص ده، الله ده كان في ايه ده، انا كان ممكن قعدت معاه شويه زياده، كان ممكن كلمته اكتر، كان ممكن صليت له. يعني صار بقى لما يبقى الاحساس ده عندنا احبائي في كل خدمه نعملها، دي اخر صلاه، دي اخر قداس، دي اخر خدمه، دي اخر مره هنقرا فيها الانجيل، هنعمل العمل بكل ايه، ده احنا هنعمل كده وهنطلع السماء. ياه لا ده انا بقى عايز ايه يعني اعمل يعني بتركيز شديد. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. مش عارف يا مش هينفع نقف، بس هنضطر نقف صدقوني أحبائي. طيب هنكتفي بدا أحبائي، ومعرفش هنكمل إزاي بعد كده، يرتبها ربنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز بسبورتينج تقدم لكم عظة كيف أتوب للقمص تدرس يعقوب، ألقيت في اجتماع الشابات 21/2/2003.
2: لما قال لهم إن حرركم الإبن تكونون بالحقيقة أحرارا، قالوا له إيه الكلام بتقوله ده، أحنا أولاد إبراهيم طول عمرنا أحرار. قال لهم لا، لو كنتم أولاد إبراهيم كان يبقى لكم تعملون أعمال أبيكم. قال لهم لا هنعمل إيه؟ قال لهم انتوا عايزين تقتلوني وده عمل ابليس، يبقى مين ابوهم؟ ابليس. ولما يتكلم عن الكذب يقول كذاب وابو الكذابين. فالتوبه بنسميها معموديه ثانيه. فالمعموديه زي ما شفنا دلوقتي بنتنقل من ابن او بنت للجسد الى بنت للروح، من انسانه كانت

تحت سيطرة الجسد بشهواته بأفكاره، تحت سيطرة إبليس بكل ظلمته بكل قواته، خوف وقلق واضطراب، إلى إنسانة الله المقدسة الملتهبة بالروح اللي عايشة فخورة بأنها بنت ربنا وتحمل قوة ولا تعلم من إزاي جايلها القوة، زي شبهها بالريح اللي تهب حيث تشاء لكن ما تعرفيش بدت من فين ولا تنتهي فين. فالتوبة كمعمودية ثانية هي، مش عايز أقول حفاظ على ما تسلمناه في المعمودية، ما ينفعش كوني أوصل للحفاظ على اللي أنا خدته في المعمودية أبقى إنسانة ميتة. تقولي لي ياه، أقول لك آه. تخيلي إنسانة ولدت بيبي وزنه 5 باوند، وبعدين تقول الحمد لله بعد 10 سنين عندي بيبي ووزنه 5 رطل، بعدين أجي لها بعد 6 أشهر ولا أخبار للبيبي تقول لي الحمد لله قاعد زي ما هو 5 باوند، ينفع؟ ده خطر، لما يقعد 5 شهور ولسه 5 باوند يبقى نهاية الموت. لكن لازم في نمو مستمر في الحياة الإيمانية، مش ستاتيك، مش حالة جمود، لكن حالة تحرك مستمر، زي بولس الرسول بيقول أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام، ويقول زي ما أدركني المسيح أنا لسه بأدرك. صحيح أدركت، ما بينكرش نعمة ربنا عليه، لكن اللي أنا أخدته ما يسويش حاجة قدام اللي أنا باخده كل يوم. فالتوبة هي تمتع بنمو دائم مستمر، نمو دائم مستمر في حياتي الروحية علشان أتمتع بالنمو في المسيح. هسألك سؤال بسيط، السؤال ده اتسأله القديس ماري فيليكسينو، هل لما أنا بغلط روح الله بيسيبني بيفارقني ولا جوايا؟ جوايا إلى أي مدى؟ يعني انبسطت من عبارة قالها ماري فيليكسينوس، قال إيه؟ قال الكاهن وهو بيصلي أو هو في القداس هو يتناول الأول ولا الشعب؟ هو. طب ليه؟ ليه بيتناول الأول؟ عشان يتقدس، يعني يقول ربنا أنا خاطي وما قدرش أمسك التناول وأقدمه للناس الخطاة إلا لما تشيل خطيتي عشان تتشال خطيته. زي ما في العهد القديم ما كانش رئيس الكهنة يقدر يدخل قدس الأقداس إلا لما إيه؟ يقدم ذبائح عن نفسه، وبعدين إيه؟ يقدم ذبائح عن إيه؟ عن الشعب. فأنا زمان كنت أقعد أقول طب ليه الكاهن يتناول الأول؟ لما قريت المقال بتاع ماري فيليكسينوس فرحت أوي، إن الكاهن زي ما هو بيصلي يقول اقبل هذه الذبيحة عن خطاياي وجهلات شعبك، ولما بيتناول مش معناه إن هو سابق للشعب أو أفضل من الشعب، ده معناه إن هو بيقول مع بولس الرسول إيه؟ الخطاه الذين أولهم أنا، فنتناول عشان يشيل خطيتي ويقدسني ويهيئني ان انا اقدم التناول لغيري. اذن التوبه لمين؟ كل المؤمنين، من اول البطرك للاسقف للراهب للمتوحد للكاهن للخادم للشاب للطفل للشيخ للمتجوز للبتول، كل المؤمنين التوبة دي ايه؟ عمل يومي. تقولي ما فيش حد كل الناس تتوب؟ اقول لك اه، اللي مش هيتوب اللي افتكر نفسه النهارده مش محتاج لتوبة ما يقدرش يصلي ابانا الذي بكذاب. مش بنقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا؟ طب لما انا جاي اقول له انا ما عنديش خطية يبقى بضحك على ربنا، صح؟ اذا التوبة عمل مستمر وعمل جماعي يمارسه كل إنسان مؤمن، من البطرك لغاية الطفل الصغير لغاية الشيخ العجوز للست اللي في البيت

المتوحد اللي في البرية، كل إنسان يشعر مع كل يوم يقدم توبة ويقول له أنا غلطان، يقدم توبة ويقول لربنا إيه، يقول له أنا غلطان. اللحظة اللي أنا أحس فيها أن أنا أحسن من اللي بناولهم تبقى دي كارثة في حياة الكاهن. اللحظة اللي تحس فيها أنك أنت مش محتاجة للتوبة أوحش لحظات عمرك. فالتوبة علامة الحياة وعلامة الشركة الحية مع المسيح. إزاي نقدم التوبة؟ نقدم التوبة، تخيلي مثلا ولد غلط، بيبي صغير، طفل صغير كسر حاجة ودخلت الأم. لو الولد كده أول ما شاف أمه دخلت بجح فيها كده وقال لها ده دي القطة مثلا شدت اللي مش عارف ايه وقعت وكسرته، هتستريح؟ طب لو استخبى وقعد في اوضته وحاولت تفتح لقيته متربس الباب من جوه ومش عايز يفتح لها، ايه رايكم؟ تنفع؟ لكن لو جه قال لها مامي انا غلطت ودي غلطتي وانا بشدها وقعت اتكسرت مني، هتعمل في ايه؟ تاخده في حضنه، في حضنها وتطبطب عليه، قلت له فداك. لانه ايه؟ لانه انسان رقيق لطيف معترف بخطيته لكن حاسس بحنان امه. الاولاني جاف وناشف ومش وعايز يبقى ايه؟ يبرر نفسه. الثاني انسان حاسس انه غلطان لكن مش قادر يحس بامومه امه. الثالث حاسس انه غلطان لكن حاسس ان حضن امه اوسع من الغلطه بتاعته. التوبة هي رجوع للأبوة ربنا وحاسس مهما عملت لكن حضن ربنا مستنيني ياخدني كده في حضنه وإيه؟ ولا حتى كلمة عتاب مش هيعاتبني فيها. ولذلك التوبة تحتاج إن أنا أبقى جريء، كل واحدة كده تبقى جريئة في لقائها مع ربنا. عجبتني عبارة يقولها ماري فيليكسينوس، بيقول إيه؟ بيقول ربنا طبيب. ربنا ايه؟ طبيب. اول غلطه غلطها مين؟ اول غلطه مين غلطها في البشريه؟ ادم وحواء. لما ربنا جه قال قعد في السماء كده وقال لما يجي ادم يعتذر لي انا ابقى قبله، مين اللي راح للتاني؟ ربنا. لما قال له ادم أين أنت؟ كان جاي عشان يوبخه ويحكم عليه ويدينه، ولا جاي يقول له أنا فتحت لك طريق الخلاص ويقول لحواء إن إيه؟ إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. جاي طبيب يقول له ما تخافش أنت غلطت؟ قال له آه بس أنا مرعوب. قال له ما تخافش أنا هشيل لك الرعب. تعمل إيه؟ قال له أنا هنزل وهقدم لك الخلاص وأفرح قلبك وأدوس الشيطان اللي وقعك أخليه تحت جزمتك. ناس الحية يبقى من نسل المرأة يسحق رأس الإيه؟ الحية. يعني رأس الحية اللي خدعتك أنت ومراتك هجيب لك الرأس دي تحت عقبك، أخليه تحت رجليك. إذن التوبة فيها إيه؟ فيها الله المبادر إلي، ربنا اللي بيحبني، ربنا اللي بيجيني وبيسأل عليا مش أنا اللي بروح له. هم نتخيل التوبة إن أنا بستدعي ربنا عشان أقول له أنا أغطيت، زي الوثنيين زمان لما يجرح في نفسه أو يقدم ذبيحة ويصرخ عشان ربنا يسامحه. لا، ده ربنا اللي جاي يخبط عليك بقولك ممكن تقبل خلاصي؟ أنت فين؟ تقول له أنا تحت الشجرة، يقول لك طب تعالى اطلع انا احط لك انا هغطيك واستر عليك وانا هجيب لك اللي زلك اخليه مزلول تحت رجليك. فالتوبه مفرحه لانها بتخلينا اصحاب سلاطين، وتخلي الشيطان تحت مين؟ تحت قدمي، تحت قدمي. في كلمه يمكن صعبه اقولها
لكن قالها ماري فيليكسينوس، وده طبعا من أشهر القديسين بتوعه.

يقول ايه؟ يقول الله طبيب ليس جبانا، ما يقفش يتفرج علينا، لكن الطبيب اللي ينزل يتقابل مع العيان، واللي يقدم كل إمكانياته للمريض عشان يشفيه. فالتوبة مش بس مجهود من جانبك، التوبة قبول حب الله اللذيذ الممتع، إنه جاي يقولك ممكن تتمتعي بالبنوة ليا اللي انت ضيعتيه. طبعا ما ضيعتش البنوة، لكن اللي انت شوهتيها بالك قوي. الخطية زي ما بيقول ماري فيليكسينوس أشبه بالجفن بتاع العينين. غمضي عينيكي كده لمدة ثانية. فقدت عينيكي؟ لو أنت غمضت عينيكي شوفي؟ لا مش شايفة. حتى لو كنت في الشمس؟ حتى لو كنت في الشمس. طب الشمس موجودة؟ أو موجودة. طب عينيكي شايفاها؟ لا مش شايفاها. طب وبعدين؟ لا أنا فقدت عينيا ولا الشمس ضاعت. المشكلة في إيه؟ إن أنا غمضت عيني، الجفن نزل. الخطية بتبقى عاملة زي الجفن، تيجي مغطية على عينيا، نور الروح القدس موجود جوايا، خدته في الميرون، وشمس البر موجودة، ومفيش لقاء بينهم لأن أنا مغطي الجفن على عيني، فمفيش استنارة. أرفع الجفن ألاقي روح الله جوايا، هو اللي يكشف لي، أشوف نور المسيح، وأقول ده شمس البر موجود، بس أنا ما كنتش دريان بيه لأن مغمض عيني. التوبة عبارة عن بتفتحي عينيكي عشان تتمتعي بعمل الروح القدس الساكن فيكي، وتشوفي المسيح المشرق بنوره عليكي. صعب أنك تفتحي عينيكي؟ تخيل كده واحدة مصممة ما تفتحش عينيها، يا بنتي في نور قدامك، لا لا لا الدنيا ضلمة. يا بنتي في شمس، تقول يمكن في شمس بس عينيا انا فقد البصر. طب بس ارفعي هنا، ارفعي الجفن بتاعك. اول ما ترفع الجفن تقول لك الله، طب ليه انا كنت قاعده في الضلمه؟ طب ليه انا ما كنتش شايفه نور النور البراني؟ طب ليه انا ما كنتش مدركه ان عينيا موجوده جوه؟ كتير يتهيأ لنا ان الله خارج عننا، وان الروح القدس سابنا. الروح القدس لن يفارقك مطلقا، لأنه يسكن فيك على الدوام حتى ولو زعلتيه. يقول إيه؟ لا تحزنوا الروح. موجود بس حزين لأنك مغطية عليه وهو مستعد يشتغل. فالتوبة مش مجهود ضخم زي ما احنا متخيلينه. التوبة إنسان يترمي على ربنا كده ويقول له أنا بنتك، واعمل فيا اللي انت عايزه، وانا واثقه انك انت اللي تفتح عينيا، وانك انت اللي تنور قلبي، وانك تشرق بنورك بنور برك فيا، فاصير مستنيره. ايضا التوبه هي زي ما قلنا عوده او ادراك او اكتشاف للبنوة اللي أخذناها في مياه المعمودية. أنا بنت ربنا. أو أكبر ضربة بيضربها عدو الخير لينا إن يفقدك رجائك، تبيأس. يقولك ياه عملت الخطية دي. عمل المسيح إن يحط الخطية تحت رجليكي، عمل إبليس إن يهول الخطية. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم قبل ما اخطئ، طب كل الناس بتغلط، طب ده يمكن ابونا بيغلط، ده ممكن يكون في راهب بيغلط، ده ممكن يكون في متوحد بيغلط، ده ابراهيم غلط، داود النبي غلط، ايه يعني وانت تطلعي مين؟ زيك زيه يعني، انت الناصحه وسط كل بلايين العالم من اول ادم لغايه النهارده. واول ما تقع في الخطيه يقول لك يا بعد ما عملت العملة الصعبة دي هتفتحي الإنجيل وتقريه وبأي وش، وتقفي تتكلمي مع ربنا تقولي له إيه، وفيكي لسه عين تبصي ربنا بعد ما عملت العملة الصعبة دي. فعدو الخير يسهل الطريق جدا للخطية، وأول ما نقع في الخطية يكبر جدا سلطان الخطية

0: عشان من ايه؟ ما نرجعش نبص لربنا. انا العكس، العكس، قبل ما اغلط يقول لي الخطيه، اقول له لا لا لا، دي صعبه جدا، الخطيه خاطئه جدا وقتلها اقوياء، ما افتحلهاش الباب ابدا. ان وقعت اقول لا، لان لي اله استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وهنا اللي بنسميه روح التمييز، ازاي اعرف فين الوقت اللي اخاف من الخطيه قبل ما اقع، وفين الوقت اللي ادوس على الخطيه بعد ما اسقط فيها. في قصه لطيفه في بستان الرهبان عن راهب مره ظهر له الشيطان، قال له بتعمل ايه؟ قال له انا غلبان وبجاهد. قال له ياه. قال له ايه؟ قال له ده انت لسه فاضل لك هتعيش 50 سنه، هتقدر تجاهد كل الجهاد ده لسه 50 سنه؟ قال له 50 سنه؟ ده انا كنت فاكر اكتر من كده، وهيقضوا ايه 50 سنه قدام البلاوي اللي انا عملتها في شبابي وفي حياتي؟ لا، قليلين قوي، انت كده بتخليني اجاهد اكتر لان الوقت ضيق، 50 سنه دول يعدوا زي الهوا. فرجع وقاله مره تانية، قال له بتعمل ايه؟ قال له بجاهد. قال له بتجاهد على ايه؟ ده فاضل ربع ساعه وتطلب نفسك. قال له يا ربع ساعه، ده انا ابقى فرحان، ده لسه يبقى عندي وقت كتير اقدم توبه. وهنا روح التمييز. قال له في 50 سنه؟ قال له دول تافهين اقعد اشتغل فيهم. قال له فاضل ربع سنه؟ قال له رجائي واسع قوي، ده ربع سنه يدخلوني السماء. اللص اليمين اقل من ربع ساعه دخل السماء. خلي فينا روح التمييز. امتى؟ ما خليش الشيطان يضحك عليا. امتى ابقى جد؟ وامتى ابقى ايه؟ جد كده وشديده مع نفسي. وامتى ادي لنفسي الرجاء والفرح؟ اعرف ازاي بروح التمييز اسلك في التوبه. فالتوبه سهله وبسيطه، بس عايزه روح التمييز وروح الحكمه. ازاي نقدم التوبه؟ اقول لكم القعده الحلوه مع المسيح. القعده الحلوه مع المسيح، مسيحنا حلو، ومسيحنا تقدري تتقابلي مع في الشارع وفي البيت ومع الانجيل وانت راكبه العربيه وانت في اثناء القداس وانت بتكلمي صاحبتك. خلي مسيحك هو الايه؟ مغطي على عينيكي، شايفه المسيح في كل واحد، في كل واحده، ويبقى كل قلبك واكلك ازاي دايما بتتمتعي بالمسيح. في كتاب كان زمان، يمكن من زمان ما قراتوش، هو كان اصلا فرنساوي، كاتبه اظن الاب جيلي، اللي هو يوم مع الرب يسوع. حد قرا؟ كتاب لطيف قوي، كان ترجمه انبا موسى، اللي هو كان اسمه الدكتور ايميل عزيز، والكنيسه هنا طبعته، اللي هو يوم مع الرب يسوع موجود متى. انا في شويه كتب كنا زمان بنوزعها، او في الاعتراف بنخلي كل الشبان يروها. يوم مع الرب يسوع تم ترجمه ايميل، اللي هو انبا موسى، كتاب حلو قوي. وبذل الذات اظن خلص وهيطبعوه. وفي صلاه يسوع، وفي سائح روسي. شايف الكتب دي موجوده كلها؟ والاقتداء بالمسيح. دول مجموعه ما كناش نستغنى عنهم في الاعترافات. بس انا عشان ليا مده مش هنا، ما اعرفش بقى شغالين فيه في الفلاتر. يعني اي واحد يروح لابونا بشوي يقول له اقرا بذل الذات، طب اقرا صلاه يسوع، طب اقرا سائح روسي، ها؟ ويسوع المصلوب. فيا ريت في كتاب يوم مع الرب يسوع ده يقول لك ازاي تقدري تشوفي المسيح في الراجل اللي متشعبط في الترام، ازاي تشوفيه في الولد الوحش في الشارع، ازاي تشوفيه في صاحبتك، ازاي تشوفيه جوه الكنيسه، ازاي تشوفيه وانت نايمه، ازاي تشوفيه وانت صاحيه. فارجو يا ريت اللي ما راهوش، احنا نقدر مكتبه الاستعاره نحط 30 40 كتاب كده. ودي فكره كمان، يا ريت نفكر جديا 2 3 يدوني اسمائهم، نعمل مكتبه استعاره خاصه بالشباب، يجيبوا شنطه كده فيها الكتب الحلوه دي وتتوزع، يقروها ويرجعوها وياخدوها غيرهم وتترجع. ننقي كده 30 40 كتاب حلوين عشان نشجع بعض للكتب الشبابيه الحلوه. نعمل حاجه لينا كده لشابات في الجامعه، ويبقى عينيهم على بعض كده، وكل واحده تبقى قلبها وكيلها ان وقتها تعرف. فالتوبه هي لقاء حلو مع المسيح. تقعدي معاه كده وتتمتعي بيه وتدوقي قد ايه طعمه حلو، قد ايه طعمه حلو. شوفي دايما بتذكر العباره اللي قالها القديس الانبا بيامون، قال ما تقعدوش جنب المناطق اللي فيها الريحه النتنه وتقولوا فيه ايه الريحه المقرفه دي، اقعدوا جنب المسيح وقولوا الله المسيح حلو. بدل ما تقعد تقولي انا خاطيه وافكاري وحشه وانا بعمل وبخلي، ما تقولي له انت حلو احلى من افكاري واحلى من الدنيا واحلى من كل حاجه. ولما انت هتتقابلي مع المسيح هتلاقي الزباله دي كلها اترمت تحت رجليك. فربنا يدينا نعمه ويدينا بركه ونفسنا كده في جديه ان احنا نتمتع بحياه التوبه. حد يرد على الاسئله؟ ابونا ابراهيم ولا ابونا اسحاق تفضل توزعهم عليكم. احنا اتفقنا دلوقتي لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين. اتفقنا ابونا ان احنا مين اللي قالت لي هتيجي بكره يوم الاحد؟ اسمك ايه؟ ها؟ نوره. طب الساعه 5 هكون اغلبنا بنبقى موجودين، هنقعد الساعه 5 معاهم كل اسبوع كل شهر نعمل لك البرنامج بتاع الشابات ونجيب حوالي 1000 كتاب او 500 كتاب كده وكل نوزع على الجامعات يوصل لغايه ولاد الجامعه كتاب هديه كل شهر او كاسيت او حاجه مع برنامج الشهر، سواء جه او ما جاش على الاقل حتى لو ما جاش الكتاب ده ممكن ربنا يشتغل فيه. ونبقى شغلتنا مش ان مجرد الناس تيجي الاجتماع، لكن شغلتنا ان احنا نوصل كلمه ربنا للناس. وقلنا الحاجه الثانيه عايز 2 من الشابات يمسكوا مكتبه استعاره داخليه هنا، مين يمسكها؟ برضو مش عايز خادمات خالص، مين من الشابات كده يعني نديها مفتاح هنا ونديها درج صغير فيها كم كتاب توزع اخر الاجتماع وتعمل يعني حركه كده في الاستعاره، مين يمسك الحكايه دي؟ ما عندناش بنات عايزين يشتغلوا خالص؟ نجيب الولاد بقى يشتغلوا معاكم. ايوه بابا اسمك ايه؟ ها؟ مريم تتفاهمي مع ابونا مرقس عشان هو مكتب الاستعاره، او معايا انا كلميني اكلم لك بتوع مكتبه البيع يدوكي من كل صنف 10 كتب نبتدي بيهم كذا صنف ونجيب لك كده دور هديكي نشوف اي حته تحطيهم فيها. وشغلتك بقى تشجعي البنات على القرايه، تجري وراهم تليفوناتهم تسالي عليهم قريتي ما قريتيش، طب هاتي الكتاب هديكي كتاب احلى منه، وانت تقري كل الكتب قبل ما توزعيها. ايه رايك؟ كويسه دي؟ تبقي عارفه تقولي الكتاب ده فيه حاجه حلوه تخططي لها على الحاجات الحلوه. ما احنا عايزين نشتغل. كل واحد كده يبقى له دوره. ابونا مرقس عشان احنا هننزل اجتماع. احنا اسفين ابونا اسحاق وابونا ابراهام وانا عندنا اجتماع عشان الشبان والشابات في المرسيه مع الكهنه عاملين قاعده خاصه ايه اللي نعمله للشبان والشابات. نعم مين. نعم؟ اتصلوا لكل الشبان والشابات، نفسنا ما حدش يضيع من اسكندريه ولا من اي حته في العالم، بالاخص الشبان والشابات.
1: وسؤال كتير قوي الناس تساله تقول ايه؟ هل ممكن يكون ربنا غفر لي خطيئه يعني نسيها؟ يعني خلاص مش موجود؟ طبعا لازم نبقى فرحانين بكده. تقولي طب بس داوود النبي قال خطيئتي امامي في كل حين، يعني ايه؟ خطيئتي امامي في كل حين عشان افتكر ضعفي، مش افتكر الخطيه. يعني انا لما بفتكر خطيتي عشان افتكر ضعفي وبالتالي احتياجي لمين؟ لربنا، لكن مش عشان افتكر الخطيه او الخطيه لسه باقيه، الخطيه خلاص تتشال في دم المسيح لانه دمه يطهرنا من كل ايه؟ خطيه. لكن المشكله ان الواحد يحتاج بس يبقى فاكر ايه؟ ضعفه عشان يبقى فاكر احتياجه ربنا. لكن لما لو حسينا ان ربنا ما غفرش يبقى احنا عايشين في تمثيليه مش في خدعه. لو بنقول ان انا كل يوم بتناول اقول يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه يبقى كلام فاضي. يبقى لما الانجيل اتكلم او المسيح قال ان لم اتي لادعو ابرارا بالخطايا للتوبه يبقى كلام، يبقى اي كلام، وحاشا ان يكون كلام ربنا غير ايه؟ غير صادق. فاحنا عايزين نحس انه نثق انه خطيتنا طالما ان فعلا الانسان قدم عنها توبه حقيقيه فهي مغفوره. والتوبه مش معناها مجرد ان انا ابطل خطيه، لكن التوبه معناها موقف ثابت رفض الخطيه وجهاد امين ضدها، صلاه وطلبه بدموع من اجل التخلص منها ورغبه اكيده في عدم الرجوع. يعني ده اللي المفروض يبقى موجود.

وانا قاعد ايه وانا والواحد بيعترف، كونه يرجع او ما يرجعش ربنا يدي نعمه، ولكن ما اقدرش اقول انها عصمه من ايه، من عدم الرجوع. ده مش تصريح بالرجوع للخطيه، ولكن اقصد انه ممكن الواحد يقع تاني لكن هيقوم. لا تشمتي بي عدوتي لاني انتقدت ايه اخوه. كيف احب رب يسوع؟ نبص على الصليب، متهيألي مفيش كلام اكتر من كده. ازاي نحب ربنا؟ نبص على الصليب. الصليب هو يعني اقصى تجلي لمحبه ايه، لمحبه ربنا. هل يمكن الصلاه من اجل توبه انسان وان كان هذا الانسان يرفض عمل ربنا في حياته؟ اما لابد من ايه، مش عارف. ربنا بحيث ان الاله حيث ان الله لا يتدخل في حياه الانسان الا بارادته. طبعا الانسان ارادته لازم تكون موجوده، لكن احنا واثقين ان ايه، ان الصلاه ما بتضيعش. احنا واثقين ان الصلاه ما بتضيعش. قديس اغسطينوس لما ام قديسه مونيكا راحت للقديس امبروسيوس الاسقف بتاع المدينه وقالت له على ابنها، فقال لها: ثقي يا امراه، ابن هذه الدموع ايه لا يهلك، ابن هذه الدموع لا يهلك. والقصه بتاعت المفلوج اللي دلوه من السقف، يقول لك المسيح فلما راى يمين، مش ايمانه هو، ايمان ايه، ايمانهم، مش كده؟ فالصلاه ما بتضيعش. احنا نعمل المطلوب مننا. احنا لو ما صليناش واشتقنا لخلاصنا لتوبه وخلاص نفوس اللي حوالينا نبقى مقصرين. فاحنا بنادي اللي علينا ولينا ايمان ان ربنا بيسمع. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ديت نسيب ربنا يدبرها. مش فاهمه معنى رؤيه السيد المسيح في كل شخص. بولس قالها بوضوح. بولس قال، بيتكلم عن حكايه اكل اللحم، وان كان اكل اللحم يعسر اخي فلن اكل لحم. فبيقول كانه بيتساءل على لسان يعني اخر، يقول لماذا يحكم في حريتي من اخر؟ طب يعني ليه انا ذنبي ايه؟ انا باكل لحم مش عباده في الاوثان. احنا عارفين انه كان زمان في ناس بتقدم ذبائح للاوثان، فكان اللي ياكل منها كانه بيشترك في عباده الايه، في عباده الوثن. ولكن بالنسبه للمسيحي ما تفرقش معايا. زي مره واحد سالني، يعني قال لي احنا بيجي لنا لحمه من عيد المسلمين، ينفع اكل منها؟ احنا طفل لحمه، ايه المشكله؟ فالمهم فهو هنا يقول لك اكل مذبح الاوثان. فهل لو واحد، انا لو اكلت من بولس يقول ان كان اكل اللحم يعسر اخي لن اكل لحم، فواحد يقول له طب لماذا يحكم في حريتي من اخر؟ طب وانا مالي، انا باكل ب ب ب ب ب مش بعبد الوثن، طب ليه امتنع عن اكل اللحم اذا كان ده يعسر اخي؟ فقال له لماذا يهلك بسبب علمك ذاك الاخ الذي مات المسيح ايه لاجله. يبقى انا بشوف ازاي المسيح في الاخرين. بقول الاخ دوت مات بسببه المسيح، او مات علشانه مين؟ المسيح. دي قيمته، دي قيمة الشخص، مش وانا مالي ما يجراله اللي يجراله. تقولي يعني الكلام ده ينطبق على المسيحي بس؟ على كل انسان. كل انسان يعني خلاص ربنا لمين؟ كل العالم، اللي يقبل واللي ايه واللي ما يقبلش. الكل مدعو ل ل ل ل لعمل ربنا والفداء والخلاص. ازاي ابطل خطيه الادانه؟ وانتوا عارفين القصه بتاعت الراهب اللي يعني ما كانش ليه تدبير قوي من جهه الصلوات والمطنيات والاصوام، ولكن قبل ان يحتوا لقوه فرحان، فقالوا له ايه اللي مفرحك؟ قال لهم ربنا مش هيدني. قالوا له ازاي تقول كده؟ قال لهم اصل انا حتى لو كنت مقصر في حاجات كتير لكن ما دنتش ايه حد. وربنا قال لا تدينوا لكي لا ايه لا تدان. وفي كلمة جامدة قالها بولس الرسول في روميا 2، قال انك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك انك تفعل تلك الامور ايه عيناها. وديت تهيألي كلنا جربناها. الواحد لما يدين حد على حاجة يبص يلاقي نفسه ايه وقع فيها. فالواحد لما يشوف خطية غيره يقول ايه، ربنا يستر، ايه ربنا يستر عليا. لدي احساس بانني بعيده عن الرب رغم انني اتناول واصوم واصلي واعترف. حلو الحاجات دي كلها، ولكن احنا بنحتاج انه
ما نمارسش الأمور دي من بره، ولكن يبقى في علاقة شخصية ما بيننا وما بين المسيح زي ما الكنيسة بتعلمنا. ما علاج العند؟ أنا في عمر 17 عام أولى كلية أعند مع أمي على كل شيء ودائما وبلا هدف. طب بس كويس قوي إنك بتعترفي بكده، ده نص العلاج، ده نص العلاج. العنيد غالبا ما بيعترفش، فده دي خطوة كويسة. نتعلم ان احنا نقول نطيع، نتعلم ان احنا نتناقش في هدوء وفي وقت مناسب، ونعرف انه الانسان مش شخصيته بالعند، ولكن بالعكس بانه يفكر. لان احيانا العند، يعني في مثل بلدي كلمه صعبه يقول لك العند يورث الكفر، ودي حقيقه. الانسان لما يعند يبقى عنده استعداد يدوس على اي حاجه. فالعند يخسر، العند يخسر. نحول العند لحاجة حلوة. العند ممكن الإنسان يعاند في الخطية، تبقى مثابرة، تبقى الإنسان يبقى أمين في جهاده، يبقى أمين في علاقته بربنا، أمين في رفضه للخطية. نخلي ده العند حلو، يبقى حاجة كويسة. يعني أنا لا أستطيع الاعتراف لأني كلما ذهبت إلى باعترافي أشعر أنه لا يرغب في أن أعترف، غير أنه دائما يهملني ويسأل عن أصدقائي ولا يسأل عني. وعندما سألته قال إني لا أسكن في المنطقة المسؤول عنها. إحنا دايما كتير حكاية نتصور كده أبونا مش سائل فيا، أنا ليه يعني فيكي إيه ناقص غير عن اللي بحواليك؟ يعني بلاش حكاية شغل البنات ده. هناك خطايا لم نعترف بها لأننا قد ننساها أو فعلناها ونحن أطفال، فهل يسامحنا عنها الله؟ ربنا مش قاعد يعني قال لنا دي فكرة مش مسيحية، فكرة حكاية النقط دي اتقالت تتشيل وبعدين عملنا واحدة تتكتب واحدة. فربنا قاعد ماسك لوحة إعلانات زي بتاعت الاستاد، 1-2-1-5-2. لا لا لا، مش كده. ربنا مش كده. التوبة زي ما اتفقنا، التوبة هي موقف عام وتغيير اتجاه، زي ما دايما نقول تغيير اتجاه من اهتمام بالعالم بالأرضيات إلى اتجاه ناحية إيه؟ ناحية ربنا. ومن المنظور دوت الإنسان بيرفض بقى ال- ال- ال- الخطية وحتى بيعترف بالخير أو بالشيء الكويس اللي كان المفروض يعمله وأثر فيه. فإحنا ما زي ما الإنجيل يقول من كان له أن يفعل خير أو لا يفعل فذاك خطية إيه؟ فذاك خطية له. فبلاش حكاية فكرة العداد دي فكرة مش مسيحية. ماذا عن الخطايا التي بين آخر اعتراف ويوم المات؟ صحيح أهو دوت. يبقى والكنيسة تقول بوضوح ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحد عن الأرض. لو كان ربنا قاعد شغلنا العداد يبقى الواحد كان يقول له إيه، عايز يطلع من الاعتراف يقول يا رب طب ساكت، ها؟ واللي ما طبش ساكت بعد ما خلص الاعتراف يبقى ما راحش السماء. مش ممكن نفهم المسألة إيه بالشكل ده، مش ممكن نفهم المسألة بالشكل ده. المهم إن الإنسان ميبقاش شايل خطية سايبها ومتصاحب عليها ومتصالح معاها. هو ده المطلوب. الإنسان بيتوب كل لحظة وبعد كل خطية، لكن في وقت بيضعف ويشعر باليأس ويضطر يعيش من غير توبة، مع إنه شاعر بالخطية أكيدة، لكنه أيضا شاعر بإنه لو تاب سوف يرجع تاني الخطية وأكتر. فلماذا يتوب ليعود ويسقط؟ مرة حد بعت سؤال لقداسة البابا قال له كل ما بقوم بقع تاني. قال له ليه ما تقولهاش بطريقة تانية، يعني كل ما بقع بقوم تاني، مش كده؟ فتبقى أحلى. فكل ما بقع بقوم تاني. وبلاش ده متفقنا ان احنا انا الواحد وهو ماشي في سكة التوبة هو كله رغبة في عدم الرجوع للخطية، وكله نية وعزم على عدم الرجوع ليه. لكن ده ما يعصمناش من الايه، من الخطا. وزي ما قلت لكم انه الكنيسه بتقول بوضوح ليس احد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. اعتراف من الكنيسه في صلواتها، الكلام ده نقوله في اشعياء الراقدين، بان مفيش حد بلا خطيه، مفيش حد بلا خطيه ولو كانت حياته يوم واحد على الارض. لكن في نفس الوقت احنا عندنا نعمه ربنا اللي بتقبلنا، وعندنا دمه اللي بيغفر لينا خطيتنا.
أنا بحب التوبة جدا ونفسي أمارسها دايما، لكن تملي مش عارفة

ازاي ونفسي امارسها. بدل بتحبي التوبه يبقى انت عايشه في التوبه، مش كده؟ مش كده؟ انا بحب ان اتوب كل يوم، ولكن الاعتراف او ان اذهب للاعتراف لحظه ثقيله جدا، فماذا افعل؟ لو الواحد واثق انه بيقعد في قعده الاعتراف دي مش مجرد بيعدد خطايا، ولكن قاعد في حضره المسيح وبياخد المغفره من ربنا على ايدين الكاهن، اتهالي هيطلع فرحان جدا. ده كتير الواحد كده يحس انه تعبان ومش مستريح، حاسس انه شايل الحمل، فيجري على اب اعترافه، ومجرد ما بيعترف بيطلع مستريح بصرف النظر اب اعترافه قال له ايه. يعني تهيألي مش كتير منا ما يفتكرش حاجات كتير من اللي قالها لنا اب اعترافه، مش كده؟ ولكن الواحد بيبقى طالع فرحان، حاسس انه خلص من ايه، من حمل تقيل. فعلى قد ما الواحد يبقى حاسس بخطيته وحاسس برغبته في انه يرجع لحضن ربنا، اتهيألي بتبقى قاعدة الاعتراف دي مش تقيلة، ولكن بالعكس مفرحة. ممكن اعترف، مش عارف ده ما بقول لمولا تدرس ولا مين، ممكن اعترف عند قدسك. اي حد اكيد ما هيش حد عنده مانع ده. ما معنى نسل المرأة يسحق رأس الحية؟ نسل المرأة، النسل اللي هو المسيح، والمرأة اللي هي العذراء، يعني نسل المرأة يسحق رأس الحية. هل عند الأطفال شهوات جسدية؟ وإذا فعلها هل تعتبر له خطية؟ لا، ما نقدرش نقول عند الأطفال، يعني الأطفال الصغيرين ما عندهمش شهوة جسدية. هل الإعجاب خطأ؟ واضح إن الكلمة مقصود الإعجاب بالجنس الآخر. إحنا مش عايزين يتوقف المسألة، يعني إحنا مش عايزين نهتم بالمظاهر وبالخارج كتير. يعني أسباب الإعجاب دي تبقى أشياء تخص المظهر، الشكل، السلوك الخارجي. إحنا ما بنقيمش الناس على الأمور الظهر، وحتى ولا غير الظهر، لأنه مش شغلتنا نقيم. وبعدين الإعجاب يعني شوية يجيب بداية خيط، يجيب بعديه تعلق، يجيب بعدين انشغال، بعدها عاطفة. فتهيألي إنه ملهوش داعي. في حد بيقول في كتاب اسمه أين الله عندما تألم؟ ما شفتوش. بيقول له كتاب كويس، ما أعرفش الكتاب دوت فين وكويس ولا لأ، مش عارف. في خطية أنا امتنعت عنها من زمان جدا، الحقيقة أنا ما كنتش أعرف إنها خطية، لكن عندما كبرت أدركت إنها خطية، لذلك امتنعت عنها من زمان. لكن لو أستطيع الاعتراف بها لأب اعترافي، ماذا أفعل؟ اللي جاب الواحد يعني بدام حاجة ما تتكررش الواحد يعترف بيها وخلاص، وتبقى المسألة انتهت. يعني هل المفروض في الاعتراف ذكر التفاصيل؟ نقول كده التفاصيل اللي تحط الخطية في حجمها، مش التفاصيل اللي ملهاش لازمة. يعني ما حدش مثلا بيسرق ويقول يعني أحيانا بستعير حاجات يعني مش بتاعتي، ما يبقاش دي بقول لك مش لازم اذكر التفاصيل، يعني سرقت ومين، مش لازم وفين والساعه كام، لكن ما بقاش غيرت في تصوير الخطيه، يعني عشان حتى احساسي بيها، مش مساله عشان التقرير انا بقدمه لابونا، لابونا ده اللي بيحقق معايا، لكن علشان احساسي انا بالخطيه. هل انا هفضل طول عمري اعمل خطيه واتوب؟ احنا حياتنا التوبه، احنا بنقول انه احنا عندنا معموديه اولى اللي احنا اتولدنا فيها من فوق يوم ما اتعمدنا في جردن المعموديه، والتوبه والمعموديه الثانيه دي حياتنا كلها اللي هي اللي هي التوبه. ازاي هيكون في نمو وانا لسه بعمل خطيه؟ الانسان بينمو وكل يوم فيه في ضعف، بس يعني واحد في بدايه حياته الروحيه، الناس تقول لك كلامنا مش مقدس، نظراتنا مش مقدسة. شوية شوية الإنسان لما ينمو يبتدي الخطية بالنسبة له، عارفين زي التوب لما يبقى متوسخ قوي، فلما يبقى متوسخ قوي أي حاجة تيجي عليه ما تبانش، لكن كل ما ينضف كل ما أي بقعة صغيرة تبان. هل من قداسة، هل من طهارة أو نقاوة؟ طبعا ده القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ده احنا لو ما قلنا أن ما فيش قداسة وما فيش نقاوة إلا
إلا يبقى معناها إنه ما فيش حد هيدخل السماء. لا طبعا في طبعا. إحنا دايما نقول إحنا قديسين لأن إحنا خدنا الروح القدس فينا. إحنا اتعمدنا وتولدنا من فوق. تقولي بس بنغلط ولكن ربنا دايما نقول كده في المدايح، أنا طبعي الخطية وأنت طبعك الإحسان أو الغفران. فإحنا واثقين إن ربنا بيسامحنا. ده حتى العهد القديم كلمة كفارة، كان في عيد الكفارة، كلمة كفارة في العبرية معناها إيه؟ الستر أو التغطية. ربنا بيغطي على إيه؟ على خطيتنا. ربنا بيغطي على خطيتنا، ومن هنا بنكون إيه؟ بنكون قديسين. ده سفر لويين اللي هو اتذكر فيه الأعياد والذبايح، هدفه إيه؟ كونوا قديسين لأني أنا إيه؟ لأني أنا قدوس. ده في سفر اللويين بتاع العهد القديم اللي فيه شرائع عن الأبرص والحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، فما بالكم في العهد الجديد اللي احنا صرنا فيه شركاء الطبيعة الإلهية. ما هو دور أب الاعتراف في الحس على التوبة؟ وهل أعترف ثم أتوب أم أؤجل الاعتراف حتى أقدم توبة؟ هو ده سؤال، يعني نقطة مهمة. في ناس أحيانا تقول إيه، أنا هستنى لما توبة بقى إيه وأبقى أعترف. وطبعا التوبة لازم تسبق الاعتراف، ولكن التوبة مش معناها مجرد أن أنا أبطل وأبقى كويس، أبطل خطية وأبقى كويس وبعدين أبقى راضي كده عن نفسي. لا، حتى لو الواحد يعني حاسس إنه متهاون يقعد مع الاعتراف، ويمكن ده يبقى سبب في إنه يوضب أوراقه ويبتدي من جديد. فكتير الواحد يقول إيه، هستنى هصلي لما يبقى لي نفس، هعترف لما أبقى توب، وبعدين يلاقي الوقت عمال يعدي والواحد عمال إيه يتأخر، مش بيتقدم أبدا. فتهيألي لا، الواحد بي بي بيقعد ويعترف وفي نفس الوقت بيحس نفسه على الإيه، على التوبة، ويفكر نفسه لأبديته بربنا اللي اتصلب من أجله واللي فتح لنا زي ما قلنا أحضانه، بالكنيسة اللي كل يوم بتقدم لنا أسرارها. فيبقى دوت تشجيع إن الواحد يبتدي يرجع لربنا. في أي أسئلة تانية؟ إلهنا كل مجد وكرم.

المكتب القدسي لوسائل الإباحة في المقهى البابوي بالأندرويد العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الآن لا اسمه ده الثالث. يوم الأربعاء 22 فبراير 1995 ومضاها عن تركت لكم رسالة

0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: اريد في هذه الليله بمشيئه الله ان احدثكم عن العباره التي قالها السيد المسيح: تركت لكم مثالا. السيد المسيح في الجسد ترك لنا المثال الذي نسلك حسبه في حياتنا، وكما قال القديس أثناسي في الرسول: إن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. فلما حدث أن الإنسان فقد الصورة الإلهية بخطيته، أعاد الله إلينا هذه الصورة المثالية في شخص السيد المسيح الذي كان هو صورة الله غير الممدوح. وكما قال القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: إنه كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. ودايما ربنا يحب إن احنا نسلك حسب المثال الذي يتركه لنا. حتى في خيمة الاجتماع ربنا قال لموسى يعمل كل شيء حسب المثال الذي أراه إياه على الجبل.

فكيف نطلب حسب المثال الذي حيثه لنا السيد المسيح؟ طبعا في اشياء في حياة السيد المسيح لا نستطيع اطلاقا ان نكون مثاله فيه. ولادته العذراوية، معجزاته الخارقة للعادة، قهره للموت وسلطانه عليه، صعوده الى السماء حيا، جلوسه عن يمين الاب، حاجات مش هنقدر نسلك فيها مثله، دي حاجات فوق مستوانا. كون ان هو النور الحقيقي، كون انه ابرع جمالا من بني البشر، كلها امور لا نستطيع ونحن. كون انه قدوس بلا خطية، شابهنا في كل شيء مع هذا الخطية، برضو امور مش هنقدر نسلك فيها. كون ان له القدرة على الخلق، كون انه يمشي على الماء، كون انه ينتحر الرياح، كون انه يسكت البحر، برضو امور لا نستطيع ان نعرف.

في كل الأمور الخاصة بقوة لاهوته لا نستطيع نحن أن نكون على مثال، ولكن هناك أمور أخرى نحاول أن نكون فيها على مثال السيد المسيح بالقدر الذي تستطيعه طبيعتها، بالقدر الذي تستطيعه طبيعتنا، وأيضا بالقدر الذي تساعدنا فيه النعمة وقوة الروح القدس وعمل الله فينا. نتأمل في حياة السيد المسيح. كان السيد المسيح أبرع جمالا من بني البشر، سواء الجمال في الشكل في الوجه في الملامح أو الجمال الروحي الذي تتركه الروح في ملامح الإنسان. يعني إحنا لما نقول مثلا السيدة العذراء كانت جميلة الوجه، ما نقصدش مجرد الملامح البشرية في جمالها وقد كانت كذلك، ولكن أيضا ما تتركه الروح في ملامح الوجه من البساطة الوداعة البراءة التواضع، دايما الفضيلة بتترك تأثيرها في الوجه دايما. الشخص الفاضل يلاقي ملامحه تعطي صورة روحية له، مش بس ملامحه كلها، ده مجرد نظراته. الشخص الوديع تلاقي الوداعة تعميه، الشخص البسيط البريء تلاقي البساطة والبراءة تعميه، الشخص الطيب تلاقي الطيبة تعميه. عكس كده المكار تلاقي المكر تعنيه، والقاسي تلاقي القسوة تعنيه، والخبيث تلاقي الخبث تعنيه. فالملامح بتأخذ من الروح. كان السيد المسيح جميلا في شكله وأبرع جمالا من بني البشر، وكانت روحه تضفي على ملامحه جمال الآخر. حتى من جهة القوة كان المسيح قوي الشخصية، وكانت القوة أيضا في ملامحه. قيل إن ما كانش يقدر حد يملأ عينيه من وجهه، يعني بحلق في وشه كده يبص له كده ما يقدرش، فيه هيبة جلال وقار قوة. حتى في المجادلة كثيرا ما تجادل مع الكتبة والفريسيين والصدوقيين والكهنة أو سمح لهم بذلك، ولكن حينما كان يرد ما كانوا يستطيعون أن يردوا على رده، يعني يبتدوا ولكن في رد ما يقدروش يردوا على رب. دي هنقدر نشوفها بعدين. كان قوي الحجة ذكيا بارع الحكمة. حتى في طفولته حينما جلس وسط الشيوخ وتحدث معهم في أورشليم، الحاجة الموجودة في لوقا إصحاح 2، كانوا مبهورين من أجوبته، شاعرين بقوة فوق العادة ربما لا تتناسب مع هذه السن في نظرهم. كان يقدم الانموذج الكامل

0: لكل مرحلة من مراحل العمر. كان قوي حتى في موته كان قويا، وفي صلبه كان قويا، وفي انفصال روحه عن جسده كان قويا، لأن الكتاب بيقول: فصرخ بصوت عظيم وقال: يا أبتاه يديك استودع روحي. ومش ممكن واحد بعد العذاب والصلب والجلد يستطيع أن يصرخ بصوت عظيم، لكنه كان قويا. بل على الصليب أيضا كان قويا في مغفرته للآخرين، وكان قويا في احتماله للآلام. من ضمن الأشياء التي تميز بها السيد المسيح المحبة الجبارة التي أحب بها الكل بلا استثناء، كان واسع القلب جدا، يتسع قلبه لكل أحد. قيل عنه في سفر النشيد: أحبته العذارة، يعني القلوب التي لها عذراوية غير مرتبطة بمحبات أخرى تمنع محبته. قيل عنه إن حلقه حلاوة وكله مشتهيات، كان محبوبا ومحبا. ولعل من صفاته الجميلة في هذه المحبة إنه أحب المنبوذين والمكروهين والمطرودين من المجتمع، أحب الذين لا يحبهم أحد، أحب العشارين والخطاة، لكي بمحبته يقودهم إلى التوبة. هبط إليهم لكي يرفعهم إلى المستوى الذي يريده لهم. أعطاهم المحبة التي افتقدوها في علاقة المجتمع به. قيل عنه أنه حضر ولائمهم وأكل في بيوتهم، حتى أن الكتب والفريسيين لاموه على ذلك: كيف يأكل من موائد العشارين والخطاة؟ لكنه اشترك في أغذيتهم لكي يعطيهم الغذاء الروحي الذي يحتاجون إليه. من أمثلة العشارين والخطاة الذين عاشرهم السيد المسيح وأكل عندهم متى العشار الذي صنع وليمة وحضرها المسيح، زكى العشار الذي بسببه انتقد الفريسيون والكتبة، انتقدوا السيد المسيح وقالوا: كيف يدخل إلى بيت رجل خاطئ؟ فأجابهم وقال: أليس هذا أيضا ابن إبراهيم؟ وقال: إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني حتى الذين حكم عليهم المجتمع بالهلاك جاء لكي يخلصهم من هذا الهلاك. يدخلوا بيت زكا نوع من الجرأة التي كان يتخذها المجتمع اليهودي وقت ذاك. يعني السيد المسيح لا يقوده فكر الناس، وإنما هو الذي يقود فكر الناس. لا يجامل الناس في مشاعرهم، وإنما يقود الناس في مشاعرهم. من ضمن الذين اهتم بهم السيد المسيح في محبته الأطفال، كان يحتضن الأطفال وكان يباركهم وكان يضع يديه عليهم وكان يقول: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. وقال أيضا: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ولما حدث في يوم دخوله إلى أورشليم إن اليهود انتقدوا صياح الأطفال من حوله، قال لهم مكتوب: من أفواه الأطفال والرضعان هيا يأتوا صبحا. كان يدافع عن الأطفال. يعني في ناس يفتكروا ان الهيبة يخلي الأطفال يخافوا منهم، بل البعض يظن ان الهيبة تخلي الكبار ايضا يخافوا منهم. لكن السيد المسيح كان يريد الحب اكثر من المهابة، كان يهتم بالعواطف الرقيقة اكثر من العظمة العلمانية العنجهية الشخصية. السيد المسيح ايضا كان له عطف شديد على النساء الذين اللائي لم يأخذن الكرامة اللائقة بهن في المجتمع اليهودي. هو اعطى كرامة جبارة للسيدة العذراء، ولكنه ايضا اعطى عطفا ورقة في معاملة هؤلاء النساء، من ضمنهن مريم ومرثا اختا لعازر. وبكى لبكائهم عند قبر العازر. من ضمن هؤلاء النساء مريم المجدلية التي كان عليها 7 شياطين وأخرج الشياطين منها وجعلها تلميذة له تدعه في كل مكان، ولم يكتفي بهذا، وإنما بعد قيامته حملها رسالة إلى الأحد عشر، لأن يهوذا كان ضعف. قال لها: اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني. أيضا المرأة السامرية التي لم تكن فقط سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين، وإنما أيضا كانت امرأة خاطئة عاشت مع 5 رجال وعاملها برقة كبيرة جدا، وبهذه الرقة قادها إلى الإيمان به. وأيضا المرأة الخاطئة التي ضبطوها في ذات الفعل وأنقذها ممن أرادوا رغمها، وقال لها: أين الذين دانوك؟ لم يبق منهم أحد، وأنا أيضا لأدينك، اذهبي بسلام ولا تعودي تخطئي أيضا. وأيضا المرأة الخاطئة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، لدرجة أن الرجل الكريسي الذي استضاف المسيح في بيته فكر في نفسه في شك، وقال: لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. والسيد المسيح في كلامه أظهر لهذا الفريسي أن المرأة أفضل منه. لذلك قيل إن نسوة كثيرات كنا يتبعنه من الجليل، وكنا ينفقنا عليه من أموالهن. تلاقوا الكلام ده موجود بكثرة في إنجيل لوقا إصحاح 8. كان السيد المسيح شفوقا وعطوفا على كل الهيئات المظلومة والمحتقرة من الآخرين. كان محبة متجسدة، كل من يراه يحبه، وكل من يراه يدعه. ولذلك كان رجل جماهير، تتبعه الجماهير في كل مكان وتزحمه. من أمثلة ذلك ما قرأنا عنه في معجزة الخمس خبزات والسمكتين. كان الذين أضافهم السيد المسيح وأطعمهم 5000 من الرجال غير النساء والأطفال، يعني حوالي 12,000. تصوروا شخص يكون محاط ب 12,000 وهو بيوعظهم ويوكلهم، هذا مش معقول. ايضا في قصة المفلوج في مرقس اصحاح 2 نلاقي كان الزحام شديدا لدرجة ان اللي حملوا المفلوج لم يستطيعوا ان يدخلوه البيت فنزلوه من السقف. في قصة المرأة نازفة الدم نجد ان الزحام كان شديد، وهو قال، هي قالت: لو مسست هد ثوبه اشفى. باستمرار احيانا كانت الجماهير تدعه فلا يجد مكانا يقف في سفينة ويوعظهم من السفينة وهم واقفين على البر، او في العزو على الجبل. يقول: ولما اكثر الجموع صعد الى الجبل، جموع كثيره كانت تتبعه. وده اللي كان بيخلي
1: انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينه كائنه على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المناره فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبدين آمين.
2: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
3: يا رب، يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق ساق خطايانا يا المسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فأسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طاشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة لمعذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي

0: زي ولد منكِ يا ولدة العذراء، لأن كثير شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولد منكِ، لأنها رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا، لأننا تمسنا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب. نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: بنيك صوصيون صانيون آمين.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوسك يا قدوس حي الذي يموت العظيم، ارحمنا قدوس الله قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا، ارحمنا قدوس الله قدوسك يا قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات صعد السماوات، ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم. قدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن في الصوم يا من وبلا خطية رب ارحمنا، الذي بلا خطية رب عنا واكتب بطنا ليك، لأن لك المجد والعز والتقديس مثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك، نسألك أيها القديس أنت لا مجد العذراء كل حين. أم المسيح سعيد صلاتنا يجب الحيب لا أخفنا خطايانا. السلام التي وعدت لنا الموت الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس يصنع رحمة نفوسنا، أغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وأيتها الله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفع في المسيح التي كان عملنا وغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء ملك الحقيقة حقانية، السلام لفخر جنسنا. اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
3: قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري اللي هو البشير، بركاته علينا أمين.
4: ولما رجع الرسل بما حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء، وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50، ففعلوا هكذا واتكأوهم أجمعين. أخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة، والمجد لله دائما.
3: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا.
5: يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية يا المسيح إلهنا ونجينا، فليد توصلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي الى حضرتك كلمتك حيني.
1: سريك يا ابن ماتي،
5: يا من اسلم الروح في يدي الاب عندما علقت على الصليب وقت الساعه التاسعه وهديت اللص المصلوب معك للدخول الى الفردوس، لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزلني انا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكا لنعمه اسرارك المحيية، لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلى هنا ونجينا.
1: يانيك أيك صوصيون صانيون آمين.
5: يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وزرت قيامة بقيامتك، لا تعرج يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك.
1: يانيك أيك صوصيون صانيون آمين.
6: لما أبصر الاسترائيس الحياة على الصليب معلقا قال لو لأن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع الأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جيت بملكوتك.
1: صابت ليك أيك يا جيب نماتي.
6: يا من قبل لي اعتراف للصالة الصليب اقبلنا ليك الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نكر بخطايانا ما معترفين بأوليتك ونصرخ مع جمعنا اذكرني يا رب متى جيت بملكوتك.
1: إنك أيك صوصيون صانيون آمين.
6: عندما نظرت الواد الحمل والرأى مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باك يا أم العالم، فأفرح لقبول الخلاص، وأما أشياء التاب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: عظيمك يا منور حقيقة لنجدك عذراء قديسات لأنك ولدت مخلص عالم، أتخلص من أجلك يا سيدنا الملك المسيح، فأخذ رسل كل شهداء تهيسكين سباتكين زفران القطايا وبشر بسلس القدوس له وتوحد نزمنا نجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نوم بلا إن واحد الله إله بضابط كل خالق السماء الله ما يرى ما لا يرى، نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي إله في الجود الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء، تأنى الصلب عن عهد بلاطس بنطس، تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب أصعد السماوات وجلس عني، وأيضا يأتي في مجده الذين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نوم بروح صلاب المحيي ومبسكم الآب نزلنا نجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة كامعة رسولية نعتجب معودية واحدة مفرد القطايا وانتظر قيامة الأموات حياة الضالات آمين.

0: أي صوم قدوس قدوس قدوس رب الصوت السماء والأرض والمتان من كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا
0: لأن ليس معين في شهيدنا وذكرنا سواك حل وافر واصفحنا على أنسيتنا لتصانا بغيدة لتصانا بغيدة لا تدفعنا بمعرفة لا تدفعنا

0: عنا إبراهيم
1: غير
0: معرفة
1: معرفة
0: الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا
1: لنا
0: نجس
1: اسمك
0: مقدوس
1: القدوس،
0: ويزر عليك رحمتك يا رب،
1: رب وليس
0: وليس
1: كخطايانا.
0: كخطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن
1: مشيئتك كما في
0: في
1: السماء
0: السماء كذلك
1: كذلك على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: الغد
1: غدا
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا كما
0: كنحن
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: المذنبين
1: المذنبين
0: علينا،
1: علينا،
0: ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا
1: ربنا
0: لنا
1: لنا
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.
0: مجدًا وإكرامًا إكرامًا ومجدًا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفق

0: رددت واتيت بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.
0: يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

عبيدك يا رب، خدم هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي، يكونوا مباركين ومحللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس، القديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء، والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا وال150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا بطرس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسمه القدوس أيها الآب والابن والروح.

البولس فصل برسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفوسهم وحدهم لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على

0: التأديب فيكلمكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم إذا نغول لا بنون. ثم إن كان لنا آباء جزدانيون مؤدبين كنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في أثر السلام مع جميع الناس، وأيضا في الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. يا أحبائي، لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو كسارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدى أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي قد أدخلها آباؤنا معهم وقبلوها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا. ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنوه لي؟ قال الرب: أو أي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها؟ يا قصاة الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وآذانهم، أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنذروا بمجيء البار؟ هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وجعلوا يصرون بأسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعهم بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول: يا أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. وأما شاول فكان موافقا على قتله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 24 من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاءه عاد عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا بقى إخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلاديا استشهد القديس أبانوب النهيسي. ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين ببلد نهيسة، فنشأ وترعرع في الطهارة والقداسة، ولهذا كان منذ صغره وديعا متواضعا. ولما أثار دوكلتيانوس الاضطهاد على المسيحيين اشتاق أن يسفك دمه على اسم السيد المسيح. مضى يوما لحضور القداس وسمع الكاهن يعظ الشعب ويثبتهم على الإيمان ويحذرهم من عبادة الأوثان، فظل كلام الكاهن يرن في أذنيه. ولما عاد إلى بيته وزع ما ورثه عن والديه على الفقراء وكان في 12 من عمره، وقال في نفسه: إن العالم يمضي وكل شهوته. ثم قام ومضى إلى لوسيانوس والي سمنود واعترف أمامه بالسيد المسيح فلاطفه، ولما لم يقبل أمر بضربه على بطنه حتى تكسرت عظامه وخرجت أمعاءه. فأرسل رب الملائكة أن يشدده ويشفيه، فأمر الوالي بسجنه. وهناك اتفق مع بعض المسيحيين على أن يجاهروا بإيمانهم وينالوا إكليل الحياة، وكان القديس يرى ملائكا ينزل ويضع الأكليل على الشهداء. استدعاه الوالي وأمر بربطه وتعليقه منكسا على صار المركب التي يقلع فيها الوالي إلى أتريب، وجلس للأكل والشرب. وفيما هو يشرب تحجر الكاس الذي في يده، ولم يستطع الوالي أن يحرك قدميه والجنود صاروا عميانا. أما القديس فنزل إليه ملاك الرب وشفاه وأنزله. وبعد أن وصل الجند إلى أتريب اعترفوا جميعهم بالسيد المسيح أمام وليها. أما القديس فأمر الوالي بجلده 100 جلدة وعذبه عذبات كثيرة، وكان ملاك الرب يشفيه ويعزيه. فآمن عدد كبير من أهل أتريب وكذا والي سمنود وجنوده. فهيج الشيطان جماعة من عبادة الأوثان فقتلوا عددا كبيرا ونال الجميع أكاليل الشهادة.

تقدم قائد جند والي أتريب وأمر القديس أن يسجد للإله أبولون فرفض، فغضب الوالي وأمر بتقطيع ذراعيه ورجليه وإرساله إلى الإسكندرية. ولما قرأ أرمانيوس رسالة والي أتريب بخصوص القديس أمر بحرق جسدي وعذبه أيضا بعذبات كثيرة، فنزل ملاك الرب وشفاه. وفي الصباح أمروه أن يبخر الأوسان فرفض، فأمر الوالي بإلقائه في جب به ثعابين وحيات فلم يصبه أذى، وفي الصباح أخرجوه من الجب فوجدوه حيا. فآمن كثيرون فقطعوا رؤوسهم ونالوا أكليل الشهادة. فغضب الوالي وأمر بضعيف في الزيت المغلي جدا، فأطفأ الرب لهيب النار وانتشل له من الزيت وشفاه وعزاه وقواه. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال أكليل الشهادة. فأخذ القديس يوليوس الأقفاصي جسده وكفنه وأرسله إلى بلد نهيسة، ووضعوه في صندوق ودفنوه في كنيسة نهيسة بإكرام جزيل. وبعد فترة نقل الجسد إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بجوجر التابعة لكرسي سمنود. وفي سنة 916 للشهداء تم نقل الجسد إلى كنيسة القديسة عذراء مريم بسمنود، وبني فيها مذبح باسمه. بركة صلواته فتكون معنا آمين. وفي أيضا من سنة 416 للشهداء 700 ميلاديا تنيح القديس البابا سمعان الثاني بطريرك الثاني والأربعون من بطريرك الكرازة المرقسية. كان هذا القديس سرياني جنس، جاء به أبواه إلى الإسكندرية منذ صباه، وكان يتردد على الكنيسة المرقسية وعلى بابا أغاثون. ثم مضى وترهب بدير الزجاج، وفي فترة وجيزة وصل إلى درجة سامية من العلم والفضل والكمال والتقوى. فرسمه البابا أغاثون قصا، ثم انتخبه الرهبان وكيلا للدير، فكان مطيعا للأنبا يؤنس رئيس الدير. بعد نياحة البابا إسحاق اتفق رئيس الأساقفة والكهنة والأراخنة على رسامة الراهب سمعان بطريركا، فرسموه يوم 23 كهك سنة 409 للشهداء 692 ميلاديا. فتبادل مع بطريرك أنطاكيا الرسائل. كان هذا البابا يميل للوحدة والتكشف ويلوم من تعود على العيش الرخوة، فحرق عليه بعض الأشرار وقدموا له سما فلم يضره. ثم عاد ووضع سما أشد داخل ثمار التين فأكل بعضا منه، فتألم كثيرا مدة 40 يوما. أما هؤلاء الأشرار فقد أمر الوالي بإحراقهم، ولكن البابا تشفع لهم أمام الوالي وأنقذهم من الموت، عدا الساحر الذي عمل السم فأحرقها حيا ليكون عبرة لغيره. وتم قول الإنجيل المقدس يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. وقد رسم هذا البابا في أحد العنصرة جملة أساقفة مختبرين في العلوم، منهم الأنبا زكريا أسقف سخا وأطلموس أخوه أسقف منوف العليا وغيرهما. وبعد الرسامة مضى إلى برية شهيد وافتقد رهبان الأديورة، وبعدها رجع إلى الإسكندرية حيث ضعف جسده. وبعد أيام تنيح بالسلام بعد أن أمضى كرسي مرقسي 7 سنين و7 أشهر. بركة صلواته فتكون معنا ربنا مجد

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامنا

بي والملك الطاهر بركاته علينا آمين. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميعا.

باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع.

كتب والفريسيون ينظرون رديا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا، ابتدأ يسوع يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياءهم، فليس شيء مكتوم إلا وسيظهر، ولا خفي إلا وسيعلم، والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور، وما قلتموه في الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم، وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون: خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحدة منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة

0: سوف يسوع بروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح ومريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيط المبصق من الاب نزل لا نمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعتذر بمعموديه واحده لمغفره

العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأ

المتكبرين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس

0: املا قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها السيد الرب الإله الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم.

أمن طرق الخلاص، أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل

الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كان

الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة.

قسمه وأعطى لتلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: المستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأصاغ فالأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا لما تودروس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنهم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: يا رب ارحم.
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن

0: لك فرح وجه الأرض يروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

هذا رب عمرو ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة.

القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد الباترارك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيرلوس والقديس باسيليوس القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس الصانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفاسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولا الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس الخمس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا طموه وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا أبراهام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بيشوي كامل وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع بطوباوية أولئك القديسين

0: عافنا، كن غافرا لخطايانا، ماحيا لذنوبنا من أجل طلباته المقدسة، ولأجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا.
1: القارئون فليقولوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين رقدوا. الرب ينيح نفوسهم أجمعين، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويخفى.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين كمال رياض رشدي لبيب ممتاز يوسف.

رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم،

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميع

رابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد

أيها السيد الربين أهنا العظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل

يا معين الملتجئين إليه، يا رجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين، الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى.

الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر، فليبعد

طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نقصر بدالة بغير خوف أن نصرخ ليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول

تأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واخفض لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع.

0: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الأنبا تودروث الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: فلاستحقنا مع روحك لنسد بخوف الله.

منو اعترفوا الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الاله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين.

اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح

0: من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المباركة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا قدس سامحوني وصلوا عني.

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

0: بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: سوسيوسيوم فصم إشارة الإنجيل لمعلمنا مقري يوحنا البشير بركته علينا آمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تفرحون لكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم لئن قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وبالكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيه أيضا فيكم.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: دوكسا باتريك ايوكي اجي خدماتي.
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، ارحمنا.
2: كينين كأي كيستوس ونستون أونون آمين.
0: يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا إلى خلاصنا.
2: كينين كأي كيستوس ونستون أونون آمين.
3: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، الملك كل كنز الصلاحات ومعطي الحياة، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس يا الصلاة، وخلص نفوسنا.
2: سابتريك ايوك ياجي يطنف ماتي.
3: كما كنت مع تلاميذك المخلص اعطيتهم السلام، هلما ايضا كن معانا منحنا سلامك. خلصنا يا رب ونجي نفوسنا.
2: كينين كأي كيستوس ونستون أونون آمين.
3: إنما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماوات الآتية، باب السماء افتح لنا باب الرحمة، اللهم ترافع علينا واسمعنا وارحمنا في الانقطاع الكثير آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا.

0: قدوس رب السبعوت السماء والأرض من يتم ملكك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضوابة الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها ربي إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائد وضيقاتنا سواك. حل واغفر واسفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا على علمك. رحمتك يا رب ولك خطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: شويسنا إلى نمينا الليل ويخن رابي ودن وشير نبا بن مايث وابن وتينو تمين تسبح الساعة الستة والتسعة من النهار المبارك، قدمهما المسيح ملكنا والهنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي لبينا داود النبي والملك بركاته.

0: سو سو سيمون قدوس قدوس قدوس. فصل
1: فلما
0: من بشارة الإنجيل لمعلمنا مهري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا أمين.
1: أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس يتقدم إليه التلاميذ ففتح فاه وعملهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، طوبى للحزنين الآن لأنهم يحتزنون، طوبى للوداع لأنهم يرثون الأرض، طوبى للأجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطاردون من أجل البر لأن لهم بأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعارياكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قلبكم. أنتم ملح الأرض، فلا فسادا الملح فابذة يملح لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل ولا يقدرون سرجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات المجد الهدايا.
0: إن وشمكو بخريستو سنبك يوتناغثو سنبمن مايثو أبجيك يكسو تيمون نينان يامن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطيرة تجرى عليه بون آدم في الفردوس مزق خطايانا أيها المسيح لننجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلواتي لطرف طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور، كلامي يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح أنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت موتك الذي والإنسان الذي خلقت يديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا بالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من تأوش الأعمال الهولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

0: حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا. نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولد الإله العذراء. لنا كثيرة شفاعة قائمة قبول عند مخلصنا الأمة الطاهرة. لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم وقادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رفعاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: كينين كأي كستوس ونستون أولون آمين.
2: صناعة خلاصا في وصل أرض كل أيها المسيح عند وسط يديك الطائراتنا نعود الصليف لهذا كل الأم تصر قائلة المجد لك يا رب.
1: نزل
2: شخص غير الفاسد يا صالح طالبي مغفرة خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا، لأن مشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك.
1: كينين كأي كستوس ونستون أونون آمين.
2: أنت الممتلئ نعمة يا ولد الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل الصليب وكنابة الجحيم بطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية. نورنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشغلال المات المسيح إلهنا لأنه قوي.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان ولدار دور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين ارقدوا يا رب نحن نفوسهم يا الذي بلا خطايا يا رب عنا وبطل بطن اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين الينا. إليك نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. السلام ولك نسألك يا القديس الممتلئ مجدا مع عذراء كل حين وليدة الآلاء أم المسيح. أسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نور حقيقي المسيح لنا عذراء القديسة. اسألي رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الآلاء القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكنهم علينا بغرفة أخدام. السلام لك سلام لفخر جنسنا والتي لنا عملوا إيه لنسألك اسكرينا يا شفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح.
2: صاص يوصي مفصل مشارة الإنجيل العمري لوقا البشيرة تلميذ وركاء ترجمان آمين.
4: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. كان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50. ففعلوا هكذا واتكوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما.
2: أرجو بارستوس بكيوتنا وأسوس من المعيس وابجاك يقصتي من ينون يما ذاق الموت بجسد وقت الساعة التاسعة من الخطى أمد حواسنا جسمانية. أيها المسيح إلهنا ونجينا فليد توصلي قدامك يا رب. قولك فاهم من تدخلت الباطي إلى حضرتك كلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة أتيت الليص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزني أنا الضال. قدس نفسي أضي فهمك عني شريك نعمة أسرارك المحية لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء. أيها المسيح إلهنا ناجينا
1: كينينك اي كيستوس اونستون اونن
2: يا من ولدت من البتوم من اجل احتملت الصلب يا صالح قتلت الموت بموتك واظهرت القيامه وقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدك اظهر محبتك للبشر ايها الصالح اقبل من ولدتك شفاعه من اجلنا ناجينا يا مخلصنا شعبا متواضعا لا تتركنا الى الانقضاء لا تسلمنا الى الدهر لا تنقض عهدك لا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك اسحاق عبدك اسرائيل يعقوب قديسك
1: كينينك اي كيستوس اونستوني امين.
5: سنه لما ابصر الرئيس الحياه الصليب معلقا قال لولا انه مصلوب معنا لا متجسد ما كانت الشمس اكفت شعاعها ولا الارض ما كانت مرتعده لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك
1: سابتريك أيوك يا جي ابن ماتي
5: يا من قبل إلي أطراف لسه على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن مستجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا ما هم معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك
1: كينينك أي كيستوس أونستوني أونن آمين.
5: عندما نظرت الولد والحمل والرائم خلص العمل الصليب معلقا قالت وهي باكية من العالم فافرح لقبولي الخلاص اما عشيف تلتهم عند النظر الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل كل ابني والهي
3: نعظمك يوم النور الحقيقي المجدك العذر الكديسة وليت الاله لانك ولدت لان مخلص العالم اتى وخلصت نفسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل اكليل الشهداء تاليل الصديقين ثبات الكنائس نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب كمين بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بالقدس البنت وتألم وكبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين.

0: نا يا رب إلى قوتكم معنا، لأنه ليس لنا ما يشفي قوتنا سواك. حل واخبر اسمه لنا عصيتنا، لساننا بردتنا ولساننا بغير إرادتنا الخفية والظاهرة. يا رب افرنا من اسم القدوس الدعاء لعينك رحمتك يا رب ولك خطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

رين شبه موتن توتن بريفر بسناني بوي نيت بنوتي يوتن بن شويس او بن نوتي او بن سوتير يسوس بخريستوس جي اف ايرن سكبازيني جون اف اير فويسن ايرون اف اري ايرون شبتن ايرون فافتيس ايرون افتيتتين

وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك. أشفق

وأقبل إليه سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنهم في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة مباركة.

0: نعم
1: هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. أنت الذي
0: سو
1: نفسك.

عبيدك رب خدام هذا اليوم أباء الكهنة أخوات الشمام سلك ليرس وكل الشعب وضافي يكونوا محلين فم الثالوث القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الوحدة المقدسة الجامعة الرسولية ونفها الاثنى عشر رسول فم ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك قديس ديس قورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذابيل فم القديس كيرلس القديس باسيلوس القديس أريغوريوس من أفاة 318 المجتمع من خيامين 50 بقسطنطينية متنس فما بين الطباء المكرم الباب أنبا وتدرس السلم فما حقارتي مملوم أجنى اسمك القدوس يا الآب والابن القدس

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا آمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاه المقاومين لنفوسهم وحدهم لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله، فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين. فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه الجميع فأنتم إذن نغول لا بنون. ثم وإن كان لنا أباء جزدانيون مؤدبين كنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجده للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحري يبرأ. اسعوا في أثر السلام مع جميع الناس، وأيضا في الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي وإخوتي.
1: كاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا آمين. يا أحبائي لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله بهذا الاسم، لأن الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذن الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: البراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة معنا أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي قد أدخلها أباؤنا معهم وقبلوها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي. أي بيت تبنوه لي؟ قال الرب، أو أي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها؟ يا قساة الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وآذانهم، أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان أباؤكم كذلك أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يضطهده أباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنذروا بمجيء الباري؟ هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وجعلوا يصرون أسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعهم بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو يقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإذ قال هذا ركض. وأما شاول فكان موافقا على قتله، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله إلى الأبد.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 24 من شهر أبيب المبارك أحسلاء انقضاؤه، وعادوا علينا وعليكم مفول خطايا الأسماء من قبل مراحم الرب يا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء استشهد القديس أبانوب النهيسي. ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين ببلدة نهيسة، فنشأ وترعرع في الطهارة والقداسة، ولهذا كان منذ صغره وديعا متواضعا. ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين أشتاق أن يسفك دمه على اسم السيد المسيح. مضى يوما لحضور القداس فسمع الكاهن يعظ الشعب ويثبتهم على الإيمان ويحذرهم من عبادة الأوثان، فظل كلام الكاهن يرن في أذنيه. ولما عاد إلى بيته وزع ما ورثه عن والديه على الفقراء وكان في 12 من عمره، وقال في نفسه: إن العالم يمضي وكل شهوته. ثم قام ومضى إلى لوسيانوس والي سمنود واعترف

إمامه بالسيد المسيح، فلطفه لما لم يقبل أمر ولما لم يقبل أمر بضربه على بطنه حتى تكسرت عظامه وخرجت أمعاءه. فأرسل رب ملاك ليشدد ويشفيه، فأمر الوالي بسجنه، وهناك اتفق مع بعض المسيحيين على أن يجاهروا بإيمانهم وينالوا إكليل الحياة. وكان القديس يرى ملاكا ينزل ويضع الأكاليل على الشهداء. استدعاه الوالي وأمر بربطه وتعليقه منكسا على صار المركب الذي يقلع فيه الوالي إلى أتريب، وجالس للأكل والشرب، وفيما هو يشرب تحجر الكأس الذي في يده، ولم يستطع الوالي أن يحرك قدميه، والجنود صاروا عميانا. أما القديس فنزل إليه ملاك الرب وشفاه وأنزله. وبعد أن وصل الجند إلى أتريب اعترفوا جميعهم بالسيد المسيح أمام وليها. أما القديس فأمر الوالي بجلد 100 جلدة وعذبه عذابات كثيرة، وكان ملاك الرب يشفيه ويعزيه. فآمن عدد كبير من أهل أتريب وكذا والي سمنود وجنوده. فهيج الشيطان جماعة من عبادة الأوثان فقتلوا عددا كبيرا ونال الجميع أكاليل الشهادة. تقدم قائد جند والي أتريب وأمر القديس أن يسجد للإله أبلون، فرفض. فغضب الوالي وأمر بتقطيع ذراعيه ورجليه وإرساله للإسكندرية. ولما قرأ أرمانيوس من رسالة والي أتريب بخصوص القديس أمر بحرق جسده وعذبه أيضا بعذابات كثيرة. فنزل ملاك الرب وشفاه، وفي الصباح أمروه أن يبخل الأوثان فرفض. فأمر الوالي بإلقاء في جب بيه ثعابين وحيات فلم يصبه أذى. وفي الصباح خرجوا من الجب فوجدوه محيا، فآمن كثيرون فقطعوا رؤوسهم ونالوا أكاليل الشهادة. فغضب الوالي وأمر بوضع في الزيت المغلي جدا، فأطفأ الرب لهيب النار وانتشله من الزيت وشفاه وعزاه وقواه. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأس فنال أكليل الشهادة. فأخذ القديس يوليوس الإقفاصي جسده وكفنه وأرسله إلى بلدة نهيسة، وضعوه في صندوق ودفنوه في كنيسة نهيسة بإكرام جزيل. وبعد فترة نقل الجسد إلى كنيسة رئيس الملاك ميخائيل بجوجر التابعة لكرسي سمنود. وفي سنة 916 للشهداء تم نقل الجسد إلى كنيسة القديسة العذراء ماري بسمنود، وبني فيها مذبح باسم بركة صلاة تكلمان أمين. في أيضا من سنة 416 للشهداء تناحى القديس البابا سيماؤون الثاني البطريرك الثاني والأربعون من بطاركة الكرازة المرقسية. كان هذا القديس سورياني الجنس، جاء به أبواه إلى الإسكندرية منذ صباه، وكان تردد على الكنيسة المرقسية وعلى البابا أغاثو. ثم مضى وترحب بدير الزجاج، وفي فترة وجيزة وصل درجة سامية من العلم والفضل والكمال والتقوى. فرسمه البابا أغاثون قصا، ثم انتخبه الرهبان وكيلا للدير، فكان مطيعا للأنبا يؤنس رئيس الدير. بعد نياحة البابا إسحاق اتفق رأي الأساقف والكهنة والأراخن عن رسامة الرب سمعان بطريرك، فتبادل مع بطريرك انطاكي الرسائل. كان هذا البابا يميل للوحدة والتقشف ويلوم من تعود على العيشة الرخوة، فحنق عليه بعض الأشرار وقدموا له سما فلم يضره. ثم عادوا ووضعوا سما أشد داخل ثمار التين، فأكل بعض منه فتألم كثير لمدة 40 يوم. أما هؤلاء الأشرار فقد أمر الوالي بإحراقهم، ولكن البابا تشفع لهم أمام الوالي وأنقذهم من الموت. عاد الساحر الذي عمل السم فأحرقه حيا ليكون عبرة لغيره. وتم قول الإنجيل المقدس يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. وقد رسم هذا البابا في أحد العنصرة جملة أساقفة مختبرين في العلوم، منهم الأنبا زكريا أسقف سخا وأطلموس أخوه أسقف منوف العليا وغيرهم. وبعد رسامة مضى إلى بريت شهيت وافتقد الرهبان الأديرة، وبعدها رجع إلى الإسكندرية حيث ضعف جسده. وبعد أيام تناهى بسلام بعد أن أمضى على الكرسي المنقوسي 7 سنين و7 أشهر. بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائماً.

0: سيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل طريقه إلى نبي أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب على عيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك
1: سلم نجري الإنجيل.

الذين أمرونا أن نذكر في صلاتنا والباطنة التي نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاء

بعضا ابتدأ يسوع يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم، فليس شيء مكتوم إلا وسيظهر، ولا خفي إلا وسيعلم، والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور، وما قلتموه في الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون: خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين؟ واحد منها لا ينسى قدام الله. بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من

على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في

كل من يعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضاً قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضاً قدام ملائكة الله. كلام خطير قوي ربنا بينبهني بيه في كل وقت، كإنسان مسيحي، كإنسان بيحمل روح الله وعايش لأجل الملكوت ولأجل الأبدية. وأصبح إن رسالة الإنسان المسيحي في فترة حياته على الأرض ومنذ ولادته لغاية لما يترك هذا العالم عليه مسؤولية كبيرة قوي، وهي الشهادة للمسيح أو الاعتراف باسم ربنا يسوع المسيح.

ودي رسالة خطيرة جدا، لازم ننتبه إليها كويس أوي. والخطورة إن الإنسان المسيحي مدعو إن هو يعيش بإيمانه المسيحي ويسلك بهذا الإيمان في حياة مقدسة، ومن خلال الحياة المقدسة دي بيكرز أو بيشهد أو بيعترف بربنا يسوع المسيح. النهاردة تذكار حلو قوي في الكنيسة بتحتفل بيه، وهو استشهاد قديسة بنوب، فتى صغير 12 سنة أو 13 سنة، ولكن قدم نموذج حي للإنسان المسيح، وإن الشهادة للمسيح لا تخص سن معين أو فئة معينة. شاب صغير عنده 12 سنة، فتى صغير، ولكن من محبته للمسيح قدم شهادة عملية حقيقية قوية للعالم كله بأنه هو إنسان مسيحي بيحب ربنا وماسك في كلام ربنا وعايش لأجل الملكوت. هو ده الإنسان المسيحي. ايه وظيفته؟ ايه خدمته؟ فتى صغير، اصغر من ناس كتير قاعدين دلوقتي، ولكن زي ما بقول لك ادرك مسؤوليته، وادرك يعني ايه انسان مسيح، ادرك يعني ايه لما ربنا يقول لكل واحد فينا انتم نور العالم. والنور ده عبارة عن ايه؟ مصباح منير. والنور ده هو الكرازة اللي بتشع من قلب الإنسان المسيحي، بتشهد لهذا الإنسان، تشهد لنقوته، تشهد لمحبته، تشهد لقدسته، مش هو كذات أو كشخص، ولكن تشهد للمسيح الساكن في قلبي أنا كإنسان مسيحي. وتقدم من خلال حياتك شهادة عملية واعتراف حقيقي، أكيد هو ده المسيح اللي أنا عايش بيه. صعب قوي لإنسان مسيحي بعد ما خد اسم المسيح والمفروض يعايش بحياة المسيح إنه ما يقدمش هذا الاعتراف أو ما يقدمش هذا الكراز الحي. يمكن اتكلمنا وعارفين المثل الحي ده، مثل العذارة اللي اتقسموا خمسة حكيمات وخمس جاهلات. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ مع ان من الخارج كده كلهن عذارة، خرجنا لاستقبال العريس، حملنا المصباح وجايين مخصوص عشان العريس، عشان يحضروا للعرس. ولكن في شيء خطير او يفصل ما بينهم، وهو ايه بقى؟ المصباح بتاعهم. طب ما كلهم حاملين المصابيح؟ لا، في مصباح منور وفي مصباح مطفي، في مصباح مليان من زيت المحبة ده قدر ينور ويشع بنوره ويقدم مثل حي عن العذارة دول، انهم عذارة بجد مليانين من محبة المسيح، أحياء مش عشان قلبهم بيدق ولا في نفس خارج وداخل، لا، أحياء لأنهم مسكين بالمسيح وعايشين بقوة القيامة، عايشين بوصية المسيح اللي يقول عنها إن هي روح وحياة. فالمصباح منور، لكن الخمسة التانيين مصباح مطفي، بالرغم إن هم من الخارج مش ناقصهم

حاجة، لكن من الداخل يا أحبائي كان ينقصهم أهم شيء، ما كانوش مليانين من نور المسيح. فادهم إيه بقى؟ المصباح. وفادهم إيه؟ إنهم كونهم عزارة أو خرجنا لاستقبال العريس، للأسف المصباح مطفي. اللي أنا عايز أقوله لك، ربنا ما يسألي النهاردة أنت بتقول عني إيه، والناس لما يشوفوك يقولوا عني إيه، مش هيقولوا عنك أنت، هيقولوا على الاسم اللي أنت حمله من يوم المعمودية، لأنا إنسان مسيحي، هيقولوا إيه عن المسيح. إذن يا أحبائي، قديس أمانوب ده كونه فتى صغير ولكن قدم شهادة عملية حقيقية إن هو إنسان مسيح، وهي دي الحياة في المسيح، إنه يرفض الخطية ويرفض الشر ويدوس على كل ما في العالم، حي بالمسيح. ده فكر بولس الرسول أو فكر الإنجيل، أحيا لأنا بل إيه؟ بل المسيح يحيا في. هي دي خلاصة الإنسان المسيح، مش عايش لنفسه، مش عايش لبيته، مش عايش للعالم، مش عايش لشغله، لا لا دي على جنب، ولكن هو حي بالمسيح ولأجل المسيح. فعشان كده كانت شهادة قديس أبانوب وكل طغمات الشهداء والقديسين والمعترفين وكل إنسان مسيحي يعيش على هذا المنوال أو ماشي في نفس السكة، بيبقى مثل حي وشاهد أمين لله. شوف في القصة اللي قريناها دلوقتي بتاع القديس أبانوب، كم واحد بسبب أبانوب أمنوا بالمسيح. ده مش أمنوا بالمسيح بس، ده ماتوا واستشهدوا على اسم المسيح. إيه ده؟ ده إيمان قوي. جابوا الكلام ده منين؟ من فتى صغير عرف يقدم المسيح في حياته وسلوكياته. عشان كده اسأل النهاردة سؤال لنفسك ويسأله لك المسيح الساكن فيك، انت بتقول ايه عني؟ والسؤال الثاني، الناس لما يشوفوك يقولوا ايه عني، عن المسيح يعني، اقول عنك ايه يا رب؟ ده انت الهي ومخلصي وعريس نفسي. يقول لي بجد انت واعي لهذا الكلام؟ انت عارف يعني ايه لما تقول انا انسان مسيحي؟ عشان كده احب اقول الكلام ده لنفسي واقوله لكم، اوعك تكون واخد اسم المسيح ومش واخد حياة المسيح. دي صعبة قوي يا حبايبي، صعبة قوي. اديك شايف الدنيا في كل عصورها، وإن كان عصرنا ده مليان بالمشاكل والحروب والمتاعب والأخطر من كده، زي ما بيقول الكتاب في أواخر الأيام لكثرة الاسم تبرد المحبة. محبة إيه بقى؟ محبة المسيح. عشان كده غوص لأعماقك وشوف أنت شاهد للمسيح في داخلك، في قلبك، في حياتك الداخلية ولا لا. الشهادة الحقيقية يا أحبائي تبدأ من القلب، مش كلام رنان، مش كلام يعني هقدمه للناس عشان يقولوا آه ده إنسان فلان ده قد إيه محترم وإنسان كويس وإنسان قديس، لا لا لا. الشهادة الحقيقية والاعتراف الحقيقي للمسيح يبدأ من داخلك، من قلبك. شهادة واعتراف للمسيح، أول واحد أثبت في المسيح وأعترف به هو ضد الشيطان، ضد عدو الخير. ده أول واحد تشهد أمامه بأنك بتحب المسيح ومش ممكن تنخدع بإغراءاته أو بخدعاته أبدا. يحاولوا مهما يحاولوا مع أبانوب وكل الشهداء والقديسين، يحاولوا مع ولاد ربنا يوقعوهم في الخطية، في النجاسة، في الكذب، في السرقة، في لا لا لا أبداً.

ما هو مين اللي بيوزي له؟ مين اللي بيقود الحرب دي؟ عدو الخير. فأنت لما تثبت في المسيح هتدوس على الشيطان وتصبح صاحب سلطان يدوس على عدو الخير ويقول أنا مسيح، مش ممكن أسمع كلام عدو الخير أبدا. يعرض عليك كذب، ازاي؟ مقدرش أكذب لأن مفيش كذاب يخش السماء. ما أعرفش أشتم، مش ممكن أشتم، مش ممكن يخرج من أعماقي كلمة بطالة. ليه؟ هو أنت ما أنتش عايش، مش ودنك عمالة تسمع كل شوية كلام بطال وشتايم وكلام بذيء وسفاهة وهزل؟ أبدا. ليه؟ لأن أنا شاهد أمين في أعماقي، كلمة رضية لا تخرج من فمي أبدا. ليه؟ لأن المسيح ساكن جوه. أجيب الكلمة الرضية منين؟ ده قلبي سما، عيني دي مش ممكن تبص نظرة شريرة. ليه؟ هو أنت مش جسد؟ هو أنت مش بني آدم؟ هو أنت مش عندك ميول ورغبات؟ يقول لا، أنا أمين في أعماقي، أمين في أعضائي، مش ممكن أخذ عضو مهما كان العضو ده أستخدمه في الخطية أو أسلمه للشيطان إطلاقا. سمعان الخراس الشيطان يعرض عليه خطية بعينه، بس كده أدي عينه أهي، إيه اللي بتعمله ده؟ يقول أبدا، بحافظ على نقاوة أعضائي وجسدي وأعماقي، أنا بشهد جوايا للمسيح. هو كم واحد يعني شاف الحركة دي عند سمعان المطارب بعدين؟ لكن هو شاهد أمين في أعماقه، لا يسمح بنعمة ربنا اللي فيه أن أي عضو فيه يخطئ، لا عين ولا لسان ولا قلب ولا فكر ولا أي حاجة، لأنه عايش للمسيح وأعضائه دي هي أعضاء المسيح. مش ممكن أقدم أعضائي دي إلا للمسيح القدوس. يبقى أول اعتراف وأول شهادة وأول كرازة هي تنبع من أعماقك، من قلبك. وتقدر تجاوب على السؤال اللي بقولك عليه، فكر نفسك بيه باستمرار، انت بتقول ايه عني؟ ربنا ما بياخدش بالكلام ولا بياخد بالظاهر، هو الناظر الى الاعماق والفاحص القلوب والكلى. يقولك انت بتقول ايه عني في جواك؟ فكرك شكله ايه؟ نقاوة قلبك شكلها ايه؟ ادي الاعتراف الحقيقي. لما اصرخ مع داود وأناجي ربنا وأنسكب أمام مسيحي وأقول له انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني إيه؟ فأبيض أكثر من السلج، قلبا نقيا أخلقه فيه الله وروحا مستقيما جدده في عشاي. قلبك هو المصباح في زيت محبة، في زيت نقاوة، في زيت اتضاع، في الروح القدس مليك من أعماقك. هي دي الشهادة الأمينة لله في أعماقك، تنسكب كل يوم في مخدعك في أعماقك أمام المسيح الساكن فيك، وتأخذ منه قوة وتشحن أو تشحن مصباحك داخلي عشان يكون منور باستمرار. احذر من النور اللي فيك لألا يكون النور اللي فيك ظلام. احذر، إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح لشيء ولا لمزبلة. يا الشهادة العملية للمسيح بعدما تنبع من قلبي وفي أعماقي، ربنا هيسألك السؤال الثاني، الناس بتقول عني إيه من خلالك أنت؟ الناس لما يشوفوني أنا كإنسان مسيحي، حتى أولادي في البيت، حتى زوجتي وجوزي وكل مالية، حتى قرايبي، حتى جيراني في شغلي في كليتي في أي مكان، الناس لما يشوفوني أنا بيشوفوا إيه بالضبط؟ إنسان طبيعي بيأكل وبيشرب وعايش وبيلبس وعايش للدنيا، ولا بيشوفوا صورة المسيح واضحة قوي في حياتي؟ بيشوفوا النعمة الإلهية، بيشوفوا كلام المسيح معاش بوضوح. وما أحوج العالم في هذه الأيام الصعبة يا أحبائي، عايز يشوف المسيح. الخليقة عايزة ترجع للخالق، عايزة تشوف المسيح اللي خلق الخليقة دي شكله ايه، وبيصرخوا انت فين يا رب؟
هيشوفوه المفروض

أول ما يشوفوه يشوفوك فيك وفيك وفيك أنت وفي أنا، في كل إنسان مسيحي. نستعجب كلنا لما الثلاثة اللي كانوا بيوظبوا على الأنبا أنطونيوس يسألوه، وفي كل مرة كان الثالث بتاعهم ساكت وصامت، والكلام ده خلى الأنبا أنطونيوس في إحدى المرات يقول له: يا ابني إخواتك بيسألوا، أنت مش عايز تسألني على حاجة؟ قال له: إيه فاكرين؟ قال: إيه يا أحبائي؟ قال: يكفيني إيه؟ ها؟ يكفيني النظر إلى وجهك. ياه، يا ترى إيه اللي كان بيطل من وجه الأنبا أنطونيوس؟ في نعمة. لا هنقول عيني زرقاء ولا شعر أصفر ولا جمال الوجه، لا لا لا لا، في نعمة داخلية، في نور داخلي، في أمانة داخلية للشهادة للمسيح والاعتراف باسم ربنا يسوع بالإيمان. بيبان عن الوجه، بيبان في السلوك، بيبان في الحياة أينما كنت. تشهد للمسيح بأعمال الحب، بأعمال القداسة، باتضاعك تشهد. هو ده الإنسان المسيحي، إنسان تايب، وكل سلوكياته تحكي عن هذه التوبة الجميلة. كلنا بنقول في التسبيحة كده: يأتي الشهداء حاملين إيه؟ عذاباتهم، ويأتي الصديقون حاملين إيه؟ فضائلهم. طب أنا وإنتوا بقى هنيجي ربنا بإيه؟ شوف المخزن اللي جواك فيه ايه، شوف اعماقك بتقول ايه، ايه اللي هتقدمه لبيتك ولاسرتك في الاول، وفي مكانك اللي انت عايش فيه، وفي كليتك او شغلك اينما كنت او اينما ذهبت، ايه اللي هتقدمه؟ مع حسب اللي جواه هتقدم من كنزك الداخلي. هتقدم ايه؟ هتخرج. لو كنزة حلوة تخرج جددا وعتقاء. أيوة، تخرج المسيح الجميل اللي ساكن جواك، يظهر في كل كلمة، في كل نظرة. إنسان وديع ومتواضع، تحمل أعشاء رافات ولطف، عايش بالمحبة الإلهية، لا تصيح ولا تصارع ولا تهين ولا تجرح. إيه ده؟ ما هم مش هما دول الملائكة؟ أهو ده الإنسان المسيحي الحقيقي. ولا تقبل بأن تعيش بأقل من هذا، ما تقبلش. ولو في حاجة غلط بسرعة، عشان من أخطر الحاجات لما نقف قدام ربنا يقول لي: اديني حساب وكالتك. أيوة رب، أنا هو يقول لي: الاسم اللي أنا اديته لك من يوم المعمودية عملتي بيه اسم إيه؟ عملتي بيه إيه؟ الإيمان اللي بيشتهيه ملايين من الناس، وإنت ولدت في المسيح. عارف لما يقولوا فلان اتولد وفي بقه معلقة ذهب؟ أو إحنا كده خدنا الإيمان، لكن أنا عايش بيه ولا لا؟ تشهد للمسيح وتعترف به أيضا بارتباطك بالوصية الإلهية، كلمة الإنجيل. يعني ايه لما يقول بولس الرسول: فقط عيشوا كما يحق للمسيح؟ كل خطوه، كل كلمه، كل سلوك عباره عن انجيل معاش. هي المراه السامريه يعني المعروفه بخطيتها وبتهرب من الناس، طبعا انسانه مش محبوبه، لكن ايه اللي حصل بعد ما قابلت المسيح وراحت جابت اهل بلدها كلهم وجابتهم للمسيح؟ في ايه؟ خدت اعداد خدمه، اتدربت كده، قعدت كام شهر ولا كام سنه عشان تتعلم وتقول ايه للناس؟ لا يا احبائي، دي ارتبطت بالمسيح وخدت حياه المسيح. سهل جدا ان انا اتقدمه للناس. البروفيل اللي شافوه بقى مهم، عارفين حافظينها، لكن لما شافوا المرأة السامرية الجديدة اللي تجددت بالمسيح اللي قابلته في أعماقها وعايشة بيه، خلاص البروفيل اتغير. شوف كده في قصتها هي قالت ايه: تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعل. ايه دي وعظة شهيرة دي؟ لا، دي قدمت حياة.

قدمت شهادة أمينة للمسيح اللي دخل جواها. كل جه للمسيح. سمعت قصة حقيقية جميلة أو القصة دي. كان أحد الخدام بينزل خدمة القرية، وكان عشان ينزل خدمة القرية يركب أتوبيس معروف موعيده في الذهاب والإياب، ويركب الأتوبيس ده وفي المحطة اللي هو عايزين فيها القرية اللي بينزل يخدم فيها بينزل. ففي إحدى المرات قرب من المحطة اللي هينزل فيها يعني، فقرب من الباب، بس قبل ما ينزل قعد ينادي يا كمساري يا كمساري. الناس قالوا له عايز ايه؟ قال لهم انا ما شفتش الكمساري وما قطعتش تذكرة، انا عايز اقطع التذكرة قبل ما انزل، والخلاص الاتوبيس بيقف في المحطة والمفروض ينزل. قال لهم فين الكمساري؟ طب ما تنزل. الناس يقولوا له انزل خلاص بقى المرة جاية بقى. ابدا، فين الكمساري؟ والكمساري سمعه وجه وقال له ايه؟ قال له ما قطعتش تذكرة، ممكن تقطع لي تذكرة؟ قال له حاضر. وبعد ما نزل يا حبايبي قال لهم اصله ده مسيحي، مش ممكن ينزل ويركب كده، ما اعرفش يقولوا سفلقة ولا يركب اي حاجة. ما كانش ممكن ينزل من غير ما يقطع التذكرة، مش ممكن. ايه رأيك؟ حاجة بسيطة تحصل لنا زمان واحنا بنركب الترام ونركب اتوبيس. اوعك تقول حاجة زي، لكن انسان امين حتى في الحاجة البسيطة دي. سيبيعه دي. اصله مسيحي، هو اللي ما عرف اسمه ولا عرف جاي يعمل ايه ولا رايح فين، لكن عرف انه هو انسان مسيحي. مش ممكن ينزل، أمنته كإنسان مسيحي لازم يقطع التذكرة. أحبائي، ياريت نرجع لنفسنا، نرجع لأعماقنا، خش إلى مخدعك الداخلي، اقعد واجلس وانسكب أمام المسيح زي ما عملت المرأة الخاطئة. تقول يا رب املاني بزيت محبتك، توبني يا رب عشان أقدر أعيش بيك وأقدر أقدمك للآخرين، أكون سبب بركة لا سبب عسرة. بيوتنا لازم ترجع تشهد للمسيح مرة أخرى، ودي مسؤولية الزوج والزوجة. بنتكلم عن مشاكل، بنتكلم على خناقات، بنتكلم عن صراعات، ما هو المسيح مش موجود، لا موجود في القلب ولا موجود في البيت. طب أشهد المسيح إزاي؟ ودي سهلة، دي عقوبتها خطيرة. الإنسان اللي مش قادر يشهد المسيح ملوش عذر، البيت اللي مش قادر يعيش للمسيح ملوش عذر، البيوت اللي بتمتلئ من الخصام والصراعات والنجاسات ملهمش عذر ما لم يتوبوا، لأن ده اسمه بيت مسيحي، والمفروض تشهد من خلال قلبك ومن خلال بيتك في عمارتك في حيك اللي انت ساكن فيه. دي أسرة مسيحية، وتجيب ناس للمسيح. لكن لو ما عملتش كده في خناقاتي في صراعاتي، يعني يرضيك مثلا ان يجي لي واحد غير مسيحي يقول ابونا نعود مع الخير يا ابني، يقول جاري مسيحي عمال يتخانق وسباب وشباب واحنا مش قادرين نستحمل. صعب قوي، صعب قوي يا احبائي، صعب قوي على يونان اللي يصحيه راجل بحارة ما يعرفش ربنا يقول له قوم اصرخ لإلهك وان كان صوت ربنا ليا. وفي كل يوم ارجع لنفسك، ارجع لحياتك في المسيح، ارجع للمسيح بتوبة قوية عشان تبقى إنسان مسيحي قوي مغروس في هذه الكرمة الجميلة، وتشبع من المسيح من خلال صلواتك ومزاميرك، من خلال توبتك، من خلال إنجيلك، من خلال مذبحك، تاخد جسد ربنا ودمه عن استحقاق، فتصير إيه؟ تصير مصباح منير سهل جدا انه يقدم المسيح للبشريه كلها. لربنا المجد دائم ابدين امين.

0: أفتيت يا باخواتي سامحوني شليل فلوقتي
1: ايه بي برو سيف كيس توس

أخفيته عن الحكماء والفهماء، هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار. وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه، هذا أنعمت به علينا نحن الخطاة.

0: كبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد. أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
0: يا رب نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر طاهر شفاهنا اعتق عقولنا من كل اخلاط الهيول يرسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا لنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوعنا في دينهونة من موهبة غير ما تسمي بالمسيح يسوع ربنا.
2: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب.

مستحق وعادل أحق بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن سيد الرب إله الحق الكائن قبل ظهور الملك الأبد ساكن في العالي وناضل المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح خلقت به كل شيء ما يرى ما لا يرى

قدوس قدوس قدوس قدوس من الحقيقة يا ربي إلهنا الذي قبل أن خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصياتك بقوة الحياة سقطنا من الحياة الأبدية وينفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعنتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس

عباس: أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب أخاه، سطر الذين

الثالث وصاعد الى السماوات وجل سنة يمينك يربل السماوات يمال المجازة. هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحدين.

0: القادمة نحن أيضا نصنع ذكرى الآلام المقدسة وقيام بين الموت والصعود إلى السماء وجلوس يعني منك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعد

أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لك كي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباس. كن يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

0: جمع الأصاق فارزق سيدنا فيها أذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة نعم بملا كنيستك المقدسة يا رب قطيعك بسلام كن يا رب القمامسة والقصوص الأرزق

0: كي نحن أيضا إذ يقولنا كفافي كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه

عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان، أبين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين، كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان، بالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله بالحقيقة القديس عن الصابو صابو شيد القديس فنوصري الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوس كورس قديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس عن زابي الفم قديس ثيودوسيوس قديس أوفيروس وقديس ديمتريوس قديس كيريلوس وقديس باساليوس قديس أوروريوس ناطق بالآيات قديس أوروريوس عن العجائب وقديس أوروريوس الأرماني الثلاث ومئة ثمانية عشر مختعين بنيخ المئة وخمسين بالقسطنطينية وماثيم بابسوس بين الصديق العظيم الأنبندونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب بين أنبانوس القمص وبين أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلص حبانا بابولا الطموي واسخيال تلميذه سيدة إلى بوين قديسين رومين مكسيموس واد وماديوس 49 شهيد شخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى ويحنس كما القس بانا مديالو موسى بانا بسيزيروس القس بانا بابكم صاحب الشركة وتادروس تلميذه أبانا بشهود رئيس المتعدين وأنبويس تلميذه بانا ببرؤوس قبل فيوم الجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذه من البابا باكر اللص السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوسف الأنطوني القديس أبونا القمص بشوي كامل كل مصاف قديسيك أولى الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

أعذني يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين ركضتنا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تريح أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. مجدي فؤاد ونبي الزكي وشيل الزكي وإذيس الأبيب وأمال عزمي صمويل حليم عزيز صبحي ونصرته ما كميلة قلت وشوقي ألدس ومريم سمعان وسعد فهمي منير نجيب وكل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حنا بين رديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد فرشليم السمائية في ذلك الموضع نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم علينا.

تكتكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد

الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر.

0: كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي إيمان بلا رياء محبة كاملة ورجاء ثابت نجرؤ بدل بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا وتلا قديسة الطهرة مريم جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بونتوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة برعاية وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين

0: آمين، كل مجد وكل كرامة وكل سلطان
1: آمين
0: لله سبحانه
1: آمين آمين
0: وتعالى
1: آمين
0: وسلم
1: آمين
0: وسلم.
1: آمين. أن هذا هو بالحقيقة آمين.
0: يا رب.
1: اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا أن نذكرهم في كنيسة الله.
2: سلام ومحبة ربنا يسوع.
1: سلام ومحبة.
2: صلوا من أجل تمام الاستحقاق من أجل
1: سلام ومحبة يسوع المسيح تكون معنا. اعترف نشيد الليلويا. صلوا من أجل تناوب الصحقاق من أجل الأسرة المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أختي يا أبي أخواتي.

0: ذبيحة الصاد للعلى بهذه التسبيح. اذكرنا أمام الله ليغفر خطيئتنا.
1: أن سبح ملكك وليناً مجد الله في الأرض والسلام والناس.

0: امين سشو.
1: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام، اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا. لك الملك والقوه والبركه والعزه الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. لا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، ان لك الملك والكون. محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

إنجيل متى. الأصحاح 27. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزان لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب. فوقف يسوع أمام الوالي، فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه. وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم؟

باراباس ام يسوع الذي يدعى المسيح؟ لانه علم انهم اسلموه حسدا. واذ كان جالسا على كرسي الولاية ارسلت اليه امرأته قائلة: اياك وذلك البار، لاني تألمت اليوم كثيرا في حلم من اجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على ان يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فاجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون ان اطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: واي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس انه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب، اخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: اني بريء من دم هذا البار، ابصروا انتم. فاجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى اولادنا. حينئذ اطلق لهم باراباس، واما يسوع فجلده واسلمه ليصلب. فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه والبسوه رداء قرمزيا، وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه واخذوا القصبة وضربوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما اتوا الى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب. ولما ذاق لم يرد ان يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه، في ثلاثة ايام خلص نفسك، ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة ايضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصه. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الارض الى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ايلي ايلي لما شبقتني، اي الهي الهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا:

0: انه ينادي ايليا. وللوقت ركض واحد منهم واخذ اسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. واما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي ايليا يخلصه. فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل، والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. واما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم المجدلية ومريم ام يعقوب ويوسف وام ابني زبدي. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو ايضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فامر بيلاطس حينئذ ان يعطى الجسد. فاخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون الى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا ان ذلك المضر قال وهو حي: اني بعد 3 ايام اقوم. فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب انه قام من الاموات، فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. الاصحاح 28. وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظرا القبر، واذا زلزلة عظيمة حدثت، لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج. فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه، اذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموه. فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية النهاردة زي إنجيل العشية اللي فاتت، حد التاني عشية الحد التاني والتالت من شهر توت بتتكلم عن شفاء حماة سمعان. ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال التكرار ده؟ النهاردة انجيل العشية بيتكلم عن شفاء حماة سمعان، الاسبوع اللي فات نفس الشيء. لازم في حاجة كلنا او اغلبنا بنفكر ان المسيح عمله الاساسي هو ان هو يخلصنا من المشاكل بتاعتنا، سواء اذا كانت امراض او مشاكل اسريه او مشاكل ماديه او مشاكل نفسيه، اي مشاكل يبقى ربنا اللي يحلها، ولما ما يحلهاش يبقى مش بيحبني، يبقى نسيني، يبقى انا مش على باله. درجة النهاردة واحد بيقول لي كده، ربنا بيعاديني. بيعاديك، هو قدك. المهم احنا بنفتكر ان هو ده عمل المسيح الاساسي، ان هو يخلصنا من مشاكلنا. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا، يعني لو تبص لو تبص كم آية بس صغيرين كده قبل المعجزة بتاع شفاء حماة سمعان، تلاقي ربنا يسوع بيشفي حد تاني من نوع تاني. يعني شوف كده، وعند غروب الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب، فشفى كثيرين كانوا معذبين بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة.

يعني كلنا نعرف ان المسيح هو شفاء اجسادنا وانفسنا وارواحنا. يبقى في مرض للجسد، في مرض للنفس، في مرض للروح. امراض الجسد زي حماد سمعان، امراض النفس زي المجانين. مجانين دول مشتقات كتيرة قوي. ايه رأيك في المجانين؟ مجموعات كتيرة قوي تخش تحت المجانين. في واحد عنده جنون العظمة ويبص للناس كده يعني من فوق. في واحد مشتق من جنون العظمة ده اللي بيشتم كتير، بيعتبر الناس دول حاجة كده درجة تانية، يعني هو فوق والناس دي كلها بقى درجة تانية، فممكن يشتم اي حد مفيش مشكلة. تقول له ما يصحش تشتم، ما تصحش تقول كلام وحش كده. يقول لك لا، ده انا مش بشتم، ده انا بقول الحقيقة بس، ده انا بوصف بس، ده انا مش بشتم. على اي حال، في امراض للنفس، في امراض للجسد، في امراض للروح. ايه مرض الروح؟ او ايه الامراض اللي ممكن تصيب الروح؟ قال الامراض اللي تصيب الروح نقطة اساسية فوق اسمها الخطية، وبعدين ربنا يسوع بيفسرها كده قبل الموضوع ده بكم آية صغيرين. يقول كده: وجاء يسوع إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني. نمرة واحد: أبشر المساكين. اثنين: أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ده شفاء من نوع تاني. ثلاثة: أنادي للمأسورين بالإطلاق. أربعة: وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بعد ما كان في المجمع وبعد ما قرأ السفر أشعياء، راح على بيت سمعان وشفى حماد سمعان. احنا هناخد الايتين الصغيرين اللي قبل ما يروح بيت حماد سمعان. ربنا يسوع عاش في الجسد زينا وعلمنا حاجة مهمة، ان هو كان بيروح المجمع كعادته، يعني اصبحت عنده عادة، او بيعلمنا ان احنا لازم نروح بيت ربنا مدام في صلاة ونتعود على كده وما نسيبش الموضوع ده ابدا. حتى بولس الرسول يقول: غير تاركين كما لقوم عادة. في ناس متعودة انها تروح الكنيسة مثلا في العيد، اما يكون في جنازة، اما يكون في فرح، هم متعودين. يقول لك انا اتعودت على كده. يا عم دي حاجة مش كويسة. يقول لك بس انا طلعت كده وتعودت كده. بس المسيح بيعلمنا عادة تانية كويس. كان ودخل الى المجمع حسب عادته يوم السبت. في المجمع وفي الهيكل. المجمع ده موجود في كل قرية وفي كل بلد في كل ارض اسرائيل، انما الهيكل موجود في اورشليم بس. ده له نظام وده له نظام. المجمع له نظام والهيكل اللي في اورشليم له نظام تاني. المجمع اهل البلد يتجمعوا كل يوم سبت، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. اهل البلد يتجمعوا في المجمع ده يوم السبت، زي هنا مثلا، هنا مثلا في الويست ايلاند تلاقي

في كل كام شارع كده تلاقي فيه مجمع، لان هم يوم السبت، اليهود يوم السبت لازم يمشوا خطوات معدودة، فلازم يسكنوا قريب من المجمع. يخشوا المجمع يوم السبت، يقروا اسفار موسى او اجزاء من النبوات بتاعه العهد القديم، ويقولوا كم مزمور بتسبيح وتمجيد لطيف قوي، وبعدين يصلوا وياكلوا لقمه مع بعض ويروحوا. ده المجمع. انما الهيكل ده اللي بتقام فيه الذبائح او بتقدم فيه الذبائح، وكان اليهود من كل بلاد ارض اسرائيل يروحوا الهيكل ثلاث مرات على القليلة، ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح، ثلاث اعياد الكبار بالنسبة لليهود، عيد الفصح وعيد المزار وعيد الخمسين. في الثلاث اعياد دولت كل اليهود يروحوا اورشليم عشان يقدموا ذبائح في الثلاث مناسبات الكبار دول. ربنا يسوع كأي واحد من اليهود دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. ايش معنى هو اللي اختاروه ليقرأ عشان يقرأ؟ قال عشان اللي يبص في وشه كده يلاقي فيه نعمة. فقالوا يعني في شماس يقرأ الانجيل تفهم، في شماس يكون في روح ربنا كده وماشي حسب الانجيل، تبص تلاقيه لما يقرا الانجيل تفهم، بص الكلام بينور كده، كلام واضح كده. وفي شماس لما يقرا الانجيل، او ابونا لما يقرا الانجيل ممكن يقرا الانجيل كله ما تفهمش ولا كلمه، او ما فيش كلمه تلفت نظرك يعني. على اي حال وقام ليقرا، فدفع إليه سفر أشياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. ربنا يسوع دخل يوم السبت المجمع ودوله سفر أشياء عشان يقرأ فيه، لأن السفر أو الأصفار ديت كانت موجودة في الهيكل بس مش موجودة في إيدين الناس، أو مش مطبوعة في أناجيل كده زي ما هي موجودة في إيدينا وفي بيوتنا كتير كده دلوقتي، لا دي كانت موجودة في الهيكل بس. فأعطوه سفر الشريعة عشان يقرأ، ولما فتح السفر اللي قدامه لقى أشعياء بيقول إيه؟ روح الرب عليا لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. المرد اللي احنا بنقوله دلوقتي من عيد السنة الجديدة، من رأس السنة الجديدة حد عيد الصليب، نقول بارك إكليل السنة في صلاحك واجعلها رب تكون سنة مقبولة. أول كلمة بيقولها بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. ربنا يسوع عاوز يقول لليهود إن هو مسيح الرب. مسيح الرب ديت ليها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. في العهد القديم كان الملك يمسح، والنبي الانبياء يعني، والكاهن، الكاهن او رئيس الكهنة اللي بيخدم في هيكل اورشليم، قال دولت يحل عليهم روح الرب او يمسحوا بدهن المسحة عشان يحل عليهم روح الرب. احنا النهاردة كمان بقينا ممسوحين للرب. كل حد فينا لما تعمد تمسح بزيت الميرون، وزيت الميرون ده هو اللي من خلاله يحل علينا الروح القدس.

فأنت بقيت مسيح أو مسيحي. يعني معروف عن كل حد فينا إن أنا مسيحي. فالمسيح بيقول إيه؟ روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. المسيح بقى بصفة خاصة هو المسيا. المعنى الخاص يعني المعنى العام ان في ناس كتير بتتمسح بالروح القدس منهم احنا. في معنى خاص اللي هو المسيا الاتي. اليهود كانوا بيستنوا المسيا الاتي. بيستنوا المسيا يجي. لانه لما يجي هيعمل حاجات حلوة قوي. سفر أشعياء بيوصفها أو بيلخصها في كذا نقطة صغيرين. فبيقول لنا كده: مسحني لأبشر المساكين. مين هم المساكين؟ يعني في الموعظة على الجبل تبص تلاقي ربنا يسوع يقول صعد الى الجبل، زي ما بنقرا في صلاه الساعه السادسه: صعد الى الجبل ولما جلس فتح فاه وابتدا يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. هو هنا بقى ابتدى يتكلم عن ايه؟ عن نوع جديد من الاشفيه، شفاء الروح. شفاء الروح. طوبى للمساكين بالروح. المساكين دولت يبقوا مين؟ ممكن يكونوا الفقراء تمشي مساكين، ممكن يكونوا المرضى تمشي مساكين، ممكن تكون الحزانة تمشي مساكين، ممكن تكون للمتضايقين والمتألمين بكل نوع تمشي. كل دول مساكين. ممكن تكون للخطاة. هم دولت أكبر فئة من المساكين. مساكين قوي. الخطاة دول مساكين قوي. عشان كده لما يقول طوبى للمساكين بالروح يبقى تنفع لكل حد فينا، لان كلنا خطاة. كلنا. يعني انا معرفش عد بعمل كم خطية كل يوم. كتير قوي. عشان كده ربنا يسوع جه يبشر المساكين، واهم مجموعة منهم مجموعة الخطاة. المسكين او الخاطي لما يسمع مغفورة ليك خطاياك يفرح. المريض لما يسمع من فم المسيح انه بيقول له قم واحمل سريرك وامشي يفرح قوي. مرة كان في واحد مفلوج يعني مشلول، جابوه للمسيح، فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له مغفورة لك خطاياك. ربنا بص عليه كده وشخص المرض اللي عنده كده ان المرض ده سببه خطية. قال له مغفورة لك خطاياك. فاليهود ابتدوا يتكلموا كده ويقولوا مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا؟ ده ربنا بس. ازاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ ده بني ادم عادي زينا، ده لابس جلابيه زينا، ده مش عارف ايه. فربنا يسوع سالهم: انه الاسهل ايما ايسر، ان يقال مغفوره ليك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ المفلوج ده مشلول، مريض مرمي على حتة خشبة كده، فبيقول لهم انه الاسهل. طيب المسيح لو سألك انه الاسهل عندك اللي تقدر تعمله، انك تقدر تغفر خطايا واحد ولا تقدر تشفيه من مرضه، واني واحد اسهل؟ ها ها، تقدري تشفي حد؟

ولا دي سهلة ولا دي سهلة. ده على المسيح سهلة، يعني سهلة عند المسيح بس مش سهلة عليا. فالمسيح بيسأل اليهود بيقول لهم ان هو الاسهل ان تقول للانسان اللي قدامك تغفر له خطاياه

مغفورة لك خطاياك. أما قال للمريض، أما المسيح قال للمريض مغفور الخطاياك، هم مش شافوش حاجة، لكن المريض يحس، الخاطي يحس لما يسمع من فم المسيح مغفورة ليك خطاياك، يحس ان احساس المسكنة واحساس المذلة. ما هو مسكين يعني ايه؟ يعني مذلول من الخطية، مذلول من المرض، مذلول من الحزن، مذلول من العبودية، مذلول. المسكين ده مذلول. لما الذل ده يروح من جوه، لما المسيح يقول لي مغفورة ليك خطاياك، احس كده جوه ان الذل ده وقع كده تحت رجليا، زي الانسان اللي بيعترف كده بقلب مسكين، الانسان اللي بيعترف بمسكنة، الانسان اللي بيعترف وبيقول له ربي انا الخطية زلتني عمري كله ومش عارف اطلع منها، انت يا رب الوحيد اللي تقدر تنقذني من مذلة الخطية. لما يعترف بخطاياه يخرج فرحان من الكنيسة، يشعر ان هو لسه مولود دلوقتي. لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياكم، ما شافوش حاجة، لكن المفلوج حس في حاجة جواه اتغيرت، في حركة جواه، في فرح جواه اتحرك. فربنا يسوع قال لهم ايوه انتوا ما شفتوش حاجة، لكن انا هقول له اللي اسهل بقى، اللي اسهل من مغفرة الخطايا. اصل مغفرة الخطايا تكلف المسيح ايه؟ قال مغفرة الخطايا لازم تكلف المسيح ان هو يشيل خطيتي ويتصلب على الصليب عني ويموت بدالي، وبعدين اخد شفاء من الخطية. فدي تكلفه كتير شوي. انما قوم واحمل سريرك وامشي، يعني سهلة، دي سهلة على المسيح، يعني مش علينا. فربنا يسوع قال لهم عشان تصدقوا ان لابن الانسان اللي واقف قدامكم ده، ان للمسيح اللي واقف قدامكم ده سلطان ان يغفر الخطايا، اقول لك قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فلما قام الراجل هنا بقى صدقوا، ايوه قالوا الراجل اللي لابس جلابيه ده مختلف عن كل الناس اللي بيقولوا عليه المسيح، ده اللي لابس جلابيه زينا ده مختلف، لا ده مختلف خالص عن كل الناس، ده يقدر يغفر الخطايا ويقدر يخلي المريض يخف. رسالة المسيح أرسلني روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. دي رسالة المسيح، أو واحدة من رسالة، أو فرع واحد من فروع رسالة المسيح. رسالة المسيح ديت هي رسالة كل مسيحي. المسيح حل عليه الروح القدس يوم تعمد من يد يوحنا المعمدان، مع ان هو ابن الله الوحيد وهو الهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وانت كمان يوم ما تعمدت حل عليك الروح القدس، اذا انت ممسوح، وانت مسيح، وانت مفروض عليك تبشر المساكين، مفروض عليك تبشر المساكين اللي حواليك في الشغل، جيرانك اللي بتشوفهم، اللي حواليك، اصحابك، الناس اللي معاك في الكنيسة، كل واحد عليه ان هو يبشر المساكين. يقول لهم ايه؟ يقول لهم المسيح جه وهو بيحبنا كلنا،
ومستعد يغفر خطايانا عشان ما فيش حد فينا يتسلط عليه الموت الأبدي، لأن كلمة الموت ديت

كلمة مرعبة، كلمة الموت دي كلمة مرعبة. تخيل كده ان المسيح جه يبشر المساكين ويقول لهم ايه؟ مفيش موت، اجرة الخطية ايه؟ موت. فهو جه للخطاه يقول لهم ايه؟ خلاص مفيش موت من هنا ورايح، انا هشيل الموت وانتوا هتبقوا احرار من الموت. جه يبشر المساكين. روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب دي ايه؟ يعني شوف كده، الانجيل يكلمنا عن اتنين صعدوا للهيكل، واحد فريسي واحد على العشار، واحد فريسي واحد على العشار. الفريسي دخل الهيكل كده، والهيكل بتاع سليمان او الهيكل بتاع العهد القديم كان هيكل كبير كده، يعني مفتوح للسماء، يعني في سور كده بس حوالين الهيكل يحدد حدود الهيكل، تخش من الباب تلاقي ساحة كبيرة كده بتقدم فيها الذبائح، وبعدين قدام كده بعد الذبائح بعد المكان اللي بيقدمه الذبائح يدخل للمكان اللي فيه مذبح البخور اللي كان واقف عنده زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان، وبعد مذبح او بعد المكان اللي فيه مذبح البخور قدس الاقداس اللي كان فيه لوحي العهد والكاروبيم المظللين على تابوت العهد. فالفريسي دخل، طبعا هو شايف ان هو مش خاطي، فدخل بصدره كده لحد مذبح البخور، وقف قدام ربنا يصلي بقى، اشكرك يا رب انا مش زي الناس الخاطفين الظالمين اللي كذا اللي كذا، وقعد يدين في كل الناس اللي حواليه. عينه وقعت على الراجل العشار ده، قال ولا زي الراجل ده. انما العشار دخل الهيكل من الاخر خالص في الحتة المفتوحة للسماء دي، ويقول ايه الانجيل؟ ما كانش قادر يرفع عينه للسماء، مكسوف يوري وشه ربنا. يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده، يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده. انا يتهيألي ان كلكم حافظين المزمور اللي احنا بنقوله واحنا داخلين الكنيسة كده، بيقول ايه؟ اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس. بكثرة رحمتك أدخل بيتك، لأن يا رب خاطي، أنا عارف خطاياي، أنا عارف خطاياي، فمن مرحمك يا رب إنك خلتني أخش بيتك وما حرقتنيش بنار، وكمان مش بس كده، ده أنت خلتني كمان أسجد قدام الهيكل بتاعك، لأن ده للقديسين وأنا مش منه. أرسلني لأشفي منكسر القلوب. إذا دخلت الكنيسة وانت قلبك مكسور هتاخد شفاء، هتخف من الحاجة اللي وجعاك، من الخطايا اللي وجعاك. العشار بقى وقف آخر الهيكل كده ورا، ساعة لما دخل من الباب على طول وقف جنب الباب ورفع عينه كده للسماء وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا خاطي. مش قادر يرفع عينه للسماء ويقول لربنا ايه؟ ارحمني يا رب فاني خاطي. على طول اخد شفاء، اخد شفاء من الخطيه. ربنا يسوع سهل عليه قوي انه يشفي امراض اجسادنا، انما امراض ارواحنا لازم احنا نوافق عليها،
لازم احنا نوافق ان لازم انا اوافق ان ربنا يشفيني من امراض الروح، لازم عشان يشفيني من الخطية

لازم انا وافق، لازم اديله جرين لايت عشان هو يشفيني. ما اقدرش هو يشفيني من غير حريتي، لازم انا وافق الاول. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. يا بخت الانسان اللي يدخل الكنيسة مكسور. اللي يدخل الكنيسة مكسور لازم هيخف، لازم هياخد شفاء. بننشغل بحاجات كتير قوي ساعة ما نخش الكنيسة، شغل بحاجات كتير قوي. نبص كده نشوف مين هنا ومين لابس ايه ومين بيمشي ازاي ومين بيعمل ايه ومين، وننشغل بالناس اللي حوالينا كتير قوي قبل ما نشغل بخطيتي. وقبل ما اشوف نفسي ابص على اللي حواليا الاول. وهنا بتضيع انكسار القلب، بيضيع مني، انا بضيع انكسار قلب بايدي. عشان كده كتير قوي اخش الكنيسه واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، ما خدتش حاجه. ارسلني لاشفي منكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق. المأسورين اللي هم المسجونين، يعني المأسورين برضو دول انواع كتير. في واحد انا نيته حبساه في حدود نفسه، بيفكرش غير في نفسه بس، فكر في نفسه وازاي اللي حواليه يخدموه وازاي اللي حواليه يكرموه وازاي اللي حواليه يعملوا له ويسووا له كل اللي هو عايزه. ده محبوس جوه الانانيه بتاعته. في انسان محبوس جوه الكرامه والذات بتاعته، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن. في واحد محبة المال تأسر قلبه، ممسوك بمحبة المال، ممسوك بمحبة المال. تيجي الإنسان كده تقول له يا فلان أنت بتحب الفلوس؟ يقول لك لا لا لا، حاجة تافهة قوي. ولو ضاع منه نص دولار يزعل قوي. او لو حد خد منه غصب عنه، ضاع منه يمكن دي ما يزعلش عليها قوي، زي ما حد ياخد منه كده او يضحك عليه كده وياخد منه نص دولار او دولار زياده يزعل قوي لما ياخدوا منه دولار زياده. بينما اهلنا كانوا يعلمونا واحنا صغيرين كده، كان يقولوا لنا ايه؟ الحسنه المخفيه في البيع والشراء. يعني لما البياع يغشك او يزود في الميزان او يقلل في الميزان ويكتر في الفلوس، ما تقولوش حاجة، سيبه ده غلبان، ده بيتاجر عشان ياكل لقمة عيش. فاديله كأنك بتدي حسنة، كأنك بتدي حسنة يعني ها صدقة. ايوه كويس كده، يعني صدق، اكنك بتدي صدق. لما تسيب الرجل اللي بيبيع لك ده يغلبك، يبقى كأنك بتدي صدق من غير ما انت تحس ولا هو يحس. في ناس تانيين محبة المال تأسرهم، الناس اللي بيلعبوا قمار من اي نوع. القمار ده انواع كتير بقى، مش هقول لكم عشان ما تفكروش في الكلام ده، بصفة عامة كده. الناس اللي بيلعبوا قمار تقول له انت بتحب الفلوس؟ لا، بس عاوز ارجع الفلوس اللي اتاخدت مني. طب ما كده يعني يبقى هنا برضو في محبة مال. مأسور لمحبة المال من غير ما يحس، من غير ما يحس. وممكن يضيع اللي قدامه واللي وراه في القمار عشان يرجع اللي اتاخد منه، ومش هيعرف يرجع اللي اتاخد منه.

المسيح جاي يقول بقى ايه؟ ارسلني لانادي للمأسورين بالاطلاق. المسيح جاي يقول انا جاي افتح كل السجون دي، كل السجون والناس الاسرى اللي جوه السجون دي انا جاي احررهم، انا جاي افتح السجون دي كلها. وبيقول ايه؟ انادي، بينادي بحس عالي، يعني عشان عارفين المنادي؟ عارفين المنادي ولا نسيته؟ ما كان عيل يتوه كده يمشوا منادي في الشارع ينادي. فانت شغلتك انك تنادي للمأسورين بالاطلاق، تقول له المسيح يقدر يحررك. واحد مسجون بتقول له هتطلع كمان دقيقة واحدة من السجن ده، او هتطلع دلوقتي مش كمان دقيقة. واحد مسجون بتقول له هتطلع من السجن دلوقتي، يفرح قد ايه؟ واحد مقصور من اي نوع من الانواع اللي قلناها دلوقتي دي، لما تقول له المسيح الوحيد هو اللي يقدر يحررك. في ناس تقولك ايه؟ في علاج كذا للمشكلة الفلانية، وفي علاج كذا للمخدرات، وفي علاج كذا للقمار، وفي علاج كذا للمش عارف. كل ده كلام فاضي ما بيجيبش نتيجة، لكن المسيح بيجيب نتيجة. المسيح جاي ينادي لكل المساجين وكل المأسورين وكل اللي في الحبوس، يقول لهم انا احرركم. ده نوع تاني من الشفاء. ربنا عوضك، انت لازم حسيت ان البطارية قربت تخلص.

ينادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام يا ربي، تطلع المساجين، تحرر المساجين من سجن الموت ومن سجن الخطية ومن سجن العبودية. ممكن يا رب، هو جاي ينادي بصوت عالي، بينادي بصوت عالي، أنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. أما تقول للواحد أعمى، أنت دلوقتي هتشوف، يجرى إيه؟ ده يعني ده لو بيلبس نظارة زي دلوقتي كده ويقولوا له ده ربنا هيشيل العمى اللي عندك ده ويديك بصر كده ما تحتاجش نظارة، ده أنا أفرح قوي، أفرح قوي. في ناس كتير عميان وأنا منهم. النهاردة كل واحد فينا بيشوف إيه؟ بيشوف الدنيا كده غامقة، مش هقول سودة يعني، مش هقول سودة، هقول غامقة بس. مشاكل الشبان والمخدرات والبنات اللي بتعمل وبتسوي والمشاكل اللي في بين الدول وبعضيها والحروب والقنبلة الذرية والمستقبل المر والتلج اللي بيسيح وهيغرق الدنيا وهيغرق قارات بحالها، ومشاكل ومشاكل كتيرة قوي قوي قوي. الناس بتشوف كل يوم في الأخبار مشاكل قد كده بتخلي الدنيا قدامها غامقة قوي. ربنا يسوع يقول ايه؟ انادي للعميان بالبصر. احنا بنشوف حاجات الوحشة دي لكن مش بنشوف الخير الكتير اللي حوالينا، بنشوف الشر الكتير اللي موجود اليومين دول لكن مش بنشوف ان الدنيا لسه بخير، وان في ناس قديسين، وان لسه في ناس بيحبوا ربنا، وان في ربنا بيبعت نعمه

أو زي ما بيقول الإنجيل كده، حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. إذا كنت أنا شايف بس إن كل اللي حواليا خطية، ربنا يقول لي هو أنت مش شايف، هو أنت مش شايف إن في نعمة كمان ممكن تساعد الناس دول أو تساعد الخطاة؟ في نعمة، في معونة، ربنا موجود، المسيح موجود، يقدر يساعدنا ويدينا نعمة ان احنا يبقى عندنا عينين تشوف. حاجة تاني كلنا نكتشف فيها ان احنا عميان، القداس. القداس اول ربنا، اول ابونا ما يقدم الذبيحة على المذبح على طول يجوا الشاروبيم والسرافيم وطغمات الملائكة والقديسين، يجوا يتمتعوا بحضور المسيح على المذبح. وابونا يقول للناس ايه؟ قربوا مع جميعكم. يقولوا له هو فين ده؟ مش شايفين حاجة، مش شايفين، ولا ابونا شايف حاجة، ولا ابونا كمان شايف حاجة. ربنا يسوع جاي ينادي للعميان بالبصر، ممكن يفتح عينينا، ممكن يخلينا نشوف. مرة في السنكسار كده اتذكرت قصة ان وقت حلول الروح القدس ابونا بيسجد، كل الشعب بيسجد، وبعدين ابونا بيصلي سر حلول الروح القدس، او بيطلب طلبة كده عشان الروح القدس يقدس الخبز والخمر الموضوع على المذبح وينقله يبقى جسد ودم ربنا يسوع. فوقت ابونا ما بيصلي سر حلول الروح القدس، ابونا بص لقى الشماس عمال يقول هش هش هش، وماسك لفافه كده وعمال يهش حاجه من على المذبح. فابونا طبعا ما يقدرش يتكلم في الوقت ده، فاستنى بعد القداس، وبعدين بيقول للشماس انت ليك يعني بتعمل دوشه كده وعمال تقول هش هش، ايه بتعمل ايه؟ قال له اصل كنت شايف حمامة نازلة على الكاس، فكنت خايف انها توقع الكاس، فعمال اهشها عشان تبعد عن الكاس ما توقفش عليه. فابونا فهم ان الشماس شايف، عنده عين مفتوحة، وان ابونا اعمى مش شايف الروح القدس اللي بيحل على القرابين. فقال له، قال للشماس طيب المرة الجاية لما تخدم معايا في الهيكل وتشوف الحمامة نازلة كده وهتقف على الكاس بقى قولي، وبلاش انت تهشها انا هبقى هشها. ابونا عاوز يشوف يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. مرة تاني الشماس بيصلي مع ابونا في الهيكل، وشاف برضو وقت حلول روح القدس شاف الحمامة نازلة كده، فقال لابونا، ابونا كان ساجد، قال له ابونا ابونا الحمام جت ايه؟ ابونا بص مشافش، فبقى يبكي. نور عيني وقلبي يا رب، نفسي اشوف زي الشماس ما بيشوف يا رب، نور عيني يا رب. فضل يبكي ويصلي والناس ساكته بقى، ابونا ده بيعمل ايه؟ مش بيصلي ليه؟ مش بيخلينا نتناول ليه؟ ماله كده معطل القداس ومخلينا جعانين؟ هم مش عارفين بيحصل ايه. لحد لما ربنا اتحنن على ابونا وخلاه يشوف زي الشماس ما شاف. وقت القداس احبائي يا ريت ربنا يفتح عينينا. بيقول ايه؟ وللعمي بالبصر، ينادي للعمي بالبصر، يبشر العمي ان انتوا هتشوفوا. احنا نقول يا رب يساعدنا النهاردة لما نحضر القداس، ساعدنا يا رب نشوف عشان ما نشغلش

ما نشغلش باللي حوالينا، زي الفريسي ده اللي قاعد يبص على الناس وبيبص على العشار. طب ليه العشار ما شافش ليه العشار ما شافش الفريسي اللي بيصلي برياء ده، او عمال يدين الناس وهو بيصلي؟ قال لان الانسان التايب، الانسان اللي بيخش الكنيسة قلبه مكسور من خطاياه، مش هيشوف حد غير المسيح بس. زي المرأة الخاطية لما دخل البيت سمعان الفريسي، شافتش حد غير المسيح بس، شافت المسيح بس، شافتش حد تاني، مع ان الناس كان بتتغمز عليها وبيتهامسوا عليها ويقولوا هي دي الست الخاطية، هي دي اللي صفاتها، هي دي اللي نعتها، هي ما سمعتش كل الكلام ده ولا شافت حد بيتكلم عليها ولا حاجة. هي عينها على المسيح وعاوزة تاخد حكم براءة وعاوزة تاخد غفران خطاياها وبس، شافتش حاجة. النهاردة كده، من النهاردة لحد بكرة، من عشية النهاردة لحد بكرة، نقول له يا ربي افتح عيني، نادي للعميان بالبصر، عشان لما اجي الكنيسة بكرة رب اشوف عظمة مجدك، اشوف جمال حضورك، اشوف بهاء نورك، زي ما موسى قال ربنا نفسي يا رب اشوف مجدك. قال له يعني اوريك حاجة صغيرة كده، مع ان موسى ما كانش متعمد زينا، لكن شاف، شاف ولو قليل اهو شاف، لكن انا مش بشوف حاجة خالص. فانا اقول له يا ربي نادي للعمي بالبصر، عشان كده احبائي لو حبينا نلخص الأمراض الروحية اللي بتصيبنا كلنا، اللي هي فوق خالص الخطية وتحت ايه بقى؟ اذا انا دخلت الكنيسة مسكين، ربنا هيبشرني وهيفرحني بغفران خطاياي. إذا دخلت الكنيسة منكسر القلب هاخد شفاء، أشفي منكسر القلوب. إذا دخلت الكنيسة منكسر هاخد شفاء. إذا دخلت الكنيسة كأسير ومسجون من أنواع الخطايا الكتير اللي عندي، ربنا هيحررني، هيحررني من خطاياي. إذا دخلت الكنيسة وأنا أعمى كده وبقول له يا رب افتح عيني، هو هينور عيني، هو هيغير كل حاجة، هو هيخليني أشوف، عشان ما بقاش بصلي كده صلاة روتينية أو باجي القداس واتناول واطلع أعمل خطية أو أعيش زي ما أنا عايش. لا، ده لازم يا ربي، لازم لما أدخل الكنيسة لازم أخد شفاء من انكسار القلب، وأخد حرية من الخطايا اللي مستعبداني، واخد عين مفتوحة عشان اشوف عظمة مجدك. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات، حينئذ يقربون على مذابح هيكال.

Choice nine and Alleluia, Alleluia, Hanefron, Miut, Nimshir, in Bibnov, Maisua, Bunutunut, Tasbechtes, Sad, Samen, and Nahar, and Mubarak, O Kadim Hal, and Messi, Maliki, O Elehi, or Gu, and Yafirli, Hatayai, من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي بركات علينا آمين اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي

أن يعبر الإسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلصني.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مكفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسر

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

الإله لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم،

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نغماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

رسول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض المئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقي خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: قديس أبانوب النهيسي سيناريو على السرير ويدها مشلولة.
1: الحالة الجديدة دي بدأت من امتى؟
2: بعد العملية مباشرة يا دكتور.
1: لو كنتم خدتم رأيي ما كنتش وافقتكم إطلاقا على العملية دي. العملية دي مش مظبوطة خالص. أنا رأيي دايما في الحالات اللي زي دي إن العلاج الطبيعي هو الحل الوحيد.
3: قسمتي ونصيبي يا دكتور. كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيبه.
1: عموما في أبحاث جديدة في الموضوع هنحاول نستفيد منها.
4: كفاية تجارب وأبحاث بقى يا دكتور.
1: يا مدام لازم يكون عندك أمل. الأمل هو الحل الوحيد بالنسبة لي. حالتك دي بالذات محتاجة أمل. أنا هكتب روشتة لكن أهم من الروشتة يكون عندك أمل.
0: وخرج أفراد أسرتها وتركوها.
5: إزاي الحال يا دكتور؟
1: لازم تتنقل لمركز متخصص أو مركز تأهيل. العلاج الطبيعي يمكن يفيدها. عموما احنا هنكتب روشتة دلوقتي تصرفوها وتدوها العلاج أول بأول. وأفضل برضو نعمل كونسلتو من دكاترة المخ والأعصاب والعظام ونعمل اللي علينا وربنا يسهل.
6: روشتة دي يا دكتور؟
1: احنا عملنا اللي علينا يا ابني وربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا معاك.
5: شكرين يا دكتور.

0: مفيش يا ماما، الدكتور طمني.
1: ربنا موجود يا جورج،
2: ربنا قادر على كل شيء يا ماما.
3: خلاص يا ستي، هنعمل كونسلتو علشان تطمئني والعلاج يبقى شامل.
1: وريني دي
3: عايزاها ليه؟
1: يوه
4: كفاية تعذيب وعمل كاذب. سمعت كلامكم وعملت العملية في العمود الفقري وادي النتيجة.
5: يعني كنت عايزانا يا ماما نسيبك كده؟
1: ملعون كل من يتكل على زراع بشر.
5: ايوه ماما، لكن ربنا خلق الطب عشان خاطرنا.
1: لكن الشفاء من عند ربنا، ولو جبتولي كل دكاترة العالم وربنا مش راي مفيش فايدة.
2: ربنا يديكي على قد ايمانك يا ماما.
1: ربنا يخليكوا لي، كفاية ان انا في وسطكم، وكمان الصلاة وقراية الانجيل بيريحوني أوي.
6: خذت المرأة تصلي بحرارة أمام صورة السيد المسيح.
2: تعرف يا جورج، بالرغم اللي شفناه وسمعناه، أنا عندي أمل.

يا إله الرحمة، رحمتك تسع كل المذنبين والخطاة. أنا لا أعترض على المحنة التي أمر بها، فالمر الذي تختاره لنا خير من الشهد الذي نختاره لأنفسنا. فليتمجد اسمك في المرض والصحة، في الفقر والغنى، في الصبا والشيخوخة، وأي آلام بشرية تهون أمام آلامك الإلهية على خشبة الصليب. فأرجو أن تكون المحنة التي أمر بها هي صليبي الذي أحمله حتى باب الفردوس. فإن عشنا أو متنا فللرب نحن، لكن كما علمتنا لا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. يا رب يا مخلص، أرجو أن تضع حدا لهذه الآلام، وأنا أعلم أن الشفاء من عندك أنت وحدك.

0: ومرت الساعات
1: ما تقعد تنام يا بابا، انت مسلم بروحك معانا ليه؟ طب احنا ورانا مذاكرة.
0: ابدا يا بنتي، انا مش جاي لنوم، وبقرا شوية لغاية ما اتعب. تفضلي ذاكري.

في غرفة المرأة ورأت قديسا صغيرا واقفا أمامها ممسكا بيده الصليب، وبدأت تحرك يدها المشلولة، وحدثت المعجزة، وابتسم لها القديس الصغير وصار واختفى داخل سور

0: ولم تصدق المرأة نفسها وخرجت تمشي لأسرتها في صالة المنزل.
1: إذا كان اللي حصل ده صحيح صحيح هتبقى في غربتك طول العمر. يا رب. اسم سليم، اسم سليم. ماما ماما يا حبيبتي يا ماما.
2: الحمد لله على السلامة يا ماما.
3: الله يسلمك.
2: تعالي استريح.
1: لا. لا لا لا لا أنا مش عايزة استريح، أنا عايزة أتعب. تعالوا لما احكي لكم اللي حصل. مين القديس ده يا ابونا؟ انا مش هرتاح الا لما اعرف مين هو. انا سمعت اني في قديس عمره 12 سنه.
4: يبقى ما قريتيش تاريخ الكنيسه كويس. في مثلا القديس بيفان اللي ما زادش سنه عن 10 سنوات اعترف بكل شجاعه قدام إريانوس والي أسيوط بأنه مسيحي، وعذبه وقطع راسه بالسيف في فم سبأونة، وجسده لسه محفوظ في كنيسة أم القصور قرب أسيوط. في كمان القديس شنوسي كان عايش في بلدة بلكيم اللي هي الصنطة دلوقتي، وكان عمره 12 سنة، مر بكل العذابات الممكنة وغير الممكنة من أجل اسم المسيح، وقف قدام الوالي الوثني ورفض أنه يبخر للآلهة، وأمر أريانوس بخرم قعوبه وربطهم بحبال وسحلوا في الشوارع. يعني كل ألوان العذاب اللي فوق طاقة البشر، وفي الآخر قطعوا راسه بالسيف. في كمان القديس زكريا الطفل الصغير اللي حضر مذبحة أخمين، واللي شاف ناس نورانيين بتحيط بالنار اللي بيحترق فيها الشهداء، كان بيشوف كل اللي غيره ما كانش يقدر يشوف كان هو بيشوف، واتلف حواليه ناس كتير امنوا بالمسيح، وما كان من الوالي الا انه عذبه هو وابوه، وفي النهايه امر بحرقهم. في كمان القديس شورى الصبي اللي من اخميم، واللي عذبه الوالي بالحرب وصب الخل والملح على جروحه، وفي الاخر ذبحوه زي الشاه وعلقوه على سور بلدهم عشان تنهش الطيور.

0: ولا سمعت عنه ممكن يشفيني بالمعجزة المذهلة دي؟
1: ممكن، لأننا كلنا إخوة في الكنيسة الواحدة وأعضاء في جسد المسيح، ومدام كلنا بنعرف المسيح يبقى كلنا بنعرف بعض حتى لو ما شفناش بعض وفرقت بيننا القرون مش الأيام. والزمان والمكان يا بنتي ملوش حساب عند الرب.
0: أيوة يا أبونا، بس كل اللي أنا فاكراه إنه كان لابس صلب خشب ورابط على وسط حزام.
1: أنا شايف من وصفك ليه احتمال يكون القديس أبانوب النهيسي، لأنه فعلا استشهد وعنده 12 سنة وكنيسته في سمنود وجسده محفوظ فيها هناك.
2: وذهبت المرأة إلى سمنود حيث كنيسة القديس أبانوب النهيسي، وأخذت تبحث عنه في الصور المعلقة بالكنيسة حتى رأته.
3: الله، السلام الرب عليك، ده اللي شفته.

0: وسجد وشكر كما
1: اهلا وسهلا.
0: وقابلهم راعي الكنيسة.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اول مرة تشرفونا ترى؟
2: فعلا يا ابونا.
1: لازم معجزة.
3: عرفت ازاي يا ابونا؟
1: دي طريقة القديس أمنون، دايما يعمل معجزة والناس تيجي تاخد بركة فتعرف حكايته.
3: احنا عمرنا ما سمعنا عنه. تصور ان دي اول مرة نسمع عن القديس أبانوب.
1: معذورين لان محدش اتكلم عنه كتير قبل كده، والكتب اللي اتكلمت عنه كتب بسيطة جدا.
4: لكن ده عيب مننا يا ابونا، احنا لازم نعرف كل سير قديسنا وشهدائنا.
5: ليه رجاء عندك يا ابونا؟
1: اتفضل.
5: احنا عايزين نعرف كل حاجة عن القديس العظيم أبانوب.
1: بس كده؟ دي أسعد اللحظات اللي بتكلم فيها عن القديس الشهيد العظيم أبانوب. ولد القديس أبانوب النهيسي في قرية نهيسة ملكة استرخة التابعة للمنصورة من أبوين مسيحيين تقيين وربياه على مخافة الله ومحبة الكنيسة، وعلشان كده طلع بيحب الكنيسة وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة. وانتقل أبوه للأمجاد السماوية، وبعد فترة بسيطة انتقلت أمه وكان عمره في الوقت ده 12 سنة وسابوله ثروة كتير.
6: الخبير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. ادخل. البركة فيك يا بني، ربنا معاك.
7: الرب يقويك يا بني. تجربة أسمى إن الواحد يفقد أبوه وأمه في سنة واحدة. عموما ده مصير كل البشر.
6: الموت عند المؤمنين مجرد انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء من أحضان القديسين.
8: ربنا يقويك في الإيمان كمان وكمان يا بنوك.
7: طول عمري بتمنى إن يكون عندي إيمان زي إيمان الدايق يا بنوك.
6: وليه تتمنى؟ إن وإنت بس؟
7: الحمد لله إن والديك سابوا لك ثروة كبيرة ممكن تقضيك العمر كله.
6: القوة الحقيقية في الإيمان مش في الفلوس. عشان كده تلاحظوا إن كل التهدق لديانوس لأغنياء الإيمان مش لأغنياء الثروة.
7: وناوي تعمل إيه بثروتك؟
8: أيوة صح يا بني، هتعمل إيه بفلوسي كلها؟
6: لحد دلوقتي مش عارف، لكن أنا متأكد إنها ملك ربنا يعمل فيها اللي هو عايزه.
7: فعلا احنا في ايام الاضطهاد الصعبة دي ملناش غير ربنا.
6: وفي اي ايام تانية، ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت. ان عشنا او متنا فللرب نحن.
9: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا احبائي، انتم تعلمون ان جسد المسيح مكسور من اجل اثامنا.

0: ومجروح لأجل معاصينا. وإذا كان العالم فعل بجسد المسيح وهو العود الرطب ما فعله به، فكم يفعلون باليابس الذي هو نحن. وقد قال لنا مخلصنا أنه سيكون لكم في العالم ضيق، وأنتم تسمعون في هذه الأيام بأن الشيطان يزمع أن يقلقل الكنيسة ويريد أن يفقدها سلامها، ولكن نحن لا ننسى أن ربنا يسوع قال لنا قد
1: يسمع هذه العظة في الكنيسة.
0: سلام.
2: نسيتك النعمة يا بنوب.
3: نسيتك النعمة يا بنوب. أنا مبسوط خالص إن إخواتك بيواظبوا على الكنيسة وبيصلوا. عارفين النهاردة أنا كنت حاسس بإيه؟ كأن ربنا كان بيتكلم على لسان أبونا وهو بيواظ، والكلام ده كان ليا أنا بالذات، عشان كده هنفذ اللي سمعته بالحرف الواحد.
4: مش فاهم حاجة خالص.
3: قصدك إيه يا بنوب؟
2: فاكرين لما يسوع قال للشاب الغني اذهب بيع كل ما لك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب؟
4: وانت ناوي تعمل كده؟
5: ايوه صحيح، انت ناوي تعمل كده؟
2: ايوه.
4: بالبساطه دي؟
2: بالبساطه دي.
3: وتعيش منين
2: يا مريم؟ ربنا هو اللي بيعيشنا، مش احنا اللي بنعيش روحنا،
3: مش هو اللي خلقنا.
4: وناوي تعمل ايه بالظبط؟
2: الكنيسه محتاجه لمساعده، وخصوصا في الترميمات، وعاوزه سور حواليها كمان. انا عارف كل الاسر الفقيره اللي في البلد. دلوقتي نروح نقسم الفلوس والذهب في سرر ونبتدي التوزيع.
1: واخذ بنوب كل امواله ووزعها على الفقراء.
6: ده تاني يوم والعيال مش لاقين حاجه يحطوها في وجوههم. هو ربنا هيفضل ناسينا لامتى؟
7: ايه ده وليا كده؟ خلي ايمانك قوي.
6: امال ايه اللي بيحصل ده؟
7: ربنا بيقول حتى إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم.
6: والعيال دو أعمل فيهم إيه؟
7: العمل عمل ربنا، لا عمل أنا ولا عملك أنت. يا يسوع

0: شايفه ليا؟ شايفه ربنا بعتيه؟ وتجيبولي العيال اعمل فيهم ايه؟ اه يسوع افتكرنا بمجرد ما ناديته.
1: سامحني يا رب، سامحني يا رب. اعمل ايه؟ الجوع كافر وقلب الام ضعيف.
0: قلب الام ضعيف؟ مش ضعيف ليه؟ عند الامهات اللي سايبين عيالهم يستشهدوا قدام العساكر الرومان. عيب كده يا وليه.
1: تاني النهارده خدت درس العمر، ان الواحد لازم يتكل على ربنا وما يفقدش الايمان.
0: هجيب لكم كل اللي نفسكم فيه عشان تعرفوا ان ربنا يسوع المسيح ما ينساش حد.
2: انا بشكركم خالص على تعبكم معايا النهارده. اذا كنت بتسمي ده تعب يبقى انا عايزه اتعب كده على
3: طول. ابدا، ده انا عمري ما استمتعت بحاجه عملتها زي النهارده، وانا انبسطت قوي اني كنت معاكم.
2: ربنا يعوضك. دي بقى كانت الخطوة الأولى.
3: والتانية إيه؟
2: إحنا مش أقل من كل شهداء الكنيسة وأبطالها اللي ضحوا بحياتهم عشان اسم يسوع. سلام.
4: شفتوا أبو لوك بيحب ربنا قد إيه؟ ده لازم كمان ربنا بيحب أوي.
3: ربنا بيحبنا كلنا أوي، مش بس أبنوب. المهم إحنا نحبه زي ما أبنوب بيحبه.
4: يا رب، يا ربي يسوع المسيح، أرسل لي ملائكتك لتهديني إلى موضع الوالي، وافتح فمي يا رب لأتكلم بحقك.

0: أمام الملوك والولاة، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: الآن جثثا للشهداء المسيحيين وحقولا محترقة ودماء كثيرة ملقاة على الأرض.
2: دم يا عمي؟
3: أيوة يا ابني، امبارح كان فيه هنا مذبحة. أجا مع ساكر الوالي الروماني على الغيط، كانت بنتي وحدتي بتساعدني هي ومجموعة من الشبان اللي جم يساعدونا من غير ما حد يطلب منهم أي حاجة. مرت دورية من العساكر الروماني، شافوا بنتي، نزل واحد منهم وحاول يهجم عليها ويخطفها، اتصدوا ليه الشباب بتوعنا ونزلوا فيه ضرب، نزلوا فيه ضرب. صرخت بأعلى صوتي وقلت يا يسوع ارحمنا. صرخ قائدهم قالوا كمان مسيحيين، ونزل فيهم السيوف والخناجر لغاية لما زي ما انت شايف يا ابني.
2: وانتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟
3: قالوا لنا لازم تدفنوا الجثث وتداروا الدم، وإلا حنرجع نخلص على باقي البلد.
2: ما هم عارفين إن الأرض ما بتشربش دم.
3: دول بيتلككوا يا ابني وخلاص، عايزين يخلصوا مننا كلنا.
0: أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
4: لكن أنت يا ابني رايح على فين؟
2: رايح على سمنود.
3: لا يا ابني، ابعد عن الشر، ده عساكر الرومان هناك بيهدموا الكنائس ويقتلوا المسيحيين ويجبروا اي واحد بيؤمن بالمسيح انه يلعن المسيح والمسيحيين، وبيفضلوا يجلدوه ويضربوه لحد ما يموت.
2: وعشان كده انا رايح هناك.
3: يا ابني انت لسه صغير، ما انتش قده.
2: الكنيسة يا عمي ما فيهاش سنه صغير او كبير، كلنا ولاد، وهي دلوقتي في أشد الحاجة لينا.
4: ناوي تعمل إيه؟
2: ناوي أقابل الوالي وأقول له إن يسوع بنى الكنيسة على صخرة الإيمان العتيد، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
3: يا ابني أنت لسه أخضر، مفيش في إيدك أي سلاح.
2: لكن في قلبي سلاح الإيمان اللي بيعمل المعجزات.
4: التجربة قاسية، مش بالبساطة اللي أنت متصورها.
2: أنا مش أقل من اللي استشهدوا هنا امبارح.
3: يا ابني الرومان دول جبابرة قلوبهم حجر وما بيعرفوش ربنا.
2: لازم نعرفهم انهم ماشيين في طريق غلط.
3: ربنا يقويك يا ابني، بس انا خايف عليك.
2: اللي يفرط في حياته من اجل يسوع يكسبها. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
3: اجري يا ابني، اهرب بسرعة، دول جايين يفتشوا تاني، مش عايزهم يلاقوك هنا.
5: يعني الدم زي ما هو؟
3: ادينا عمالين نغسل فيها من امبارح ومفيش فايدة.
5: يبقى خلي بقى يسوع النصيري ينفعك.
3: حرام عليكوا، عايزين مننا ايه اكتر من كده؟
2: حرام عليك تضرب راجل كبير واعزل بالشكل ده.
5: امشي يا ولد، اجري العب بعيد.
2: يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الايمان.
1: وضربه العسكري الروماني وأوقعه على الأرض.
5: النهاردة هرحمك وهفوت عليك بكرة تاني، لو لقيت الدم ده زي ما هو هخليك تحصل اللي ماتوا امبارح. مفهوم؟
3: مفهوم مفهوم. حكم الأوعى ضعيف منهم لله.
0: إذا كان الله معنا فمن علينا؟
3: بس انت يا ابني جريء بشكل، المرة دي جت سليمة، لكن مش كل مرة تسلم الجر.
0: من وضع يده على المحراب لا يلتفت إلى الوراء.
3: يا ابني أنا خايف عليك، انت لسه صغير والمستقبل قدامك كبير، أما أنا يلا حسن الختام.
0: السلام لك يا عمي.
3: روح يا ابني، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة.
1: وجلس أبانوب في كوخ خشبي ليستريح، فشاهد عسكر الرومان يعذبون المسيحيين ويسوقونهم مربوطين كالغنم ويقتلونهم.
2: مسافة طويلة أوي. يا الله، الذي أرسلت النجم العجيب أمام المجوس لترشده إلى طريقك، ويا من سمعت لإلي وأنزلت نارا فأكلت مضطهديك الذين تركوك وعبدوا آلهة أخرى غريبة، يا من أعاد آدم وبنيه إلى الفردوس، اسمع لي أنا أيضا وارسل ملاكك النوراني ليقويني ويعطيني مساعدة ومعونة على سفك دمي من أجل اسمك القدوس.
1: وظهر له الملاك ميخائيل.
6: السلام لك أيها الصالح أبانوب، السلام لك من عند الله، تقوى وتعز. أنا هو ميخائيل رئيس جند الرب، أرسلني إليك لكي أقويك في جهادك، فقم واذهب باكرا إلى الوالي واعترف باسم السيد المسيح، فيعذبك 3 أيام في هذه المدينة وأنا أعطيك القوة وأشفيك، ثم بعد ذلك يحملونك إلى أتريب ويعذبونك هناك، فأظهر عجائبي معك فيخزى إبليس وجنوده، وسأكون معك في كل موضع تمضي إليه. السلام لك أيها الصالح أبانوب، السلام لك من عند الله.
2: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
7: لم ترى الإمبراطورية الرومانية بدعة زي البدعة اللي بيقولوها الجماعة دول اللي بيتسمون باسم المسيح؟ بيقولوا كلام مش مفهوم. قال إيه؟ إلههم هيخصهم بالرعاية هم لوحدهم ويدخلهم الجنة، ليه ما نش عارف. مع إنهم قوم ضعفة جبنة، ما فيش واحد فيهم يقدر يشيف سيف ولا خنجر ولا حتى حجر، ومتهيأ لهم بضعفهم ده انهم بيتحدوا الامبراطورية الرومانية. احنا معشر الرومان ما نقدرش نضرب ولا نقتل الضعيف، اننا شعب قوي يعبد القوة، لكن لما الضعيف يتهيأ له ان بضعفه ده يتحدى الامبراطورية الرومانية لازم ينال الجزاء. اذا كانوا الاقوياء اللي هم اقوياء لما تحدوا الامبراطورية كان مصيرهم تحت سنابك الخيل، فما بالكم بالضعفة؟ مش هياخدوا غلوة. أنا عارس الخطاب للإمبراطور في روما وأبشره بنهاية الصداع ده إلى الأبد.
1: وتقدم أبانوب من الوالي وتذكره الجندي الذي كان قد ضربه من قبل.
2: حرام عليك تضرب راجل كبير وأعزل بالشكل ده.
5: يمشي يا ولد، اجري العب بعيد.
2: يكفي إنكم خايفين مننا ومفيش في إيدينا غير سلاح الإيمان. أيها الوالي، أنا مؤمن برب يسوع المسيح، ومهما أردت أن تفعل بي فافعله عاجلا، فأنا لا أسجد إلا لإله يسوع المسيح ولا أسجد لأوثانك النجسة.
7: اسمك إيه يا شاطر؟
2: اسمي أبانوب.
7: أبانوب، عمرك كم سنة يا أبانوب؟
2: 12 سنة.
7: عظيم، أنت من أنهي بلد؟

0: أجابني
1: من نهيسة.
2: نهيسة. عظيم. وانت بقى اللي جاي تهين الآلهة بتاعتنا اللي قادوا الإمبراطورية لحكم العالم كله. برضو فيك الخير.
3: فليسمح لي مولاي أن أني هذا الموضوع السخيف بضربة سيف واحدة.
2: لا يصح، ما يصحش انك تقتل طفل اتغرر بيه من الجماعة المسيحيين دول. سيبني انا الاول اعرفه الطريق السليم، وما ارتدعش هيكون لي تصرف معه تاني.
1: لقد اتيت من بلدتي لاسفك دمي من اجل الاله الحقيقي الذي خلق الشمس والارض والبحر وكل ما فيها، ولا يمكن ان اسجد لابولون ذلك الصنم الذي لا يسمع ولا يرى، لا يستطيع ان يخلص نفسه، فكيف يخلص اخرين؟ الويل لك ولكل من يسجد لهذه الاصنام اللعينه.
2: في الحقيقه انت طفل رائع ورقيق، ما تستحملش الضرب ولا التعذيب. ان سمعت كلامي انا هتبناك، هخليك من عظماء ولايتي، وهجوزك من بنات العظماء، وهخلي الكل يكرمك. لان في الحقيقه بصراحه يعني انا الالهه حرمتني نعمه الانجاب، وانا بحب الشجاعه والجرأة والاقدام، ودي كلها صفات بتتوافر فيك بالرغم من صغر سنك.
1: هل يعني هذا الكلام ان كل من يلعن الهتكم امامكم وعلى مسمع من جميع الناس يصبح ابنا لك ومن عظماء ولايتك ويكرمه الكل ويتزوج من بنات العظماء؟
2: انت مش عارف هيجرى لك ايه لو استمريت في الوقاحه دي.
1: لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، انما بالاحرى خافوا من الذي يهلك الروح.
2: انت بتقول كلام انا مش فاهمه. يا جاهل، اللي يقتل الجسد يقتل الروح.
1: هذا بالنسبة لدياناتكم الوثنية الحقيرة، أما عقيدتنا السماوية فالجسد فاني، أما الروح فخالدة إلى أبد الآبدين.
2: عندك حق، الواد ده أنا ما شفتش في وقاحته أبدا، خليه عبرة لمن يعتبر.
3: أمر مولاي.
2: إيه هتقتله كده على طول؟ لا، أنا عايز أتسلم، عايز أشوف عرض مثير. الملل هيقتلني خصوصا بالليل.
3: أمر مولاي.
4: وجلس الوالي على كرسيه الوثير، وأخذ حراسه يعرضون عليه ما لذ وطاب من الطعام والشراب، فاختار من الخراف خروفا سمينا والتهمه بشراهة حتى أحضروا له القديس أبانوس.

0: لماذا يأمر مولاي هذه الليلة؟
1: ما؟ اغلدوا عدة 4 جلدات على بطنه، والجلدة اللي متعلمش ما تتحسبش.
0: أمر مولاي.
2: لا دي ما تتحسبش، ما علمتش، لسه عايزه ملعيني بمنظر الدم.
3: وكان يا بنوب يرشم الصليب في كل مره.
2: انا مش عارف الحركه ايه دي اللي بيعملوها المسيحيين كل ما يجوا قصادي. ودي كمان ما تتحسبش، الدم اللي طلع منها ما شافش غليني. ادي بقى تتحسب، انا راجل عندي كلمتي.
3: وضربوه حتى خرجت احشاءه من بطنه.
1: الحمد لله للآلهة والأبولون اللي بعتلنا الولد ده عشان نتسلى ونقتل الملل اللي كان حيموتنا في البلد المملة دي.
2: بينادي على إلهه يورينا ازاي هنقذه من ايدينا. ها ها. مات 100 الكلب ارموه بره خارج الاسوار عشان الشعب يتفرج عليه كويس، وكل واحد يعرف لو حاول مره انه يتحدى الامبراطوريه والآلهة بتاعتنا يجرى له ايه. المبرة
3: ده بانوب الرب، فظهر له الملاك وشفاه تماما ولم تبقى بجسده اي جراح.
4: السلام لك ايها الصالح ابانوب، السلام لك من عند الله. الرب ارسلني اليك لكي اقويك في جهادك. قم واذهب للوالي ليرى ماذا فعلت بك رحمة يسوع، حتى يتمجد اسمه أمام كل غلاظ الرقبة وقصاة الخلق.

0: Jangan keris masuk.
1: لم يعجبني عرض المصارعة الذي رأيته الآن.
2: سنحاول أن نقدم عروضا أكثر إثارة في المرات القادمة.
1: المصارعة الرومانية أصبحت مملة عشان ما فيهاش دم. الدم هو الإثارة الحقيقية.
3: وفجأة رأى الوالي القديس أبانون أمامه صحيح المعافى.
1: أنا عمري ما الخمر أثرت عليا ولا دماغي لفت. اللي شايفه دلوقتي ده حلم ولا حقيقة؟
0: لقد بحثت عنك في كل مكان لأريك كيف أنقذني إلهي من أيديكم عندما ناديتم. هل هناك دليل أقوى من ذلك؟ هل ستظل تعبد الأوثان الحجرية الميتة بعد كل ما رأيت؟ أم أن المكابرة والمعاندة هي شيمة كل الوثنيين؟
1: أنا فهمت اللي بيحصل دلوقتي. عرفت سر الحركة الغريبة اللي انتوا بتعملوها دي كل شوية. دي حركة سحر بتنقذكم من الموت.
0: بالصواب أجبت لأول مرة، ففي علامة الصليب إنقاذ لنا من الموت، ويسوع لم يعلق على خشبة إلا لإنقاذنا جميعا. ولا تزال الفرصة أمامك سانحة، فهو يقبل كل الخطاة والكافرين.
1: أوه. أنا تعبت من الكلام مع الناس دي، مش عايز أشوف حد منهم خالص. خد الواد ده واربطوه بسلاسل وارموه في السجن لغاية ما يموت.
4: عشان كده اعتبروك مجرم خطير وأيدوك بالحديد.
0: نشكر ربنا أنهم مش لاقيين قيود كفاية، ولا كان زمانكم كلكم زي.
5: لكن انت جبت القوة دي كلها منين؟ ده انت دوب عندك 12 سنة.
0: يسوع أواني على احتمال كل الألام دي. يسوع مش ممكن يسيبنا أبدا طول ما احنا متمسكين بيه.
5: ولو فكوك هتفضل تحترف باسم المسيح؟
0: حتى لو فضلوا مؤيديني، نفسي كلنا نبقى في الصفقة الرابحة دي.
5: احنا ممكن نخرج في أي وقت والحراس مش هيمنعونا.
2: ده احنا بس لقينا السجن أحسن، أديها بناكل ومحدش بيجي ناحيتنا.
4: ده احنا على كده هنعمل ثورة.
1: حبسني بهناني الليلة.
6: ماذا؟
1: روح هات الفاكهة. ايه اخبار الولد اللي اسمه ابانوب ده؟
2: كبلناه بالحديد في السجن ضمن 7 مساجين خطرين، ومع ذلك ظل يحرض من حوله على الثورة ضد الامبراطورية.
1: وعملتم ايه؟
2: لم نقتله طبعا طبقا لتعليمات مولاي، حتى لا يتحول الى شهيد قد يشعل ثورة نحن في غنى عنها.

0: أنباء سيئة يا مولاي.
1: ماذا؟
0: لقد خرج المساجين من السجن الذي ألقى فيه الصبي أبا نوب هاتفين بحياة إلههم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل مروا على جميع السجون وأفرجوا عن جميع المساجين المسيحيين وهتافهم يملأ الدنيا.
1: وماذا فعلتم؟
0: نحن في انتظار أمر مولاي، إنهم كالإعصار الهادر.
1: وكم عددهم؟
0: 8000.
1: 8000، فليهجم الجيش واسحقهم سحقا.
0: أمر مولاي.
2: وامتلأت السماء بأكاليل الشهداء.
3: مد السلاسل عشان ما تخرجش مع المساجين، وكانت النتيجة انك دفعتهم للخروج للموت، وانت قعدت في السجن في امان.
4: الحياة والموت بامر الهنا يسوع المسيح، وليس بيدك شيء.
3: انت من ساعة ما دخلت البلد وعرضت اهلها كلها للهلاك، دلوقتي انت لو ما سجدتش للآلهة انا هخلص عليك بنفسي، ونشوف ساعتها الهك هينقذك مني ازاي.
4: انت الذي اهلكت المدينة، انت وملكك تقليديانوس، اما انا فمنذ الساعة الثالثة من النهار ارى الملائكة تضع الاكاليل على رأس كل شهيد.
3: يعلق على سار المركب بالمقلوب، رجليه فوق وراسه تحت، وابعتوه على ولي اتريب عشان يعرف ان كل شيء تحت سيطرتنا، ومش حتة تعيل زي ده يهز عرش الامبراطورية اللي بتحكم العالم كله.
5: يا رب.
2: وعلقه الجند مقلوبا على صار المركب.
5: يا رب. يا رب. يا رب.
6: ما بقاش الا الواد ده الواحد يعل هم.
5: يا رب.
2: وظهر له ملاك الرب وانزله وعافاه، ورمى الجند بالعمى والوالي بالشلل.

0: ايه اللي جرى؟ انا اتعميت ولا الدنيا اسودت؟
1: هل رأيتم ماذا فعل بكم الرب؟
2: لو شافتني يا بنوب انا واللي معايا هنؤمن بإلهك يسوع المسيح.
1: لا يكون هذا الا في أدريب وعلى مسمع من جميع الناس، حتى يعلم كل احد ان ليس اله الا يسوع الناصري.

0: يسوع المسيح. إيش فهم؟ كي يذهبوا إلى والي أتريب ويعترفوا بك أمامه فيتمجد اسمك القدوس، وإنهم سيؤمنون إذا رأوا وسمعوا ولمسوا. فامنحهم يا يسوع هذه الفرصة، فكلنا بشر ضعفاء وليس لنا قوة إلا بك.
1: المجد لك يا يسوع المسيح، المجد لك. كنا عميان العين والقلب والآن نرى ونبصر، نحن تحت أمرك.
0: اذهبوا إلى والي أتريب واعترفوا أمامه بكل ما حدث لكم.
1: سنذهب وسنعترف أمام الدنيا كلها.

0: ألا زلت مصرا على إيمانك هذا؟
1: علمنا الفادي أن الموت من أجله هو الحياة نفسها، أما الحياة معكم وتحت رحمتكم فهي الموت بعينه.
0: أما الحياة معكم وتحت رحمتكم هي الموت بعينه. هذه حكمة. فليمنح هذا الحكيم الحياة التي يريدها. هؤلاء القوم لا يفرقون بين معنى الحياة ومعنى الموت. ألقه خارجا واتني بعاشق جديد للموت. أين والي سمنود؟ ولماذا لم يحضر معكم إلى هنا؟
2: نحن نصارى ولا نؤمن إلا بإله أبانوب. أما والي سمنود فهو ذا مشلول لا يقدر على الحركة.
0: أصبحتم مجانين، ماذا جرى لعقولكم؟
2: لقد عادت إلينا عقولنا وأرواحنا، لقد كنا مجانين وموتى، أما الآن فأصبحنا عقلاء أحياء.
0: أحضروا والي سمنود إلى هنا فورا.
3: مش هتفكني من الرابطة اللي أنا فيها زي ما عملت مع الجنود؟
4: ليس قبل قدوم شهود من والي أدريب، لأنهم لا يصدقون إلا ما يسمعون ويرون.
3: فليتمجد اسم يسوع المسيح في كل حين.
5: ماذا جرى لك؟
3: اسألوه.
4: فليتبارك اسمك القدوس يا يسوع المسيح. فك قيوده كما أعدت النظر لجنوده العميان.

0: فليتمجد اسم يسوع المسيح. فليتمجد اسم يسوع المسيح.
1: جننت مثلهم، لا أكاد أصدق ما أسمع وما أرى.
2: فلتسمعه مرة أخرى ولتراه مرة أخرى.
1: أصبحت تتكلم مثلهم تماما، ومع ذلك سأمنحك فرصة كي تعود إلى عقلك، أو يعود عقلك إليك، وسأمنح جنودك نفس الفرصة.
2: لا تتعب نفسك، فلن أتخلى عن إيماني.
1: أتقامر بحياتك وحياة جندك بهذه البساطة؟
2: نحن لا نقامر بها، بل نربحها.
1: أنت متأكد مما تقول؟
2: كما أنا متأكد من وجودي أمامك الآن.
1: أصبح والي سمنود متأكد. فلتقطع رؤوس المتأكدين حتى يصبحوا عبرة للجميع.

0: أحضروا لي هذا الصبي الذي لعب بعقولهم. سأغفر لك ما فعلته مع هؤلاء المغفلين الذين راحوا ضحايا خداعك ولعبك بعقولهم. إذا سجدت لآلهتنا.
1: لا يملك الغفران سوى ربي وإلهي يسوع المسيح.
0: كلام فارغ. آلهتنا نحن هي التي تملك الغفران والقوة والجبروت والبطش.
1: ملعونة هي آلهتكم التي لا تعي ولا تعرف.
0: أبلغت بك الصفاقة

0: تلعن آلهتنا وفي حضرتي؟
1: أنا لا أخاف أحدا سوى ربي وإلهي يسوع المسيح.
0: فليجلد على ظهره وهو عاري 100 جلدة، ثم بعد ذلك أجلسوه على كرسي حديد وضعوا تحته كمية كبيرة من القار وولعوه بالنار والكبريت حتى يرتفع اللهيب.

0: خلص عبدك وابن أمتك من لهيم النار كما خلصت الثلاثة فتية قديسين.
1: تقوى يا حبيبي أبا نوب ولا تخف، لأن الرب معك، وها قد أرسلني إليك لأقف معك وأقويك. وإن كل إنسان يقف عند جسدك ويكفنك، الرب يستر جسدك. والذي يعطي صدقة للفقراء والمساكين على اسمك في يوم تذكارك يجلسه الرب في وليمته المقدسة.
2: كان هذا الصبي يظن نفسه أقوى من الجلد والنار والكبريت والقار.
3: مولاي، شخص يشبه الذي أحرقناه يريد الدخول.
4: ماذا؟ هل أن ننتهي من مشاغبات هذا الولد؟ دعه يدخل.
3: أمر مولاي.
5: إنه ضعين،
6: كيف نجا من النار والكبريت؟
7: ها أنا قد جئت إليك لأؤكد لك أن يسوع المسيح لا يترك أبناء.
3: مولاي، رئيس الجند أهيس.
4: دعه يدخل. اقرأ الرسالة. إن من يعترف بيسوع المسيح إلها ولا يقدم البخور لآلهتنا يعذب عذابا شديدا، وإن لم يرجع عن رأيه يرسل إلى الإسكندرية عند الوالي أرمانيوس.
8: تخدعون أنفسكم قبل أن تخدعوا الناس. رأيتم بعيونكم معجزات إلهي الذي شفاني من ضربات الجلد وأخرجني من حريق النار والكبريت بعد أن فق قيودي، ومع ذلك تكابرون وتعاندون أن هذه الأحجار الصماء هي الآلهة الحقة.
4: جهزوا ساحة التعذيب حتى يشاهد أهل المدينة مصير كل من تسوي له نفسه السخرية من آلهتنا ومن الإمبراطورية التي تحكم الدنيا بأسرها.

0: السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوس.
1: ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوس. ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوس.
2: فلتقطع رؤوسهم جميعا، فلتقطع رؤوسهم مهما كان عددهم، ولتجري أنهار الدم في شوارع المدينة.
3: هل سررت وسعد قلبك لكل هذه الدماء التي سفكت بسببك؟ قد تسببت في قتل أكثر من 800 نفس دمهم في رقبتك، لكنك تستطيع أن تكفر عن هذا الذنب بتقديم البخور لأبولون وسمع أوامر سيدي دقلديانوس.
4: دقلديانوس هذا سيدك أنت وليس سيدي أنا، أما سيدي فهو يسوع المسيح الذي ينزل الأعزاء من على الكراسي ويشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، وسيشتتك أنت ودقلديانوس وكل المملكة يا أولاد إبليس.
3: فليحرق بالنار حتى الموت لنرى من سينقذه.

طوبى لمن يشتري الحياة الأبدية بالحياة الفانية، طوبى لمن ترك أحضان الدنيا إلى أحضان يسوع.

0: وراءك حتى الحياة الأبدية، وراءك إلى الأبد، وراءك حتى الموت، وراءك حتى الحياة الأبدية، وراءك إلى الأبد،
1: وراءك حتى الموت،
0: وراءك حتى الحياة الأبدية.
2: فلتقطع رؤوس الذين تبعوا أبا نوب حتى ولو بلغ عددهم الآلاف، فأنا لا أريد متاعب أكثر من هذا بسبب هذا الصبي الملعون.
3: أمر مولاي، سنحيل كل شوارع أتريب إلى أنهار من الدم.
4: بوريوس،
5: أمر مولاي، ماذا نفعل بهذا الصبي الذي أفسد المدينة كلها؟ ظننا أن الكلاب أكلته وأن طيور السماء أفنته، ولكنه في كل مرة كان يظهر أمام الجماهير سليما معافى، مما سيؤثر على مناصبنا وكراسينا، وإن الإمبراطور لن يصبر علينا أكثر من هذا.
3: أعتقد يا مولاي أن أفضل حل هو أن نرسله إلى الأسكندرية حسب أمر دقلديانوس، وبهذا نستريح منه ومن متاعبه.
4: هذا رأي سديد، سوف نرسل رسالة إلى أرمانيوس والي الإسكندرية بهذا الخصوص.
6: هذه الليلة ضعوا الأسياخ الحديدية في النار واضربوا بها عينيه وأذنيه، ثم يلقى في السجن حتى يموت.
7: وقاموا بوضع أسياخ الحديد الملتهبة جدا في أذنيه. وظهر له ملاك الرب وشفاه.
8: كيف عدت إلى هنا؟ كيف عدت إلى هنا؟ لابد أنك ساحر.
9: أقول هذا الصبي البائس ثعابين متوحشة.
10: هذه الثعابين الثلاث يا مولاي تكفي لقتل 500 رجل، فما بال هذا الصبي الصغير الذي لا حول له ولا قوة. اسمح.
11: يا رب، يا من سددت أفواه الأسود في الجب الذي ألقى فيه دانيال، أخضع الثعابين حتى يتمجد اسمك القدوس.
12: ابتعدي أيتها الوحوش عنه، اتركيه في سلام.
6: افتحوا الباب لنرى بقايا عظمه إن كانت هناك أية بقايا.
13: ماذا جرى؟ هل لدغاه ثعبان؟
14: لست أدري يا مولاي، لست أدري.
7: وظهر لهم القديس أبا نوب النهيسي معافا سليما.
15: لا لا، أنت ساحر كبير.
6: أشعلوا النار تحت خزان مليء بالزيت والزفت والكبريت وألقوا بهذا الفتى فيه.
16: يبدو أن الوال لم يحضر حتى لا يصاب بهزيمة أخرى.
9: إن بطولة هذا الصبي بطولة خارقة.
11: أنا هو عبدك وابن أمتك. اسمعني الآن من هذا القزام، اسمعني من جوف النار التي أنظر أمواجها تتلاطم وتعلو رأسي. انظر إلي وانقذني إن أردت، وإلا فاقبل روحي إن كانت هذه هي إرادتك أن أكمل بهذه.
7: تقوى وتعزى يا حبيبي أبا نوب، فقد تم زمان جهادك، وسأعطيك 3 أكاليل. الأول لأجل غربتك، والثاني لأجل دمك المسيح.

0: يشفوك من أجلي. والإكليل الثالث من أجل العذابات التي قبلتها من أجل اسمي. وها أنا أعددت يوليوس الأقفاصي ليكفن جسدك ويرسله إلى بلدك. وكل إنسان يسمي ابنه على اسمك أخلصه من كل شدة، والبلدة التي يكون جسدك فيها ويخدمونك باسمي أباركها.
1: تباركت أيها الفتى الطاهر الذي أخزى الملوك الكفار، تباركت البطن التي حملتك، وتباركت البلد التي ولدت فيها، وتباركت البلد التي يوضع جسدك فيها. أستحلفك بالله يا شهيد الله أن تجلس قليلا حتى أكتب ما تراه عيناي وما تسمعه أذناي.
2: فلتقطع راسه بسيف الجلاد.
3: وهكذا تم استشهاد القديس هبانون، وصعدت روحه الطاهرة لتنضم إلى جموع القديسين والشهداء ترنم حول العرش العظيم. قام بالتعليق ماهر اللبيب، مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 20 من اول الايه 25: والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع.

لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأني أعلم هذا، إنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين إني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء. أريتكم إنه هكذا ينبغي إنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جث على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع حباية رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. لو تفتكروا آخر مرة كنا سايبين بولس في ميليتوس المينا اللي في آسيا الصغرى، وكان معلمنا بولس الرسول في ختام الرحلة الثالثة راجع من طرواس لأورشليم، فعدى في البحر مقابل السواحل بتاعت أفسس، ومرضاش بولس ينزل أفسس علشان ما يصرفش وقت هناك، لأنه كان عايز يقضي العيد في أورشليم. فلما وقفت السفينة في ميناء ميليتوس كنوع من الترانزيت، فبولس الرسول انتهزها فرصة وبعت للقصوص بتوع كنيسة أفسس، فجيهم قبل بولس في ميليتوس وقال لهم بولس الخطاب اللي احنا بنسميه الخطاب الوداعي. كنا المرة اللي فاتت خدنا الجزء الأولاني فيه، وكنا وقفنا عند الآية 25 اللي قال فيها بولس والآن ها أنا أعلم إنكم لا ترون وجهي أيضا. عشان أقدر أكمل حقول العناوين الرئيسية اللي قالها بولس في الجزء الأولاني في الحديث، مجرد عناوين بس، ونكمل بقية الحديث لأنه الحديث جزء واحد. قلنا الحديث بتاع بولس ده حديث مع قصوص الكنيسة مش حديث مع الشعب، فبالتالي الحديث كله عن الخدمة ومبادئ الخدمة. أولا من ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة، شفنا فيها شغف هؤلاء القصوص بسماع كلمة الله، حتى أنهم سافروا مشوار طويل عشان يروح يسمعوا عظة بولس. المبدأ الثاني قال لهم كيف كنت معكم كل الزمان، إن هو بيقول لهم أنا نموذج ليكم في الخدمة اللي انتوا شفتوه فيه يعملوه، الخادم بيقدم نفسه كمثال ونموذج. المبدأ الثالث قال لهم من أول يوم دخلت في أسيا، بولس بادي الخدمة بنضج، مش إنسان بدأ الخدمة وفي أخطاء كتيرة وبعد فترة بدأ يستدرك هذه الأخطاء، لا ده من البداية بولس بادي بداية ناضجة جدا. المبدأ الرابع قال لهم كيف كنت معكم كل الزمان، الخدمة مش فترة لكن الخدمة دي طول الوقت. المبدأ الخامس قال لهم أخدم الرب، زي ما شفنا في مرات كتيرة الخدمة الإنسان بيخدم نفسه مش بيخدم ربنا. المبدأ السادس قال لهم بكل تواضع، خدمة التواضع. المبدأ السابع بدموع، خدمة الدموع وعرفناها والأمثلة بتاعتها. المبدأ الثامن في الخدمة بتجارب أصابتني، قلنا مرات كتير ربنا يسمح للخادم أن يكتس تجارب علشان فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. المبدأ التاسع التجارب دي بمكايد اليهود، لأنه في تجارب احنا بنقع فيها بسبب أخطائنا، في تجارب بتيجي علينا من الآخرين، بولس مش غلط وبيحصد اللي غلطه، لا ده بولس التجارب دي جياله بمكايد اليهود. المبدأ العاشر كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد، خدمة الفوائد. قلنا مرات كتيرة ممكن الواحد يأدي خدمة، طيب اسأل اللي سمع الخدمة ديت ايه الفايدة اللي انت طلعت بيها، ولا حاجة اهو كلام. المبدأ الحداشر قال لهم جهرا وفي كل بيت، خدمة بولس الرسول الجهرية هي ذات الخدمة في العمل الفردي. المبدأ الاثناشر في كل بيت، افتقاد بولس. تصوروا لما بولس بيقول لكنيسة أفسس ان انا افتقدت كل بيوت المسيحيين في المدينة ديت، نشاط بولس في الخدمة وفي الافتقاد. المبدأ نمرة 12

اهدا لليهود واليونانيين، مفيش محاباه في الخدمه. صح، هو رسول للامم، لكن اللي قابلهم من اليهود ايضا معلمنا بولس الرسول خدمهم، بل كتب لهم رساله تعتبر من اروع رسائل بولس الرسول، وهي رساله العبرانيين، في حين ان هو اصلا رسول للامم. المبدا ال14 قال لهم بالتوبه الى الله، غايه الخدمه التوبه. اي خدمه نقدمها، طبعا انا بقصد كلمه خدمه، العظه اسمها خدمه، يعني لما واحد بيعظ دي خدمه. فالخدمه اللي احنا بنقدمها او الوعظ اللي احنا بنقدمه للاخرين او حتى الخدمات الماديه اللي الكنيسه بتساعد فيها الاخرين، غايتها التوبه. الكنيسه ليست مؤسسه اجتماعيه مجرد بتساعد، لكن الكنيسه غايتها انها تقود الناس للتوبه. لو العطاء لن يقود للتوبه، يبقى مش دور الكنيسه انها تقوم بهذا الدور. عمل الكنيسه التوبه الى الله كأم، على قد ما بتقدر تساعد ولادها، مش اكتر من كده. المبدا نمره 15، والايمان بربنا يسوع المسيح. اي خدمه هدفها ان احنا نتعلق بشخص المسيح، ان احنا نشوق القلوب لمحبه المسيح وللارتباط بالمسيح. المبدا نمره 16، في الخدمه قال لهم ها انا اذهب لاورشليم مقيدا بالروح. وزي ما شفنا ان في كتير من الاباء كانوا مقيدين، كان الروح مكرسهم لعمل، زي مثلا بابا أثناسيوس كان مقيد بالروح للدفاع عن لاهوت المسيح. كل خدمات أثناسيوس كانت بتصب في الاتجاه دوت، وهكذا شفنا أمثلة أيضا لبعض أباء الكنيسة. المبدأ نمرة 17، في الخدمة قال بولس لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمين عندي. يعني كل غاية بولس الخدمة، مهما أنفق بولس، قال زي ما قال لهم في مرة أني أنفق وأنفق من أجل ملكوت ربنا. المبدأ نمرة 18، خدمة الفرح حتى أتمم بفرح. بولس فرحان أنه بيعمل في كرم ربنا، مش شعر أن الخدمة دي تسكله، يعني زي واحد بيأدي واجبه أديني عملت اللي عليه. لا، ده هو فرحان أنه هو ربنا دعاه أن يكون خادم. أشكر الله بأنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. المبدأ نمرة 19، قال لهم كيف أتمم بفرح سعي. الخدمة فيها سعي، فيها تعب، وزي ما قلنا سعي بدون يعني كروتة، ما ممكن في سبيل السعي دوت أو أي حاجة، بس المهم إيه، زي نقط عايز يخلصها فبيأديها بأي شكل كان. لا، هو بيسعى لكن بيعمل العمل بمنتهى الجدية وبمنتهى الأمانة. المبدأ نمرة 20، في الخدمة قال الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. بولس شاعر أن هو مكلف من المسيح، لا أنا مكلف من كنيسة، ولا أنا مكلف من أمين خدمة، ولا أنا مكلف من بطرك، ده أنا شاعر أن الخدمة دي استلمتها من إيدين المسيح، ولو أستعير تعبير بولس الرسول، ولو بيد وسيط، لكن في النهاية الخدمة دي هو مكلف بها من قبل المسيح. المبدأ نمرة 21، في الخدمة زي ما شايفين كل آية، بل يعني كل كلمة مبدأ في الخدمة، لأن بقول له ده بيكلم كسوس مش بيكلم شعب. المبدأ نمرة 21، قال لهم أشهد ببشارة نعمة الله. زي ما في وصايا إن إحنا اكتفينا فقط إن إحنا نكهل أو نضع على كاهل الناس أو نثقل كاهل الناس بوصايا إحنا بنتعبهم، لكن زي ما بقدم لهم الوصية أقدم في المقابل نعمة المسيح القادرة إنها تعينهم على تنفيذ الوصية. فإحنا لما بنخدم بنشهد بنعمة ربنا، نعمة الله القادرة إنها تعمل في النفوس. المبدأ نمرة 21 اللي ختمنا عنه وكأنه كان نبوة، زي ما قال لهم بولس والآن ها أنا أعلم إنكم لا ترون وجهي. قلنا خدنا منه مبدأ للخدمة ان بولس بيوعظ قال لهم دي اخر وعظة لي. قلنا تصوروا لو مبدأ بقى يبقى في الخدمة، كل خادم يشعر ان دي اخر مرة حقول فيها الدرس، ده اخر قداس حصل لي، دي اخر وقفة صلاة في البيت، دي اخر قعدة مع ربنا في الخلوة. تصوروا لما اكون يعني فعلا بعد القعدة دي انا هروح السماء، يا ده الواحد يعمل العمل ده بكل ايه، بكل غيرة وبكل اهتمام. ده كان المبدأ 21 او 22 في الخدمة. نكمل بقى الحديث بتاع النهاردة. يقول بولس الرسول في الآية 26، لذلك بعد بقى ما قال الحوار الطويل ده كله بناء على الكلام اللي أنا قلته ده كله، أشهدكم اليوم هذا، أنا بشهد ربنا عليكم، ربنا شاهد علي وعليكم، إيه؟ إني بريء من دم الجميع. قال لهم أديني بعد اللي أنا عملته دوت، إن أنا بأخدم بتواضع وبدموع وبأنظر كل واحد وبلف على كل البيوت ولم أؤخر شيء من الفوائد وبخدم ربنا، بعد كل المبادئ دي قال لهم بعد كده بقى أنا بريء منين؟ أنا بريء من دم الجميع. يقصد من دم الجميع يعني من جهة خلاص النفوس ديت، من جهة أبديتهم. قال لهم من جهة أبديتكم خلاص أنا مش ملام أمام الله من جهة خدمتي لكم. إن لا سمح الله واحد فيهم هلك، فبولس بيقول لهم دي مش إيه،
ده مش تقصير مني، انا عملت اللي علي، اني بريء من دم الجميع. فيها اكتر من درس يا حبيبي. اولا فيها يعني ثقه ان بولس الرسول يعني واثق في امانته، انا عملت كل طاقتي، وده مطلوب ان كل خادم يبقى بينه وبين نفسه يعني يصل للكمال بتاع مستواه. يعني انا عملت العمل ده. طب سؤال، انا بيني وبين نفسي شعر ان انا كده اقصى حاجه اقدر اعملها انا عملتها، يبقى انا كده امام الله ايه، انا في منتهى الامانه في تاديه العمل ده. جايز امانتي دي لو قيست بامانه خادم اخر ممكن اكونش في ذات المستوى، لكن من جهه امكانياتي انا، من جهه قدراتي انا، انا عملت اقصى ما في طاقتي. فشاعر بولس ان هو ادى العمل. طبعا بالنسبه لمقياس بولس ده، المقياس اللي لم يعلوه الا مقياس واحد، وهو ربنا يسوع. مفيش خادم ارتفع للقياس بتاع بولس، لكن الدرس اللي لينا ان بولس شاعر انه ادى عمله بكل امان. فالسؤال اللي كل خادم فينا يساله نفسه، هل فعلا احنا العمل اللي بنعمله، هل فعلا شاعر ان انا عملت كل طاقتي، يبقى انا كده اديت العمل. بولس واثق انه أدى العمل بكل أمان، عشان كده بيقول لهم لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع. وده يا أحبائي يعلمنا حاجة مهمة جدا في الخدمة، ليست معنى هلاك نفس من المخدومين إنه ده تقصير في خدمة الخادم، لأنه النموذج الأمثل الأعظم ربنا يسوع. ربنا يسوع كان معاه 12 تلميذ، في واحد منهم إيه؟ يهوذا جرى له إيه؟ هلك. طب المجد الاسم التقصير فين؟ التقصير عند يهوذا. يبقى إذن أنا كخادم مش إنسان هلك بقى دي مسؤوليتي، لا، لكن أنا مسؤوليتي أنت عملت معاك كل ما في طاقتك، خلاص أنت دورك خلص. طب هلاكه أو عدم هلاكه ده بقى راجع لمسؤولية الشخص نفسه. فدي يقودنا لمبدأ مهم جدا في الخدمة، إن الخادم مش مسؤول عن نتائج خدمته، النتيجة دي مش بتاعتي أنا، ليس الغارس ولا الساق لكن الله الذي ينمي. الإنماء دي شغلة ربنا، دي مش شغلتي أنا، النمو ده شغل ربنا. طب أنا عملت جهدي، أنا عملت جهدي. طب الشخص ده بقى خلص أم لم يخلص؟ أنا ماليش دعوة. عشان كده ربنا قال لحزقيال، قال له يا حزقيال قد جعلتك رقيب للشعوب، أنت تراقب، تقول له فلان أنت غلطان، إن أنظرته ولم يتب دمه على رأسه. أنا أنت مالك؟ طب إن أنت شفته غلطان ولم تنذره دمه، أطلبه منين؟ منك، انت بقيت انت المسؤول. فبولس بيقول لهم انا بريء، انا عملت كل، لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واعلمتكم واخبرتكم بها. وكاني بولس بيقول لهم انتوا نفسيكم بقى يوم الدينونه تقفوا تشهدوا لي، تشهدوا لي انتوا قدام ربنا ان انا ما قصرتش معاكم، لذلك اشهدكم، انتوا هتبقوا شهودي في ذلك اليوم، لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. القديس يوحنا فم الذهب يعني قال كلمة لطيفة خالص، قال لا يليق إلا ببولس إن هو يقول الكلمة ديت، لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع. قال لي قال لأن إحنا أخطأنا كثيرة في الخدمة، لأنه في الحقيقة فعلا أنا بقول لكم الإنسان يؤدي العمل بكل أمانة بينه وبين نفسه، لكن بالتأكيد أنا بيني وبين نفسي بشعر بتقصير كتير، وفي مرات كتير بشعر لا أنا كان ممكن أتصرف تصرف أفضل من التصرف اللي أنا تصرفته دوت. ففي النهاية في الحقيقة زي ما قال زي بالفهم إنه ما فيش فينا حد حيقدر يقول إن أنا أديت العمل. طبعا الوحيد اللي قدر يقول الكلمة دي ربنا يسوع، قال للآب العمل الذي أعطيتني لأعمل قد إيه؟ قد أكملته. ما حدش حيقدر يقف في الموقف ده. فإحنا بالتأكيد كلنا حنبقى إيه؟ حيبقى فيه تقصير ما نقدرش ننكر. فقال ذهبي الفم لا يليق بنا ان احنا نقول الكلمة دي لان اخطأنا كثيرة. امال احنا نقول ايه يا ذهبي الفم؟ قال لا، احنا نقول مع موسى الاية اللي قالها في سفر التثنية، الرب غضب علي بسببكم. بولس لما هيقف قدام ربنا، ربنا هيشهد يقول بولس انت عملت كل اللي عليك، انت بريء من دمهم يا بولس. لكن موسى النبي بيقول لما هقف قدام ربنا، ربنا هيقول انا غضبت عليك يا موسى بسبب ايه؟ طبعا احنا عارفين موسى ربنا غضب عليه بسبب تذمرات الشعب، فموسى ضجر بجر. موسى أحلم بني البشر، صار أحبائي إيه ده؟ موسى رجل حليم جدا، يعني ربنا شهد إن مفيش في حلم في طول أنات موسى طويل الأنا ده، في يوم من الأيام بجر من الناس قال لهم ده أنتوا زهقتوني. ثقل يا أحبائي إن المسيح لم يعين فيه، فإحنا كلنا ملامين فيه. لكن هذا الموقف يا أحبائي جابوا بولس منين؟
أنا أشعر أن معلمنا بولس الرسول اتعلمه من صموئيل النبي.

صموئيل النبي بعد ما مسح لهم شاول وانتهى دور صموئيل كقائد للأمة، هو ذا العمل الروحي بتاعه طبعا مستمر، لكن كقائد للأمة بعد مسح شاول جابهم صموئيل النبي وقال لهم اشهدوا أمام الرب وأمام مسيحه، مسيحه اللي هو شاول يعني، إني بريء، إن أنا ما ظلمتش حد، ما عوقتش القضاء بالنسبة لحد. قال لهم صموئيل شاهد الرب؟ قالوا له شاهد، وشاهد مسيحه شاهد، يعني كده لما أنا هطلع قدام ربنا ايه على فم شاهدين او ثلاثه تكون كل كده، اقف قدام ربنا حاجات كنتوا تشهدوا ومسيح الرب ده شاول يشهد، انتوا مش قلتوا لي ان انا بريء؟ ايه وانت شهدت ان انا بريء؟ خلاص. اعتقد معلمنا بولس الرسول اتعلم الموقف دوت من صموئيل النبي، لاني ليه يا بولس بتقول ان انا بريء من دم الجميع؟ قال لهم السبب اهو، لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشوره الله. ايه ده حبايبي؟ كل مشورة الله. بولس ما خلاش حاجة ناقصة، تسلمهم الإيمان والإرشاد والتوجيه عقائديا ولاهوتيا وطقسيا وروحيا وعمليا، قال لهم أنا ما خليتش حاجة ناقصة، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. مرات كتير يا أحبائي يبقى الإنسان عارف مشورة ربنا لكن يمكن خايف يقولها، يمكن مش عايز يجرح اللي قدامه، يمكن نوع من المحاباة، يعني مرات كتير والإنسان عارف مشورة الله كاملة لكن لسبب أو لآخر لا يخبر بها، يمكن يخشى من الاضطهاد سواء كان من الناس أو من القيادات، ممكن بحثاً عن كرامة، بحثاً عن إرضاء الآخرين. هو عارف مشورة الله وعارف أنه في حاجات كتيرة لا تتفق تماماً مع كلمة ربنا، لكن مرات كتيرة ما بيقدرش يتكلم. أما بولس الرسول قال لهم لا، أنا أخبرتكم بكل مشورة الله، لم أحابي أحد. طبعا أحبائي كلام كبير، يعني ما حدش فعلا غير بولس يقدر يقول الكلام دوت، لكن لو خدناها كمبدأ لينا إحنا، ما هو برضو يعني إن كانت ده الكمالات فإحنا لينا فيها، هل إحنا في خدمتنا بنخبر بكل مشورة الله ولا بنخبر بجزء من مشورة ربنا؟ أديكم مثل يمكن كلنا يمكن نكون بنغلط فيه، يعني مثلا آية بسيطة خالص ممكن كلنا بنوعظ عنها، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وين يفضل بقى المسيح المريح المسيح المعزي؟ طب أسأل سؤال، دي كل مشورة الله؟ لا، دي كل مشورة الله، لأن بقية الآية مين اللي حريحهم؟ طب ما تشوف بقية الآية، احملوا نيري عليكم لأن نيري هين. طب أقول له تعالوا المسيح يريحكم، أنتم مش عايزين تشيروا نير المسيح؟ لا مش هيريحكم. يبقى علشان أخبرك بكل مشورة الله أقولك المسيح هيريح، بس أنت لازم لازم تشيل نير الوصي. إن قلت لك بس المسيح بيريح والمسيح بيعزي والمسيح بيحل المشاكل، أنا لم أخبرك بكل مشورة الله. أيضا لما نكلم الناس عن رحمة ربنا وغفران الله وطول أناة الله، هل هذا نخبر الناس بكل مشيئة ربنا؟ لا، لأن فين الكلام عن عدله؟ فين الكلام عن دينونته؟ فين الكلام عن العقاب؟ فين الكلام عن غضب ربنا؟ فين الكلام عن لي النقمة أنا أجازي يقول الرب؟ فين الكلام عن أنه هو ذا غضب معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم؟ يبقى إن أنا كلمت الناس فقط عن المحبة ولم أخبرهم عن عدل الله ودينونة الله، أنا لم أخبر بكل مشورة الله. إن أنا كلمت الناس عن السماء وحلاوة السماء وجمال السماء ولم أكلمهم عن الجهاد اللي موضوع أمامنا، يبقى أنا لم أخبرهم بكل مشورة الله. إن أنا كلمت الناس عن التوبة وإن باب التوبة مفتوح ولم أخبرهم أن للتوبة وقت، يبقى أنا لم أخبر بكل مشورة الله. هي التوبة ليها وقت؟ طبعا ليها وقت، لأنه جاء وقت عيسو طلب التوبة، صح ولا العبراني؟ لم يكن للتوبة مكانا في قلبه مع إنه طلبها بدموع، لأنه بولس بيخبر بكل مشورة الله. دي كلمة ربنا، دي كلمة ربنا، من جهة الله التوبة مقبولة في أي وقت من جهة ربنا، لكن أنا علشان أخبركم بمشورة الله لازم أعرفكم إن تكرار الخطية تقص القلب، آخر لحظة في حياتك مش هيتحرك قلبك للتوبة، خلاص التوبة وقتها راح بالنسبة لك، ليس من جهة الله، من جهة الله اللص اليمين في اللحظة الأخيرة من قلبه صرخ اذكرني ذكر. يبقى إذن في العموم التوبة ليها وقت، ثم بعد ذلك ليس للتوبة مكان في القلب، طبعا تكرار الخطية من جهة الله الباب مفتوح، من جهة الله الباب مفتوح لغاية آخر لحظة، بس من أدراك يا من تسير في الخطية بتراخي وبتكاسل، فبتكون النتيجة الخطية.

بتقسي قلبك، فما بتفكرش انت في التوبة بعد كده، مش من جهة ان ربنا لما انت تتوب مش هيقبلك، لا، عناد الخطية يقسي القلب. فلما القلب هيتقسى مش هتطلب التوبة، لم يكن للتوبة مكان في قلبه. لو أنا ما قلتش الكلام دوت يبقى أنا لم أخبر بكل مشورة الله، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. يكمل بولس: احترزوا. إذن النتيجة بقى يا جماعة، الموضوع محتاج إيه؟ احترزوا يعني إيه؟ يعني صار واحد معاه كنز وكنز ده ممكن يتسرق منه، فبولس الرسول بيقول له احترز، خليك حذر. يبقى الحياة الروحية أحبائي عايزة إيه؟ عايزة يقظة، عايزة احتراس. احترزوا إذن إيه؟ نمرة واحد لأنفسكم، نمرة واحد لأنفسكم. في مرض خطير يصيب الخدام، وهو إن مرات كتير الخدام في الخدمة ينسوا نفسهم. خلاص أنا دلوقتي بقيت بخدم، أنا كل اللي شغلني إن أنا أحضر الدرس، كل اللي شغلني إن أنا أعمل وسائل إيضاح للولاد، كل اللي شغلني الافتقاد، كل اللي شغلني النشاط بتاع الخدمة. طب أنا توبتي أنا وخلاص نفسي أنا ومراجعتي لنفسي أنا؟ لا لا لا، أنا ما نسيت الموضوع دوت. أنا ممكن بقى أحترز للآخرين، يعني بحوط على الولاد وخايف عليهم، لكن نسيت إيه؟ نسيت نفسي. ماذا انتفع الإنسان لو ربح؟ ربح يعني إيه؟ ربح فلوس؟ لا، ربح العالم كله للمسيح وخسر نفسه. طب تقولي لي ممكن أو ممكن أو؟ هذا بيخلي الحجارة تنطق، إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. طب والحجارة اللي صرخة دي هتتمتع بملكوت السماء؟ دي حجارة نطقها هو، فهو مش هيعدم الوسيلة. لكن السؤال: الخادم انتبه لخلاص نفسه ولا لا؟ دي نقطة مهمة جدا يا أحبائي. عشان كده من رحمة ربنا مرات كتيرة يبين للخادم التأثير الروحي في حياته، يشوفه في الخدمة. لما هو يبتدي يهمل في حياته الروحية يبتدي يلاقي العيال لخبطه. ليه؟ عشان ربنا عايز يقول له خد بالك جوه في حاجة ايه مش مظبوط. ودي مرات كتيرة يا أحبائي، لما نجد متاعب في الخدمة، لما الإنسان يرجع بينه وبين نفسه هلاقي ان انا في حياتي في تقصير، وربنا عشان شايفني منشغل قوي قوي قوي زياده بالخدمه، شيء ممدوح بس مش على حساب نفسي، فيروح مبوظ لي الايه، مش عايز اقول يبوظ طبعا، لكن يخليني اشوف الخشبه اللي في عيني علشان ابصر جيدا لاخرج القزة من عينين اخوي. فعشان كده مهم احبائي جدا الخدام فيما هم بيدعوا الاخرين للتوبه ما ينسوش ان هم يكرزوا لانفسهم بالتوبه. احترزوا اذا، نمره واحد لايه؟ لأنفسكم. نمرة اتنين: ولجميع الرعية التي أقامكم الروح فيها. طبعا أحبائي كلمة صعبة، لجميع الرعية. صوروا، خدوا على الاسكيل الصغير بتاعكم، وبعد كده الاسكيل الكبير ربنا يكون في عونه الكبار بقى، البطاركة والأسقفة. الاسكيل الصغير إيه؟ خادم مع أسرة، 5 تنفار 10 تنفار، أو الإسكيل اللي أقل منها، رب الأسرة، ما هو مسؤول أمام الله عن كان الراجل أو الزوجة، عن الطرف الثاني، عن الولاد. ده المسيح هيسألني عليهم، أنا كنت أمين في خدمتي ليهم ولا لأ؟ طب المستوى الأكبر شوية، الخادم عنده 10 عيال 15 عيل، هو مسؤول عن جميع الرعية. ينهار حبا، ده كلام يخوف، ده كلام يخوف. تصوروا، عارفين في ربنا يدي لأبونا البطرك طولة العمر، عارفين في رسامة البطرك بعد ما يتم الاختيار واوا في الآخر، أي أسقف يرسم أسقف يجي البطرك كده يمسك العصاية بتاعت الرعاية ويروح مسلمها له، يبقى هو بيستلم الرعاية من إيد مين؟ من إيد البابا. طب البطرك مين اللي يسلمه العصاية؟ حدش، يحطها له على المذبح ويقول له ادخل استلمها من إيد المسيح وسيطالبك بدم الرعية. أحبائي يعني إن ما ارتعش وركبه خبطت في بعض، أعتقد ما يعني مستحيل، مش ممكن. صار واحد داخل، إيه ده أحبائي؟ إيه دوت؟ مش من فراغ بقى القديس يوحنا فم الذهب لما اختير للكهنوت هرب، وبحيلة ما خلى باسيليوس، مش باسيليوس الكبادوكي الكبير، صديق له اسمه باسيليوس، خلاه يقبل الكهنوت وهو يزوخ. فلما باسيليوس زعل منه قال له عملت فيا كده ليه؟ قال له اقول لك انا عملت فيا، وصرد. فمن ضمن ما صرد، صرد المسؤوليات اللي موضوع على الايه، على واحد زي اسقف او زي كاهن. حاجه صعبه يا احبائي، يعني تصوروا لما المسيح يطالبه بكل ايه، وكل نفس في الرعيه. يا نهار، ايه ده يعني؟ حقيقي صعبة، حقيقي صعبة. ومهما الواحد عمل، ما مين فينا هيقدر يقول إني لم أؤخر شيء، إني أنظرت كل واحد؟ ما في الحقيقة لا، ما أصري، ما نقدرش نقول زي ما عزه بالفهم الكلمة اللي قالها بولس في الحقيقة، مهما كان الإنسان. لكن
يعني لما نحط دي قدامنا أحبائي ندرك إن الخدمة ليست كرامة، وده اللي أنا نفسي يعني أنا بستغرب أحبائي من الناس اللي يعني بتزق نفسها في الخدمة في عدم حكمة، وفاكرين إن الموضوع يعني في كرامة، يعني ده دليل عدم وعي روحي في الحقيقة. لكن الروحيين بالحق هربوا ما لم يشعروا تماما تماما تماما بمعونة ربنا في الحقيقة. ما كلام صعب يعني إن ربنا يطالب واحد بكل دم الرعية بتاعته. عرفت ليه بقى أحبائي؟ في كل قداس، في كل قداس أذكر رب أبونا طباب إيه أصدق كبير بتاعك يعني لها مش مش مش أنا عشان ده طبعا كبرنا كبير. الرأس المنظور للكنيسة ما نقدرش ننكر هذا، ده دي كرامة البطرك، ده الرأس المنظور للكنيسة. رأس غير المنظور هو المسيح. طب الرأس المنظور هو أبونا البطرك. طب ليه في كل قداس بنصلي له وبعد كده نذكر بعديها الذين يفسرون مع كلمة الحق بالاستقامة؟ طبعا لو احنا في برشية في اسقف وابونا مثلا المكرم الانبا مثلا بخوم مثلا ولا اي اسقف لو احنا في برشية. طب نيجي بعديها نذكر ايه الذين يفسرون مع كلمة الحق بالاستقامة انعم بهم. مين دول؟ دول القمامسة والخصوص. وبعد كده نذكر الشمامسة، بعد كده نذكر الخدام. طب ليه؟ قال لك أول واحد ده عليه حرب كبيرة قوي، فإحنا في كل قداس بنصلي له ومن قلبنا أحبائي، من قلبنا. ده يعني يكفي إنه المسيح هيطالب الأسقف البطل، يعني ربنا يعين ويعين الكل بدم الرعية يطالب الأسقف بدم الأسقفية بتاعته، هيطالب الكاهن بدم الكنيسة بتاعته، هيطالب الخادم بدم الولاد اللي بينهار أبيض. يبقى دي ألا تستحق مننا إن إحنا ننظر إليهم بإيه؟ بالصلاة. يعني تنظروا لهم هتعملوا لهم ايه؟ فطبعا بعد الكلام الصعب ده كده بولس يعني انت هتخلي شوية الخدام اللي قدامنا دول لحد الجاي ما يجوش الخدمة. فبولس بقى راح مشجع حلو، يعني ادي بقى كله مشورة الله. مش يا جماعة ايه طب قلنا النص ده ويلا امشوا، مش جايين لك تاني. ده لو يعني واحد عنده دم يعني لما اقرب مش انتوا، يعني لو واحد سمع الكلام دوت هو عاب قلبه ويقعد في الخدمة يبقى ما عندوش دم. تقولي لأبونا عايزنا ما نجيش؟ لا، ما هو في الحقيقة بقى في نص تاني بقى بيكمل الكلام دوت ايه. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. أساقفة يعني نظار. أساقفة هنا مش بولس استدعى أساقفة أفسس، لا، دي أفسس ما فيهاش غير أسقف واحد رسمه بولس وهو تيموساوس، لكن اللي استدعاهم القطار دول قصوص. أمال هنا يقصد أساقفة مش رتبة بقدر ما عمل. طبعا في أساقفة في الكنيسة لا ننكر هذا، ذكرهم بولس في تيموساوس وفي تيتوس، لكن هنا يقصد اللي أقامكم الروح القدس فيه أساقفة. أساقفة يعني نظار، وده يعني معنى كلمة أسقف، وده دور الأسقف الناظر من أعلى. لكن هنا بولس مش بيكلم أساقفة لكن بيكلم قصوص. طب بيقول لهم أساقفة ليه؟ قال لهم لأنكم شغلتكم أنكم تنظروا للرعية. فكلمة الناظر من فوق او الناظر للرعيه دي كلمه بسكوبوس اللي هي باليونان اللي هي كلمه اسقف. فايه المعونه بقى؟ ايه التشجيع؟ بيقول لهم احترزوا اذن لانفسكم ولجميع الرعيه التي اقامكم مين؟ الروح القدس. ايه المعونه؟ ايه المعونه يا احبائي؟ انت يا خادم الله، او مش عايز اقول يا خادم الله، انت يا خادم الاول، هل الروح القدس هو اللي اقامك؟ ولا انت اللي اقامت نفسك؟ ولا انت اللي اقحمت نفسك؟ ولا انت اللي زقيت نفسك؟ ان كان الروح القدس هو اللي اقامك هو اللي هيعينك. عشان كده في القداس الغرغوري القديس الغرغوري صنّتك بالالهيات يقول لربنا ايه في القداس؟ يقول له انت ايه الذي اعطيتني. مش بنقول عشان نغنيها في القداس، لا، ده احنا بنقولها واحنا بنعيط. ده قلت انت اللي اديتني، انا مش عرفت، انا قلت لك ان انا مش قد المسؤوليه ديت. زي ما ربنا أقام سليمان قال له عبدك فتى صغير لا يعلم الدخول ولا الخروج، ولكنك أقمت عبدك على شعبك العظيم هذا. طب إدي عبدك قلب فهيم ليميز بين الخير والشر. قال أنا مش عارف، أنا ما قلت لك شنفع في الحكاية دي، أنا ما جبتش نفسي، أنت اللي جبتني. فدام أنت اللي جبتني وأنت اللي إيه؟ أنت اللي تعمل العمل. تقولي لي طب إحنا كخدام على ذات المثال؟ تقول يعني لا، طب إحنا في الحياة نحرك أقامنا إيه؟ أقامنا ما قالوا لنا تعالوا خدموا بينا خدمنا. طب أسأل السؤال بقى، هل في الخدمة شعارين فعلا ان ربنا بيؤازرنا؟ بنشعر في الخدمة ان في معونة؟ بنشعر انه ايد ربنا بتشتغل معانا؟ انا شايف ان انا مش لوحدي، يا ما اكم من مشاكل تتحط قدام الواحد ما عارفش اعمل فيها حاجة. انا قدام ربنا جاي مش طب انا هعمل ايه؟ عرفني هعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل حاجة. وبص الاقي ربنا هو اللي حلها. ايه؟ ما هو اللي جاب الخادم فهو اللي يحل له المشكلة. ف
إقامة الروح القدس لينا كخدام عموما.

أشعرها في الطريق، بنحس بمعونة الروح، نحس بسندة الروح، نحس إن الروح بيأيدنا. يبقى دوت الروح كسر. لكن خادم الحكاية كلها مجرد يعني شوية أنشطة وشوية تحضيرات وشوية شطارة كده، طب ونعمل إيه ونجيب العال إزاي ونتاع، لا لا لا، كل الكلام دوت إيه ده، لم يقيمه الروح. علشان كده لما إنسان يقحم نفسه للخدمة ويتيجي مشاكل الخدمة على ما يقف قدام ربنا يقول أنا مالي، ما قلتلكش تعالى، أنت اللي جيت، فده أنت اللي جيت، أنت اللي إيه، أنت اللي تشيل. لكن لما أنا أجيبك أنا اللي إيه، أنا اللي هشيل الخدمة. وده أحبائي، ده الحصن بتاع الخدام فعلا. الخادم الذي لم يقحم نفسه لا محبة في كرامة ولا بحث عن شيء، لم يقحم نفسه في الخدمة، فدوت ربنا اللي جابه. طب يقف قدام ربنا يقول له رب أنت اللي جبتني، يبقى أنت اللي إيه، يبقى أنت اللي تشتغل. هو دي الدالة اللي لينا عند ربنا. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أصدقكم. يبقى دي أول معونة للخادم، الروح القدس أقام. طيب بصوا المعونة الثانية، التي أقامكم الروح القدس فيها أصدقكم لترعوا كنيسة الله. الكنيسة دي إيه؟ دي كنيسة الله الآب، سلاما وبنيانا في بداية القداس لكنيسة الله. إيه دي؟ يعني فرحة الخادم، أنا بشتغل في كنيسة ربنا، الكرم بتاع ربنا. طب كنيسة ربنا دي غالية على ربنا لدرجة التي اقتناها بدمه. دم مين؟ دم الآب ولا دم الإبن ولا دم الروح القدس؟ دم الإبن. الإبن هو اللي تجسد وسفك دم. يبقى دي كنيسة الله الآب، اقتناها الإبن، غالية قوي قوي قوي على المسيح، ومن غلوها على المسيح سفك دمه إيه؟ من أجل. طب الكنيسة اللي المسيح سفك دمه من أجلها قبل ما حضرتك تيجي الخدمة، هي كانت غالية على المسيح ولا ما كانتش غالية؟ غالية. فغلوها على المسيح هو اللي هيخلي المسيح يعتني بيها، فدي مدية للخادم إيه؟ ثقة. عشان كده لما نقف في نوتي نينان نقول لربنا إيه؟ شعبك احنا، انا مالي، مش دول بتوعك؟ مش دي كنيستك؟ مش دول اللي انت يا ابن الله مت من اجلهم؟ مش دول انت يا روح الله اللي بتعدهم يبقى عروسة للاب؟ بتوعك، شعبك وكنيستك ايه؟ بيصرخوا لك. فسندة الخادم ان دي كنيسة الله غالية جدا على الابن، الابن بيعتني بيها، الابن بيرويها بدمه، كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يبقى الروح القدس يقيمنا فيها. ايه اقامة الروح القدس؟ اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزداد. الروح القدس يدي لده موهبة، يدي لده موهبة، يدي لده موهبة. الهدف في الاخر بنيان الكنيسة. يبقى الروح القدس هو اللي بيقسم المواهب علشان في الاخر نصل للكمال في الخدمة بايه؟ بعمل مواهب الروح القدس. طب الكنيسة دي كنيسة الله الاب، الكنيسة دي غالية على الابن حتى انه سفك دمه من ايه؟ من اجله. يبقى احنا بنعمل في كنيسة ايه؟ كنيسة الله المثلث الاقاني. ياه، ايه بقى فرحة الخادم ديت؟ ايه؟ يعني الخادم فرحان لانه اولا هو جزء من الكنيسة. انا نفسي كخادم، ما انا ربي، ما انا من ضمن شعبك، ما انا من ضمن اللي انت سفكت دمك من اجله، ما انا من ضمن اللي غاية الروح القدس ان انا انمو بمواهب الاخرين، ما انا جزء من الكيان، انا جزء من البيت. ففرحان انه المسيح اقامه في الخدمة فعلا. يا احبائي يعني تصوروا مثلا عشان ندرك دورنا في الخدمة، بصوا كبير خدام بيت ابونا ابراهيم، كبير خدام بيت ابونا ابراهيم رايح يجيب عروسة لابن سيده. ابراهيم عنده ابن وحيد محبوب هو اسحاق، كبير خدام بيت ابراهيم رايح يجيب عروسة لاسحاق. المهمة دي يعني بيعملها باي اعتزاز وباي فرح وباي فخر. صار انت كده حضرتك يكلفوكي، بس يعني هو في الحقيقه يعني المره الوحيده اللي شفنا فيها اختيار العروسه مش مش مش مش امراه اللي اختارت، لكن مين اللي اختار؟ راجل. خلينا بقى، ما حصلش الكتاب المقدس ان الام اختارت العروس، اللي بيختار العروسه الراجل، وكان اختيار ايه؟ اختيار موفق. هو موضوع يعني طبعا ده له في كلام كتير، انا مش بقولها دي دي دي, دي. ده موضوع لوحده ان اللي اختار كبير خدام بيت ابونا ابراهيم. بس يعني في العيه كبير خدام بيت ابراهيم ممكن اقول ان هو رمز للروح القدس، وممكن اقول هو رمز للخدام. بس انا يعني بقول لكم شوفوا فرحه الراجل ان انا رايح اجيب عروسه لابن سيدي، مهمه عظيمه جدا، وهو يعني حاجه فخر ولا مش فخر؟ يعني تصوروا لو حضرتكم مثلا رجاله ويجي مثلا حسن

مبارك يقول لحضراتكم اختاروا كرجالة، كستات لو قال لكم اختاروا هتختاروا غلط. كرجالة يروح يقول له اختار عروسة الابن، يا اطلع انا بقى فخور جدا، ده انا بدور على عروسة الابن مين؟ ابن الرئيس. يا طب ويوم الفرح يبقى اللي اختار العروسة ده ايه؟ ده هو ده ام العروسة في الفرح يعني. هكذا الخدام يا احبائي، صدقوني صدقوني يا احبائي، يوم الزفاف الابدي، يوم مجيء المسيح على السحاب، قال لك الذين ردوا كثيرين الى البر، ايه اهو دي ام العروسه، يدؤون كالجلد.

إلى البر يدؤونك الجلد في ملكوت إيه؟ في ملكوت أبي. طيب برضه هنا ما نقدرش نتجاهل الحتة دي، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يبقى الدم ده دم مين؟ كنيسة الله التي اقتناها بدم، في القبط بدم نفسه. طب الدم هو دم المسيح، طب قيل عن دم المسيح ان هو ده دم مين؟ دم الله، يبقى المسيح هو الله الظاهر في الجسد. كنيسة الله التي اقتناها الله بدمه، الضمير عايد على ربنا، الهاء ديت ضمير عايد على ربنا، يبقى ده دم ربنا. طب هو ربنا اللاهوت في دم ولا في جسد؟ لا، يبقى ده بيتكلم على ناسوت المسيح. طب المسيح الإنسان يسوع المسيح ده هو مين؟ هو الله الظاهر في الجسد، فبقى دم يسوع المسيح ده دم مين؟ دم الله. كنيسة الله التي اقتناها الله بدم نفسه. يبقى إذن يا أحبائي إحنا بقينا في ملكية مين؟ في ثمن الدفع فينا، مين اللي دفع الثمن؟ المسيح. وإيه الثمن اللي الدفع؟ دمه. فبقينا إحنا ملك مين؟ ملك المسيح. طب لو الثمن زهيد يعني ده دفع فينا ملاليم، لا ده دفع فينا إيه؟ دمه. قد اشتريتم لا بأشياء تفنى من فضة ولا ذهب، لكن إيه؟ دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. فبقت الكنيسة دي غالية عند المسيح، وبقت في ملكية المسيح لأنه اشترانا بدمه. عجيبة بقى يا أحبائي، هو بيع بثمن زهيد بثلاثين من الفض، هو بيع بثمن زهيد لكن اشترانا بثمن كريم بدمه. هو في الصليب صيق كخروف للذبح، لكن هو الآن اللي صيق للذبح دوت، اللي انتزع قضاؤه، اللي كنعجة صامتة أمام جزيه، هو الآن اللي بيدير الإيه؟ اللي بيدير الكون كله. يشوفوا الثمن اللي دفع فيه هو اشترى ازاي، شوفوا ازاي هو دفع الثمن وهو دلوقتي قضابط للكون كله. لأني أعلم هذا، يكمل، إنه بعد ذهابي، بعد ما نمشي، سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعي. مين الذئاب الخاطفة دول؟ معلمين كذبة. طب ليه شبههم بالذئاب؟ لأنه معروف إنه الذئب لا يبالي بالخروف، إنه الذئب هو عدو الخروف الأول، والخرفان هم قطيع المسيح، لأنه أنا الراعي الصالح. فعلشان كده شبهوا المعلمين الكذبة دول أو الدخلاء اللي في الخدمة، شبهوا بالذئاب. زي ما الذئب بيفترس، يفترس، عارفين الذئب يعني، الأسد أشيك من الذئب. الأسد لو ماشي ولقى قطيع غنم يروح نطط له على غنماية يأكلها ويمشي خلاص، يسيب بقية القطيع. عارفين الذئب لا ذئب معش كده، ينهش الغنمه دي ويروح ناطط على الثانيه يشد فروتها، ويرط على الثانيه يشد ودنها، وينط على الثالثه يشد رجليها. يا عم ما تاخد لك غنمايه وتمشي، لا يعمل ايه في القطيع كله؟ الذئب مفترس شرس، لكن الاسد يعني ايه برضو كبير يعني، هذا هو بس راجل جعان، فيعني غنمايه منكم تيجي اكلها وخلاص وبعد كده يسيب بقيه القطيع. يعني في شمم الملوك الاسد، عشان كده فعلا هو ملك الغابة بالحق يعني، غير الذئب. فالذئاب دي تعمل ايه؟ تدخل تنهش القطيع كله، فعشان كده شبههم بالذئاب. ودي كلمة المسيح قال احترزوا من المعلمين الكذبة الذين سلكهم في ثياب ايه؟ الحملان، في ثياب الحملان، وهم من داخل ايه؟ ذئاب خاطفة. طب اللذيذ بولس بيقول ده هيحصل امتى وانا معاكو، لكن لما انا ايه؟ لما نمشي. لأني أعلم هذا إنه بعد ذهابي، ودي بقى عظمة بولس، إنه طول ما بولس موجود، مش عايز أقول الذئاب بتطلع لأن في اتنين طالعين دلوقتي، طول ما بولس موجود الذئاب ما تجيش عند القطيع. يعني حضور بولس ده إيه يا حتى؟ إيه ده؟ أحس أخواتي بالكلام يعني بتحسوش ليه؟ يتصور بولس وهو موجود الذئاب تهرب. ايه ده؟ ايه الراجل دوت؟ ايه الاستناره اللي كانت عند بولس؟ ايه المهابه اللي كانت في شخص بولس؟ رغم ان بولس من جهه الهيئه

يعني كان قصير وكان راجل أصلع وكان يعني شكله ما يصرش، إنما كملاك من الله قبلتموني. بولس ما كانش يعني تجربة التي في جسدي لم تصدروا بها، ده دليل أنه منظر بولس يعني كان ممكن يؤدي للإصدراء. لكن بص بولس، بولس وهو في وسط الكنيسة الزقاب تفر. بولس هناك لا عم ما تروحش هناك، ده عندهم بولس، احنا نروح فين؟ احنا جنب بولس. يخافوا يهربوا. تصوروا ايه ده، ايه بولس ده؟ طب بعد ما مشي قال لهم وانا موجود ازاي ما تقدرش تعرف؟ ايه ده، في خادم يقدر يقول كده اخواتي؟ في خادم يقدر يقول وهو موجود في وسط الخدمة في وسط الرعية الذئاب تهرب؟ يعني ربنا يدينا احباء ان احنا نحس بيها الاول وبعد كده يعني يديها لكل خادم. لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي ستدخل بينكم ايه؟ يعني بولس صار الكنيسة كسور، بولس صار الكنيسة كسور، ده مش قادر اتقرب طول ما بولس موجود. لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. طب كون ان تدخل ذئاب في وسط الرعية ده امر صعب. طب بصوا بقى الاصعب منه، ومنكم انتم، انتم دول اللي هم مين اللي واقفين قدام بولس؟ كسوس الكنيسة. ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءه. كون ان تجينا ذئاب من بره ده صعب، لكن الأصعب منها انه من وسط الكنيسة يطلعوا ايه؟ الذئاب دول. منكم انتم طبعا برضو في وجود بولس حدش منهم يقدر ايه يلعب بديله، لكن بعد ما هو ماشي في ذئاب دخلت من بره وفي طلعت من وسط الخدام دول ذئاب. عشان كده قال لهم احترزوا الايه؟ لانفسكم. ما انتم منكم هتطلع ذئاب. طب انتم دلوقتي انتم مش ذئاب، انتم دلوقتي خدام، لكن لما ما احترزتوش لنفسيكم اتحولتوا لايه؟ ايه ده اخواتي؟ ده كلام خطير، كلام خطير. يعني انتم يا قصوص الكنيسه احترزوا لنفسيكم، والا انتوا نفسيكم ممكن تتحولوا لايه؟ لذئاب. ايه هدفكم؟ يتكلمون بامور ملتويه لايه؟ ليجتذبوا التلاميذ ورائهم، شهوه القيادات ان تبقى لهم ايه؟ اتباع، دول بتوعي، فعلشان ياخد دول يتكلم بامور ملتويه. عشان كده من الحاجات اللي مش روحيه يعني المجاميع، المجموعة دي بتاعة الخادم الفلاني، المجموعة دي بتاعة الخادم الفلاني، روحيا غلط. لا، أنا استفيد من الخادم دوت واستفيد من الخادم دوت. طب أنا تبع مين؟ أنا مش تبع حد، أنا تبع المسيح. مش مطلوب أن أنتوا تبقوا أتباع لأحد، أنتوا تتعلموا من الكل، وكل واحد ربنا بيديله نعمة في جانب، أنا أتعلم منه وأتعلم من ده الحتة التانية وأتعلم ده التالت. طب أنا تبع أني مجموعة؟ أنا مش تبع حد، أنا لا تبع بولس ولا تبع أبولس ولا تبع صفا ولا عامل حزب اسمنا احنا تبع المسيح برضو. لا، ما انت عملت حزب انت رخر. احنا بنتعلم من الكل، لكن تبعيتنا لشخص واحد هو مين؟ هو المسيح. لذلك اصهروا. الحل انكم ايه؟ صرع نفسيكم وصرع الرعية بتاعتكم. لذلك اصهروا متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهارا لم افطر ان انذر بدموع كل احد. طبعا 3 سنين حسبناها مرات كتيرة زي بولس قضى 3 سنين في افسس، لكن اللي انا عايز اقف عندها 3 سنين ليلا ونهار بانذر. طب بينذر بالنهار مفهوم، اهو بيوعظ، اهو بيلف في الافتقار، اهو بيقعد مع الناس اعداد فردية، لكن ليلا هل كان بيوعظ بالليل بولس؟ هل كان بيعمل افتقاد بالليل؟ هل كان له اعداد فرديه بالليل؟ جايز، بس بالاكثر ليلا بيعمل ايه؟ بيصلي. طب لما بيقف يصلي، يا ربي فلان، يا ربي اذكر فلان، اذكر فلان بدموع، قال ده رغم ان هو مش قاعد قدام فلان، لكن هو واقف يصلي لفلان، هو كانه في محضره وبينذره. بل التاثير ايه؟ ده مرات كتير يبقى التاثير في المخدع اقوى من تاثير الايه؟ تاثير المواجهه. بصوا مبادئ الخدمة أحبائي، إني 3 سنين لم أفطر أن أنذر بدموع كل أحد. إيه؟ ليلة. 3 سنين ليلا ونهار لم أفطر. يعني إيه؟ ممكن في أولها يبقى الواحد واخد الحكاية يعني بحمية كده وحماس، الحكاية تطول فيبتدي إيه؟

يؤدي العمل بفضل. لا، ده هو الثلاث سنين بذات الايه، ذات الغيرة وذات الحماس وذات القوة بدموع. بولس بينذر وفي الوقت نفسه يتعامل بالرقة بايه، بقول لكم حاجة ما حصلتش. يعني بولس ده نوع ما ايه، ما يتكررش تاني. طيب يختم ونختم معاه، فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي. بولس بيخدم في افسس، وافسس كنيسة غنية، وبولس دخل بيوت الاغنية دول وشاف عندهم. طب اشتهيت، هو ما قالش لم اخذ، خدوا بالكم، فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي. طب لم اشتهي دي اصعب ولا لم اخذ، انهي الاصعب، اخذ ولا اشتهي؟ اشتهي حتى الشهوة. طب واحنا ايش عرفنا بوسع؟ ربنا شاهد، ربنا شاهد. عمري ما دخلت بيت حد ولا عمري شفت عند حد منكم حاجة واشتهيت؟ لا في موهبة ولا في عطية مادية ولا في إمكانيات أيا كانت، ما اشتهتش أي حاجة من حاجات الناس. بصوا المستوى. كان ممكن بولس لما يدخل بيوت الناس الأغنياء يقول لك أنا بخدم في وسط ناس أغنياء، طب أنا لازم أعيش نفس المستوى اللي الناس اللي أنا بخدمهم عايشين فيه. لا لا لا، أنا ما اشتهتش الحاجات بتاعتكم. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. طبعا الكلام إليك يا جارة، يعني كل واحد فينا، ما إحنا بنشوف الناس وبندخل بيوت الناس، إيه موقفنا؟ فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. المصروف الشخصي بتاعي والناس اللي بتخدم معايا ومصاريف الخدمة ما خدتهاش ايه منكم، في حين انه من حق بولس كخادم الذين ينادون بالانجيل، من الانجيل ايه يعني، شو ده المسيح قال كده، قال لهم اي بيت دخلتموه كله مما يقدم لكم. الناس دي مسؤولة، الناس اللي انتوا رايحين تخدموهم يأكلوكوا ويشربوكوا ويدوكوا احتياجاتكم، ما انتوا متكرسين للخدمة. فده حق بولس، عشان كده قال لهم مرة في الرسالة إني لم أستخدم حقي في الإنجيل ولا كتبت هذا ليكون في هكذا. برضو مش بقول لكم الكلام ده، شو ليه ده، احنا قصرنا في حق بولس، طب نبعت له فلوس، لا مش عايز منكم حاجة. فالوحيد اللي يتفرد في وسط الخدام، ما حصلش ما حصلش ما حصل، ما جاش فيك يا تاريخ يا كنيسة، يا شرقية ويا غربية، من أول المسيح لغاية النهاردة، إنه خادم يخدم ويصرف على إيه نفسه، محمد ما حصلتش. كل اللي ارسلوا في ارساليات، في كراسه، في خدام، في كنائس محليه، كلهم الكنيسه هي اللي بتايه. طبعا الكنيسه يعني ديت العطايا بتاعت الناس، فدول عايشين من احتياجاتهم، واخدينها من الانجيل، انا اخدينها من الكنيسة، من عطايا الناس. كل الخدام بلا استثناء ما جاش في تاريخ الكنيسه خالص، ومش هيجي خادم يخدم ويشتغل عشان يصرف على نفسه ويصرف على الخدمة، ما حصلتش. فده إكليل كده هيبقى متفرد، هياخده واحد بس في السماء، هو مين؟ هو بولس الرسول. طب إذا كان بولس عمل كده، يعني على الأقل دي تدينا إحنا نوع من الإيه، على طب الواحد بقى ما يطمعش على الواحد، يعني يعني يعني ما جايز، مش جايز، بالتأكيد مش هنقدر نعمل كده. أنتم تعلمون إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. إذا كان خادم مكرس لله يا أحبائي، وكان يعمل بيده علشان يأكد لنا على أهمية الإيه؟ العمل. واحد ما بيشتغلش، الكتاب قالها صراحة بدون نقاش، من لا يعمل لا يأكل، من لا يعمل لا يأكل. لا، واحد ما بيشتغلش، أكلوني أيوة هنخليه بلطجي، لا، يشتغل ويأكل وعلى قد احتياجه وعلى قد إمكانياته يعيش. إذا كان الخادم اللي مصرح له التفرغ للخدمة اشتغل، يبقى بالأولى الإيه؟ يبقى بالأولى الناس. طبعا يعني نقطة مهمة في خدمة إخوة الرب، في كل شيء أريتكم إنه كذا ينبغي إنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء. المفروض إنكم تشتغلوا وتدوا كمان الإيه؟ الآخرين. يبقى في مستويات، في مستوى يهرب إن تكونوا ممتلكات، طب مستوى تاني ياخد يدوبك الضروريات بتاعت حياته في نوعيات الخدام، طب في مستوى تالت بياخد الضروريات ويعطي الآخرين، وفي مستوى رابع ياخد الضروريات ويعطي الآخرين وهو بيخدم. في كل شيء أريتكم إنه كذا ينبغي إنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء. أنتوا المفروض تشتغلوا، لا يسرق السارق فيما بعد، بل يتعب عاملا الصالح ليكون له أن يعطي من له احتياج. ده مش يجي ياخد يطلب، لا، ده المفروض هو يشتغل وهو يدي المحتاجين. ولما قال هذا يعني بعد الوعظة، خلاص بقى نروح البيت.

ونفتح التلفزيون خلاص احنا وعظنا النهارده وروحنا بقى خلصنا الواجب. قال لا، بعد ما خلص الوعظ عمل ايه بولس؟ ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وايه؟ وصلى. مبدا طبعا تاني مهم في الخدمه، انه وانا بحضر الدرس بصلي وانا بقول برفع قلبي لربنا بالصلاه ان هو يلمس القلب، بعد ما بروح بصلي انه الكلمه اللي اتقالت دي تعمل ايه؟ تلمس قلوب الناس. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى. بولس اهتم انه زي ما بيصلي للكنيسه في المخدع اهتم ان هو يصلي ايه؟ يصلي معاه، والاثنين ما يكونوش عن بعض، محتاجين نصلي في المخدع ومحتاجين نصلي مع ايه؟ مع بعضين. وكان بكاء عظيم من الجميع. بكوا اصله ايه؟ بولس اصله قال له كلمتين يعني ايه وجع قلبه، ممكن ما ننكرش ديت، يعني اكيد برضو 2-3-4 من الاسوس دول يعني سمعوا كلام بولس دوت والرعيه وهيطالبكم المسيح بدمها، انا متاكد بالتاكيد، ولو يعني مش كلهم بالتاكيد فيهم كام قسيس كده وهم واقفين دمعوا ورفع قلبهم لربنا، يا رب ايه يا رب استر. بس في الحقيقه هنا كان البكاء الجميع لسبب اخر. وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقع على عنص بولس يقبلونه. ليه؟ بسبب الكلمه اللي قالها انهم لن يروا ايه؟ لن يروا. تصوروا بقى احبائي المشهد، تصوروا بقى اسس الكنيسه دول كلهم بعد ما بولس وعظهم وبعد ما صلى، فكلهم راحوا ايه؟ يحضنوا بولس ووقعوا على عنقه ويقبلوه. الرجاله يقبلوا بعضهم في العنق كده زي ما بنشوف يعني هي الكتف هنا، بس هي هنا يعني الرجاله ما يبصوش بعض هنا علينا او العنق يعني. وكان بكاء عظيم من الجميع، عشان كده الاب النهارده مثل الابن الضال وقع على عنق ابنه ايه؟ وقبل، ما بسلوش خدوده. وكان بكاء عظيم من الجميع ووقع على عنق بولس يقبلونه. تخيلوا بقى اللقاء احبائي، تخيلوا بعد اللحظه دي كله بيعيط والكل رايح ايه يسلم على بولس وايه ويقبل. ويمكن من هنا ارتبطت الصلاه بالقبله المقدسه اللي احنا بنشوفها في الكنيسه، من هنا ارتبطت الصلاه بايه؟ قبل ما بنبتدي الصلاه الشمس يقول لنا ايه؟ قبلوا بعضكم بعضا بقبله مقدسه. الكنيسه الوحيده يا احبائي بشهاده الكل وفي كل طقوس الكنائس حتى التقليديه، ما فيش القبله المقدسه الا في الكنيسه الايه؟ القبطيه. وكان بكاء عظيم من الجميع وقع على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما بس هبانت اهي، يبقى هم متوجعين لحاجات تاني، لكن في حاجه بالاكثر وجعت قلبه. ايه الحاجات التانيه اللي كانوا متوجعين منها؟ الكلام الصعب اللي قاله بولس اللي هو اختصاره، لا يا جماعه لو عندكم دم ما تجوش الخدمه تاني. يعني بعد الايه الكلمتين اللي قالهم بولس دول، فخاف. طبعا مش بنقول لكم انكم ما تجوش الخدمه، بس تيجوا بالمبادئ اللي قالها بقى بولس ديت. فدوت وجع قلب كتير من اللي موجودين، ودي برضو يعني انه خادم يكلم ولاد ويحرك قلبهم ديت يعني ايه؟ تضحك دي او كده؟ الله الله الله، ده مش متوجعين خالص، دول مسخسخين. ان خادم يحرك قلب الشعب يعني سهله شويه، لكن انه يحرك قلب خدام، انتوا الموضوع ده ما تعرفوش، يعني سهل ان احنا نوعى الشعب، لكن عشان نوعى كهنه دي مش ايه يعني انتوا حاجات ما تعرفوهاش يعني، بس دي اسرار الشغل بتاعنا، مش سهل يا احبائي. فان بولس يحرك قلب قصوص الكنيسه دي مش سهله. متوجعين ولا سيما من الكلمه التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا. فعلا مش هيشوفوا وش بولس ده تاني الا فين؟ في السماء. ده اللقاء الاخير، بولس مش هيرجع يشوف قصوص افسس خالص في الارض. ثم شيعوه الى السفينه. طبعا المشهد يا احبائي واضح ان لوقا كان حاضر ولا ما كانش حاضر، ده بيرسم لوحه. وقع عنه بولس وقبلوه والدموع نازله ومتوجعين، ده مش واحد يعني يعني واحد حكى له وبيكتب ارشاد الروح، لا ده كان قاعد وايه؟ ده تحسه ان لوقا راسم قدامنا يعني، شفتوا الشاطئ وشفتوا البحر وشفتوا بولس وهو راكع، حسيت يعني شايفين المنظر؟ واللي بيجروا على بولس دول وكل واحد قاعد يروح لبولس ويبوسه والدموع نازله على عينيهم، وبالتاكيد طبعا لما هم عيطوا اكيد برضه الصوره فيها بولس برضه منزل له ايه؟ دمعتين، لان بولس ده كنا بينكم حانين كالمرضعه، يعني راجل ايه؟ لم افتر ان انذر بايه؟
بدموع، يعني لما يشد على واحد يروح البيت يقعد يبكي يقول له ربي خلي

الكلمه دي لطبته، يعني انسان قلبه ايه، قلبه رقيق، فمش معقول كل دول بيعيطوا وبولس يعني كده اكيد يعني الصوره فيها برضو بولس ايه. فقدر لوقا يرسم لنا صوره لانه في الحقيقه لوقا كان حاضر الايه، كان حاضر المشهد دوت. ثم شيعوه الى السفينه من شده بقى محبتهم لبولس. طب مع السلامه بقى بولس، بقى اتفضل بقى لان انت كده طولت قعدت لك ساعه. لا ده هم من محبتهم لبولس وهو ماشي قالوا له برضو احنا هنيجي نمشي معاك المشوار لغايه ما نركبك الايه المركب، عشان لو عندك كلمتين تاني برضو عايز تقولهم لنا احنا برضو ايه. طيب سامح الله، مش انتوا يعني كده لو تطيروا تكسروا قلتين ورايا هتكسروا. لكن بولس من شده محبتهم في بعض الراجل ما قال الكلام ده، والكلام كان موجع شويه واطال بولس الكلام، لكن رغم هذا وهو ماشي برضو من بصوا احبائي بصوا يعني طبعا انا منكرش انه ده بولس. يعني هتقولي لي ابونا ده بولس انت هتلزق نفسك؟ لا ما بلزقش نفسي، بس يعني ما هي كلمه الله اللي تكلم بها بولس. احنا في ايه فاتت كلمه نعمته دي ما جاتش علينا ليه في الوعظ؟ احنا في ايه فوتناها؟ صوروا انا خدت بالي لسه منها دلوقتي. شفتوا بقى فوتنا الايه 32 استودعكم يا اخوتي لله ولكلمه نعمته القادر ان ثبتكم، بس خلاص بقى فاتت عليكم. فمن محبتهم لبولس برضو ايه مشوا معاه المشوار ده لغايه ما يركبوا المركب، يعني علشان يعني هو لا يؤخر شيء من الفوائد حتى اخر وقته بيخبرهم بيها، وهم يعني مشتاقين كل اللي عندك قوله يا بولس، ما احنا مش هنشوف وشك مره تاني الا فين؟ الا في السماء. ايه رايكم احبائي مشتاقين ان انتم تروا وجه بولس في السماء؟ الفم اللي قال الكلام دوت، العيون اللي بكت، الدموع اللي نزلت، الخدود اللي اغتسلت بدموع بولس من اجل توبه الاخرين، ما تشتهوش انكم تروا مثل هذا الوجه؟ الركب اللي انحنت دي في الصلاه، العنق اللي يعني قبلات بلا حصر من الذين تقبلوا مع بولس بالجسد ومن الذين لم يروا بولس بالجسد. ده ياما الواحد بيبوس بولس الرسول دوت رغم ان احنا لا نرى رؤيا الجسد. فطبعا مشتاقين نشوف ايه، نشوف الراجل ده شكله ازاي دوت لما نطلع السما ايه هنشوفه. ومن الشخصيات اللي مش هنحتاج حد يقول لنا ده بولس، مجرد ما نطلع كده السما إيه انت بولس ازاي ما تعرفوش، اول ما تشوفوه هتعرفوه. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و 2 سمكة إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

القدوس ارحمنا أيها رب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

0: سفر التكوين
1: الأصحاح 48. وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف: هوذا أبوك مريض. فأخذ معه ابنيه منسى وأفرايم، فأخبر يعقوب وقيل له: هوذا ابنك يوسف قادم إليك. فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. وقال يعقوب ليوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني، وقال لي: ها أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم، وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا. والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي، أفرايم ومنسة، كراؤبين وشمعون يكونان لي. وأما أولادك

أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم أخويهم يسمون في نصيبهم. وأنا حين جئت من فدان ماتت عندي راحيل في أرض كنعان في الطريق، إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفراطة، فدفنتها هناك في طريق أفراطة التي هي بيت لحم. ورأى إسرائيل ابن يوسف فقال: من هذان؟ فقال يوسف لأبيه: هما ابناي اللذان أعطاني الله ههنا. فقال: قدمهما إلي لأباركهما. وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر، فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما. وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهو ذا الله قد أراني نسلك أيضا. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض. وأخذ يوسف الاثنين أفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل، ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل، وقربهما إليه. فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى. وضع يديه بفطنة، فإن منسى كان البكر. وبارك يوسف وقال: الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر، يبارك الغلامين وليدعى عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق، وليكثرا كثيرا في الأرض. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك في عينيه، فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى رأس منسى. وقال يوسف لأبيه: ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال: علمت يا ابني علمت، هو أيضا يكون شعبا، وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه، ونسله يكون جمهورا من الأمم. وباركهما في ذلك اليوم قائلا: بك يبارك إسرائيل قائلا: يجعلك الله كأفرايم وكمنسى. فقدم أفرايم على منسى. وقال إسرائيل ليوسف: ها أنا أموت، ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض آبائكم، وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك، أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي. الأصحاح 49. ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين، أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته، على فراشي صعدة. شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سيوفهما، في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتل إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاسم. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. يهوذا، إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يبني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه.
حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوبه، رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر. فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره، آشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة، يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. جميع هؤلاء هم أصباط إسرائيل الاثنى عشر، وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم، وأوصاهم وقال لهم: أنا أنضم إلى قومي، ادفنوني عند أبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان، التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث، ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. الأصحاح الخمسون. فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين. وبكى عليه المصريون 70 يوما، وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبر الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون: اصعد وادفن أباك كما استحلفك. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون، شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر، وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان.

قعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثيرا جدا. فاتوا الى بيدر اطاب الذي في عبر الاردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لابيه مناحة 7 ايام. فلما رأى اهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر اطاب، قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين، لذلك دعي اسمه آبل مصرايم الذي في عبر الاردن. وفعل له بنوه هكذا كما اوصاه، حمله بنوه الى ارض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي امام ممرى. ثم رجع يوسف الى مصر هو واخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه. ولما رأى اخوة يوسف ان اباهم قد مات، قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فاوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم، فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. فبكى يوسف حين كلموه. واتى اخوته ايضا ووقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم، ليحيي شعبا كثيرا. فالان لا تخافوا، انا اعولكم واولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. وسكن يوسف في مصر هو وبيت ابيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد ماكير ابن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت.

مسيحنا فوق الزمان، ليس لكونه حدود، بل قائم قبل الأكوان وقبل أول الجدود، وظله عبر الأزمان في شخص موسى أو داود، وفي الخليقة والآباء كان لشخص

بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز سبورتينج تقدم لكم عظة العبور للأب القمص بيشوي كامل.

بدأ من وراء خلق الله الواحد أمين. عن أحداث يوم الخميس والجمعة اللي جايين، المسيح اتصلب يوم 14 نيسان حسب التقويم العبري، و قبل ما يتصلب بيوم راح صوت نفسه ليقول معلمنا يوحنا الحبيب، وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الآب

كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. وبعدين هو بيقوله قبل الفصل، يعني بيحدد الميعاد بتاع الكلام ده إن هو كان قبل الفصل، اللي هو هيكون يوم الجمعة بالليل أو في المغرب يعني. هو بيربط بين العشاء الأخير بالحب بتاع ربنا اللي هو إلى المنتهى. وكلكم تعرفوا كلمة إلى المنتهى طبعا رياضيا، يعني تو انفينيت، وإلى تو انفينيت يعني إلى ما لا نهاية. ولما حاجة تخش في ما لا نهاية تبقى تختص بربنا، لأن الله واحد هو اللي ملهوش نهاية ولا بداية. فدايما احنا لما بنتكلم عن صفات بتتصف باللا نهائية تبقى الصفات دي بتتصف بالله شخصيا، صفات حب لا نهاية. فبيقول إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فالحب هنا حب غير محدود، وحبه غير المحدود ظهر في غسله للرجلين بتاعت التلاميذ، لأنه بيحبهم بيغسل لهم رجليهم، واداهم سر الابتداع في الغسل ده. وحبه للتلاميذ خلاه يكسر جسده ويديهم، لأن ممكن الإنسان يعطي للآخر، يعطي، لكن مش ممكن الإنسان يوصل العطاء أن يقدم ذاته عشان يكسره للناس. فقدم ذاته في الليلة ديت وادى الكلام ده. وأخطر من هذا أنه ادى ليهوذا أيضا، ويبقى هنا الحب وصل إلى أقصى درجاته فعلا تو انفينيت. لو ساعتها بيقول على طول ان يهوذا ساعة ما اخذ اللقمة تمجد ابن الانسان. ليه تمجد؟ لان الحب تمجد. لما نتكلم عن محبة الاعداء فيه، ولما نتكلم على ان ربنا بيقدم ذاته لعدوه اللي هيسلمه بيقول له افتح بقك وكل وكل الحب. الحاجة الثانية الخطيرة جدا ان احنا ابتدينا نلاقي في الكتاب المقدس في الكنيسة تعبيرات عن امور معنوية ما تتمسكش. الحب ايه يعني كلمة الحب؟ انما النهاردة ما اصبحتش كلمة معنوية الحب زي ما بيعبر عنه العالم، وكل واحد فيلسوفي بيتكلم عن الحب شوية. لكن النهاردة بنتكلم عن الحب اللي بيتاكل، هو بيكسر ذاته وبيأكلهم الحب. فالحاجات المعنوية في حياة الإنسان في حياتنا البشرية في الصليب بقت أمور مجسمة. فإحنا علاقتنا بالمسيح مش علاقة معنويات او الفاظ او كلمات، ولكن علاقتنا مع المسيح اكثر من هذا، لانه هو قدم لنا نفسه. فكل ما تتخيله فالله قدم ليك عمليا عشان تاكله، حب ورحمه وطهاره واتباع. فانت فاهم عاوز اقول ايه؟ يعني الحاجات اللي كان بنقول لك تتعلمها من المسيح اصبحنا بنقول لك دلوقتي اتفضل خد كلها. احنا مش عاوز اطلع عن موضوعنا، احنا عاوزين نتكلم عن الفصحى بتاع اليهود اللي تنموا المسيح يوم على الصليب. لان معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته لكورنثوس الاصحاح الخامس، لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا.

0: لأن سبحانه أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. الفتح اللي اتكلم عنه سفر التكوين الإصحاح 12 بيقول لهم إن في اليوم العاشر كل واحد يختار خروف وتحفظوه تحت الحفظ لليوم الـ14، وفي اليوم الـ14 تذبحوه في العشية يعني في آخر النهار، ويأخذون من الدم ويجعلون على القائمتين والعتبة ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه، لا تأكلوا نيا بل مشويا رأسه مع أكارعه وجوه، ولا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه وأحقائكم مسدودة وحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أكتاف في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس البهائم، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، فيكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب. يبقى باختصار عشان نعيش الكلمات ديت، بولس الرسول قال سبحانه هو المسيح الذي ذبح لأجلنا. الفصحى في العهد القديم عبارة عن خروف يتذبح ياخد الدم. أنا مش بتكلم عقائديا دلوقتي عشان أقارن، بتكلم روحيا. ياخد الدم ويدهنه بيه العتبة والقائمتين، يعدي يفوت ربنا على البيوت، فالبيت اللي عليه علامة الدم لا يسمح للمهلك ان يدخله، ان ما يخشوش المهلك. ليه؟ لانه مرصوص دم. اذا اصبح الدم دلوقتي بتاع الفصح ده علامة عشان يعبر المهلك. وبعدين حط شوية مواصفات مهمة لطريقة اكله، قال ان هو يتاكل على اعشاب مرة، وقال يتاكل واحقائكم مسدودة وعصيتم في ايديكم وتاكلونه بعجلة، وقال ان تاكلوه ما تبكوش منه شيء للصباح. الحقيقة ان كلمة الفصح دي كلمة شرقية طبعا، عشان كده موجودة في الكتاب المقدس، اللي هي فصح اليهودي لما اتنقلت للعربي، اللغة العربية قريبة من اليهود. لكن احنا في الكنيسة نسميهاش الفصح، سميه البسخة، لان باليوناني هي اسمها بسخة، فصح باليوناني يعني بسخة، وبالعربي او بالإبسي بسخة، وبالفرنساوي فسك بسخة برضه، وبالانجليزي باس اوفر. الانجليزي واضحة خالص، باس اوفر هبوط، فواضح خالص. انما بقول انا كلمة فسخة دي كلمة يعني مش واضحة، لان طبعا العربي ده انت عارف انه ابن عم العبري بياخد من بعض، وطبعا عند العبرانيين له معنى لازم عميق، واحنا ناس الانجيل كده بناخد ببساطه. لكن شوف مثلا انا هتك على الكلمه الانجليزي بتاعته، ان هو باس اوفر اللي هو يعني يقعد. والعبور هنا ان في ملاك مهلك هيجي يخش البيت ويقتل البكر، يقتل الانسان. بس في حاجة واحدة هتقدر تمنع هذا الملاك المهلك، قوة الوجود تقدر تحوشه انه يخش ويهلك، الا منظر الدم المرصوص على البيت. عشان كده بولس الرسول بالالهام بتاع الروح القدس اللي اخده بص للمسيح كده ولقاه بينزل الدم، فقال هي دي العلامة، وان يسوع ده هو فصحنا الذي ذبح لاجلنا. فأصبح الفصح دلوقتي
1: او العبور نسميه او نسميه البسخة. اصبحت البسخة دلوقتي مرتبطة بالدم، والبسخة يعني العبور، يعني حاجة بتعبر على حاجة ثانية. فالبسخة بتاعتنا هي المسيح، مش دعوة بالخروف بتاع العهد القديم، لكن هنقدر ناخد منه النقطة المهمة دي، كلمة العبور، والكلمة الثانية ان هو يتكل على اعشاب مرة. وعاوز افهمك يعني ايه اعشاب مرة. طبعا انت لما تدي لحم على حاجة، مثلا افرض ان الفحم اللي انت بتسوى عليه اللحم ده في جاز، مثلا تطلع اللحمة فيها ريحة ايه؟ جاز. إذا كان أنت بتسوي اللحم على أمر الأعشاب، يعني أعشاب في منتهى المرارة، أعشاب برية بقى تجيبها مرة ومحددها لهم وقصصها، على ما تسوي الخروف عليها يطلع لحم تاكله إيه؟ مر. الواحد نفسه ياكل لحم الخروف، الريحة حلوة وهو بيستوي، ويجي ياكل من اللحمة يلاقي لحمة إيه؟ لحمة مر. هذه النقطة الأولانية. إيه المرارة اللي هنا؟ المرارة في الواقع أنا عاوز وهم بياكلوا الفسحة كده وقاعدين، يوم الولد كده الصغير كده يقول له بابا أكل بقى من اللحمة دي، يقول له كل يا ابني، يجي ياكل من اللحمة كده ويحطها في بقه، تطلع مرة يقول له بابا دي لحمة ريحتها حلوة بس طعمها إيه؟ طعمها مرة. يقول له أحكي لك يا ابني إيه اللي حصل؟ إحنا عشنا في مصر في عبودية مرة، في عبودية مرة، ولازم اللحمة اللي بناكلها في الفسحة دي تفكرك بالعبودية. مين ما بقت العبودية المرة بتاعت الشيطان وجنود؟ وبعدين جاء ربنا غسلنا بالدم وطهرنا وأكلنا فسحة جديد ما فيهوش مرارة أبدا، لكن في حياة جديدة مفرحة جميلة حلوة لجي. لأجل هذا كانت الأعشاب المرة ضرورية، لأن هي رمز للآلام بتاعة المسيح، نعمل الألام تحت المسيح. فالفسح أو البسخة بقى، مش هقول بقى الفسحة تاني، هقول البسخة كانت هي معناها العبور، إن الملاك هيجي ويعبر. فالشعب ده بتاع بني إسرائيل ساكن في وسط المصريين، حاجة تلخبط، بيت مصري وبيت عبراني، بيت مصري وبيت عبراني. مثلا هتخيل هيك، هيعدي الملاك يسيب ده وياخد ده، يسيب ده وياخد ده، يسيب ده وياخد ده، بالنقاوة كده بالواحد. وهكذا الكنيسة أيضا، لست أسأل أن تأخذهم من العالم مختلطين، أنت مش حتة من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم، أهو أنت في العالم، ولكن أطلب أن تأخذهم من الإيه؟ أن تحفظهم من الإيه؟ من الشرير. فأنت في العالم زي الشعب ما كان متغرب في مصر، وهيعدي المهلك يدخل البيوت ويهلك، لكن ينقيهم بيت بيت، وانت ايضا في وسط العالم ما قدرتش تقرب منه. في مفهومنا الجديد في العهد الجديد بنعمة ربنا، الموت مرتبط بالخطية، لأن أجرة الخطية موت. فالملاك المهلك من حقه يهلك إنسان بسبب الإيه؟ الخطية. لكن إذا كانت الخطية دي اتغسلت بدم المسيح، يقدر الملاك المهلك يقرب. عشان كده إحنا مرشوشة حياتنا بدم الإيه؟ بدم المسيح. واللي يطلعك كده ومعطوش يعني سماويا يحللك يعني، لأ، يعني عاوز أقول يطلعك كده بفكرك وبمشاعرك وبإحساساتك وبجسدك، يلاقيك معجون في دم المسيح. يقرب منك ازاي الملاك المهلك في وسط العالم؟ حتى في خطاياك ايضا يغسلها هو، مغسولة دم المسيح، فاصبح ليس للعدو الشرير سلطان على النفوس المكرسة بدم الايه؟ بدم المسيح. فاحنا النهارده عاوز الاول اتنقل معاك خطوة خطوة كده بسيطة. هو المسيح حمل الخطايا بتاعتنا في الدم بتاعه، وساعة ما أسلم الروح ونزل دمه، يعني معناها كسر سلطان الموت وسلطان الخطايا. اللي عاوز أسألونا دلوقتي، هل الفسح ده يعيدوا له مرة في السنة؟ البسخة دي، يعني يقولها مرة في السنة

لأن البسخة إذا كان معناها اللي واضح النهاردة إن هو العبور، فيبقى مش مرة في السنة، لأن أنا كل يوم لازم أعبر، بيمر حواليا ملاك مهلك، وأنا بقوة الدم بعبر، بيعبر عني. بص، كل يوم المهلك يجي حواليك، وقال عنه معلمنا يعقوب الرسول انه يقول كأسد ذئب. شوف الأسد بيهزر مع واحد بيرقته، ده المهلك. طب يقدر يجي يقرب عند واحد مرشوش بدم المسيح او مكرس بدم المسيح، قلبه وحياته وكل حاجه؟ قال لي ما يقدرش يقرب ابدا. عشان كده كانت اخر حاجه قدمها لنا المسيح على الصليب، اخر حاجه قدمها لنا المسيح على الصليب، كانت لما اتضرب بالحربة في جنبه وخرج منه دم ومات. عشان الدم حتى يعني انا في ذهني كده بتخيله ان الراجل الجندي اللي طعن المسيح بالحربة ده اسمه لانجينو، فهو بيضرب المسيح بالحربة فطلع من جنب المسيح يدم، فالدم اترش على الايه؟ على الجندي. شوف قد ايه؟ هذا الجندي اصبح من القديسين في الكنيسه اللي امنوا بالمسيح، واللي هم دلوقتي يعني الكنيسه بتعيد لهم كقديس، لانه اترش بالدم بتاع المسيح. ليس للمهلك سلطان عليه. وصدقني عاوز اقول لك ان ساعات كثيره يعني ساعات تكون بنت هتضيع كده ولا ولد هيضيع شمال ويمين، يكون الدنيا زنقت عليه خالص، والشيطان رئيس هذا العالم كسل كل القوى عشان، ونبص نلاقي ما تعرفش ربنا ازاي ينقذ هذه النفس من وسط الايه؟ الضغوط العنيفه اللي حواليها ديت. الملاك المهلك بيستخدم كل قوته لكن ما يقدرش يقرب من النفوس المرشوشه بالدم. عشان كده عاوز اقول لك اكثر من هذا، ان كل وقفه قدام القداس، حضور للقداس، دي بسخه. كل قداس بتحضره بسخه، لانك بتاخد الدم وبتعبر بيه، تعبر بيه حاجات في العالم. وكل جهاز بتجهده ضد الخطيه على اعشاب مره، دي بسخه. وكل لحظه بتقف فيها قدام ربنا وتجاهد في الصوم ومررت الصوم تملى بقك تملى حياتك، ديت الاعشاب المره اللي هي بتنتهي في البكر. وكل مره انت بتجاهد في تنفيذ وصيه يسوع، ديت بسخه، لان كلام يسوع ليس من هذا العالم، فانت بتعبر به هذا العقبات اللي موجوده معاك في العالم. أسألك السؤال ده باختصار، البسخة ده عيد تعيده كل سنة ولا هو عيد عمرك كله وحياتك كلها؟ لأن أنت كل يوم بتنتقل من مجد إلى مجد، بتعبر كل يوم بتعبر. بص لورا كده، شوف ياما مشاكل عبرتها وياما ضعفات عبرتها. وأقول لك إيه، الملاك المهلك ده جاي يهلك ليه؟ ملاك المهلك ده ما يرحمش، واني عبودية اللي كانوا عايشين فيها في مصر عبودية مرة. لو سألت اي واحد في امل واحد في المليون ان هذا الشعب يخلص من عبودية فرعون يقول لك يستحيل. ليكن ليك هذا الايمان، مهما كنت تحت عبودية مرة قاسية فتأكد تماما ان قوة الدم اقوى من العبودية، وان انت اذا اترشيت بالدم بتاع المسيح هتتنقل لدرجة من القوة الكبيرة، لأن قدامك هيكون فرعون ضعيف جدا. وأنا في ذهني بتخيل أن فرعون كان عنده ابن بكر يمكن كمان، يعني زي بقية الناس، ما كانش ابنه يبقى ابن أخوه ولا ابن عمه، لكن في عيلته كان في حد بكر مات، كان في جنازة، وكل بيت عامل جنازة. دول ثلاث يعني ثلاث ايام كانوا يوصلوا شعب اسرائيل لشط البحر الاحمر،
بقت ايام سفر محسوبه كده. فعلى ما وصلوا كانوا انتهوا من الجنازات بتاعتهم. على ما خلصوا الجنازات سمى روح فرعون تاني. ربنا قال له ضربه الدم دي انت مش قدها، بس انت مش متصور ابعادها. فجري ورا شعب الله وغرق في البحر. عشان كده لما البسخه بتاعتنا دايما

المسيح على الأعشاب المرة وحملت صليبها وتبعت المسيح من حقها إن هي تعبر مع المسيح، تعبر إلى فجر القيامة، لأن المسيح اتصلب وفي ثالث يوم قام من الأيام. فالعبور في الواقع بتاع المسيح هو جاء على الصليب كده واتلمت حواليه الشياطين، حاجات بقى المتعاجة دي، وخصوصا كان في نظرات ضعف للمسيح لما وقع سجود إلهي إلهي لماذا تركتني. وتخيل البعض ان هو بينادي إلي عشان يطلقه، اسمعنا إلي أصل إلي ما مات. فده يمكن اللي يعني في أمل ان هو ايه يكون المسيح بيناديه عشان يخلصه، لأن إلي ما مات فيخلصه من الموت. فالشيطان اتجرأ أكثر وأكثر، ولكن عندما فاض من جنب المسيح دم وعندما أسلم الروح سحق الشيطان وبات الموت، ولم يعد للموت سلطان على أولاد الله. أنا وأنت في المسيح يسوع كنا في جسمه، في جسمه هي الكنيسة، الكنيسة هي جسد المسيح. فالكنيسة في المسيح يسوع في الصليب عبرت الموت إلى الحياة. عشان كده أقول في الرسول في رسالة الرومية الإصحاح السادس يقول دخلنا معه بالمعمودية حتى كما أقيم المسيح من الأموات نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. ويرجع ثاني يقول إن كنا متشبهين بموته فلازم برضه هنكون إيه بقيامته. أصبحت الكنيسة في شخص المسيح عابرة الموت، لأن هي كانت فيه وفي قلبه على الصليب. أنا مش عاوز أسكت من النقطة الأولانية اللي اتكيت عليها دي، أن العبور في حياتنا في الواقع عملية مستمرة لا نهائية تعيش طول حياتك. تفكرني بالآية اللي قالها داود النبي في المزمور، رتب مصاعد في قلبه. من داود حياته الروحية كانت كل يوم بتصعد درجة درجة، كان واحد طالع سلم. احنا في عهد النعمة هنقول رتب عبورا في قلبه، لأن كل يوم بنعبر، وياما حاجات كانت تنتهي بهلاكك وابتعدك وتعبر بيها. لذلك يا عزيزي أصبح الدم علامة ليك، الدم في حياتك وفي فكرك. أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا، والدم في مشاعرك وفي قلبك، والدم قوتك، والدم حياتك، والدم خلاصك، والدم بيه تعبر، والدم بيه تغلب العالم، والدم بيه تدوس الشيطان، والدم هو القوة التي لا تغلب أبدا. فالبشة هي حياتنا المستمرة على الأرض اللي مش هينتهي أبدا. وإن كنا نمرة اثنين، يعني إن كنا في مرة في السنة بنمارس اختبارات البشخة، ديت مش استذكار عيد ولكن اختبار فعلي، لأن إحنا ما بنعيدش البشخة إلا بعد ما نصوم الأربعين المقدسة، والأربعين المقدسة هي الأعشاب المرة. ولما بنمارس العيد البسكة في الواقع نحن نمارسه عمليا، وفي يوم خميس العهد نحن بنقعد طول الأسبوع الألم من عملش أجاديد، ونيجي يوم خميس العهد يقول يلا كلنا نشترك في البسكة بتاعتنا، فبنيجي وبنشرب من الدم. فأنا مش عاوز أقول إن ده تذكار أو زي ما يقولوا للذكرى، ده عبور فعلي بتعبر بيه الكنيسة. زي ما قلت لك إن الكنيسة هي جسد المسيح اللي هو إحنا، فنيجي يوم خميس العهد كده بعد الصوم 40 يوم وأفواهنا مرة ومتعبة، ويمنحنا الله في هذا اليوم خلاص عجيب من كل عبودية مرة، وينزع المرارة من أفواهنا، ينزع المرارة من أفواهنا، عشان يعني أقول لك إزاي أبقى

كانوا بيذوقوا المرارة لدرجة كبيرة إن هم حتى من خميس العهد ما ياكلوش لغير بهجة القيامة وفرحتهم. فتيجي كده تبص تلاقي البسكة في يعني للإنسان اللي ماشى مع المسيح طول الصيام كده حضر أسبوع الآلام وعيد يوم خميس العهد والجمعة الكبيرة وعيد القيامة. تقول له اختباراتك إيه؟ يقول له اختباراتك حركة عبور جبارة جدا على عبودية هذا العالم وعبودية إبليس بكل قواته السرية. فالبسكة مع الصيام الكبير بتاعنا ده ترتيب بالروح القدس موحى به للكنيسة بحيث إن الكنيسة تمارس البسكة فعلا وعمليا واختباريا. وطبعا انتم مش غرب على الكنيسة عشان اقول لكم ايه اختباراتكم بتكون في اسبوع الالام واحساساتكم ومشاعركم، وان هذا الاسبوع ليس اسبوع حزن ابدا ابدا زي ما بيتخيلوا البعض، او يوم الجمعة الكبيرة ده الستات اللي عندهم ميت ولا حاجة ما يجيش العيد بتاع القيامة ويجوا لابسين لبس يوم الجمعة ليه الكبيرة لأن الألحان حزينة فمثلا يعيطوا شوية على الميت بتاعهم، مع إن الكنيسة حتى لو مات واحد في أسبوع الآلام ما بتصليش عليه، بيجي يحضر ساعة من صلوات البسخة وخلاص، يعني يكفي إن هو يشارك الصلوات الضخمة اللي بترفع المسيح لأن المسيح هو سبحانه. فإحنا مش مشغولين حتى بالميت بتاعنا عشان نروح نلبس هدوم سودة ونيجي ننجب، هذه بسخة مفرحة مفرحة لأنها ستنتهي بإشراقة القيامة اللذيذة الحلوة اللي بيدوقها المسيح وعارفها. ولما أقول لك تعرف إيه عن المسيح تقول لي كده، شوف يا هون أعرفه بقوة قيامته، قوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فلم تصبح المعرفة هنا معرفة عقلية أو معرفة ذهنية إن أنت تعرف قصة الصلب بتاع المسيح أو بنيجي نعملها تمثيلية، لكن أنت بتعيش بتيجي خميس العهد بتتناول بتقول لي بشترك في الفصحى بتاعي لأن المسيح فصحانة. تقول لي إيه الفرق بين خميس العهد ويوم الجمعة الكبيرة؟ الاثنين واحد، بس يوم خميس العهد المسيح قدم جسده بطريقة اختيارية وبطريقة سرائرية لتلاميذه بس السر كده، قال لهم عشان تفتكروش ان انا اتصلبت على المسيح غصب على الصليب غصب عني، ده انا بكسر جسدي وبكسر لكم الحب وباكلكم، وده سر يكون معكم على طول. عشان كده انا خصيت بيه ال 12 بتوعي بس. ويوم الجمعة الكبيرة برضه هو قدم نفسه على الصليب بإرادته، لأن واضح إن هم لما جم يقبضوا عليه قال لهم من تطلبون؟ يقول معلمنا يوحنا، قالوا يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. فرجعوا إلى خلف ووقعوا على وجوههم، فبعدين قال لهم اتفضلوا قوموا تاني، فقاموا قال لهم من تطلبون؟ قال يسوع الناصري، قال لهم قلت لكم أنا، دعوا هؤلاء يمضون وأنا أسلم لكم نفسي. فيهوذا مش هو اللي سلم المسيح، لكن المسيح سلم نفسه بملء حريته الكاملة. أما في ليلة العشاء الرباني فكان بيسلم نفسه بيقدم نفسه بطريقة سرائرية لتلاميذه كذبيحة حب مفرحة ولذيذة وشهية، قال عنها شهوة استهيت أنا أكل معكم هذا لي هذا الرب. فكانت شهوة ربنا أن يقدم لنا جسده ويقدم لنا دم. فالكنيسة في الواقع عاشت بتعيش كل سنة هذا الاختبار فعلا، نيجي خميس العهد ونعيشه وجمعة كبيرة نقعد طول النهار كده مع المسيح في صليبه وفي ألامه ونفرح ليلة العيد ببهجة القيامة بتاعته. وكان نظام الكنيسة الأولاني إن الموعوظين اللي داخلين في الإيمان في المسيحية يعني يعلموهم طول الصيام الكبير وييجوا ليلة عيد القيامة

0: خسروهم كلهم. زي ما قلت لك مره قبل كده، الزفه اللي بنزفها للولد اللي بيتنصر نزفه في الكنيسه 3 مرات ديت مش زفه للولد، دي زفه القيامه. لان اصلا المتنصرين كانوا بيتزفهم مع الايقونه بتاعه الايه؟ المسيح. واحنا بنقول خريستوسانس، فهم اصلا هم شهود القيامه. الكنيسه قالت الناس دول هم الشهود بتوع القيامه، لان حياتهم اتغيرت من الموت للحياه، فهم شهود البسخه الحقيقيه، لان هم عبروا من الظلمه الى الايه؟ الى النور. النقطه الاخيره ان البسخه في حياتنا في الواقع هي نهايه عمرنا كمان على الارض. ان هيجي يوم من الايام حياتك هتنتهي على الارض، وتعبر من هذا العالم وتروح للعالم الاخر الى الاب. المسيح قال في الاصحاح 12: عالم ان ساعته قد اتت لينتقل من هذا العالم الى الاب، فابتدى يعمل البسخ. فالعبور من هذا الجسد الترابي للحياه الغير قابله للفساد ده مش موضوع سهل. قد ايه الناس تخاف من الموت، تخاف جدا وتترعب منه. كل انسان بشري يخاف من الموت، لكن الكتاب المقدس يقول لنا عن الملائكه التي حملت لعازر الى حضن ابراهيم. يعني مفروض كل واحد كان يموت، كان الملاك المهلك ياخد روحه وينزله للايه؟ للجحيم. عشان كده احنا في القداس نقول ايه عن المسيح؟ نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. وابتدت الموضوع يتغير تغيير كامل. اصبح الموت ده مش هو النهايه التعسه المؤلمه تحت الانسان، اصبح الموت ده بسخه تعبر بينا الى حياه ملائكيه جميله جدا. فالملائكه حملته الى حضن ابراهيم. البسخه دي عاشها اللص اليمين في اعمق معانيها وهو على الصليب. يقول له اذكرني اذا جئت في متى جئت في ملكوتك. يقول له اليوم تكون معي في الايه؟ في الفردوس وترث الملكوت بتاعي. الكنيسه بتختبر البسخه ديت وبتعيشها في انتقال القديسين. صحيح يعني يقولوا مثلا عن القديس الفلاني لما جه يموت بص لقوا سحابه من القديسين جايه تستقبله. معروف عن القديسين ان كان دايما الملاك مخيل يجي يستقبلهم، الشهداء قصدي، ويضمد الجراحات بتاعتهم زي قصه ماري جرجس المزاح. اما القديس توم بشايفه قصته لذيذه ولطيفه، وهو قاعد كده بيعذبوا فيه بقى وبيطلع في الروح. قال لهم يا جماعه هاتوا كرسي للست. كان يقول لها يا حنونه، اقول لهم هاتوا كرسي للست. اضحكوا قوي اخواننا اللي بيعذبوه، كان في القرن العاشر في الدوله الفاطميه، يضحكوا عليه قوي ويقولوا لا ستهم بشايده. كان قريب من 144 سنه، يعني هو مات 1834، يبقى كام سنه؟ 1834 حاجه زي كده. لا انا قصدي اقول اللي كان في القرن العاشر كان ستهم بشاي، كان يجي له الملاك بخيين بعد ما ضربوه جرحوه بتاع، يجي كده يطفطف بجناحه. ما هو ده الملاك، بدل الملاك المهلك يجي له الملاك اللي يعبر بيه ويقول له هتموت يوم الفلاني، هيجي ربنا يسوع المسيح والست العذراء ويستقبلوه كل حاجه. فدي تبقى بسخه مفرحه. اما ستهم بشايده كان في فتره قريبه، ده كان يعني
1: دمياط، فكان هو في عذاباته الأخيرة يقول يا حنونة، يقولوا له هذا بينادي مراته، مع أنه هو كان شماس مش متجوز كنيسة. وبعد شوية قال لهم طب ما تجيبولها كرسي للست عشان تريح. قال الست دي الراجل ده بيخرف لي، هو شايف الست العدرة قدامه واقفة وهو قاعد كده على الأرض ويستنكف قوي ازاي الست تبقى واقفة وهو يعني مهم يجيبولها كرسي كده فخم زي ما بتشوفها قاعدة كده ملكة. فالحقيقة العبور بتاع القديسين من هذا العالم اللي هم حياتهم خلاص تربلت بدم المسيح، يقول عنهم سفر الرؤية اللي هو وقد غسلنا بدمه، غسلنا بدمه، ولما شاف ثيابهم بيضة قال دول ثيابهم بيضة لي، قال دول جم من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الايه؟ في دم الخروف. فأنا عاوز أقول إيه باختصار، سواء البسخة هي حياتنا اليومية أو البسخة هي الأسبوع اللي هنحضره أو البسخة نهاية عمرنا في العالم، إحنا بنعيش مسنودين بدم المسيح اللي هو بيطهرنا من كل ضعفنا من كل خطيتنا، واللي هو لما يجي الملاك المهلك ويمر يرى الدم فيعبر ولا يستطيع أن يكون له سلطان علينا، لكن بهذا الدم نغلب الشرير وكل قواته الشريرة، وبهذا الدم فك المسيح المأسورين اللي كانوا في السجن، وبهذا الدم دخل اللص اليمين للسماء، بهذا الدم بنتقوى ونتشدد ونعيش. فربنا يعطينا في الأيام المقدسة دي نحن نعيش بهجة القيامة المفرحة اللي لازم تبتدي بالأعشاب المرة اللي يتاكل عليها الخروف اللي قال عنه بولس الرسول، لأن المسيح هو فصحنا الذي ذبح لأجلنا لإلهنا المجد.

عيب فيك، قد سبيت قلبي ما أحسن حبك، في دمي أراك بغير ظلم فيك. افتحي يا أختي يا حمامتي، افتحي يا أختي.

وتصحى مرسى من الحلم جواها رغبة أكيدة، عاوزة تعيش مع ربنا أسبوع حياتها الجديدة. ربنا دايما من رحمته ومحبته بيفتقد كل البشر بنعمته. يا ترى مين مع مرسى هيسمع لصوت إلهنا الحبيب ويقبل دعوته ويقول منك أنا يا رب وصنع إيديك، وانت طريقي لي وحياتي بي، ومش ممكن أرتاح إلا لك المجد يا رب إلى الأبد.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع

المسيح هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

0: مؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقة

نسواك حل واخرس فحلنا يا اعلان سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا ولا صنعناها بارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخافيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: تنزل غد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم عند الشهيد الثالث، تقدم لكم
1: الله والإنسان،
0: محاضرة قداسة الباب يوم الأربعاء المبارك الموافق 1/5/1996.
1: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا قدمتكم في محاضرات كثيرة جدا عن صفات الله، أريد أن أتدرج منها إلى علاقة الله بالإنسان، وبعدين كل هذه المحاضرات هتطلع إن شاء الله في كتاب عنوانه الله والإنسان. إذا أحيانا الرب وعيش الله والإنسان، كان ممكنا أن الإنسان لا يوجد على الإطلاق، لكن الله أراده أن يكون كفان، شاء فخلقه وأوجده، ومش بس أراد أن يكون الإنسان، إنما أراده أن يكون صورة لله ومثالة، وأراده أن يكون مباركا في الأرض وسيدا للخليقة الأرضية. وزي ما قيل في المزمور الثامن، أخضعت كل شيء تحت قدمي، الغنم والبقر جميعا، كل الكائنات دي. وزي ما ربنا قال لآدم وحواء، قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء وكل سمك البحر. فربنا خلق الإنسان وأعطاه البركة والسلطان وأخضع كل شيء تحت قدميه. غير أن الإنسان وجد في الجنة قبل أن تختبر إرادته، فكان لابد من اختبار إرادته وربنا يشوفه.

يتجه لأي اتجاه. من حق هذا وضع الله في الجنة شجرة معرفة الخير والشر، نوع من اختبار للإنسان، ووضع معه وصية انه لا يأكل، يشوفه هيتاوع ولا ما يتاوعش. مش مسألة ايه صعوبة الوصية او وصية خفيفة ولا تقيلة، المهم مبدأ الطاعة موجود عنده ولا لا. وفي نفس الوقت اوجد شجرة الحياة، والانسان اخطأ في الاختبار، فلم يكن ممكنا له ان يأكل من شجرة الحياة. ليه ما كانش ممكن ان يأكل من شجرة الحياة؟ لانه لا يستطيع ان يحيا في الحياة الابدية وهو في الخطية، في العصيان، في كل خطية لا يعصيها. اذا لابد ينتظر الى ان يطهره الله ويقدسه وينجيه من الفساد اللي وقع فيه، وبعدين يبقى ياكل من شجره الحياه. عشان كده قيل ان ربنا وضع كاروبين بسيف من النار لحمايه شجره الحياه، لئلا يمد الانسان يده الى شجره الحياه. طبعا مش معقول ان الانسان هيمد ايده، بس ده كلام علشان نتحمل، لان مهما حاول ان يمد يده الى شجره الحياه لا يمكن ان يحيا الى الابد وهو في حاله الخطيه، لان اجره الخطيه موت، فاصبح تحت حكم الموت، واصبحت شجره الحياه ممنوعه عنه. امتى ياكل من شجره الحياه؟ في سفر الرؤيا بيقول من يثمر فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. يعني اللي هيثمر هيتمتع بالحياة الأبدية. أما الذين يسقطون ولا يغلبون فلا يستطيعون أن يأكلوا من شجرة الحياة، ولا تكون لهم الحياة الحقيقية الأبدية من جهة معيشتهم مع الله. وهنا نلاحظ في ربنا التوازن في صفاته، أو التكامل في صفاته. يعني الله الكريم جدا، السخي جدا، المعطاء جدا، الذي اعطى الانسان الحياة والوجود واعطاه السلطان والبركة، في نفس الوقت هو الله الذي يعاقب، والله الذي يطرد من الجنة، والله الذي يمنع الحياة الأبدية عن المخطئين. عيب الناس في فهمهم للاهوتيات انهم بياخدوا جزء عن ربنا ويسيبوا الجزء الثاني. طب يحضر ربنا الطيب الكريم الحنون ويسيبوا ربنا العادل اللي بيعاقب. الاثنين كانوا موجودين مع بعض في الإصحاحات الثلاثة الأولى في سفر التكوين. وإيه كان؟ ربنا في علاقته مع الإنسان أعطاه الحرية. الحرية إنه يطيع أو لا يطيع. الحرية ان يأكل من الشجرة او لا يأكل. لانه اذا لم توجد حرية لا يكون اختبار للانسان. لو كان الانسان مقيد ومسجر
لوضع معين يبقى ما فيش حرية. وما دام ما فيش حرية يبقى لا نعتبر عمله خيرا ولا شرا ولا يحتاج مكافأة ولا يقاسي عقوبة. في حرية يبقى انت بتعمل حرية انك تشتغل فتكافأ او تعاقب، تعمل خير او تعمل شر. لما اكل الانسان من شجرة معرفة الخير والشر وبدأ يعرف الخير والشر وتفتحت عيناه حتى بالنسبة الى امرأته، والمرأة تفتحت عيناها حتى بالنسبة الى زوجها، بدأ الانسان يعيش في هذه الثنائية باستمرار، الخير والشر، الحق والباطل، الحلال والحرام، النور والظلمة، كله مع بعض. واصبح برضه يحيا في حياة الروح او حياة الجسد، يسلب الروح او يسلب الجسد، عاش في هذه الثنائية. وكان عليه انه يضبط نفسه وينجح في الاختبار، وهو ده اللي كلنا موجودين فيه. ربنا قال له عايز تجرب المادة، اثبت ورينا هتوصل لحد فين. عايز تخش في الثنائية، اتفكر وورينا هتختار فين. بل قال له في اواخر سفر التثنية، هو ذا انا وضعت امامك الحياة والموت، الخير والشر، فاختر الخير لكي تحيا. قال امام النور والظلمة، واللي كتب فيها في الكتاب ان الناس احبوا الظلمة اكثر من النور. مع الحرية التي اعطاها الله للانسان اعطى له المسؤولية. ما دام في حرية يبقى في مسؤولية. واحد مقيد يبقى ما فيش امام مسؤولية، لكن اذا كان حر يبقى مسؤول، واذا كانت في مسؤولية يبقى فيها عقوبة او فيه مكافأة. وهكذا اوجد الله العقوبة على الارض. هي بدأت العقوبة في السماء لما طردوا من الجنة، هو كان وكانت على الارض برضه. اوجد العقوبة واصبح فيه انواع من العقوبة، في عقوبات شديدة جدا جدا وعقوبات خفيفة. اكبر عقوبة ربنا اوقعها على الارض كانت عقوبة الاسماء، الاسماء. قال ان لا يوجد كائن حي على الارض، كله اسماء، كله كانت في عقوبة الطوفان، ثم لم يكررها الله. قال هو ذا الانسان شرير منذ حدثته، مدة حياة كان على الارض كما ذكر في اخر الاصحاح الثامن من سفر التكوين، مدة حياة الانسان على الارض صيف وشتاء، برد وحر، نهار وليل، لا تزال ولا تزال حياة الانسان لغاية دلوقتي برد وحر وليل ونهار وصيف وشتاء. حتى مع الكثيرين تدعون احيانا تلاقي الانسان حار في الروح جدا جدا، واحيانا يدركه شيء من الفتور،
والإنسان العادي جايز يدركه شيء من السقوط وجايز يستيقظ ضميره وجايز ينام تاني. مدة حياة الإنسان على الأرض نهار وليل وصيف وشتاء وبرد وحر لا تزال. في عقوبات ثانية أوقعها الله زي النار كما حرق سدوم وزي تفتح الأرض فيها وتبتلع أشخاص زي قورح وذيكان وأبيرام وزي إن كان يسلم الناس إلى أيدي أعدائهم ودي حادثة كثيرة في سفر القضاء. وبرضو حينما ألقاهم إلى السبت وأحيانا سيف المقلق وأحيانا كان يقرض عقوبة وينقذهم منها أو يبقيهم فيها فترة زي شمسون عاقبوا ورجع ربي عليه وظلت حياة الإنسان مع الله في صعود وهبوط في قيام وسقوط في إغضاب الله وفي مصالحته. ومرت الحياة هذا الشكل بين الإنسان ومع الله. الإنسان وهو في هذا الوقت ربنا لم يتركه إنما أنعم عليه بنعمة المعرفة والتعليم. المعرفة والتعليم أول تعليم قدمه الله للإنسان هو الضمير هو الشريعة الطبيعية الشريعة الأدبية الطبيعية الموجودة داخل الإنسان بالمعرفة الداخلية. اللي بالمعرفة الداخلية الإنسان كان يعرف إن ده شر من غير ما توجد وصية مكتوبة وحتى بدون ما توجد وصية شفاهية حتى. يعني مثلا يوسف الصديق تنزع وسمع عن ان يزني مع امرأة بوطيفار قبل ان توجد وصية تقول لا تزني. وصية لا تزني دي من الوصايا العشر اللي جت ايام موسى. لكن كم في القلب فيها الحكاية دي موجود. فاعتبرت جريمة قتل وقع فيها قايين لما قتل هابيل وربنا قال له ملعونة هي الأرض بسببك التي فتحت فيها لتقبل دم أخيك من يدك. صوت دم أخيك صاعد إلي من الأرض. بينما لم تكن توجد وصية في ذلك الوقت تقول لا تقتل. لكن كان هناك الشريعة الأدبية، كان هناك الضمير، كان هناك ما غرسه الله للإنسان من معرفة الخير والشر. في الأول كان يعرف الخير فقط لما أكل من الشجرة ما يعرف الخير والشر، يعني أضيفت إليه معرفة الشر. لكن كان يعرف إن ده شر. لما ربنا أداهم الشريعة المكتوبة وكتب لهم الحدث على اللوح الثاني من لوحي الشريعة إنما أراد أن يذكرهم بما طبعه في ضميرهم. لأن ضمير الإنسان كان ممكن يخطئ وأحيانا كثيرة كان الضمير بيخطئ. ما نقدرش نقول لا، كان ممكن الضمير بيخطئ. مثال لكده في أيام حبيبنا يعقوب عبد الآباء لما شكيم أخطأ إلى أختهم دينا
ضميرهم

الغلطان ابو اسر ضمير مظبوط. قال له لازم نقتل القبيله دي كلها اسر بيت شاكين كله. ولما ابوهم يعقوب قال لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ كبرتماني بما فعلت. قالوا له اناظير زانيه يفعل باختنا؟ يعني بيبرروا الموضوع ازاي؟ يلزم اختنا واحنا نسيبه حي مع انه طالب ان نتجوزها مش ممكن. اذا ضميرهم كان بيقول لهم ان القتل في هذا الوقت او في هذه الحاله امر لازم، ودول اول ناس وقعوا في الانتقام. الانتقام الجماعي اللي يقتلوا فيه قبيلة بحالها او مدينة بحالها. فالضمير كان ممكن يخطئ، الضمير كان ممكن يخطئ. فربنا لكي ينجيهم من اخطاء الضمير اوجد لهم الشريعة المكتوبة. كمان كان الانسان قد ضل في معرفته، يعني مش بس ضميره اتغير، معرفته اتغيرت. ده في المزمور 14 يقول قال الجاهل في قلبه ليس اله. العجيب ان الانسان لما اكل من شجرة المعرفة صار جاهلا. خلقه لما اكل من شجرة المعرفة صار جاهلا، لانه طلب المعرفة من غير الله، اخذ معرفته من الحية من الشيطان فاضلته. الشيطان اضله وما عرفوش ايه الحقيقة، فاخطأ في صدق الشيطان وظن انه يصير مثل الله فوقع في هذا الجهل. بعد كده لما استبق من وقع الله وراء الاشجار كان هذا هو ثاني نوع من البهت. معقول واحد يتخبى من ربنا بانه يقف ورا شجرة يعني ربنا ما يشوفوش؟ يا ربنا يعرف اللي جوه قلبه الفت اللي ورا الشجرة. اتوقع في البهت. وهكذا قايين لما سألوا ربنا عين هابيل أخوك قال له أحارس أنا لأخي؟ وقع في البحر أيضا كما لو كان الله لا يعرف. وبعدين في مزمور 14 يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. وأصبحت الخطية والجهل يسيران في ممر واحد، حتى إن الخطاة أصبح اسمهم جهلة. في مثل العذارة يقول عذارة حكيمات والناس كانوا أبرار، وعذارة جاهلات كانوا أشرار. إذا سمي الشر جهلا، لأن الإنسان اللي بيرتكب الشر ما بيجهل نتائجه وبيجهل تأثيره على أبديته، وبيجهل ان الله شايفه في وقتها، وبيجهل حاجات كثيره جدا. حسنا قيل عن العذاره انهن جاهلات. على الاقل كنا يجهلن اهميه وضع الزيت في انيتهن، والزيت كان يربط الى عمل الروح القدس فيهن. الى اخره. الانسان وقع في الضحك، والله كان عليه ان يعلم الانسان. فماذا ربنا يعلم البشريه؟ علمهم عن طريق الضمير، علمهم عن طريق الاباء والانبياء. علمهم عن طريق

الشريعة المكتوبة، وكانت أول شريعة مكتوبة هي التوراة، هي أسفار موسى الخمسة، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتكوين، وبعدين كتب الأنبياء والمزامير في الأرض بدأ يعلمهم، وهكذا قال معلمنا القديس بولس الرسول: الله بعدما كلم الآباء للأنبياء بأنواع وطرق شتى كلمنا أخيرا في ابنه اللي هو المعلم الصالح. أصبح ربنا هو المعلم، الله هو المعلم الأول للبشرية، الله هو المعلم الأول للبشرية. يعني إن أردت أن تضيف إلى صفات الله اللي كلمناكوا عنها صفة المعلم، والمسيح كانوا بيقولوا له يا معلم، وكانوا بيقولوا له علم الصالح، وربنا هو اللي علم البشرية، علمهم الخير وعلمهم الأبدية وعلمهم الإيمان وعلمهم الشريعة، علمهم التعامل مع الناس، وعلمهم التعامل حتى مع الحيوان، وعلمهم التعامل معه هو، وعلمهم الصلاة، وعلمهم العبادة. وأصبح ربنا بعد سقوط الإنسان يتولى تعليمه. المهم في حياتنا أن نتبع تعليم الله نفسه، لأن في ناس بيعلموا تعاليم مش مظبوطة، في ناس بيدوا معارف بشرية، وناس بيدوا معارف شيطانية، وناس بيشوهوا الحقائق، وناس بيعلموا بأوصاف الحقائق أو بأشباه الحقائق. فلا بد من التعليم الإلهي، لأن أصعب حاجة وقع فيها الإنسان أو أول حاجة وقع فيها الإنسان إنه أخذ التعليم عن غير الله. لما بدأ ياخذ التعليم من الحية، فبدأ ربنا يعلم بطول أناس شديدة، يعلم في كل مناسبة، يعلم بالشريعة المكتوبة بكلمات الآباء والأنبياء، يعلم بالرموز، ينقذ الإنسان من الضلال الذي هو فيه ومن الجهل الذي هو فيه. وأصعب جهل وقع فيه الإنسان إنه لم يعرف الله نفسه، ووقع في الوثنية وفي عبادة الأصنام وبآلهة كثيرة من آلهة الأمم. وسط هذا الضلال الذي وقع فيه الإنسان كان أمامنا سؤال هام يطرح نفسه، وهو: من الذي كان يبحث عن الآخر؟ هل الله كان يبحث عن الإنسان، أم الإنسان كان يبحث عن الله؟ ما فيش شك ان بعض الناس وسط الضلال لم يقتنعوا بالجهل فكانوا يبحثون عن الله، لكن في الواقع الله هو الذي ظل يبحث عن الانسان لكي يرده اليه. يعني ربنا لم يكون علاقته مع ابرار فقط، وانما صار يحاول ان يكون علاقة او يسعى الى تكوين علاقة مع الخطاة انفسهم، وده جزء من حنان الله في قلبه.

هذا الامر الذي قال عنه المسيح لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة. بس اوعى تفهموها غلط، مش معناها ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة ان الابرار ملهمش نصيب، لا ده بيقول الى التوبة. يعني بالنسبة للتوبة انا جاي ادعو القطاع الابرار دول بقى لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، لكن الابرار لهم دعوة اخرى، لهم دعوة اخرى. بدأ ربنا يبحث عن البشرية في الساقطة في كل مكان، يبحث عن البشرية في الساقطة. اول نوع كانت دعوة الهية، وكان ربنا هو صاحب المبادرة، الله هو صاحب المبادرة. يعني الله هو صاحب المبادرة، اول دعوة يعني قريناها مظبوط في الكتاب المقدس هي الدعوة الخاصة بأبينا نوح. العالم كله كان واقع في الخطية لدرجة ان ربنا يجرأه الطوفان، فدعا نوحا البار لكي يبقي بقية على الارض. كان ممكن العالم كله يقع، واحنا نشكر ابانا نوح من كل قلوبنا لانه هو اللي ابقى بشرية على الارض، او الله ابقى بشرية من محبته ليه. لولا ان الله ابقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وعمور. وهنا نجد حاجة لطيفة جدا، ايه قيمة الانسان البار بالنسبة للعالم كله؟ ايه قيمة الانسان البار بالنسبة للوسط الذي يعيش فيه؟ العالم كله مهدد في الهلاك، وربنا بيقول انا سأبني كل حياة على الارض، لكن نوحا البار وجد نعمة في عيني الرب، فالرب ابقى الحياة البشرية من اجل نوح. حاجة جميلة جدا ان الله ابقى الحياة البشرية من اجل نوح. كلنا اولاد ادم صح، ولكن ايضا كلنا اولاد نوح، كلنا اولاد نوح. ادم ابونا كلنا، ابو البشرية كلها، وايضا نوح ابونا كلنا ابو البشرية كلها. كويس ان ربنا خلى نوح يعيش 950 سنة على الأرض، يكون جيل من أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده. وربنا كان مع نوح ودخل معه الفلك، قال البعض وقال الكتاب المقدس ايضا ان الذين كانوا في الفلك ثماني انفس خلصت بالماء، كما ورد في بطرس الاولى 3:19 اللي هو نوح واولاده الثلاثة اربعة وزوجتهم الاربعة. هو نوح واولاده الثلاثة اربعة وزوجتهم الاربعة، ولكن قال احد الروحيين ان الذين كانوا في الفلك تسعة، ثمانية من البشر والرب كان هو التاسع الموجود معهم، وهو الذي امسك

حافظه طوال ايام الطوفان الى ان ارساه على جبل أرارات. قدر ربنا ما اسره نور واعطاها نفس البركه ونفس السلطه التي اعطاها لادم وحواء، نفس الكلام تقريبا. ولكن العالم من جهة الطوفان كان قد سدد، العالم كان قد سدد، واصبح الناس لا يحتملون الوصايا الروحية في جبروتنا. بعد فلك نوح صرح الله بأكل اللحم، ما كانوا يأكلون اللحوم قبل فلك نوح، كان العالم كله نباتيا قبل فلك نوح او قبل رسو فلك نوح، كان عايشين نباتيين. وبعدين ربنا سمح لهم بأكل اللحوم، وايضا قصر الاعمار، يعني الاعمار كانت كبيرة جدا قبل الفلك، تجدوها في تكوين اصحاح 5، الاعمار الكبيرة اللي وصل اكبر عمر فيها متشابه 969 سنة على الارض. بعد كده بقت اعمار الناس قليلة، ما بقوش يعيشوا كتير بعد ما الشر انتشر على الارض، حتى الاباء الابرار يعني الكبار، يعني ابونا ابراهيم، ابونا اسحاق، ابونا يعقوب، كلهم اقل من الميت، اكبر واحد فيهم 180. ايوب عاش اكثر من 200، لان ايوب غالبا كانت الفتره قبل ابينا ابراهيم وبعد ابينا نوح، كان في الفتره دي. وبعدين ابتدى ربنا يختار، كما قلت لكم في الاول، اختار ابانا نوح اول الذين دعاهم الرب وكلفهم بالرسالة وانقذ بهم البشرية، ابونا نوح. بعد كده دعا ابانا ابراهيم اب الاباء، يلاقي دعوته في اول تكوين 12، ربنا دعا ابراهيم وقال له اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الجبل الذي تريد اياه، الى الارض التي تريدها، وهناك اباركك وابارك نسلك وابارك مباركيك ولعنك العنو، وتكون بركة، تكون بركة بك وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض. لاحظوا كلمة البركة كانت موجودة في ايام اعطاها ربنا لابوينا ادم وحواء، واعطاها ربنا لنوح، واعطاها ربنا ايضا لابينا ابراهيم. وسط الخطايا بتاعت الناس كان ربنا بيعطي البركة ايضا لكي بهم تتبارك الارض، لكي بهم تتبارك الارض. هنا وجدنا الله هو اللي بيدعو وهو اللي بياخذ المبادرة، الذين سبقت عرفهم سبقت عينهم، والذين سبقت عينهم سبقت دعاهم، ابتدى يدعو.
وبدأ ربنا يكلم الناس، استحقوا أن يسمعوا الكلمة من فيه، واستحقوا أن يعطيهم وصايا. وبدأت علاقة شخصية تتكون بين الله والآباء والأنبياء، وعن طريقهم يهدي بقية الناس. المشكلة ان ربنا كان يقدم يد الحب والعالم يبعد عن الله، الله هو اللي بيقترب والناس هم اللي بيبعدوا. زي ما قال مرة: مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم، وقال مرة أخرى: تركوني أنا ينبوع الماء الحي ونقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تصدق ماء. ومرة قال: أي شيء يعمل لكرمي وأنا لم أعمله، فلماذا حينما انتظرت أن يعطي عنبا جيدا أعطى عنبا رضيا. ومرة قال: اصنعي أيتها السماوات وامسكي أيتها الأرض، فإن الرب يتكلم: ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. أمام كل هذا كان الله في بعض الأوقات يجعل الناس يقاسون لونا من التخلي، من تخلي النعمة عنهم. يعني هي مش سياسة التجليل على طول الخط. ربنا يحب البشرية، لكن ليس حب التدليل الذي يتغاضى فيه عن أخطائهم، لأن ربنا الحق والعدل عنده لازم باستمرار، مش حكاية الرحمة فقط. من أجوار الرحمة فيه الحق والعدل. ربنا عنده رحمة وحنان ورؤوف ورحيم، ولكن في نفس الوقت عادل حقاني، بل هو الحق نفسه. فكان لابد من جهة الحق ان يعاقب، واحيانا ان يتخلى عن الناس لكي يذوقوا من نتائج شرهم فيرتدعوا. وهكذا سمح في تخلي النعمة ان يدفع الناس الى السبت، أن يسلمهم إلى أيدي أعدائهم، وفي نفس الوقت في السبت كانت محبة الله موجودة تحفظ دانيال النبي، تحفظ الثلاثة الفتية القديسين، تحفظ حسقيال النبي لأنه كان موجودا في السبت عند نهر خابور. وكانوا في السبي يبكون عند انهار بابل، ويقولوا: على الصراط في وسطها علقنا في صراطنا، كيف نسبح تسبحة الرب ونحن في الارض.

غريبة ليكن لابد من الحق والعدل. غلط ان الواحد يتكلم عن ربنا من جهة الرحمة فقط او من جهة العدل فقط وينسى الجزء الثاني. دائما هقول هذه العبارة ولعل من درسوا علي في الكلية الكليركية يحفظونها. دائما اقول عدل الله عدل رحيم ورحمة الله رحمة عادلة. عدل الله مملوء رحمة ورحمة الله مملوء عدلا. عدل الله مملوء رحمة ورحمة الله مملوء عدلا. لازم اللي عايز يخطئ ويقول اخطئ وربنا رحيم نقول له ايضا ربنا عادل. والله كان دائما يحفظ هذا الميزان في تعامله معنا. خلص الوقت نكمل بعدين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدي

أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

Şo hisne hine nellilu ya lilu ya khine vrali mi fiyot nimi bşirinim bi ibn evma isu ve bunutunu temin. Tesbihte nnumul mubarak nukaddimha lil mesih melikna ve lana nargu an yaghfir lana khatayana. Min mezamir teratil muallimna davud nnebi vel melik barakatu aleyna amin. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي.

الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

هذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا: سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك. إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين: انقدوا انقدوا حتى الأساس.

أمثل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي. في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. إن صرت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء ولا

بهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

المقتين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يؤثر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه المخبر.

0: رصاص يوسيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات أحق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة، شفيعة الأمين للجنس البشري.

0: البشرية. اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك واذكرين آياتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض.

0: مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: جورجيت.
1: تصوني ترنيمة الرب لي راعي.

0: تسولين طلع ترنيمة تقوية نفسي.
1: عايزين نشوف نهاية.

الستة العدر. فاحنا الجمعة الجاية اللي بعدها هنيجي نحضر النهضة بتاعت ستة العدر ونحضر التمجيد وكل حاجة وننبسط يعني. فاحنا نيجي بإذن ربنا، مش عشان ما فيش اجتماع ما نجيش، لا لازم نيجي. فاحنا الأسبوعين الجايين ما فيش اجتماع. الأسبوع اللي بعده بقى ليلة عيد الستة العدر، يوم الخميس ويوم الجمعة 20 و21، هيبقى عندنا الخلوة بتاعتنا في كينج ماريوت. هنروح الخميس الساعة 11

نبقى زي ما احنا عايزين على مزاجنا، فتبقى ايه تسبيحه خصوصي، تسبيحه للماما العذراء خصوصي بقى، نقول اللي احنا عايزينه ونطول ونقصر وايه ونستمتع بقى ونتدلع مع الالحان الحلوه والتسابيح الحلوه بتاعت الست العذراء. فحلوه تبقى جديده ان احنا اول مره نصلي ليله عيد الست العذراء مع بعض في الكنيسة الحلوة الصغيرة بتاعت الفيلا، ليها طعم تاني. فمن فضلكم كلنا نبقى موجودين، لا يوجد استثناء، no excuse، كلنا متواجدين، فيش حاجة اسمها حدش يبقى موجود. اللي يجي دي يوز يجي، اللي يجي يوم الخميس ويبات على حسب قدرته طبعا. حلو، احنا داخلين على مدارس وهنخش في المنعطف ونركب الزحلقة، وربنا يرحمكم من ثانوية عامة واللي بيحصل فيها. فاحنا ايه عايزين قبل ما ندخل نبتدي نقضي يومين حلوين مع بعض وكأننا بنبتدي سنة دراسية حلو. عايزكم مرة كده تمسكوا ولد صغير وبنوتة صغيرة اللي هو ممكن تخبطوا فيهم في الكنيسة، يعني ممكن تشوفوهم في الكنيسة متواجدين يعني وغلسين وبيلزقوا فينا كده ويقعدوا يتنططوا على دماغنا. هات ولد كده وقول له عندك كم سنة، يقول لك مثلا أنا عندي 12 سنة، 12 سنة تقريبا يعني عنده 6 ابتدائي. وهات بنوته حلوه كده، ده عيل 6 ابتدائي، ده بيبقى عيل شقي وفظيع كده وبيتشاق. وهات بنوته برضه صغننه عندها قول مثلا في ثالثه اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، يكون عندها 15 سنه كده. وهات البنوته دي برضه هتلاقيها ايه غلسه كده وشقيه وعايزه تشوف نفسها ولسه بقى بتكبر، بقى بتكبر فعايزه تحس بانها بنوته يعني، بس لسه صغننه بس عايزه تحس انها بنوته. وسلم على ده وسلم على ده واسرح. سلم على الواد الصغير ده ب 12 سنه وسلم على البت ام 15 سنه دي واسرح بقى. شوف طباعهم وانت بتتكلم معاهم كده، اتفرج على الولد ده ب 12 سنه ده واتفرج على البنت اللي ب 15 سنه دي واتكلم معاها وشوف دماغها بتفكر في ايه، بتفكر في شعرها، التوكه، الميك اب، ازاي ابقى زي ماما، ازاي احط مونوكير وازاي اقلدها والبس كعب وابقى ليا شخصيتي. واسرح بدماغك على طول وافتكر جمله اتقالت: كاد الطفل اللي عنده 12 سنه ان تهتز له عرش الامبراطوريه الرومانيه. تخيل لما يبقى الولد ابو 12 سنه الغلس ده اللي بيقعد يتشقى معانا ده، لما يتقال عنه ان الولد ده ابو 12 سنه كاد ان تهتز له الامبراطوريه الرومانيه، لما اخباره وصلت ابو 12 سنه ده للامبراطوريه وبقى اريانوس مش عارف يوديه لمين وده يوديه لمين وعمالين بيوزعوه لبعض. وطبعا القانون الروماني في الوقت ده يمنع، تخيل الولد 12 سنه ده تاخده تموته، ممنوع، القانون الروماني لا يسمح بكده، فكانوا عايزينه يموت لوحده. فيعملوا فيه ايه؟ يعذبوه كده عشان ايه؟ قال يعني مات لوحده من العذاب، مش احنا قتلناه كده، لا ممنوع، القانون ما يمنع. فكر في الواد ده كده وشوف الواد ده شخصيته دلوقتي ينفع يتقال عليه ابانوب في نفسه؟ ينفع الواد ده يتقال عليه الواد ده شبه ابانوب كده شخصيته قويه ويقدر يهز امبراطوريه ويهز ويعمل؟ الواد ده ينفع يغلب امبراطوريه فلما يزهقوا يكسروا القانون الروماني ويقتلوه يقطعوا راسه؟ يكسروا القانون، يخالفوا القانون بسببه، يعني ده كان لازم اخلصوا منه بقى، ده خنقنا، ده ما ايه الواد ده هيموتنا واحنا كلنا نموت وهو يقعد بزوره، كان لازم يخالفوا القانون وقطعوا راسه. تخيل الواد اللي انت قدامك ده واللي بنربيه في بيوتنا دلوقتي القرد ده، ده ينفع يتقال عنه يهز الامبراطوريه، القانون يتخالف، امبراطورية تخالف القانون عشان يخلصوا من الواد ده ابو 12 سنة؟ فلما الكنيسة تحط لنا واحد زي ابانوب ده قدامنا اللي عيده النهاردة، عايزة تقول لنا ابانوب ده في بيت كل واحد في الكنيسة، تلاقيه بيتشقى ويتشح على الحيط ويطلع فوق ويرمي نفسه، ابانوب موجود معانا في كل بيت. وهو ابانوب نفسه لما بيظهر ويعمل معجزات بيطلع بنفس شقاوة وبراءة الطفولة بتاعت اللي عنده 12 سنة، وكأننا بيقول لازم كنيستنا تصدر أبانوب كل يوم، وتصدر بنت عندها 15 سنة مهتمة بحياتها ومهتمة بجمالها وأنوثتها وبرقتها، ويجي العدو الشيطان يطفي بريقها ويحطها في السجن ويعذبها أبشع العذابات. يعني مارينا دي كانت من أبشع القديسين، أبشع العذابات اللي مرت ببنات، يعني ببنات، عشان كده وصلت لمرحلة من الحرب ما وصل لهاش أباء شيوخ متوحدين،
انها تقابل الشيطان عيني عينك ويحاربها. انا غلبت منك، انت خنقتيني. البنات اليومين دول بيشوفوا التوكه اللي في الشعر ولون

خصلة وانت عدلي في السجن بتحاربيني، لا ده انت مش عايزة والي، ده انت عايزاني انا بنفسي. فالشيطان كسر الحدود وقابلها بنفسه. مفيش بقى انا هبعتلك مش عارفين يقتلك، لا انت مش بتاعت الكلام ده، انا اجيلك بنفسي. فكانت الحرب عيني عينك، عشان كده صورتها هي دايسة على راس الشيطان، لان كانت الحرب مكشوفة. زي الاباء البرية اللي بيشوفوا الشيطان عيني عينك، انبا انطونيوس انبا مكاريوس. فتخيلوا البنت اللي عندنا في البيوت دي 15 سنة دي، اللي هي بنقابلها في الكنيسة وفي الحشوة دي، كانت مرينة في يوم من الأيام، كأن الكنيسة تحط صورتها وتفكرك لازم كنيستنا تصدر مرينة برضو، تصدر مرينة وتصدر أبانو، لازم يكون في ده وفي ده، وما فيش فرق في السن، ده كلهم عيال صغيرين. لما أخذ يعني 15 سنة ده عيل صغير، عيلة صغننة يعني، و 12 سنة ده عندنا في مدرسة الأحد يعني. فإحنا بيوتنا الكنيسة الصغيرة لازم تصدر كمان للسماء أبانوب ومارينا باستمرار، مش عصر وانتهى وأبانوب وحكاية وخلصت ومارينا حكاية وعدت، لا احنا بيوتنا لازم كل يوم وكل جيل نطلع أبانوب ونطلع مارينا. وطبعا بكرة عيد الجنرال ده ما حدش يقدر يتكلم عليه، ده الرجل اللواء بتاع الكنيسة أبو سيفين. فبرضو احنا ما ينفعش ننسى ان أبو سيفين الوحيد او من القديسين القليلين اللي ليهم ثلاث تذكارات، ثلاث تذكارات، استشهاده، تكريس كنيسته، والتالت ايه؟ تالت ايه؟ تالت عيد في لابو سيفين ايه؟ ايه؟ يا استاذ عاطف لازم يقول ده ابو سيفيني قديم، ابو سيفيني قديم، دخول العضو، دخول العضو التمجيد في المديح بتاعه، مش احنا بنقول كده؟ فليه تلات اعياد، ده راجل جنرال ما ينفعش يعدي من غير ما نقول له مساء الخير كل سنه وانت طيب. كنيستنا مليانه قديسين، واحنا ككنيسه صغيره امتداد للكنيسه الكبيره المجاهده لازم احنا كمان يبقى عندنا ابو سيفين وعندنا مارينا وعندنا ابانوب، بالذات ان احنا اجتماع اسره بيت، فهو اللي بيصدر، هو اللي بيطلع، هو اللي بيعمل الخلطه الصغيره، الخلطه بتاعت ابانوب دي من هو صغنن، الخلطه بتاعت مارينا دي وهي صغننه، والخلطه بتاعت ابو سيفين يطلع راجل، يطلع جنرال، يطلع لواء في الكنيسه. كل سنه وانتم طيبين. احنا هناخد تمجيد لابانوب كده نقوله بسرعه، ونقول أكساء لمارينا وأبانوب وأبو سيفين. بعد كده في فيديو قصير خالص تصوني جاكلين هتحكي معنا فيه، بس الفقرتين اللي جايين سواء الافتتاحية مع تصوني جاكلين أو مع أستاذ ناجي، إحنا بنعتمد على الحوار، ناخد وندي معاه، مش نسمعه بس، لأن دي مش عظة، مش عايزة. واحنا استاذ ناجي عارفين ان هو جاي ولا لسه ما جاش. استاذ ناجي مش بتاع انه نسمع منه وبس، لا، ده هي الاسئله بتبقى امتع واحلى من الكلمه، يعني الكلمه حلوه بس الاسئله بقى بتبقى جميله، واحنا محضرين شويه اسئله، فعايزينكم ايه تقعدوا تجهزوا اسئله كده، عشان ايه اول ما استاذ ناجي يقول والمجد لله دائما نخش عليه بالاسئله بقى، اتفقنا؟ وتصوني ركلين برضو ما تفوتوهاش، تاخدوا برضو وتتكلموا معاها، مش لازم تحرجوها، عشان لازم تحرجوها وتكبسوها كده. نطلع التمجيد ونقف كلنا نصلي مع بعض.

0: كله
1: ده حاجة ثانية. تسليم معلش نعيده من أول عشان الكلام اللي حضرتك كنت بتعرضيه غير اللي معانا.
2: سلام لقديس عظيم كامل طاهر حكيم.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، جعلنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. تصوني شغل لنا الفيديو من فضلك تصوني. الفيديو ده مدته صغيرة خالص فكلنا نركز فيه، هو 15 ثانية فكلنا نركز فيه كده، عشان لو خلص هتلاقوه خلص بسرعة كده، فليه معنى يعني.

0: مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عايزه اسمع بقى، مين ركز؟
1: بحس ان الفيديو ده بيتكلم عن التوريث، العبء او العادات والتقاليد الغلط من الجده الكبيره للجده الصغيره للام، بس التوعيه عند الام خلتها تسيب العبء ده او الحاجه الغلط وتدي لبنتها بقى تورثها الصح، اللي هو التاج اللي اديته لها.
0: حلو خالص. مين تاني عايز يقول ايه؟
2: مش لازم نفس الشيله اللي شلتها اشيلها لبنوتي، ممكن تكون انا حياتي صعبه وتعيسه، بس انا احاول اخلي هي حياتها يبقى عندها امل للاحسن والافضل، فبدل ما تشيل الحجار هتشيل الورد اللي في راسها.
0: حلو خالص. مين تاني يقول ايه؟ في حاجات كتير قوي في الفيديو. ايوه،
3: لما نتوارث حاجات صعبه وتقيله من الام والاجداد وكده، ما نحاولش ان احنا نديها لهم. يعني مثلا واحده مثلا مامتها كانت بتعاملها وحش،

0: لازم انا كمان اعمل بنتي وحش. فهو ده بدليل ان لما الام سابت الصخره خدت نفس كبير قوي وبعد كده سابت الصخره، يعني ان هي جهدت علشان تديها حاجه غير اللي هي اخدتها.
1: لا برافو عليك، حلوه خالص. حد عايز يقول اي حاجه تانية؟ اضافه اي حاجه لله يا جماعه؟ ايوه اتفضل.
2: الفيديو دوت بينسلم من جيل لجيل، بس احنا الاجيال بتاعتنا حاليا بقت مختلفه، فالاختلاف ان احنا نعلم العيال اولادنا الخير، المحبه، التواضع. ما نحاولش نعلمهم اللي احنا اتعلمناهم من اهالينا، ان كانت القساوه او ان كانت الضرب ان كانت الاهانه او اي حاجه.
1: حلو خالص كل اللي انتوا قلتوه، هو ده اللي في الفيديو. مفيش حد كامل، احنا متفقين على كده، وبابانا ومامتنا ما كانوش كاملين، واحنا كمان مش كاملين خالص، صح ولا لا؟ ايه الفرق؟ عايز اعرف ايه الفرق بين الام الثالثه وبين اللي كانوا قبلها؟ يعني اشمعنى دي اللي خدت القرار؟ ايه اللي هي يعني عملته زياده؟ مين يقول ايه؟ اشتغلت على نفسها زي ما تصوني قالت، هي اخذت قرار وخدت نفس عميق. النفس العميق ده هو في مجهود هيتعمل، في لود رهيب هيتعمل، خصوصا ان كل ما نسمع تيتا وجده وبابانا ومامتنا يقولوا ايه، جيل زمان احسن من دلوقتي، صح؟ واحنا دلوقتي نقول يا عيني على اولادنا الجيل بتاعهم ايه، اصعب من جيلنا احنا. فكل ما ده اللود بيبقى ايه، اصعب على الاب والام في المسؤوليه وتربيه ايه اولادهم. فهي خدت نفس عميق وقررت ان هي مش هتعمل كده في اولادها. اي قسوه شفناها في حياتنا مع بابا او ماما او تعب او الم او مسؤوليه، بنشوف ساعات دلوقتي من كتر ما في لود على الاب والام في البيت في شغل ولا حاجه، لو في طفل صغير يعني الكبار بقى يتحملوا مسؤوليته. طب هم ذنبهم ايه؟ هم ذنبهم ايه ان احنا جبنا طفل صغير؟ بتبقى مسؤوليه بدري عليهم، صح ولا لا؟ بنحس بده ولا لا؟ ازاي نقدر ناخد قرار ان احنا نبقى يعني قد المسؤوليه ونجاهد؟ لان الموضوع ما بقاش ايه، ما بقاش سهل خالص. انا بكلمكم وانا مش قادره على ده، انا بحاول نحس باولادنا ان هم في زمن يعني يصعبوا علينا، مش احنا كمان نبقى ايه لود عليهم. طب حد يديني بقى حل للموضوع ده من وجهه نظره، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟
3: انا ليا راي في الفيديو مختلف. انا شايف ان التسليم الحجر من جيل لجيل ده جيل بيسلم اسلوب تربيه وبيسلم اسلوب تربيه وشيل حمل ومسؤوليه. الجيل بتاعنا دلوقتي يقول لك التربيه الحديثه، انا ما بشيلوش احمال، لا ده حرام، انا البسه شيك وما يشيلش اي مسؤوليه، مسؤوليه على بابا وماما، ما فيش اي مسؤوليه على الطفل الجديد. ده التربيه الحديثه اللي طالعه دلوقتي، ودي بتطلع جيل يعني ضعيف يعني من كل حاجه. انا شايف
1: الفيديو بيمثل كده.
3: دي وجهه نظر مختلفه عن اللي انتوا كنتوا.
1: لا بس حضرتك عندك حق. مش معنى كلامنا طبعا ان هم مش هيشيلوا مسؤوليه، لا لازم نشيلهم مسؤوليه ويحسوا ان في يعني دور ليهم في البيت او في المدرسه. ايوه نعمل ايه بقى؟ خلاص انا خلصت. ايه الحل؟ ايه من وجهه نظركم؟ اكيد هتقولوا حاجات احسن مني.
4: انا اوافقكم جدا. انا شايفه الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه ده لا يمس للواقع بصله تماما، ده فيديو خيالي. ليه بقى؟ لان الجيل القديم، احنا بنتكلم كده في الجيل الرابع، هل طريقه تربيه وحياه الجيل الرابع هو اللي موجود للجيل بتاع تيتا بتاعتي؟ هل هو اللي موجود عندي؟ لا ده مش منطقي. والطوبه الكبيره اللي فضلت زي ما هي بتتنقل، انا شايف ان ده كلام مش منطقي. كل ام بتحاول تدي عيالها احسن ما عندها، فهي يا سلام سبحان الله مره واحده حطت الطوبه الكبيره واديتها ورد. ده معلش في علم الانسان وكلنا مستحيل كلنا بنتأثر بأهالينا.

0: كلنا شايفين اهالينا يعني ما بوظوش تربيتنا قوي كده، في حاجات صح هم عملوها. عشان كده انا بقول لك ده مش منطقي. المفروض ان انا باخد الحاجه الصح من اهلي، والحاجه اللي تعبتني اسال هي تعبتني ليه، مش جايز انا الغلطانه، مش جايز طريقه مامتي هي اللي صح. ما في حاجات احنا لما بنكبر بنقول هم كانوا صح، احنا اللي وقتها كنا متمردين. يعني كل ما العمر بيجري بينا، كل ما الوقت بيجري بينا، احيانا بنبص ورا ونقول انا لو مكانها انا بقيت اعمل زيها. فبعض الحاجات مش كلها لازم يتغير. يعني انا مامتي ما تستحملش عيالي دلوقتي خالص، فكره الموبايل اللي في ايديهم دي بالنسبه لها كارثيه، بس انا قادره اقبل ده. ففكره انها طوبه تتحول لورد انا شايفه ده كلام مش منطقي، بس ان انا اصلح بس في حاجات لازم تكمل. على راي الاستاذ زي ما قال بالظبط، التربيه الحديثه دي مصيبه. احنا طلعنا سوري في اللفظ عيال خيخه مش عارفه تعيش هلهيل. احنا بنشوف عندنا في الشغل ناس مش عارفه تشيل مسؤوليه بسبب ايه، خدوا منهم الحمل ده كله وادوهم ورد. الحياه مش ورد.
1: حضرتك عندك حق. نسمع راي تاني.
2: يعني بما ان احنا في كنيسه واجتماع اسره، نحول الموضوع بعيد عن الاجتماعيات ونخليه حاجه روحيه. انا شايف ان الصخره اللي كانت بتتسلم من الجده للجده اللي بعديها دي صخره ايمان. الايمان القوي دون هو اللي وصل اخر الجيل ان هو ياخد اكليل نتيجه ايمان اتسلم له من الاجيال اللي قبل منه.
1: الناس شفتوا الناس يعني بتطلعوا حاجه احسن من اللي انا كنت فاكراها خالص. هو ده اللي انا كنت عايزه اوصله. الحته بقى اللي ناقصه فينا هنكملها ازاي؟ ما حدش فينا كامل، مش ممكن كاسره هنقف نصلي وربنا مش هيشيل معانا، صح ولا لا؟ مش ممكن ده يحصل. كان ابونا لوقس دروز في تامل ليه في فيديو بيقول لما تدخل الكنيسه وتبقى عايز تاخد اتاكد انك هتاخد، مش ممكن تكون مش واخد. المشكله عندي ايه؟ عندي انا، مش عند ربنا ابدا، صح ولا لا؟ تصميم مجد عايز تقول حاجه؟ فمش ممكن، مش ممكن تكون عايز تاخد في الصلاه حاجه من ايد ربنا وربنا يبخل علينا وما يد. ادينا شفنا بنتعب ونشخط والشباشب بتطير في البيت في المدرسه، وفي الاخر ايه؟ في الاخر احنا شايفين نظام ايه؟ نظام تعليم عامل ازاي؟ بس عايزه اقول حتى لو احنا شايفين في ظلم، في الاخر ايه؟ في ايه؟ ضابط كل، في ربنا قصد حاجه من ده، صح ولا لا؟ ولا الا بقى ما فيش ربنا والظلم جامد في البلد، وصح ولا انا بتكلم غلط؟ في خطه قصدها لكل واحد فينا، فما نعملش لود وبروباجندا وضغط على الولاد وفي الاخر اللي ربنا عايزه هو اللي ايه هيحصل. انا اضغط عشان خاطر هو يبقى مسؤول يشتغل يعمل اللي عليه بامانه، انا اضغط في ده، انما ما اضغطش عليه انت لازم تبقى زيي، لازم تبقى دكتور، لازم تبقى مهندس، ماليش دعوه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه نفسيته وان هو يوصل السما؟ مش ده احسن؟ صح ولا لا؟ حاسه ان ربنا عمال يطلع حاجات كتير في الدنيا بايظه بسبب ان احنا اسمها ايه؟ نكفر بالعالم دي، فاهم قصدي ايه؟ خلاص ما بقاش لي قيمه، صح ولا لا؟ نعيش مع فرصه احنا في الصيف نهتم بالروحيات بتاعت الولاد، نهتم ان احنا حتى لو كنا قاسيين عليهم في فتره الدراسه نظبط ده معاهم. خلاص داخلين على المدرسه، مش قادره اتوقع ما علينا، فنحاول ايه ننقذ ما يمكن انقاذه بفسحه حلوه، بصلوه حلوه، بقعده، بلعبه ليدو، كوتشينه، ودومينو، وبنك الحظ. تحفه على فكره، تحفه بامانه. العبوا انتوا الاربعه كده وتشقلبوا في البيت، حاجه حلوه قوي. ربنا يحافظ على اولادنا ويبعد عننا اي حاجه وحشه.
3: النهارده يوم تربوي كله، فرحانين خالص معانا استاذ ناجي. يعني نختم بيه بقى الفتره بتاعت ايه قبل صيام العذراء. عندنا المرتين الجايين مفيش عشان عندنا نهضه العذراء، وموضوع جميل قوي السنه دي اسمه ان مجد ابنه الملك من الداخل. ولكم سر كده ان اغلب المحاضرات كلها او النهضه متاخده من كتابات كتب، يعني من امهات الكتب بتاعت الكنيسه اللي ممكن بقالنا فتره ما قريناش فيها خالص. بستان الروح مثلا، حياه الصلاه،

0: فده المرجعية بتاعتنا في الفترة ديت. فالحقيقة تبقى دسمة قوي النهضة، ونبقى كلنا حاضرين يوم 2021 زي ما قال أستاذ أرساني عندنا في الكينج، هيبقى يوم مع اجتماع الرجالة وأسرهم، يعني ميكس كده برضو كلهم حديث الزواج يعني زي حالاتنا كلنا. ويعني حد يقول حديث الزواج احنا بقالنا 10 سنين 12 سنة، الكلام ده مش مظبوط. لكن حديث الزواج معناها يجدد مثل النسر ايه، او اتجدد يوما فيوما يعني، والعقد يتجدد معايا على طول. فالعقد ما عادش ليه تاريخ معين ولا ليه تاريخ الجواز، لا ده كل يوم بيتجدد يوما فيوما، في تجديد على طول المسلم. فكلنا حديث الزواج، مش استعاره مكنيه لكن دي حقيقه. فرحني خالص معنا اوزناجي، وموضوع خطير يعني اتناقشنا فيه مره كده، وقلنا شكاوي كتير من حته صراع الاجيال، ازاي انا مع ابني طب اشد الموبايل، طب اروح مش عارف كذا، طب اتعامل ازاي، طب الولاد مش بيقفل، بيخش يقفل على الاوضه على نفسه، مش عاوز يكلم حد، ماسك موبايله مشغول في الميديا، طب بيعمل حاجات مش طبيعيه في السن دوت، طب انا اسكت ولا اتكلم ولا انفعل ولا اربي ولا اطنش ولا. انفعالات كتير ممكن ياخدها الاب والام، كل واحد وحسب نفسه وحسب طاقته وحسب رؤيته. فاستاذ ناجي الحقيقه هيخلينا نستبصر بالمشكله ويفرحنا بيها من خلال خبراته برضو، لانه اتعامل هنا مع ناس كتير سواء ولاد او ابهات وامهات، فده يقول لنا كونكلوجن حلو كده ويدينا روشته حلوه يعني. تعيش يا ناجي. روحك وسلم الواحد امين.
1: مساء الخير. طبعا موضوع زي ما قال ابونا مينا موضوع مش سهل، واحنا حقيقي متعودين مع بعض وحتى في الاجتماع بتاعكم انه مش مجرد ان احنا بنقول كلام وخلاص، احنا بنتناقش، وانا سمعت المناقشه وانتوا بتناقشوا قبل يعني ما اجي، كنت قاعد ورا فكرت ان انا امشي يعني، بس قلت لا في مسؤوليه لازم اجي بعد المناقشه دي لانها كلام جامد وعندكم حق في كل اللي قلتوه حقيقي يعني. زكاه التربيه حديثه يعني، بس هي مش بالصوره دي قوي يا استاذ مايكل يعني، يعني هنتناقش مع بعض لسه. او انه الاجيال تنقل لبعض، لانه فعلا بقى في وعي كتير عند الاباء والامهات، وعي كتير ما يعني، في ناس كتير قوي بتحسن وتجود، بس هي المشكله انه الاجيال اسرع بقى من تغيرنا بطبيعه حاجات كتير قوي، طبيعه الميديا والتشات جي بي تي والجيميناي والاسئله، حاجه ضخمه، واحنا داخلين على العصر اسرع بكتير من اللي احنا فيه يعني. يعني مثلا حد كان من فتره كده بعت بيقول ايه، بنتي وهي بتتعامل معايا عشان تتفاهم معايا بتسال الاول التشات جي بي تي اقول لبابا ازاي وبانه طريقه واعمل ايه، وبعد كده اللي يقول لها ليه تروح هي ايه مكلمه مع باباها. فبقى علشان تقدر تتعامل مع باباها هي عايزه ايه، مع ان باباها انسان كويس كل حاجه، تقول له يعني تقول له نو وان هيلب مي لايك تشات جي بي تي، مفيش حد ممكن يساعدني زي تشات جي بي تي. فطبعا مشكله ضخمه توقف ليها شويه، وحس كده انه بعد ما بقت عندها 12 سنه، طبعا دي من بره من امريكا مثلا عشان كده يعني واضحه قوي. ف 12 سنه اعطاها كل حاجه، وبعدين بتتعامل معاه عن طريق جهاز، فطبعا كان موقف صعب عليه. لكن لو فكر شويه يعني، انا اقول لكم برضو الحل ايه، لو فكر شويه مش لازم يكون زي تشات جي بي تي، ولازم يكون مطلع بكل الامور عشان يقدر يقنعها بشيء حقيقي اللي هو انا بابا او انا ماما. مش لازم يكون عندي كل الامكانيات اللي تغلب الامكانيات اللي في ايديها. لكن لما فكرنا شويه قلنا انه الشخص لابد في تعامله مع اولاده يتمسك بالحق والحقيقه، حاجات الحقيقية ما اقدرش اخفيها عنهم، ما اقدرش ان انا اتجاهلها. فكل ما تفكر بالحقيقة وجوهر التربية اللي انت عايز تزرعها وانا وانت مقتنعين بيها، اعرفوا وبعد كده الاسلوب اللي

انت توجه بيه اولادك هو اللي انت بتعمل فيه نوع من الايه، من التحديث والتفكير والوعي والطريقة اللي تقدر بيها تتواصل مع اولادك. لكن جوهر العلاقة هي الحق والكلام المظبوط، وانا بابا وانت ابني وانا لازم اعلمك، وفي الكنيسة والوصايا والمبادئ حتى لو مش ظاهرة في العالم انا مسؤول ان انا اديها لك، وانت كمان مسؤول ان تلتصق بيها حتى لو كان ايه. فطبعا كانت الفكرة، بس ناقشنا معاه فكرة، انا اقول لكم بس الحل على اساس ما تتخضش لما تقابل امور فيها فجوة بينك وبين ولادك وتحس ان الموضوع هرب منك. لا، انت اقوى شخص ممكن يأثر فيهم حتى لو معكش اي ادوات، واقول لكم امثلة يعني. فهنا قلت له طيب اوكي، ممكن تقول لها حاجة، هي عايزة تتعلم سواقة صح؟ قول لها خلاص، قول لها انا هجيب لك مدرب يعلمك سواقة، بس هيقول لك كل المعلومات عن السواقة، معلومات صحيحة جدا، لكن هو عمره مساء وما عندوش عربية. فقالت له ايه ده يعني مش فاهمة حاجة. لا لا، ده هيقول لك كل المعلومات، زي السباحة برضو، مدرب السباحة اللي قاله لك دوا هيقول لك كل المعلومات بتاعت السباحة والتنفس المظبوط، لكن هو عمره ما لمس المية خالص. ايه رأيك تقبليه؟ قالت له لا، ده طبعا غير مقبول حتى لو بيقول لي حاجات صح. قلت لها خلاص، بعد ما توصل النقطة دي قول لها هو تشات جي بي تي بيقول لك كل المعلومات، لكن عمره ما كان عنده ابن أو بنت، عمره ما جرب المحبة. فأنت بتسألي شخص أو بتسألي حد بيقول لك أفكار، لكن عمره ما داق إنه يكون عنده بنت بيخاف عليها وبيحبها وبيحترمها. يعني أنت طالبة تليفون، التليفون ده أنا هجيب لك تشات جي بي تي أهو وهقول له التليفون ده ثمنه كذا وأنا مرتبي كذا، هل أشتريه لبنتي؟ فراح كاتب له إيه؟ تبقى مجنون، تبقى غير متزن عقليًا، لأن ده مش متناسب مع إمكانياتك. قال لها بس أنا هحاول إن أنا أجيبه لك علشان أنا شايف إن أنتِ بتعملي بيه رسومات معينة وبتاخد بيه صور حلوة للطبيعة، فأنا كأب شايف إن أنا ممكن أجيبه لك واحدة واحدة وأرتب، لكن تشات جي بي تي حسبها بالإيه؟ بالمنطق، وقال لي عشان ما جربش إن يكون عنده بنت عايز يفرحها، ما جربش إن يكون عنده أب بيحب يفرحه ويكون في علاقة إنسانية. طبعًا موقف زي ده خلاها تفكر كتير في ايه؟ في الموقف. طب ازاي الحل ده جه؟ مش تملي في صراع الاجيال بنتخض علشان احنا مش على السرعه بتاعتهم، لكن اوعى تنسى ان انت ليك التاثير الاكبر لو فكرت شويه هتقدر توصل معاهم، لان انت عندك ثلاث ميزات كشخص مش موجود عند اي حد. واحد، ان انت في دور الاب والام، مهما كان دور الاب والام وامكانياته قليله، لكن البصمه والتاثير اللي بيسيبها في ولاده اقوى من اي شيء في العالم، عشان تبقى عارف وما تستقلش دورك ولا تحس ان الامور اتفلتت منك. انت لو عملت دورك صح انت اكتر شخص ممكن ياثر في اولادك، مش بالامكانيات ولا بالقدره ولا بالغنى. طبعا انا هقول لك ليه بقى، انا هجيب لك مثل من الكتاب المقدس وهجيب لك مثل من الحياه الانسانيه. مثل من الكتاب المقدس انه كان في شخص في حياه موسى، وموسى كان في قصر فرعون في الشهوه والاكل والحكم، امير وكان عنده كل شيء، وكان لما يوصل عند 12 سنه لابد او 10 سنين لابد انه يقول لمامته انا مش عايز اشوفك، انت عار عليا، والكتاب المقدس قال كده ايه، كان شعب فيه عار. لكن الحقيقي انه لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله. ليه؟ لان مامته قالت له انت ابن ربنا. فالعالم بقى، وفرعون يشير الى الشيطان، والقصر ده يشير الى العالم، حتى في تعليم الكنيسه كده. فيجي بقى واحد يقول لك انا هعمل ايه قدام الشهوه وقدام الجنس والمواقع الاباحيه والعلاقات العاطفيه
والتلفزيون والمسلسلات والخيانة اللي موجودة وأحداث الناس والصحاب الشريرة.

لا، المادة الفعالة هي أنت لو أنت عملت دورك مظبوط، وممكن تكون إمكانياتك قليلة. فإنك تأثر في أولادك وإنك تقلل الصراع بينك ما بينهم، ده ممكن جدا أن يحدث. طبعا المثل المشهور قوي، كل الناس قالت له أنت فاشل، ماما قالت له أنت ناجح، أنت إنسان عبقري، نور العالم كله بالفكرة دي. طب إزاي ممكن يحصل الأمر ده؟ وأقول لك لأن دور الأب والأم دور قوي جدا. طب إمتى يضعف؟ لما بيضعف لما تستقل نفسك. لو أنت شفت نفسك إنك مستقل نفسك وإنك مش مستقل دورك، أو حاسس إن أنت قليل وسط العالم ده، هيضعف. لأنه يقول سفر الأمثال كده، كما رأى في نفسه كذلك هو. لو أنت بتقول الكلمة ده، أنت حتى في الأمر الطبيعي، لو أنت بتقول الكلمة وأنت مهزوز، أهلا أهلا، مش هتبقى فعالة. لكن لو بتقولها وأنت عارف أن ليك دور، وعلى فكرة دورك نفسي وسيكولوجي غير عادي، لأنه في الأطفال كده من أول 6 أسابيع لغاية حوالي 10 سنين، وممكن يمتد معهم إلى 12 سنة، في مخزن وفي حالة داخلية جوه الأطفال دول اسمها إيه؟ اسمها الـ Parent Ego State، حالة الأنا الأبوية اللي مين صنعها فيهم؟ بابا وماما. دي بياخدوا ويمتصوا كل الكلام اللي انت بتقوله حتى ولو مش بيعملوه. صوروا كلمات اللي انت بتقولها الصحيحة والإيجابية واللي انت بتطلبه منهم، بيمتصوه ويسكن فيهم حتى لو مش بيعملوه دلوقتي، لأنه مصمم على كده. في مخزن اسمه البيرنت بياخد من بابا وماما الكلام اللي بيتقال والانطباعات اللي بيشوفها والأفعال والمبادئ اللي بنزرعها فيه، بيبقى بياخد هذا المخزن. يعني مثلا ممكن يجيب ولد عنده مشكلة وأقعد مع مامته تقول لي أصلا أنا بزعق له وبقول له كلام كده وكتير. عارفين لما بقعد مع الولد ده بقول له طب أنت متضايق من إيه؟ هاي ماما بتزعق لك والكلام ده، يعني انت متضايق من كده؟ يقول لي لا انا مش متضايق، انا عارف ان هي بتزعلي عشان ايه، عشان عايزاني ابقى كويس. هو عارف من جوه الموضوع ده. فانت تعمل دورك، بس اعمله بطريقه مش لازم ايه تزعق يعني، بس اعرف انك انت مؤثر جدا في ابنك. وفي كلمات كتيره قوي، حتى احنا ككبار في كلمات كتيره وافكار كتيره ومواقف بنتذكرها من أبائنا وأمهاتنا، وبنبقى كتير في وقتها مش مقتنعين بيهم، لكن بعد شوية بتبقى هي المبادئ بتاعتنا. ليه؟ لأن في سر أقول لك عليه. إن الكلمات اللي بتتقال والحاجات اللي بتتقال كتير وبتتقال وهي حقيقية وفعلا بيشوفها في الواقع، بتتسجل عنده كمبدأ قوي جدا ما ينفعش يتغير. فانت لو بتعلم اولادك، عشان كده في حاجه اسمها في الكاونسلنج، في حاجه اسمها ايه؟ الزن الصحي. هو طبعا يقولها في يقول لك الزن على الودان امر من السحر. تعرفين ليه؟ ما دي مشكله شمشون، ان قعدت تقول له كتير كتير كتير كتير. أنا عايز أقول لكم إن ده فيها جانب إيجابي ودي حقيقة. لما الإنسان يسمع كتير عن حاجة معينة وفعلا الحاجة دي تبقى متقالة مظبوط وحقيقية، لما بيروح الحياة بيلاقيها إيه؟ في الحقيقة، فبيبقى معتقد بيها، هنا يتكون عنده المعتقد. فلو أنت بتقول حاجة مظبوطة وبتقولها له كتير وبيشوفها معاك حتى لو مش بيستجيب ليها دلوقتي، ده أمر طبيعي جدا إن هو لا يستجيب ليها دلوقتي في بعض الأحيان، لكن بعد شوية بيقابلها في السكة كحق، فبيقول لك إنها تبقى اتعقدت عنده، بقت معتقد عنده. فهو ده الدور بتاعنا، اللي يقلل نوع من الصراع.

0: كمان ساعات بنحكم على الصراع غلط، يعني وإحنا مش فاهمين مراحل النمو بتاعة الأولاد دول، إن هو هيجي بعد 3 سنين مش هيسمع كلامي. على فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، أكتر الولاد اللي كسبتهم أو اللي أنا اتفهمت معاهم هم الولاد اللي ما سمعوش الكلام في الأول خالص. ده بجد. يعني إيه؟ يعني الولاد اللي ما استجابوش، اللي ما كانوش مطيعين، دول أكتر ولاد نجحوا وشفتهم في علاقتي معاهم ومع الآخرين. ليه؟ هقول لكم. هو في الأول ما بيسمعش الكلام وبيبقى طايح كده ومتخبط وكده، أنا هنا بستحمله، بطول بالي عليه، لكن مش تطويل بال سلبي، لا، أنا بطول بالي وبقول له الفكرة الصح، لكن لا بلزمه ولا بعنفه. فلما هو كل شوية يلخبط أو يعمل تصرفات غلط، أنا بتجاهل التصرفات الغلط وبقول له الجمل المظبوطة، ده غلط، في طريقة أحسن، أنت ممكن تتصرف بطريقة أفضل، بهدوء تماما. لما بيتكرر هذا الموقف بيشعر بحاجتين، بيشعر أنه معاه الحق، تاني حاجة بيشعر أنه مقبول ومحبوب. ليه؟ لأنه بيعمل غلطات بس أنا مش بجازيه عليها، أنا بعلمه الصح وبكون هادئ. فبعد شوية من الوقت، بعد ممكن تاخد لها فترة طويلة، ممكن تاخد لها وقت، بيبقى صديق جدا. ليه؟ لأنه بيبقى عارف أن أنا قابله بدون شرط، لكن في نفس الوقت بعمل الصح. المشكلة اللي بتعمل معانا مشكلة، أنه لما بنلاقي الأولاد بيبتدوا يفكروا ويشتغلوا ويتمردوا شوية، إن إحنا على طول بندخل معاهم فين؟ في صدام، ندخل معاهم في صدام وبنحكم عليهم. فأنت خلاص لو أنت دخلت معاهم في صدام وحكمت عليهم إنه مش هنتفاهم، وإنه خلاص أنت حطيته في زاوية معينة وبديت تتعامل معاه على طول كده، إن هو ما بيسمعش الكلام، ان هو مندفع، ان هو ما بيفهمش، ان هو تملي معارض، يحصل ايه بقى؟ المخزن الابوي اللي قلت لكم عليه ده، وانت بتاخد الموقف ده في كل وقت، بيتسجل عنده صورته عن نفسه ان هو تملي مندفع ومعارض ما بيسمعش الكلام، فيعمل ايه؟ يحققها. وصلت الفكره ولا صعبه؟ وصلت. أنا يعني لحد يقول لي الوجوه تعبر عن أمور تانية غير تفضل.
1: وصلت المعلومات، بس أنا عايز أعلق على حضرتك على نقطتين. إن حضرتك بتقول إن أنا لازم أبعد عن الشخصية الوحشة، أو إن أنا أخلي ابني يتربى إزاي، تمام؟ في ناس بتربي بالأسلوب القديم، في ناس بتربي بالأسلوب الحديث، تمام؟ وفي ناس بتسيب عيالها زي ما هي، انا طلعت لقيت نفسي كده، انا هسيب ابني زي ما انا طلعت كده، او بنتي زي ما انا طلعت كده.
0: طبعا هو بس في حاجه عايز اقولها لكم، ان مفيش حاجه اسمها بيني وبينك، يعني عشان بس ما نحطش مسميات تصعب لنا الحياه، اسلوب حديث واسلوب قديم وزي ما تربينا، مفيش مسميات، اطلع بره المسميات، لان ده مشكله عندنا في الشرق الاوسط شويه وفي التعليم الشرق أوسطي، انه بيحط مسميات باستمرار فكأنها احكام. لا، انا عايز انه انت او انا كلنا نقرا الواقع، يعني خليني بتعامل مع الواقع، ما فيش حاجة اسمها غلط وصح، بس في حاجة اسمها يتناسب معاه، ان انا ممكن افوت له ده دلوقتي، هو مش محتمل لأي توجيه دلوقتي، لكن بعد شوية ممكن اوجهه، ممكن اقول له، وبعد شوية تانية ممكن أبرز عنده نجاح وأتكلم عنه قدام الناس. لازم ولادنا بما يعني بكل المقاييس لازم يتكعبلوا في حاجات غلط، وإذا ما تكعبلوش في حاجات غلط أنت بتحرمه من أهم حاجة لطريق النضج، اسمها إيه؟ المحاولة والخطأ. فالناس عندنا أول ما يشوفوا الخطأ، أول ما يشوفوا ردود الأفعال، يندفعوا في الأحكام وفي العقاب وفي ردود، ودي أمر لا لازم

0: بيعمل محاولة وخطأ. مفيش حد هيطلع مستقيم، مش غير ممكنة على الإطلاق. يعني حتى السيد المسيح وهو بيعلم التلاميذ في مواقف وبخهم، وفي مواقف لخبطوا، وفي مواقف خافوا، ومواقف انزعجوا، ومواقف ما عرفوش يطلعوا شياطين. دي بالنسبة للتعليم دي فضيحة للمسيح، للأم اللي مثلا أنا قاعد وسط العيلة والولد رد وحش أو اتعامل بأسلوب مش كويس أو اتخانق مع ابن عمه، فأنا في ضغط عليا كأم تلاقيني بعمل إيه؟ أنا مش مع الولد دلوقتي، أنا مع مين؟ مع صورتي ومع ضغوط الحما ومرات الأخ وجوز الأخت، صح؟ مش هي دي الأسماء؟ فتلاقيني إن أنا مش بعالج الموقف خالص في الموقف دوة، أنا تلاقيني مصحوب بضغوط، منظري شكلهم إيه، وأنا ما ربيتش وأنا ما علمتش وكذا، وأروح داخل في قصة تانية مع الولد. يبقى أنا بعمل، يبقى أنا بأسس الصراع كده ليه؟ خلي بالكوا عشان الكلام ده مهم قوي، ويمكن يعني في دقة شوية، وعايزه يوصل زي ما أنا، زي ما عايز ما يبقى فعال في الحياة. ليه بيزود الصراع والفجوة؟ لأن أنا في الموقف ده أنا مش مع الولد، أنا مع مين؟ مع نفسي ومع صورتي ومع ضغوط حماتي ومرات أخويا والكلام ده. فأنا برد على مين؟ أنا مش في معالجة الولد خالص، فأنا برد باندفاع بشكل آخر على طفل قد كده، هو عمل مشكلة. فلما أعمل كده، ده مش الواقع بتاعه، أو مش هو ده الحوار الداخلي بتاعه أو قصده، فأنا ببقى في رد فعل عالي جدا، فيحصل بيني ما بينه إيه؟ فجوة، يحصل بيني ما بينه صراع. زي بالظبط فكرة إيه؟ مش عارف قلتها لكم قبل كده ولا لأ. ولد جاب درجات مش كويسة في الامتحان، جاب 5 من 10، فيبتدي أنا كأب أتعامل أو كأم أتعامل مع كده إزاي؟ على فكرة أنا عايز أقول لكم برضو على حاجات مهمة. في ناس كتير قوي سر نجاحهم إن هم جابوا درجات وحشة. في أولاد كتير قوي كانوا في مادة من المواد شاطرين قوي، ولما تيجي أسألهم أنت ليه شاطر في المادة دي، يقول لي علشان أنا جبت في رابعة ابتدائي سقطت فيها. بقت عنده شطارة ليه؟ اتعالجت بطريقة كويسة، عرف ايه السبب، ليه مش بيفهم فيها، ايه اللي ممكن ينجحه، اتفاهموا معاه، ساعدوه، شجعوه، فبقى يجيب درجات كويسة، بقى يشوف النجاح في حاجة كان بيفشل فيها، فحس انه يقدر، فابتدى الذي عنده يزداد، وشعور الكفاءة هو اللي بيدفع للنجاح، فابتدى ينجح اكتر. فالولد جاب 5 من 10. تعالوا نشوف الأم دي لما تدخل في القصة دي يا ترى هتعمل صراع وتبقى هي في ناحية والولد في ناحية، ولا هتعمل نجاح؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ هي بتفكر بقى مع نفسها، الولد جاب 5 من 10، أول فكرة تيجي في دماغها الولد هيعمل ايه؟ هيضيع، صح؟ خلي بالك احفظوا الكلام ده عشان أنا هقول لكم الكلام ده، هيضيع. تاني فكرة على طول معظم الأمهات بتقولها، أنا أم ايه؟ فاشلة. حدش قال لك حاجه، يعني حصرتي نفسك في الولد صحته كويسه بس انا ام فاشله، ماشي. وبعد كده ها ايه الافكار الثانيه؟ حماتي هتشمت فيا، ماليش دعوه. الرابعه جوزي هيقول لي ادي تربيتك. الخامسه يعني ممكن بقى حاجات ثانيه، مرات اخويا ابنها في نفس السن، الولد نجح وجاب درجات كويسه ولا يحصل مقارنه. طب كل الافكار دي جت جوه دماغي والولد جاب 5 من 10، وممكن يكون بيتفرج على فيلم دلوقتي وقاعد يضحك، انا هبقى محمل بايه؟ بايه بقى؟ بمشاعر ايه بقى؟ خوف وغضب وانزعاج وقلق واحباط، طيب نعم، وغيظ. طيب لما الاقيه قاعد بيتفرج على فيلم وبيضحك هعمل فيه ايه بالمشاعر دي؟ ها؟
1: هضربه.
0: هتضربه بس والتلفزيون وكسر التلفزيون؟ هقول له كلام صعب وهزعق له جامد، هو يشعر بالخزي ويشعر بان الفشل ده ايه؟ نهايه الدنيا، وانا فاشل وما استحقش وكذا وكذا، فيحصل عن

عنده هنا بقى يبتدي يبقى مع مين؟ يبقى مع مين يا جماعة؟ يبتدي يبقى مع مين؟ يبقى مع نفسه. ليه؟ لأنه أنا جاوبته على فكر فين في دماغي، مش على الموقف اللي هو فيه. فكده تعمل فجوة ولا ما تعملش فجوة؟ تعمل فجوة، لأن كل موقف يعني مثلا جه من الولاد قال لي بص أول ما أكلم ماما، هو ليه بتتصدم كتير؟ أول ما أكلم ماما هي على طول خايفة. طيب أول ما أقول لبابا الفكرة معينة هو على طول عنده الأفكار الإيه؟ اللي هتفشل، السلبية. يعني لو قلت له هرجع الساعة 9 بالليل يبقى أنت هتقابل ناس يسرقوا الموبايل بتاعك ويخبطوك ويعوروك، يجيب لي الأفكار السلبية فكل شوية يخوفني أكتر. فهنا لما أنا هنا بتعامل مع مين؟ الفكرة إن أنا بتعامل مع مين؟ مع نفسي. الولد هيضيع، يحصل عندي مخاوف، وأصلا دي كذبة. عارفين دي كذبة ليه؟ حد عارف؟ هي كلمة هيضيع دي كذبة ليه؟ صدق احنا اللي بتقولها دي احنا صدقناها، يعني ايه هي صدقتها؟ الولد هيضيع مع انها كذبه. ليه كذبه؟ عارفين ليه كذبه؟ عشان هي ايه؟ حكم على المستقبل. طب هي حكم على المستقبل، طب انت شايف المستقبل؟ هل هو هيضيع ولا ممكن ينجح؟ ممكن ينجح، لكن انت ركزت فين؟ في انه هيضيع. فغضبك زاد 90%، خوفك زاد 80%، فلما غضبت وخفت واتغصت ما بقتش شايف كويس، ما بقتش بتقيم الأمور كويس، فبقيت تتصرف على مخاوفك. فالولد في حتة وانت في حتة، لأنك صدقت أكاذيب. أنت ما تقصدش أنك تكذب، بس هي هيضيع دي حكم، لكن المخ بيقبل الفكرة دي كأنها حقيقة، لأنه ما بيميزش ما بين الاستنتاج واللي هيحصل. سفر الأمثال يقولها بطريقة كما رأى في نفسه كذلك هو، زي ما أنا شفت هو ده اللي هيحصل. عشان كده في بيكملوها في السايكولوجي بكلمة اسمها نبوءة ذاتية التحقيق. يعني أنت هتحققها، مع أن هي أصلا نبوءة عن المستقبل، بس أنت هتحققها نتيجة اقتناعك بيها وتصرفك على أساسها، وهي أصلا مش في الواقع. صعبة ولا؟ فده يحتاج اتفضل. نعم، ممكن حد يثبته او يسرقه. صح، ممكن تديها المايك. هي بتقول لي بقى هنا مواجهه حقيقيه، بتقول لي ما الكلام ده حقيقي، المخاوف دي حقيقيه. هنا امتى تبقى حقيقيه وامتى تبقى مبالغ فيها؟ أصل أنا لو خوفتهم من كل حاجة، ما بقولك إنه يجي يقول لي بابا هيطلع لي سلبية في كل حاجة أو ماما هتطلع لي سلبية في كل حاجة، مش هعمل حاجة. أنا لو على كلامهم مش هعمل حاجة، لازم يكون في تفاهم. ما. طب هنا إمتى تبقى مبالغ فيها؟ لو كان إن على طول دي الاتجاه اللي أنا بستخدم وبرد فيه، أو الأسباب اللي بقولها في حالات كتير المخاوف دي. لكن لو الطريق معروف ومنور ومش ضلمة ومش ومزدحم بالناس، فاحتمالية الموضوع ده أقل بكتير، أقل بكتير. فاحتمالية الموضوع ده كام في المية؟ كام؟ 30؟ 60%؟ 60%. يعني معنى كده، معنى 60% إنه النهاردة لو احنا مثلا 60 شخص قاعدين يبقى 10 اشخاص، 60% صح؟ يبقى 10 اشخاص من الموجودين النهارده حصل لهم ان الموبايل بتاعهم اتاخد. هل ده حصل؟ كم واحد النهارده قابل مشكله زي دي النهارده؟ كم واحد اهو في المجتمع بتاعنا اهو النهارده، كم واحد امبارح قابل مشكله ان اتخطف منه الموبايل او حصلت مشكله؟ كم واحد؟ طب كم واحد الاسبوع ده كله؟ انا بسالك في الواقع، احنا بندرس الواقع لان اللي بتقوليه موجود، بس انا بحاول ان انا ما يكونش هو اساس التصرف. ليه؟ لان ده الاستثناء. كم واحد في

نعمل حاجة. لما بنيجي نفكر كده معاهم يعني يقول لك الخطر موجود دائما وكذلك الله، كذلك ربنا وتدبيره في حياتي. تركيزك بقى فين؟ تركيزك انك توصل البلد اللي انت مسافرها، لكن انت هتركز لي في 1% من طيارة وقعت مش تعمل حاجة. فاللي بيعمق الصراع بيننا وبين الولاد ان احنا بنركز في المخاوف ونضخمها جدا جدا ونتعامل على اساسها، فيكون معايا الولد يطلع في سن المراهقة انت في حتة تاني، ما انت لو عليك مش هعمل ايه حاجة. فانا محتاج ان انا ابني معاه مش على الاستثناء، ده مهم جدا، اغير طريقة تفكيري في الامر ده. طب لما انا اغير طريقة تفكيري هيبقى عندي بقى ايه؟ بصوا بقى، هيبقى عندي الولد اللي طالع ده عنده افكار مختلفة عن اللي انا عشتها. لما انا اغير طريقة تفكيري بهذا الشكل واحاول اقرا الواقع، لما يجي يتكلم معايا هيحصل نوع من التفهم ولا لا؟ ولا هديله بقى المخاوف؟ عايز العب ماتش كوره، حبيبي هتقع تتعور على طول. مين قال لاولاده انت مش هوديك الماتش عشان انت بتقعد تتعور؟ في ناس كتير منعت الماتشات على انه علشان بيحصل له اصابات، مع ان في سن المراهقه لو يعني انا كنت في كنيسه مصر، كنيسه ابونا داود لمعي، فبالصدفه كده كنا بنصور شويه حاجات، وبعدين هو كان قاعد بعيد عن الكاميرات وبعيد مع اولياء امور اعدادي وثانوي بتاع الكنيسه، فقال لهم جمله مهمه قوي، قال لهم انا عايز اعمل للكوره دي تمثال. ليه؟ لان الولاد اللي منشغلين بالرياضه انتوا بتقاوموها عشان المذاكره وعشان الكلام، منشغلين بالرياضه بيتجنبوا مشاكل جنسيه وعلاقات صعبه كتير، لانه عنده هدف وعنده رياضه بيعملها. فلو انا تفكيري او اتجاه تفكيري ان دايما مخاوفي هي اللي بتحركني مش قراءه الواقع، يطلع الولد خايف لو استجاب لكلامي، وده مش هينفع في حياته لانه هيبقى خايف من كل حاجه، متردد في كل شيء، ما عندوش مبادره، متراجع، متجنب، وده بيخليه عرضه لامراض نفسيه وانعزاليه، تلاقيه قاعد مع نفسه كده وخايف من كل حاجه وخايف ياخد قرار وخايف يتحمل مسؤوليه. طيب لو انا اديته الفرصه وابتدي يتكلم وانا تفهمت وركنت مخاوفي على جنب وعندي وعي بالمخاوف بتاعتي، ان انا وانا بتكلم معاه في موضوع انا مش موضوعي معاه، انا برد على نفسي زي ما قلنا المثل ده، اروح جايب واحاول اتفهمه، فتلاقيني انه 80% من الموضوعات ممكن نوصل لحل، وهو صديقي ممكن يثق فيا، ممكن يعتمد برايي. ليه؟ لان رايي موضوعي مش مبني على مخاوف في دماغي انا بس. اكتر حاجه بتيجي للاولاد في سن المراهقه، انا اقول لكم ليه بقول كل الكلام ده، سن المراهقه بيجوا بيقول لك انا محدش بيتفهم معايا، انا عايز كذا، كل حاجه ليها مخاوف، كل حاجه ليها كذا، طب انا هتكلم مع مين؟ فعشان كده نسبق ونعمل، عارفين الحل في الصراع بين الاجيال ايه؟ الحل في كلمه واحده، على فكره كلمه واحده لو عملتوها خلاص. عارفين ايه الكلمه دي او العمل ده؟ عارفين ايه؟ انك يبقى عندك تواصل مع اولادك. لو قدرت تعمل تواصل، يعني يبقى قاعد معاك كصديق وقلبه مفتوح ليك وانت بتتكلم معاه وبيثق في رايك وبيتعامل معاك كصديق، انت كده حسمت الصراع لحسابك. التواصل ده مهم جدا. ليه التواصل ده ما بيحصلش؟ ما بيحصلش لاني برد على المواقف اللي بيعيشها بافكاري زي ما حكيت لكم، يبقى انا مفصول عن مين؟ عن واقعه، يبقى انا بتعامل وبرد على نفسي، فاذا مش بيلاقي نفسه معايا. وادام مش بيلاقي نفسه معايا، يعني مش بيلاقي نفسه معايا؟ يعني مش بيكشف لي افكاره، لانه لو كشف لي شويه افكار
هديله على طول المخاوف والنتائج السلبية.

اوكي يبقى يكشفها؟ لا مش هيكشفها. مش بيكشف لي اسئلته، لانه لو سال مش بديله الفرصه لاقوى معلم اسمه المحاوله والخطا. مش بساعده انه يكتشف الامور بنفسه. محاولة والخطأ دي أهم شيء. النقطة الثانية إنه ليه مش بيتواصل معايا؟ لأني دايما شايفه من فوق، فهو لما بيجي يتكلم أو يقول عمل جديد أو يقول حاجة جديدة أو يفكر بشكل تملي، أنا باخد الدور بتاع مين؟ الأب والأم بشكل سلبي، لأن دور الأب والأم مهم جدا. إن أنا ببقى كأني عارف الصح كله، مفيش مجال للمناقشة، مفيش مجال ان انا امشيله شوية حاجات من افكاره وساعده او افوت له شوية لخبطة هو بيمر بيها. ده مهم قوي. لكن لما يلاقي ان انا في صداقة، يعني كل الامثال الشعبية في معظمها خطأ، لكن في مثل شعبي جميل جدا اسمه ايه؟ ان كبر ابنك خويه، خليك صادق معاه، اتكلم معاه بالصدق، يعني كصديق. وفي تدريب كنا اديناه قبل كده، وعايز اقول لكم ان الناس اللي عملت التدريب ده مع اولادها لما بيجي مرحله المراهقه بينجحوا جدا. ايه التدريب ده؟ انك تقعد مع اولادك على سجيتك. اكتر الولاد والصداقات اللي فعلا عميقه جدا مع الولاد انا عملتها وحسيت انها عميقه جدا ويبقى براحته جدا معايا، هي الصداقات اللي بره الاوقات الرسميه. يعني انا ممكن في مدارس الاحد اقول كلمه، اوكي، لكن مين اللي بيبقى صديق معايا كويس قوي؟ اللي ممكن بيقابلني في الحوش او على البسين في الخلوه. ممكن ابقى في الخلوه بقول كلمه للولاد، لكن مين اكتر واحد بيحس اللي بيقعد معايا على البسين وبيقعد معايا في اوقات وانا بشرب حاجه وهو بيشرب حاجه وبيتكلم بدون اي نقد او توجيه او لوم مني او اي شيء، بيحكي لي بس وما اقولوش اي شيء. بعد شويه يبقى ايه؟ صديق. يجي في بعض المشكلات يلاقي نفسه ان هو عايز يتكلم مع حد، هيختارك انت على طول لانه بيثق فيك، انت عملت فيه قبول. انا قلت لكم يعني معلش، انا قلت لكم دي مقدمه، وهي لو انت قعدت مع اولادك على سجيتك بدون لوم او نقد او توجيه او معايره وشربت حاجه معاهم وفعلا خليته يشعر ان ليه احترام، لو استمريت على كده شويه ولادك لما يكبروا هيبقى ليهم يعني الصراع ده اتحسم خلاص. الماده الفعاله في انك تحسم هذا الصراع ان يكون بينكم حوار وتواصل. هو ليه الولاد بيحصل نوع من الصدام؟ عشان ما فيش ايه؟ رصيد. خلي بالك من الكلمة دي، ما فيش رصيد من التواصل قبل المشكلة ما تحصل. يعني ايه؟ يعني انا ما استفدتش بالعلاقة ان الولد معايا وتحت ايدي 24 ساعة ولسه عنده استجابة ليا، فما عملتش الصداقة دي. فلما كبر ففهم انه يقدر يعمل حاجات لوحده وممكن يزقني وممكن يشتم وممكن ياخد قرار وممكن يخطف وعضلاته اقوى مني، فساعتها ممكن تحصل مشكلة. ليه؟ لاني ماليش، مش تواصل بقى، ماليش رصيد معاه من القبول والتواصل المظبوط. في خدام مدارس الاحد بعض من الولاد بتوع ثانوي واعدادي والبنات ممكن يكونوا بيعملوا حاجات غلط، بس عند خادم معين يسمعوا كلامه. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان الخادم ده، مش عشان دلوقتي، علشان ليه رصيد معاهم من ان هم حسوا انه بيتفهمهم قبل كده. فالرصيد ده هو اللي لما بيجي بقى في الموقف الصعب يقدر يتفهم معاهم، وفي بعض الاحيان يقدر يلزمهم. يلزمهم. انت ممكن تعمل الرصيد ده في اي وقت مع اولادك بالشكل اللي بقول لك عليه. انا اشوف الاسئله وعايزكم تسالوا لان وتناقشوا، لان ده مهم جدا، لان انتوا عندكم برضو واقع انتوا ممكن تتكلموا عنه ونتناقش فيه.

يعني مثلا نعمل ايه مع طلبات الاولاد المستمره وعدم احساسهم بمدى التضحيات اللي بتحصل علشان نفوقهم نوفر لهم كل طلباتهم؟ ده غير الاسلوب غير اللائقه في الكلام. عندكم حق طبعا، لان انا هقول لكم بيني وبينكم، عارفين اللي بيحصل في المدارس؟ الولاد بتوع اعدادي وثانوي بيسالوا بعض ايه؟ علشان التيك توك والسوشيال ميديا بقت حتى موضوع الفلوس والماركات والحاجات دي. يعني مثلا بيسالوا البعض بيقولوا ايه؟ مثلا انت عندكم عربيه ماركه ايه؟ والشقه بتاعتكم دورين ولا دور واحد؟ وبتاخد كام مصروف؟ ونوع الكلب عندكم ايه؟ برضو ليهم معيار في نوع الكلب، يعني لو كان كبير شويه. هل بيسالوا بعض بهذا الشكل؟ والموبايل بتاعك نوعيته ايه؟ فطبعا في ضغوط في الامر ده. في حاجتين تعملهم تحمي ولادك بيه من الامر ده. الولاد اللي عندهم مواهب واهليهم اكتشفوا مواهبهم اللي ممكن تكون مش عندي، هنا بقى النقطه اللي نرجع فيها في اول اللي كلمتكم فيها، انه مش دايما انا المعيار قوي. انا بقعد مع اولادي بحاول اتفهمهم حتى لو عندهم حاجات مش عندي او انا مش موافق عليها، زي رياضه معينه. يعني مثلا كان في احد الاباء مش موافق ان ابنه يتعلم كاراتيه عشان عنيفه، بس الولد موهوب في الامر ده. لا، مش عنيفه ولا حاجه، علمه واديله الثقه، والا يتعلم موسيقى مش بتاعته دي، انت رؤيتك انت، لكن هو مصمم انه يتعلم هذه اللعبه. وعلى فكره اللعبه دي يعني فيها نظام، هي يعني الالعاب الرياضيه دي بتخلي العنف اندر كنترول، يعني هو بيقدر يتحكم، بيفكر يعمل اللعبه او الحركه دي ازاي، فبعد شويه بيبقى غضبه وحركات جسمه العنيفه هي محطوطه تحت ايه؟ نظام في التفكير، لان ده التمرين، فبيقدر يضبط نفسه اكتر من اي حد ما اتعلمش. عارفين الفكره دي؟ فطلبات الولاد المستمره، واحد ان تسبق او حتى لو دلوقتي توجد لهم موهبه. الموهبه او الحاجه اللي بيعملها وبينجح فيها وبيتميز بتديله معنى، فما بيبقاش عنده طلبات مستمره. ليه؟ لانه بيبقى حاسس انه قايم. يعني انا شفتها كتير بجد، يعني انا شفت شباب يمكن اكتر من 130 شاب لغايه دلوقتي، شباب في سن ايه؟ في سن ثالثه اعدادي لغايه 30 سنه، عندهم مواهب وقدرات ونجاحات. يمكن بنت شكلها مش حلو، على فكرة شكلها مش حلو، لكن ما عندهاش ولا 1% شعور انها قليلة. ليه؟ لانها تميزت في لعبة واخدت شهادة دولية، احترام فظيع فظيع. مش لا يمكن تشعر بان هي اقل من واحدة تانية، الكيان الداخلي شبعان. فاوجد الامر ده. تاني حاجه علشان تحل الموضوع ده، خلي اولادك يشاركوا مسؤوليات معاك. المبدا اللي تحطه علشان يوزن لك الموضوع ده، كل اللي يعرف يعمله ما تعملوش انت بس. يعني يا استاذ مايكل كان بيقول التربيه الحديثه انه ما نعملش اي حاجه، لا لا ما مش كده. كل اللي ابنك يعرف يعمله لوحده اوعى تعمله له بس، خلاص هو كده، خلاص تعلم المسؤوليه. بيجي بعض من الاهالي يشوفوا الفجوات والصراع، وساعات الولاد بتبقى مش فاهمه، يبقى الولد في اولى اعدادي ومامته بتجيبه الكنيسه وماسكاه عشان تعديه السكتين. يبقى ايه بقى ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صعب طبعا. هو لو وافق على كده غلط، ولو متضايق عن كده برضه مش واخد حريته. لو وافق على كده هيطلع اعتمادي، والرساله اللي بتوصل له بتقول له ايه؟ انت لوحدك مش هتعرف، لازم حد معاك. طب والسايكولوجي النفسي بتاعه كمان سنتين في حاجه اسمها الاحتياج للاستقلال، انه يشعر انه مش معتمد على مامته، بس هو اتعود انه الناس تعملها له ومامته تمسك ايده وتعديه.
فيروح يرفض مامته وباباه.

ويمسك في أصعب ناس في المدرسة، أسوأ شلة في المدرسة، تلاقي الولد الجميل الشاطر الحلو أو البنت الحلوة دي معاهم. ليه؟ لأنه بيعتمد عليهم ياخدوا له حقوقه. فالطلبات الكتير، علمه مهارة وعلمه يتميز في شيء. تاني حاجة إنه يكون مسؤول، كل اللي يعرف يعمله ما تعملوش أنت. وعلى فكرة المسيح بيعمل كده معانا. أنا أقول لكم جملة غريبة قوي، لما تتوقف عندها هتستغرب. يقول لك إيه؟ كل الغير مستطاع عند الناس إيه اللي يحصل؟ كملوا كده، يفعلوا لهم الله، صح؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. بس أدم جه في الأول قال لك الغير مستطاع عند الناس، هو عمل تمييز إن بقى في غير مستطاع وفي إيه؟ ما يعملوها لكش، ده دورك أنت بقى. يعني المستطاع عندك لا يفعل لك الله، بدليل ارفعوا الحجر حلوه وضعوه يمضي، انا هقومه، بس انتوا عليكم ادوار، اللي بيسموها في الكنيسه سينرجيه او حياه الشركه، احنا عاملان معا. ده غير الاسلوب غير اللائق في الكلام، غير الاسلوب غير اللائق في الكلام. تعال ناخد قاعده مهمه قوي، اللي هتركز عليه هو اللي هيزيد. لو انت قعدت تتكلم معاه وكل شوية تقول له اسلوبك وحش اسلوبك وحش اسلوبك وحش، ايه اللي هيزيد؟ الاسلوب الوحش. ليه؟ لانه نرجع لاول المحاضرة، انك بتكرر كلام ايه؟ بيتخزن عنده، وانت مادة فعالة في الحياة بتاعته، انت بابا ومامته، فاسلوبك وحش يعني هو خلاص اقتنع بانه اسلوبه وحش، هيعيش هذا الاسلوب الوحش. اللي هتركز عليه هو اللي هيزيد. وكمان ما تحطش نفسك في دايرة انك كل شوية بتعالج المشكلة والفجوة انك اسلوبك وحش، طب ما تشوف سكة تانية. مرة اقول له اسلوبك وحش اوكي، لكن مش على طول نفس السكة. في مرة هتلاقي اسلوبه كويس تقول له برافو عليك، انا انبسطت انك رديت حلو. يبقى كده انت بتقول بتوجه ذهنه، وده طبعا ده تكنيك معين حتى في الكاونسنج اسمه ايه؟ صرف إمعان التفكير. عارفين يعني ايه صرف؟ يعني بتجيب تركيزه في الحتة اللي انت عايز تبنيه فيها. يعني المسيح عملها بطريقة بسيطة قوي، مشكلة ضخمة بيمر بيها والناس هتموت وجعانة ولازم تصرف الجموع، صح؟ فربنا قال لهم انتوا شايفين المشكلة، بس انا عايزكم ذهنكم يتوجه للي في ايديكم، اللي تقدر تعمله، المستطاع عندك. كم عندكم من الخبز؟ صح؟ فنقل تفكير. فأنا عايز ابني كلامه مش كويس، أروح مركز على حتة كويسة عنده. تاني حاجة أسأل نفسي أسئلة، هو ليه بيتكلم مش كويس؟ صح؟ ليه؟ أدي واحد، هو ليه بيتكلم مش كويس؟ هل علشان بيقعد على التيك توك؟ طب هو ليه بيقعد على التيك توك؟ عشان مش لاقي حاجة يعملها؟ طب ليه مش لاقي حاجة يعملها؟ عشان ما اديتوش حاجة، ما ربتش الولد في طريقه، ما اكتشفتش اديله حاجة. طيب وكمان بيسهر ليه؟ عشان ما فيش مواعيد، احط مواعيد للنوم، اكتشف له طريق، ما يقعدش على التيك توك، يتعلم حاجة جديدة، يبطل كلام. غلط. لكن احنا تملي بننحصر في ايه؟ بطل كلام بطل كلام، لكن ما فيش حلول. اسأل نفسك خمسة ليه؟ ليه بيتكلم غلط؟ وجايبها منين؟ وليه بيتفرج على التيك توك؟ وليه ما عنده وقت فاضي؟ ما انا عمال اوصل للحل، عمال اجيب الجذر بتاع الحل. طب وليه بيسهر بالليل؟ مفيش مواعيد، او حاطط مواعيد. شوف الحل بيجي ازاي؟ مش الولد هيضيع، الولد ده بقى وحش قوي، انا فشلت معاه، ادي تربيتك، حماتي هتشمت فيا. كل ده يخليك تنفعل وتبقى فجوة معاه، لكن هنا هتبتدي انت تحل. طيب جوزي مش عارف يتعامل مع ابني عنده 15 سنة، كل ما يتكلم معاه يحصل مشادة فبطل يكلمه، أي تواصل من خلالي أنا أتصرف إزاي؟ يحتاج أنك تكلمي بابا وتقولي له ان بيحصل مشادة وفي مواقف احنا محتاجينك معاه. ليه بيحصل كده؟ هو مش بيتحداك،
فانا عايز اعرف انت ليه بتعمل كده، ايه اللي بتخليك

اصطدم معاه، ودي مش طريقة تفاهم، والولد بطل يتكلم معاك وبقى يتكلم معايا، شايف نعمل ايه؟ لابد ان هنا في جملة مهمة قوي بقولها للاباء، اخسر جولة عشان تكسب الماتش. دي حكمة، انه مش دايما اتصدم معاه واكسب، انا هخليه هو يكسب مرة فيحصل ايه؟ فلما الولد في مشادة مع بابا وانا خليته يكسب مرة، ايه اللي يحصل؟ يهدأ شوية ويفهم انه التواصل مش شخص خسران وشخص كسبان، ولازم بابا يفهم انه حتى التعامل مع شخص وانه يخسر معايا في الحوار باستمرار ليست حياة ممتعة. ده لو زوج وزوجة هو تملي على طول اللي بيكسب بيكسب بيكسب، تبقى مراته حزينة جدا لانها مش موجودة في العلاقة دي. عشان كده نقول له اخسر جولة عشان تكسب الحياة كلها، فاخسر لابنك شوية ما فيهاش حاجة عشان ما اكسروش. طب هل ده حصل في الكتاب المقدس؟ ايوة، المسيح نفسه عمل كده. في يوم عمل، قال ايه؟ بيتي بيت الصلاة وكله هيسمع كلامي وما فيش حد يبيع في الهيكل. ده موقف. لكن موقف تاني عمل ايه؟ وخضع ليوحنا، وطى دماغه بقى، واتقال عنه في لوقا وكان خاضعا لهما، لأبوه وأمه. طب هو يوحنا قال له انت مش محتاج، قال له ينبغي ان نكمل كل بر، خضع. فلازم الأب يفهم الجزئية دي، لأنه مش هتلاقي حل غير بصوا لو عملته دلوقتي هتكسب كتير، لو قعدت على الموقف بتاعك دوا هتوصل للنقطة اللي هي ايه؟ انك لازم تخسر له جولة برضه عشان تلاقي، يعني هتمشي وتستنزف نفسك الى ان تصل الى الحل اللي بنقول لك عليه دلوقتي. لو سمحت تراجع شويه واقبل ابنك، وان كبر ابنك خويه مش كله صدام، فيهدأ وبعد كده حاول تتفهمه. حضرتك تصرفي ازاي؟ تتكلمي مع باباه، ادي اول حاجه. تاني حاجه تشجعي ابنك انه يتكلم مع باباه بعد ما تكوني فهمتي باباه، وتحاولوا يحاول يعدي الموقف مرة وبعد كده الأمور تهدى، لأنه الأمر ده مش هيبقى يعني ناجح بعد كده، لأن أجلا أم عاجلا لازم بابا يعمل هذه الخطوة. ابني كتير الهزار في وقت مهم جدا، كثيرا كثير الهزار في المدرسة أثناء الشرح وفي الخدمة، تكلمت معاه كتير، وهذه العادة ولكن ما زالت هو 13 سنة. الموضوع ده بيجي من السوشيال ميديا كتير قوي، الولاد ابتدوا يعملوا ايه؟ يعلقوا على الكلام كتير، وعارفين انتوا مسرح مصر والناس الحاجات دي واللخبطه دي والتيك توك والمقالب والكلام دوت. شوف هو الامر ده بيتغذى منين؟ يعني هو قاعد كتير قوي على التلفزيون، قاعد كتير قوي على الامر دوت، وقلل التغذية بتاعته، قلل وجوده على النت بهذا الشكل. وبرضه بنرجع للخطوة الأولى، أن تشغله بهدف أو معنى أو شيء عشان تقدر تنجح معاه. النقطة الثانية إنك ما تضحكلوش، ما تضحكش معاه، قول له حبيبي أنا بكلمك جد وأنت بتهزر، ما تضحكلوش في الأمر دوت. ثالث نقطة، خليه يتحمل بعض النتائج، إنه طلع من الدركس أنا مش هقدر أوديك التمرين تاني، فكر بقى لو عايز تروح التمرين تاني، لان وديتك هزرت المدرب ايه؟ قال لك ما تجيش، فانا عايزك تفكر في الامر ده، انا مش هقدر اوديك الامر. خليه يتحمل بعض النتائج. النقطه الاخيره، اوجد معاه وقت للترفيه. لما تقعد معاه على سجيتك ويهزر وينبسط، يبقى انت اوجدت معاه وقت للترفيه انه يفرغ هذا الامر، وانت قابله بعد كده هيقوم للجدية. وتتبعها نقطة تانية، انك لما تلاقي موقف جد في حياته وتحمله مسؤولية، تشجعه وتتكلم عليه قدام الناس انه بيعمل بجدية، او انا مبسوط انه اتصرف في الامر ده، انا خدت رأيه في كذا، فيبتدي يتحمل الجدية. لكن بيني وبينك كده اقول لك، الولاد في السن ده بتميل للهزار،
فحاول

0: ما ما ما تخافش قوي من الامر ده، بس اشتغل على علاجه زي ما قلت لك. لو بنت كبيره شايفه نفسها فاهمه اكتر مني وانا حساني اوفر في كل حاجه وبدات ما تسمعنيش، اعمل ايه؟ ما دي النقطه دي اكتر نقط بنشوفها في الولاد. فاهمه اكتر منك افرحي بيها واحترميها وخدي رايها، ماشي؟ ان كبر ابنك ايه ضمه معاك وحاجة تفرق، وما تدخليش في المنافسة معاها. ساعات بندخل في المنافسة معاها علشان ايه؟ عندنا مخاوف انها تفلت مني، فبضطر اثبت لها ان انت ايه ما بتفهميش، فبعمل حاجتين، يا اما بكسرها يا اما بتحداها، وفي بعض الاحيان هي اللي بتقول لي شفتي بقى ان انت هي اللي بتكسب، صح؟ فانا مش هدخل في منافسة، وهقلل مخاوفي وهشجعها وهنبسط وهثق فيها انك بتفهمي، لكن هنقل لها برضو خبرتي. بمعنى ايه؟ انا مبسوطة، بص الجملة دي بتعمل الحوار، انا مبسوطة انك فاهمة تفاصيل اكتر مني، لكن في سؤال، هل كذا في بديل لي مثلا؟ او هل دي الطريقة السليمة الوحيدة؟ انا بديها سؤال. طب هل في نتائج غلط للامر دوا؟ انا مش تملي بقول لها ان في غلط عندك، بس بطرح لها سؤال، هل في حل تاني؟ طب هتعملي ايه لو حصل انه ما جاتش زي ما انت حاسباها؟ عندنا بدايل، بس انا ما اقدرش اطمن لكذا، ايه اللي انت مخلياكي مطمنه؟ اسئله تفهميه فيحصل تواصل. يعني مثلا دي والمسيح استخدمها كتير قوي، من هو قريبي؟ صح؟ ربنا اتكلم معاه وكذا وكذا وكذا، من هو قريبي؟ سأله، قال له إنسان كان مسافرا وكذا، وبعد ما خلص المثل قال له إذن من هو قريبك؟ راح قال له الذي فعل معه. هو مين اللي جاوب؟ مين اللي جاوب يا جماعة؟ الشخص اللي سأل أصلا. طب ليه ما كنت تقول له في الآخر؟ لا، هو بيعمل اشتباك في الحوار، وده اللي بيصنع الإرادة. تاني، دي نقطة مهمة قوي، بيعمل اشتباك في الحوار الداخلي بتاع الشخص، وده اللي بيصنع الإرادة والتعلم. لما ابني يقول لي حاجة فأنا أدي له سؤال، طب أنت شايف إيه؟ طب هتعمل إيه في النقطة دي؟ فيبتدي هو إيه يفكر، وأنا أقول له الجمل، فيعمل التفكير بتاعه يشتبك مع تفكيري، فيقتنع بعد شوية يعمل الإرادة، ودي مهمة قوي. فافرحي بيها وتفهمي معاها واعملي برأيها مرة أو مرات، وتروحي عليها بعض الأسئلة، واستردي صداقتك معاها، لكن في نفس الوقت لا تفقدي دورك والتحذير بتاعك. لما تقولي بنتي قاعدة في البيت الصيف كله مش عايزة تنزل خالص، مش بتفكر في ولا حاجة غير النت والأكل والشرب بس، ومش راضية أبدا تنزل خالص حتى الكنيسة والقداس، مرحلة متقدمة جدا من فقدان الرصيد بتاعي، لأنه كان الأول عليا إن أنا أحط إيه؟ مواعيد للنت، أحط مواهب، أحط قدرات، أحط نجاحات، ما توصلش للنقطة دي. وأحط تواصل وفهم وتبقى قاعدة معايا وتعمل علاقات كويسة. طب هي وصلت للنقطة دي؟ نبدأ بالتفاهم، أدي واحد. النقطة الثانية، نبدأ نقلل وجودها على النت، يعني ممكن نحط قرار ان بعد الساعة 12 بالليل احنا قافلين كلنا النت ده ونلتزم بيه. نقدر ناخد يوم، اقول لها لا انت قاعدة في البيت طول الاسبوع مش هقدر انزلها كل مرة، لكن ممكن اخد يوم اقول لها لا النهاردة بتاع الكنيسة، النهاردة كلنا مش قاعدين في البيت، فعمال اخلخل او اقصر في الامر ده. اتفضل يا بونا.
1: هو بس يعني حاسس الموضوع صعب، يعني التربيه بقت صعبه قوي كده. سؤال يعني كل الواحد الاب والام في شغلهم قاعدين مشغولين بالولاد، قاعدين على النت بيعملوا ايه على النت، وهما في البيت الولاد قاعده مش عارف على كذا، واصحابهم مين، وبعدين يسمعوا اخبار وحشه من الميديا، يسمعوا الاحداث كتير من اصحابهم، والولد دوت والدنيا ما فيهاش امان، الضغط على الاهالي كتير قوي كبير. ودايما كان بيقول في مثل، يعني الواحد يعمل حاجه ايه ايزي مش هارد، يعني

0: يعني ازاي الواحد يعمل حاجة ببساطة ويبدع فيها بدون ما يعملها بعنف ويقعد يهري نفسه كتير وفي الاخر ما يلاقيش كواليتي او ما يلاقيش ايه عائد. فازاي هنوصل المعادلة دي تتحل؟ يعني ازاي انا في وسط الصعوبات والاسئلة الصعبة ديت وكل واحد في بيته عنده اضعاف الكلام ده وفي ناس اسر سمعانا النهاردة على النت عندها اصعب من كده كمان وكل واحد قاعد جواه مخاوف وقاعد عمال طول وهو بيطبخ وهو شغال وهو مش عارف ايه عمال يفكر 50 مرة طب الواد بيعمل ايه الوقت طب قاعد لغايه الساعه 6 الصبح بيعمل ايه طب مش الهري ده كله والتعب دوت بياكل في الانسان وبيستهلك في الانسان. ازاي انا كن برضو نفقد سعادتنا ليه؟ هل دي ضريبه التربيه؟ افقد السعاده بتاعتي في الحياه السلام بتاعي في الاهل دي نتيجة للتربية؟ طب كان ناقص الخلف يعني ربنا عيننا ليه بقى؟ ايه النقطة اللي نوصل لها الواحد يبقى عايش مرتاح وفي نفس الوقت يبقى هو يعني في صراعات مع الولد وكل حاجة بس الاستابيليتي بتاعت الاب والام والوقار بتاعهم والهدوء والسلام الداخلي لا ينزع منهم. يعني هم شربوا ابنهم ويطلعوا برا السما هم كتر الشتايم ومن كتر الضرب ومن كتر يعني في الاخر مش تربيه برضو. هيطلع كويس بس انا اكون خلاص بقى يعني جالي سكر وضغط ومفاصل وكل حاجه وامراض مناعيه والغده بقت موضه الغده دلوقتي. سالت الدكتور بيقول لي دي حاجات نفسيه تلاقي 90 في كل واحد عادي عم يعمل كده ما اعرفش ليه تمام ما اعرفش مخلوقين ولا هو اللي غده يعني الغده طيب. فمعادله صعبه
1: أبونا حقيقي سؤال واقعي جدا جدا بس في كل الحالات احنا ما عندناش سكة غير انك تبتدي تعمل اللي تقدر عليه وانه اللي هي بقى تركيزك فين. ماشي عندنا ضغوط وشغل ومش هقدر اعمل كده بس الوقت الصغير اللي انت بتقضيه مع اولادك ايه نوعيته؟ يعني مش مهم طول الوقت انك تبقى معاهم طول الوقت ودي حاجة برضو مش حلوة لكن الوقت اللي انت بتقضيه ايه نوعية المشاعر والتواصل والافكار اللي بتبقى معاهم فيه؟ لو الوقت ده يعني بقولك اقعد مع اولادك على فكرة اقعد مع اولادك قاعدة كده بعيد عن الشغل وبعيد عن العقاب والنقد والتوجيه عارفين 10 دقايق اللي هي قلتها لكم ببساطة شديدة اللي هي واحنا قاعدين على البسين في الخلوة واحنا قاعدين برة يعني بطريقة على سجيتك اغلبنا عشنا الوقت دوة. يعني انا اقول لكم مثلا على ايامنا لما كان النور بيقطع لما النور كان بيقطع واحنا بنذاكر ايه اللي كنا بنعمل ايه وقتها؟ هم؟ بنبقى قاعدين مع بعض صح؟ بنبقى مبسوطين ولا زعلانين؟ زعلانين؟ ما بنقعدش نضحك ونهزر والدنيا ضلمة ونعمل حاجات على الحيطة كده؟ بيبقى وقت كويس ولا وقت مش كويس؟ أنا بكلمكم بجد كويس صح؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ أنا قاعد وأختي قاعدة وبابا وماما والنور قطع محدش بيطالب التاني بأي إيه؟ فيش ضغوط قاعدين كده بنقضي وقت بس كفايه انك قاعد بس قاعدين مع بعض وقاعدين نهزر ونضحك هي دي القعده اللي ما فيهاش ضغوط اللي احنا محتاجين نقعدها مع اولادنا 10 دقايق مش لازم وقت طويل قوي. في مشاكل ضخمه جدا لكن كل ما انت يبقى عندك الكواليتي تايم الوقت الجيد في انك تقعد 10 دقايق مع اولادك ربع ساعه مع اولادك او التوجه في التعامل مع المشكلات زي ما قلنا في الاول لو التوجه التعامل في المشكلات انك بتاخد الطريق اللي فيه مخاوف وفيه سلبيه وفيه كذا هيجي لك بقى الضغط والسكر والحاجات اللي ابونا قال عليها دي. لكن لو التوجه بتاعك انك بتحاول تتفهم اولادك يعني مثلا الاب بتاع امريكا ده اللي قال لبنته على تشات جي بي تي على فكره بعد ما قال لها كده ابتدت تقعد معاه. يبقى المشكله اللي قابلها كانت كويسه ولا كانت مش كويسه؟ المشكله اللي قابلها لما تصرف فيها بطريقة كويسة ابتدت تحلله.

فالمشكلة أو التحدي اللي قبله ابتدى يبقى كويس. مشاكل كتير وأمور كتير أوكي، بس ما فيش حل غير إنك تبتدي تاخد اتجاه مظبوط، وإنك تقعد وقت كويس مع أولادك وتبتدي تحل المشاكل وتواجهها، مفيش حل تاني. اتفضلي.

بالظبط بالظبط كويس. طب هي بتقول انه بدخل في صراع مع، وده بيحصل كلنا مع صراع، رتب سريرك، شيل اغسل طبقك، وما بيعملوش كده. ويعني يجي يقول لك اصحابنا ما حدش بيعمل كده، ومامتها بتجيب لها وبيجيبوا دليفري ومش عارف يعملوا ايه. طبعا طبعا. طيب لما انا بيكون عندي اولاد في مرحله زي كده، انا مش هاخد كل حاجه بجديه واتصادم معاهم. دي مرحله عمريه هي هم بيمروا بيها، فيها نوع من التمرد، فيها نوع من اللخبطه. فاول حاجه انا هبتدي احتفظ بكلمه لا والالزام في حاجه، في حاجة تكون مهمة. بعض الحاجات دي هفوتها شوية، مش هقدر ان انا اول ما يدخل اكلمه على انه يحط هدوم مكان، وبعد شوية اكلمه على ترتيب الأوضة، وبعد شوية على الأطباق، وبعد شوية على مواعيد النوم، والصبح على هلاقي نفسي ان انا استنفذت وضيعت الرصيد كله. يبقى اذن علي اختار ما بين المواقف دي بعض المواقف المهمة وألزمها بيها، لكن مش كل حاجة هقدر أعمل كده. وده يعني إيه؟ لما أقابل مشكلة ليها تسلسل ورا بعض، لو أنا فضلت وراها ودي ورا دي مش هعمل حاجة وهخسر علاقتي. يبقى أنا هحدد أنا عايز إيه. أنا عايز الفترة دي اعلمها التزام انها ان احنا بننام في وقت معين او بنقفل النت في وقت معين. بركز على الامر ده وارتبه كاني بفتت المشكله. بفوت شويه حاجات، لكن في حاجه انا شايفاها الاهم وشايفاها انها خطيره ولازم اتدخل، هي دي اللي اعملها. طب بعد شويه ما تثبت ونتفاهم فيها ونتناقش، بعملها ازاي؟ بالمناقشه وبالكلام، بالالزام، بالتوضيح، بكل الطرق. بس اخد خطوه وبعد كده اخد خطوه ثانيه في مجال ثاني. لكن ان انا زي ام مثلا تيجي تقول لي ايه، انا عاقبت ابني عشان ضرب اخوه. بعد ما عاقبت ابني عشان ضرب اخوه، هو طالع من الاوضه عمل ايه؟ قلب لي الباسكت، فرحت جايباه عاقبته على ان هو. طب وبعد ما لم الباسكت وخناقه، ها طالع هبد الباب. يبقى مين اللي عمال يقود العلاقة؟ هذا الطفل عمال يجيب رد فعل. لكن خلاص أنا عاقبته إنه ضرب أخوه، خلاص هسيبه يعبر شوية عن غضبه، يلخبط الدنيا شوية، خلاص أنا عايز أصلح بس في إيدي هي دي. ده الفكرة اللي عملها نحامية بس بشكل مختلف. شاف إن البلد بايظة، بلد محروقة وأبوابها مهدومة وأسوارها مهدومة وبايظة خالص. قال لك أنا هبتدي فين ولا مين ولا أعمل إيه؟ قعد يفكر 3 أيام بيفكر. هو عايز يبني المدينة، بس عمل إيه؟ كل واحد يبني قدام بيته. يعني إيه؟ يعني إيه أقرب حاجة ممكن أحلها معاه ومهمة هركز معاها وأتفاهم معاها، أحلها بعد كده أشوف حاجة تانية. لكن ما أقدرش أجمعهم

0: بالعرض قدامي كده، هتشوف نفسها وحشة وماما ما بتشوفنيش كويسة، ولازم لازم هيتخانقوا مع بعض على فكرة، ولازم هيردوا عليا، ولازم هيتكعبلوا في حاجات على النت، ولازم هيبقى ليهم صداقات مش كويسة قوي، ولازم مش هيذاكروا خالص شوية، ولازم هيسهروا، ولازم هيكسروا بعض القوانين، المحاولة والخطأ. وأنا بحاول أسندهم وتفاوض معاهم، بس عند الأمر اللي فيه خطر أو فيه خطية ببقى حاسم جدا، بيتي بيت الصلاة، ده مش موافق عليه هنحلها يعني هنحلها، لكن بعض الحاجات التانية بفوت أو بأجلها أو بركز على حاجة أهم، لأن لو فضلت كده أنا هشعر بالفشل، وهم يشعروا أن هم مش ناجحين في أي شيء، ومش هنخلص يعني، مش هنقعد مع بعض قعدات إيه لطيفة. يبقى بفتت المشكلة وبركز على الأمر الأهم وبحاول أعالجه وبقبل الأوضاع التانية، لأنه يعني مثلا جه حد جه قال لي إيه، ولادي بيتخانقوا بيضربوا بعض بعد 13-14 سنة، الولاد اللي الإخوات اللي ما تخانقوش مع بعض واللي قاعدين هادين دول جبوهم ودوهم عند دكتور نفسي، دول المرضي. تصوروا لازم يتخانق مع أخوه ويحتدوا ويصطدموا وياخدوا حاجات بعض، دي بتعلمهم ايه بقى في الحياة؟ ده بيطلعوا ناجحين جدا. ليه؟ بيتعلم حاجة اسمها الحقوق والواجبات. يعني ايه؟ يعني انا لو خدت حاجة مش بتاعتي، واحد تاني هيجي ايه يقول لي فين؟ لو انا حاجة اتاخدت مني انا هروح اطالب بيها، هي دي الحياة اللي بره. فالولاد لازم هيتخانقوا، ولازم مش هيوضبوا السرير، ولازم مش هيحطوا الجزم مكانها، ولازم هيتمردوا شوية، ولازم كده. أنا بعالج اللي مهم واحدة واحدة، مش كله مرة واحدة. المسيح قعد 3 سنين وثلث يعالج في التلاميذ ويحطهم في مواقف ممكن ما يخرجوش الشياطين، وممكن يغلطوا ويخافوا، ويمكن كان أغلب الوقت لم يؤمنوا به، بعض الأحيان ما كانوش فاهمينه قوي، لدرجة أنه لما عمل موقف من المعجزات يقول لك إيه، وفي تلك الساعة آمن تلاميذه به. طب إيه ده، قبل كده كان فيه إيه بقى؟ ما عرفش. إعداد. اجتماع الصلاة. فقبلوا هذا الأمر في اجتماع الصلاة بتاع الخدمة طبعا. بشكركم جدا.
1: هنصلي بقى عشان إيه التربية تبقى زي شوزنية محبتك وصراع الأجيال، متهيألي فكيت شوية الصراع، تفك شوية تعيشه كل مرة زي ما قلنا مرتين جايين مفيش، مرة التالتة هتبقى في كينج ومحضرين الخدام، محضرين في يعني أب من القاهرة هيجي يقولنا كلمة في برنامج حلو يعني معمول في كينج، وفي ديوز اللي هو الجمعة الخميس والجمعة البيتين باقي 3 أوض أو 4 أوض بس. الجمعة ده ياريت كله يبقى يجي، حتى اللي يعرف يجي بعربية أو في أوتوبيسات، بس نشترك مع بعض كلنا، يبقى يوم جميل ونختمه بعشية عيد العذراء. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير. مسيح يسوع رب لنا، لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكن مع جميعكم. امدوا بسلام، رب يكون معكم.

وراءك يا رب. ادينا يا رب ان احنا نتعلم ازاي يا رب نسير على خطواتك، نمشي يا رب على دربك يا رب. ادينا يا رب ان احنا نفهم، ادينا يا رب ان احنا نعي يا رب مقدار محبتك لينا يا رب. ادي يا رب لكل واحد من ولادك يا رب النعمة اللي بيها يشوفك يا رب. ان كان يا رب عدو الخير يا رب بيمنع يا رب وبيحجب الرؤية، انت القادر تفتح يا رب عيوننا يا رب، وتفتح يا رب اذاننا يا رب ان احنا نفهم ونسمع يا رب كلمتك. ان كان يا رب عدو الخير يا رب حتى داخل الكنيسة يا رب بيحارب ولادك، ولكن انت رب تحمينا، انت اللي قادر تحوط علينا باسوار محبتك يا رب. كن يا رب مع كل واحد يا رب من ولادك في هذه الكنيسة يا رب، وكل كنيسة يا رب. كن مع الخدمة يا رب في الكنيسة يا رب، انت القادر يا رب تخليها يا رب تنمو وتكسر 30 و60 و100 يا رب. ادينا يا رب ان احنا نخدم ولادك بطهارة ونقاوة قلب يا رب. ادينا يا رب ان احنا نوصل ولادك ليك يا رب، وتكون هدف الخدمة يا رب. ان كان يا رب في نشاطات وفي اعمال يا رب نقوم بيها في الخدمة، ولكن الهدف الاساسي هو يا رب ان احنا نقرب ونقرب ولادك ليك يا رب. ادينا يا رب ان احنا الهدف ده يكون دايما واضح قدامنا يا رب، ومركزين فيه طول خدمتنا يا رب. مد ايدك في الخدمة في هذه الكنيسة وكل كنيسة يا رب، مد ايدك يا رب مع ولادك.

انت عارف يا رب قد ايه يا رب الشيطان يا رب بيحارب ولادك بشتى الطرق دلوقتي يا رب، ولكن انت يا رب تفضل امين وعادل حتى المنتهى يا رب. تفضل يا رب تحارب عن ولادك، تفضل يا رب تحارب يا رب وتقاوم عدو الخير يا رب. ادينا يا رب ان احنا يا رب نركز في احضانك المفتوحة لينا، ادينا ان احنا نركز يا رب فقد ايه يا رب انت بتحبنا. كل واحد يا رب شاكك فيك يا رب، كل واحد يا رب ايمانه ضعف، كل واحد يا رب انحرف عن الطريق يا رب، انت القادر ترجعه مرة تانية لحضنك. ان كان يا رب احنا يا رب مقصرين في خدمتك، ان كان يا رب احنا يا رب مش قادرين يا رب نوصل ولادك ليك، ولكن يا رب انت ما تسمحش يا رب ان حد من ولادك يضيع بسببنا. بالبركة تبارك على يا رب هذه الكنيسة، انت القادر تبارك على كهنتها. اذكر يا رب كل خطوة من خطوات يا رب هذه الكنيسة، اذكر يا رب كل أب كان في هذه الكنيسة، اذكر يا رب أبونا البطرك، اذكر أبائنا الأساقفة، اذكر جميع يا رب من له عمل في هذه الكنيسة، من الأخوات الصواد الشفيعة القديسة مريم، خصوات جميع مصاف القديسين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار

الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، اعطِ قناعة للمحتاجين، اوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطِ فهما للموعوظين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما إذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، آباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوّدهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوّدهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين
في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأوجاع.

العودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين، ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح، اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

إنجيل متى. الأصحاح 27. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزان لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب. فوقف يسوع أمام الوالي، فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه. وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟

فقالوا باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: واي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس انه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب، اخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: اني بريء من دم هذا البار، ابصروا انتم. فاجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى اولادنا. حينئذ اطلق لهم باراباس، واما يسوع فجلده واسلمه ليصلب. فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولاية، وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه والبسوه رداء قرمزي، وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه واخذوا القصبة وضربوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء والبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما اتوا الى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد ان يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه، في ثلاثة ايام خلص نفسك، ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة ايضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصه. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني؟ أي: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: انه ينادي ايليا. وللوقت ركض واحد منهم واخذ اسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. واما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي ايليا يخلصه. فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل، والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت،
وقام كثير

0: أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزلة وما كان، خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسف، وأم ابني زبدي. ولما كان المساء، جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي، ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد، اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضر قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب انه قام من الاموات، فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. الأصحاح 28. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع، جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج. فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كاموات. فاجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا انتما، فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لانه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذهم. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه، اذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما، فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل، وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان، اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينة واخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا، واعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموه، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: قديس أبانوب النهيسي سنة على السرير ويدها مشلولة.
2: الحالة الجديدة دي بدأت من امتى؟
3: بعد العملية مباشرة يا دكتور.
2: لو كنتم خدتم رأيي ما كنتش وافقتكم اطلاقا على العملية دي. العملية دي مش مظبوطة خالص. انا رأيي دايما في الحالات اللي زي دي ان العلاج الطبيعي هو الحل الوحيد.
4: قسمتي ونصيبي يا دكتور، كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيب.
2: عموما في ابحاث جديدة في الموضوع هنحاول نستفيد منها.
5: كفاية تجارب وابحاث بقى يا دكتور.
2: يا مدام لازم يكون عندك امل. الامل هو الحل الوحيد بالنسبة لي. حالتك دي بالذات محتاجة امل. انا هكتب روشتة، لكن اهم من روشتة يكون عندك امل.
1: خرج أفراد أسرتها وتركوها.
6: إزاي الحال يا دكتور؟
2: لازم تتنقل لمركز متخصص أو مركز تأهيل. العلاج الطبيعي يمكن يفيدها. عموما احنا هنكتب روشتة دلوقتي تصرفوها وتدوها العلاج أول بأول. وأفضل برضو نعمل كونسلتو من دكاترة المخ والأعصاب والعظام، ونعمل اللي علينا وربنا يسهل.
7: روشيتا دي يا دكتور؟
2: احنا عملنا اللي علينا يا ابني، وربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا معاك.
6: شكرين يا دكتور.

0: مفيش دكتور طمني.
1: ربنا موجود يا جورج،
2: ربنا قادر على كل شيء يا ماما.
3: خلاص يا ستي، هنعمل كونسلتو علشان تطمئني والعلاج يبقى شامل.
1: وريني دي
3: عايزاها ليه؟
1: يوه كفاية تعذيب وعمل كاذب. سمعت كلامكم وعملت العملية في العمود الفقري وادي النتيجة.
4: يعني كنت عايزانا يا ماما نسيبك كده؟
1: ملعون كل من يتكل على زراع بشر.
4: أيوة ماما، لكن ربنا خلق الطب عشان خاطرنا.
1: لكن الشفاء من عند ربنا، ولو جبتولي كل دكاترة العالم وربنا مش راي مفيش فايدة.
2: ربنا يديكي على قد إيمانك يا ماما.
1: ربنا يخليكوا لي، كفاية إن أنا في وسطكم، وكمان الصلاة وقراية الإنجيل بيريحوني أوي.
5: خفت المرأة تصلي بحرارة أمام صورة السيد المسيح.
2: تعرف يا جورج، بالرغم اللي شفناه وسمعناه،

يا إله الرحمة، رحمتك تسع كل المذنبين والخطاة. أنا لا أعترض على المحنة التي أمر بها، فالمر الذي تختاره لنا خير من الشهد الذي نختاره لأنفسنا. فليتمجد اسمك في المرض والصحة، في الفقر والغنى، في الصبا والشيخوخة، وأي آلام بشرية تهون أمام آلامك الإلهية على خشبة الصليب. فأرجو أن تكون المحنة التي أمر بها هي صليبي الذي أحمله حتى باب الفردوس. فإن عشنا أو متنا فللرب نحن، لكن كما علمتنا لا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. يا رب يا مخلص، أرجو أن تضع حدا لهذه الآلام، وأنا أعلم أن الشفاء من عندك أنت وحدك.

0: ومرت الساعات
1: ما تقول تنام يا بابا، انت تسلم روحك معانا ليه؟ طب احنا ورانا مذاكرة.
0: ابدا يا بنتي، انا مش جاي لنوم، وبقرا شوية لغاية ما اتعب. تفضلي ذاكري.

في غرفة المرأة ورأت قديسا صغيرا واقفا أمامها ممسكا بيده الصليب، وبدأت تحرك يدها المشلولة، فحدثت المعجزة وابتسم لها القديس الصغير وصار واختفى داخل صورة.

0: ولم تصدق المرأة نفسها وخرجت تمشي لأسرتها في صالة المنزل.
1: إذا كان اللي حصل ده صحيح صحتي هتبقى في خربتك طول العمر.
2: اسم الصليب، اسم الصليب. ماما ماما يا حبيبتي يا ماما.
3: الحمد لله على السلامة يا ماما.
1: الله يسلمك.
3: تعالي استريح.
1: لا. لا لا لا لا، انا مش عايز استريح، انا عايز اتعب. تعالوا لما احكي لكم اللي حصل. مين القديس ده يا ابونا؟ انا مش هرتاح الا لما اعرف مين هو. أنا سمعت إني في قديس عمره 12 سنة.
4: يبقى ما قريتيش تاريخ الكنيسة كويس. في مثلا القديس بيفان اللي ما زادش سنه عن 10 سنوات اعترف بكل شجاعة قدام إريانوس والي أسيوط بإنه مسيحي، وعذبه وقطع راسه بالسيف في فم سبأونة، وجسده لسه محفوظ في كنيسة أم القصور قرب أسيوط. في كمان القديس شنوسي كان عايش في بلدة بلكيم اللي هي الصنطة دلوقتي، وكان عمره 12 سنة، مر بكل العذابات الممكنة وغير الممكنة من أجل اسم المسيح. وقف قدام الوالي الوثني ورفض أنه يبخر للآلهة، وأمر أريانوس بخرم قعوده وربطهم بحبال وسحلوا في الشوارع. يعني كل ألوان العذاب اللي فوق طاقة البشر، وفي الآخر قطعوا راسه بالسيف. في كمان القديس زكريا الطفل الصغير اللي حضر مذبحة أخمين، واللي شاف ناس نورانيين بتحيط بالنار اللي بيحترق فيها الشهداء، كان بيشوف كل اللي غيره ما كانش يقدر يشوفه، كان هو بيشوفه. واتلف حواليه ناس كتير امنوا بالمسيح، وما كان من الوالي الا انه عذبه هو وابوه، وفي النهايه امر بحرقهم. في كمان القديس شورى الصبي اللي من اخمين، واللي عذبه الوالي بالحرب وصب الخل والملح على جروحه، وفي الاخر ذبحوه زي الشاة وعلقوه على سور بلدهم عشان تنهش طيور لحمه.
1: لكن ممكن قديس ما عرفهوش ولا سمعت عنه ممكن يشفيني بالمعجزة المذهلة دي؟
4: ممكن، لأننا كلنا إخوة في الكنيسة الواحدة وأعضاء في جسد المسيح، ومدام كلنا بنعرف المسيح يبقى كلنا بنعرف بعض، حتى لو ما شفناش بعض وفرقت بيننا القرون مش الأيام. والزمان والمكان يا بنتي ملوش حساب عند الرب.
1: أيوة يا أبونا، بس كل اللي أنا فاكرينه انه كان لابس صليب خشب ورابط على وسط حزامه.
4: انا شايف من وصفك ليه احتمال يكون القديس ابانوب النهيسي، لانه فعلا استشهد وعنده 12 سنة، وكنيسته في سمنود وجسده محفوظ فيها هناك.
0: وذهبت المرأة الى سمنود حيث كنيسة القديس ابانوب النهيسي، وأخذت تبحث عنه في الصور المعلقة بالكنيسة حتى رأته.
1: هو سلام الرب عليك، ده اللي شفته في

0: Osha Nero, Osha Karakuma.
1: اهلا وسهلا.
0: وقابلهم راعي الكنيسة.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اول مرة تشرفونا ترى؟
2: فعلا يا ابونا.
1: لازم معجزة.
3: عرفت ازاي يا ابونا؟
1: دي طريقة القديس أمنون، دايما يعمل معجزة والناس تيجي تاخد بركة فتعرف حكايته.
3: احنا عمرنا ما سمعنا عنه، تصور ان دي اول مره نسمع عن القديس ابانوب.
1: معذورين لان ما حدش اتكلم عنه كتير قبل كده، والكتب اللي اتكلمت عنه كتب بسيطه جدا.
4: لكن ده عيب مننا يا ابونا، احنا لازم نعرف كل سير قديسنا وشهدائنا.
5: ليه رجاء عندك يا ابونا؟
1: اتفضل.
5: احنا عايزين نعرف كل حاجه عن القديس العظيم ابانوب.
1: بس كده؟ دي أسعد اللحظات اللي بتكلم فيها عن القديس الشهيد العظيم أبانوب. ولد القديس أبانوب النهيسي في قرية نهيسة ملكة استرخة التابعة للمنصورة من أبوين مسيحيين تقيين، وربياه على مخافة الله ومحبة الكنيسة، وعلشان كده طلع بيحب الكنيسة وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة. وانتقل أبوه للأمجاد السماوية، وبعد فترة بسيطة انتقلت أمه، وكان عمره في الوقت ده 12 سنة وسابوله ثروة كتير.
6: بالنظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. ادخل.
7: البركة فيك يا ابني، ربنا معك.
8: ربي قويك يا بني. تجربة أسمى إن الواحد يفقد أبوه وأمه في سنة واحدة. عموما ده مصير كل البشر.
7: الموت عند المؤمنين مجرد انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء من أحضان القديسين.
9: ربنا يقويك في الإيمان كمان وكمان يا بنوك.
8: طول عمري بتمنى إن يكون عندي إيمان زي إيمان الداعي يا بنوك.
7: وليه تتمنى؟ إن وإنت بس؟
8: الحمد لله إن والديك سابوا لك ثروة كبيرة ممكن تقضيك العمر كله.

0: الحقيقية في الإيمان مش في الفلوس. عشان كده تلاحظوا إن كل التهدق لديانوس لأغنياء الإيمان مش لأغنياء الثروة.
1: وناوي تعمل إيه بثروتك؟
2: أيوة صح يا بنو، هتعمل إيه بفلوسي كلها؟
0: لحد دلوقتي مش عارف، لكن أنا متأكد إنها ملك ربنا يعمل فيها اللي هو عايزه.
1: فعلا إحنا في أيام الاضطهاد الصعبة دي ملناش غير ربنا.
0: وفي أي أيام تانية، إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحيا.
3: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا أحبائي، أنتم تعلمون أن جسد المسيح مكسور من أجل أثامنا ومجروح لأجل معاصينا. وإذا كان العالم فعل بجسد المسيح وهو العود الرطب ما فعله به، فكم يفعلون باليابس الذي هو نحن. وقد قال لنا مخلصنا أنه سيكون لكم في العالم ضيق، وأنتم تسمعون في هذه الأيام بأن الشيطان يزمع أن يقلقل الكنيسة ويريد أن يفقدها سلامة، ولكن نحن لا ننسى أن ربنا قال لنا
4: يسمع هذه العظة في الكنيسة.
3: سلام.
5: أنستك النعمة يا بنو.
2: أنستك النعمة يا بنو.
0: أنا مبسوط خالص إن إخواتك بيواظبوا على الكنيسة وبيصلوا. عارفين النهاردة أنا كنت حاسس بإيه؟
5: بإيه؟
0: كأن ربنا كان بيتكلم على لسان أبونا وهو بيواظ، والكلام ده كان ليا أنا بالذات، عشان كده هنفذ اللي سمعته بالحرف الواحد.
1: مش فاهم حاجة خالص.
2: قصدك إيه يا بنو؟
0: فاكرين لما يسوع قال للشاب الغني اذهب باع كل ما لك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب؟
1: وانت ناوي تعمل كده؟
5: ايوه صحيح، انت ناوي تعمل كده؟
0: ايوه.
1: بالبساطه دي؟
0: بالبساطه دي.
2: وتعيش منين
0: يا مريم؟ ربنا هو اللي بيعيشنا، مش احنا اللي بنعيش روحنا، مش هو اللي خلقنا.
1: وناوي تعمل ايه بالظبط؟
0: الكنيسه محتاجه لمساعده، وخصوصا في الترميمات، وعاوزه سور حواليها كمان. انا عارف كل الاسر الفقيره اللي في البلد. دلوقتي نروح نقسم الفلوس والذهب في سرر ونبتدي التوزيع.
4: واخذ بنو كل امواله ووزعها على الفقراء.
5: ده تاني يوم والعيال مش لاقين حاجه يحطوها في بقهم. هو ربنا هيفضل ناسينا لامتى؟
6: ايه الجوليه كده؟ خلي ايمانك قوي.
5: امال ايه اللي بيحصل ده؟
6: ربنا بيقول حتى إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم.
5: والعيال دو أعمل فيهم إيه؟
6: العمل عمل ربنا، لا عمل أنا ولا عملك أنت. يا يسوع

0: شايفه غالية؟ شايفه ربنا بعت ايه؟ وتجيبولي العيال اعمل فيهم ايه؟ اهو يسوع افتكرنا بمجرد ما ناديته.
1: سامحني يا رب، سامحني يا رب، اعمل ايه؟ الجوع كافر وقلب الام ضعيف.
0: قلب الام ضعيف؟ مش ضعيف ليه عند الامهات اللي سايبين عيالهم يستشهدوا قدام العساكر الرومان؟ عيب كده يا وليه.
1: تاني النهارده خدت درس العمر، ان الواحد لازم يتكل على ربنا وما يلجئش الايمان.
0: هجيب لكم كل اللي نفسكوا فيه عشان تعرفوا ان ربنا يسوع المسيح ما ينساش حد.
2: انا بشكركم خالص على تعبكم معايا النهارده. اذا كنت بتسمي ده تعب يبقى انا عايزه اتعب كده على
3: طول. ابدا، ده انا عمري ما استمتعت بحاجه عملتها زي النهارده، وانا انبسطت قوي اني كنت معاكم.

0: ربنا يعوض. دي بقى كانت الخطوة الأولى.
1: والتانية إيه؟
0: إحنا مش أقل من كل شهداء الكنيسة وأبطالها اللي ضحوا بحياتهم عشان اسم يسوع. سلام.
2: شفتي

0: وافتح فمي يا رب لأتكلم بحقك أمام الملوك والولاة، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: الآن جثثا للشهداء المسيحيين وحقولا محترقة ودماء كثيرة ملقاة على الأرض.
0: دم يا عمي؟
2: أيوة يا ابني، امبارح كان فيه هنا مذبحة. أجا مع ساكر الوالي الروماني على الغيط، كانت بنتي وحدتي بتساعدني هي ومجموعة من الشبان اللي جم يساعدونا من غير ما حد يطلب منهم أي حاجة. مرت دورية من العساكر الرومان، شافوا بنتي، نزل واحد منهم وحاول يهجم عليها ويخطفها، اتصدوا ليه الشباب بتوعنا ونزلوا فيه ضرب، نزلوا فيه ضرب. صرخت بأعلى صوتي وقلت يا يسوع ارحمنا. صرخ قائدهم قالوا كمان مسيحيين، ونزل فيهم السيوف والخناجر لغاية لما زي ما انت شايف يا ابني.
0: وانتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟
2: قالوا لنا لازم تدفنوا الجثث والدار والدم، وإلا حنرجع نخلص على باقي البلد.
0: ما هم عارفين ان الارض ما بتشربش دم.
2: دول بيتلككوا يا ابني وخلاص، عايزين يخلصوا مننا كلنا.
0: ابواب الجحيم لن تقوى عليها.
3: لكن انت يا ابني رايح على فين؟
0: رايح على سمنود.
2: لا يا ابني ابعد عن الشر، ده عساكر الرومان هناك بيهدموا الكنائس ويقتلوا المسيحيين ويجبروا اي واحد بيؤمن بالمسيح انه يلعن المسيح والمسيحيين، وبيفضلوا يجلدوه ويضربوه لحد ما يموت.
0: وعشان كده انا رايح هناك.
2: يا ابني انت لسه صغير، ما انتش قده.
0: الكنيسة يا عمي ما فيهاش سن صغير او كبير، كلنا ولاد، وهي دلوقتي في اشد الحاجة لينا.
3: ناوي تعمل ايه؟
0: ناوي اقابل الوالي واقول له ان يسوع بنى الكنيسة على صخرة الإيمان العتيد، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
2: يا ابني انت لسه أخضر، مفيش في ايدك أي سلاح.
0: لكن في قلبي سلاح الإيمان اللي بيعمل المعجزات.
3: التجربة قاسية، مش بالبساطة اللي انت متصورها.
0: أنا مش أقل من اللي استشهدوا هنا امبارح.
2: يا ابني الرومان دول جبابرة، قلوبهم حجر وما بيعرفوش ربنا.
0: لازم نعرفهم انهم ماشيين في طريق غلط.
2: ربنا يقويك يا ابني، بس انا خايف عليك.
0: اللي يفرط في حياته من اجل يسوع يكسبها. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
2: اجري يا ابني، اهرب بسرعه، دول جايين يفتشوا تاني، مش عايزهم يلاقوك هنا.
4: يعني الدم زي ما هو،
2: ادينا عمالين نغسل فيها من امبارح ومفيش فايده.
4: يبقى خلي بقى يسوع الناصري ينفعك.
2: حرام عليكوا، عايزين مننا ايه اكتر من كده؟
0: حرام عليك تضرب راجل كبير واعزل بالشكل ده.
4: امشي يا ولد اجري العب بعيد.
0: يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الايمان.
1: وضربه العسكري الروماني واوقعه على الارض.
4: النهارده هرحمك وهفوت عليك بكره تاني، لو لقيت الدم ده زي ما هو اخليك تحصل اللي ماتوا امبارح. مفهوم؟
2: مفهوم مفهوم. حكم الاوعى ضعيف منهم لله.
0: اذا كان الله معنا فمن علينا؟
2: بس انت يا ابني جريء بشكل، المره دي جت سليمه، لكن مش كل مرة تسلم الجر.
0: من وضع يده على المحراث لا يلتفت إلى الوراء.
2: يا ابني أنا خايف عليك، أنت لسه صغير والمستقبل قدامك كبير، أما أنا يلا حسن الختام.
0: السلام لك يا عمي.
2: روح يا ابني.

0: ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة.
1: وجلس أبا نوب في كوخ خشبي ليستريح، فشاهد عسكر الرومان يعذبون المسيحيين ويسوقونهم مربوطين كالغنم ويقتلونهم.
2: مسافة طويلة أوي. يا الله، الذي أرسلت النجم العجيب أمام المجوس لترشده إلى طريقك، ويا من سمعت لإلي وأنزلت نارا فأكلت مضطهديك الذين تركوك وعبدوا آلهة أخرى غريبة، يا من أعاد آدم وبنيه إلى الفردوس، اسمع لي أنا أيضا وارسل ملاكك النوراني ليقويني ويعطيني مساعدة ومعونة على سفك دمي من أجل اسمك القدوس.
1: وظهر له الملاك ميخائيل.
3: السلام لك أيها الصالح أبا نوب، السلام لك من عند الله، تقوى وتعز. أنا هو ميخائيل رئيس جند الرب، أرسلني إليك لكي أقويك في جهادك، فقم واذهب باكرا إلى الوالي واعترف باسم السيد المسيح فيعذبك 3 أيام في هذه المدينة، وأنا أعطيك القوة وأشفيك، ثم بعد ذلك يحملونك إلى أتريب ويعذبونك هناك، فأظهر عجائبي معك فيخزى إبليس وجنوده، وسأكون معك في كل موضع تمضي إليه. السلام لك أيها الصالح أبا نوب، السلام لك من عند الله.
2: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
4: لم ترى الإمبراطورية الرومانية بدعة زي البدعة اللي بيقولوها الجماعة دول اللي بيتسمون باسم المسيح؟ بيقولوا كلام مش مفهوم. قال ايه؟ إلههم هيخصهم بالرعاية هم لوحدهم ويدخلهم الجنة، ليه ما نش عارف؟ مع انهم قوم ضعفة جبنة، مفيش واحد فيهم يقدر يشيف سيف ولا خنجر ولا حتى حجر، ومتهيأ لهم بضعفهم ده انهم بيتحدوا الامبراطورية الرومانية. احنا معشر الرومان ما نقدرش نضرب ولا نقتل الضعيف، اننا شعب قوي يعبد القوة، لكن لما الضعيف يتهيأ له ان بضعفه ده يتحدى الامبراطورية الرومانية لازم ينال جزاء. اذا كان الاقوياء اللي هم اقوياء لما تحدوا الامبراطورية كان مصيرهم تحت سنابك الخيل، فما بالكم بالضعفة؟ مش هياخدوا غلوة. انا هارسل خطاب للامبراطور في روما وابشره بنهاية الصداع ده الى الابد.
1: وتقدم ابا نوب من الوالي وتذكره الجندي الذي كان قد ضربه من قبل.
2: حرام عليك تضرب راجل كبير واعزل بالشكل ده.
5: يمشي ولا تجري العب بعيد.
2: يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الايمان. أيها الوالي، أنا مؤمن برب يسوع المسيح، ومهما أردت أن تفعل بي فافعله عاجلا، فأنا لا أسجد إلا لإله يسوع المسيح ولا أسجد لأوثانك النجسة.
4: اسمك إيه يا شاطر؟
2: اسمي أبا نوب.
4: أبا نوب، عمرك كم سنة يا أبا نوب؟

0: 12 سنة.
1: عظيم. انت من انهي بلد يا ابني؟
0: من نهيسة.
1: نهيسة. عظيم. وانت بقى اللي جاي تهين الالهة بتاعتنا اللي قادوا الامبراطورية لحكم العالم كله. برضو فيك الخير.
2: فليسمح لي مولاي ان اني هذا الموضوع السخيف بضربة سيف واحدة.
1: لا يصح، ما يصحش انك تقتل طفل اتغرر بيه من الجماعة المسيحيين دول. سيبني انا الاول اعرفه الطريق السليم، وما ارتدعش هيكون لي تصرف معه تاني.
0: لقد اتيت من بلدتي لاسفك دمي من اجل الاله الحقيقي الذي خلق الشمس والارض والبحر وكل ما فيها، ولا يمكن ان اسجد لابولون، ذلك الصنم الذي لا يسمع ولا يرى، لا يستطيع ان يخلص نفسه، فكيف يخلص اخرين؟ الويل لك ولكل من يسجد لهذه الاصنام اللعينه.
1: في الحقيقه انت طفل رائع ورقيق، ما تستحملش الضرب ولا التعذيب. ان سمعت كلامي انا هتبناك، هخليك من عظماء ولايتي، وهجوزك من بنات العظماء، وهخلي الكل يكرمك. لان في الحقيقه بصراحه يعني انا الالهه حرمتني نعمه الانجاب، وانا بحب الشجاعه والجرأة والاقدام، ودي كلها صفات بتتوافر فيك بالرغم من صغر سنك.
0: هل يعني هذا الكلام ان كل من يلعن الهتكم امامكم وعلى مسمع من جميع الناس يصبح ابنا لك ومن عظماء ولايتك ويكرمه الكل ويتزوج من بنات العظماء؟
1: انت مش عارف هيجرى لك ايه لو استمريت في الوقاحه دي.
0: لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، انما بالاحرى خافوا من الذي يهلك الروح.
1: انت بتقول كلام انا مش فاهمه. يا جاهل، اللي يقتل الجسد يقتل الروح.
0: هذا بالنسبه لدياناتكم الوثنيه الحقيره، اما عقيدتنا السماويه فالجسد فاني، اما الروح فخالدة الى ابد الابدين.
1: عندك حق، الواد ده انا ما شفتش في وقاحته ابدا. خليه عبرة لمن يعتبر.
2: امر مولاي.
1: ايه ايه ايه، هتقتله كده على طول؟ لا، انا عايز اتسلى، عايز اشوف عرض مثير. الملل هيقتلني خصوصا بالليل.
2: امر مولاي.
3: وجلس الوالي على كرسيه الوثير، وأخذ حراسه يعرضون عليه ما لذ وطاب من الطعام والشراب، فاختار من الخراف خروفا سمينا والتهمه بشراهة حتى أحضروا له القديس أبانوس.

0: بماذا يأمر مولاي هذه الليلة؟
1: ما؟ اضرب له عدة 4 جلدات على بطنه، والجلدة اللي متعلمش ما تتحسبش.
0: أمر مولاي.
2: لا دي ما تتحسبش، ما علمتش، لسه عايز املى عيني بمنظر الدم.
3: وكان يا بنوب يرشم الصليب في كل مره.
2: انا مش عارف الحركه ايه دي اللي بيعملوها المسيحيين كل ما يجوا قصادي. ودي كمان ما تتحسبش، الدم اللي طلع منها ما شافش غليلي. ادي بقى تتحسب، انا راجل عندي كلمتي.
3: وضربوه حتى خرجت احشاءه من بطنه.

0: حمدا للآلهة ولأبولون اللي بعتلنا الولد ده عشان نتسلى ونقتل الملل اللي كان حيموتنا في البلد المملة دي.
1: بينادي على إلهه يورينا ازاي حننقذه من ايدينا. مات ميت الكلب ارموه بره خارج الاسوار عشان الشعب يتفرج عليه كويس وكل واحد يعرف لو حاول مرة انه يتحدى الامبراطورية والالهة بتاعتنا يجراله ايه. ارموه بره.
2: بدا بانوب الرب فظهر له الملاك وشفاه تماما ولم تبقى بجسده اي جراح.
3: السلام لك أيها الصالح أبا نوح، السلام لك من عند الله. الرب أرسلني إليك لكي أقويك في جهادك. قم واذهب للوالي ليرى ماذا فعلت بك رحمة يسوع حتى يتمجد اسمه أمام كل غلاظ الرقبة وقصاة الخلق.

0: Es mi sueño.
1: لم يعجبني عرض المصارعة الذي رأيته الآن.
2: سنحاول أن نقدم عروضا أكثر إثارة في المرات القادمة.
1: المصارعة الرومانية أصبحت مملة عشان ما فيهاش دم. الدم هو الإثارة الحقيقية.
3: وفجأة رأى الوالي القديس أبانون أمامه صحيحا معافى.
1: أنا عمري ما الخمر أثرت عليا ولا دماغي لفت.
4: اللي شايفه دلوقتي ده حلم ولا حقيقة؟
5: لقد بحثت عنك في كل مكان لأريك كيف أنقذني إلهي من أيديكم عندما ناديتم. هل هناك دليل أقوى من ذلك؟ هل ستظل تعبد الأوثان الحجرية الميتة بعد كل ما رأيت؟ أم أن المكابرة والمعاندة هي شيمة كل الوثنيين؟
1: أنا فهمت اللي بيحصل دلوقتي. عرفت سر الحركة الغريبة اللي انتوا بتعملوها دي كل شوية. دي حركة سحر بتنقذكم من الموت.
5: بالصواب أجبت لأول مرة، ففي علامة الصليب إنقاذ لنا من الموت، ويسوع لم يعلق على خشبة إلا لإنقاذنا جميعا. ولا تزال الفرصة أمامك سانحة، فهو يقبل كل الخطاة والكافرين.
1: أوه. أنا تعبت من الكلام مع الناس دي، مش عايز أشوف حد منهم خالص. خد الواد ده واربطوه بسلاسل وارموه في السجن لغاية ما يموت.
6: عشان كده اعتبروك مجرم خطير وأيدوك بالحديد.
7: نشكر ربنا انهم مش لاقيين قيود كفاية، ولا كان زمانكم كلكم زي.
8: لكن انت جبت القوة دي كلها منين؟ ده انت دوب عندك 12 سنة.
7: يسوع قواني على احتمال كل الالام دي. يسوع مش ممكن يسيبنا ابدا طول ما احنا متمسكين بيه.
8: ولو فكوك هتفضل تحترف باسم المسيح؟
7: حتى لو فضلوا ايديني، نفسي كلنا نبقى في الصفقة الرابحة دي.
8: احنا ممكن نخرج في اي وقت والحراس مش هيمنعونا.
2: ده احنا بس لقينا السجن احسن، اديها بناكل ومحدش بيجي ناحيتنا.
6: ده احنا على كده هنعمل ثورة.
1: حبسني بهناني الليلة.
9: ماذا؟
1: روح هات الفاكهة. ايه اخبار الولد اللي اسمه ابانوب ده؟
2: كبلناه بالحديد في السجن ضمن 7 مساجين خطرين، ومع ذلك ظل يحرض من حوله على الثورة ضد الامبراطورية.
1: وعملتم ايه؟
2: لم نقتله طبعا طبقا لتعليمات مولاي، حتى لا يتحول الى شهيد قد يشعل ثورة نحن في غنى عنها.
10: انباء سيئة يا مولاي.
1: ماذا؟
10: لقد خرج المساجين من السجن الذي القى فيه الصبي ابانوب هاتفين بحياة الههم، ولم يقتصروا الامر على ذلك، بل مروا على جميع السجون وافرجوا عن جميع المساجين المسيحيين، وهتافهم يملأ الدنيا.
1: وماذا فعلتم؟
10: نحن في انتظار امر مولاي، انهم كالاعصار الهادر.
1: وكم عددهم؟
10: 8000.
1: 8000، فليهجم الجيش واسحقهم سحقا.
10: امر مولاي.
3: وامتلأت السماء بأكاليل الشهداء.
1: نجب السلاسل عشان ما تخرجش مع المساجين، وكانت النتيجة انك دفعتهم للخروج للموت وانت قعدت في السجن في امان.
5: الحياة والموت بامر الهنا يسوع المسيح، وليس بيدك شيء.
1: انت من ساعة ما دخلت البلد وعرضت اهلها كلها للهلاك، دلوقتي انت لو ما سجدتش للآلهة انا هخلص عليك بنفسي، ونشوف ساعتها الهك هينقذك مني ازاي.
5: انت الذي اهلكت المدينة، انت وملكك تقليديانوس. اما انا فمنذ الساعة الثالثة من النهار ارى الملائكة تضع الاكاليل على رأس كل شهيد.
1: يعلق على سار المركب بالمقلوب رجليه فوق وراسه تحت، وابعتوه على ولي اتريب عشان يعرف ان كل شيء تحت سيطرتنا، ومش حتة عيل زي ده يهز عرش الإمبراطورية اللي بتحكم العالم كله.
7: يا رب.
3: وعلقه الجند مقلوبا على صار المركب.
4: مبقاش الا الواد ده الواحد يعله هم.
7: يا رب.
3: وظهر له ملاك الرب وانزله وعافاه ورمى الجند بالعمى والوالي بالشلل.

0: ايه اللي جرى؟ انا اتعميت ولا الدنيا اسودت؟
1: هل رأيتم ماذا فعل بهم الرب؟
2: لو شافتني يا أبانوب انا واللي معايا هنؤمن بإلهك يسوع المسيح.
1: لا يكون هذا الا في أدريب وعلى مسمع من جميع الناس، حتى يعلم كل احد ان ليس اله الا يسوع الناصري.

0: يا يسوع المسيح، اشفهم كي يذهبوا إلى والي أتريب ويعترفوا بك أمامه، فيتمجد اسمك القدوس، وإنهم سيؤمنون إذا رأوا وسمعوا ولمسوا. فامنحهم يا يسوع هذه الفرصة، فكلنا بشر ضعفاء وليس لنا قوة إلا بك.
1: المجد لك يا يسوع المسيح، المجد لك. كنا عميان العين والقلب، والآن نرى ونبصر. نحن تحت أمرك.
0: اذهبوا إلى والي أتريب واعترفوا أمامه بكل ما حدث لكم.
1: سنذهب.

0: ألا زلت مصرا على إيمانك هذا؟
1: علمنا الفادي أن الموت من أجله هو الحياة نفسها، أما الحياة معكم وتحت رحمتكم فهي الموت بعينه.
0: أما الحياة معكم وتحت رحمتكم هي الموت بعينه. هذه حكمة. فليمنح هذا الحكيم الحياة التي يريدها. هؤلاء القوم لا يفرقون بين معنى الحياة ومعنى الموت. ألقه خارجا واتني بعاشق جديد للموت. أين والي سمنود؟ ولماذا لم يحضر معكم إلى هنا؟
2: نحن نصارى ولا نؤمن إلا بإله أبانوب. أما والي سمنود فهو ذا مشلول لا يقدر على الحركة.
0: أصبحتم مجانين، ماذا جرى لعقولكم؟
2: لقد عادت إلينا عقولنا وأرواحنا، لقد كنا مجانين وموتى، أما الآن فأصبحنا عقلاء أحياء.
0: أحضروا والي سمنود إلى هنا فورا.
3: مش هتفكيني من الرابطة اللي أنا فيها زي ما عملت مع الجنود؟
4: ليس قبل قدوم شهود من والي أدريب، لأنهم لا يصدقون إلا ما يسمعون ويرون.
3: فليتمجد اسم يسوع المسيح في كل حين.
5: ماذا جرى لك؟
3: اسألوه.
4: فليتبارك اسمك القدوس يا يسوع المسيح، فك قيوده كما أعدت النظر لجنوده العميان.

0: فليتمجد اسم يسوع المسيح. فليتمجد اسم يسوع المسيح.
1: جننت مثلهم، لا أكاد أصدق ما أسمع وما أرى.
2: فلتسمعه مرة أخرى ولتراه مرة أخرى.
1: أصبحت تتكلم مثلهم تماما، ومع ذلك سأمنحك فرصة كي تعود إلى عقلك، أو يعود عقلك إليك، وسأمنح جنودك نفس الفرصة.
2: لا تتعب نفسك، فلن أتخلى عن إيماني.
1: أتقامر بحياتك وحياة جندك بهذه البساطة؟
2: نحن لا نقامر بها، بل نربحها.
1: أنت متأكد مما تقول؟
2: كما أنا متأكد من وجودي أمامك الآن.
1: أصبح والي سمنود متأكد. فلتقطع رؤوس المتأكدين حتى يصبحوا عبرة للجميع.

0: احضروا لي هذا الصبي الذي لعب بعقولهم.
1: سأغفر لك ما فعلته مع هؤلاء المغفلين الذين راحوا ضحايا خداعك ولعبك بعقولهم إذا سجدت لآلهتنا.
2: لا يملك الغفران سوى ربي وإلهي يسوع المسيح.
1: كلام فارغ، آلهتنا نحن هي التي تملك الغفران والقوة والجبروت والبطش.
2: ملعونة هي آلهتنا.

0: لكم التي لا تعي ولا تعرف.
1: أبلغت بك الصفاقة أن تلعن آلهتنا وفي حضرتي؟
0: أنا لا أخاف أحدا سوى ربي وإلهي يسوع المسيح.
1: فليجلد على ظهره وهو عاري 100 جلدة، ثم بعد ذلك أجلسوه على كرسي حديد وضعوا تحته كمية كبيرة من القار وولعوه بالنار والكبريت حتى يرتفع اللهيب إلى عنان السماء. حتى يرتفع اللهيب إلى عنان السماء.
2: 97 98 100.

0: وإلهي خلص عبدك وابن أمتك من لهيم النار كما خلصت الثلاثة فتية قديسين.
1: تقوى يا حبيبي أبا نوب ولا تخف، لأن الرب معك، وها قد أرسلني إليك لأقف معك وأقويك. وإن كل إنسان يقف عند جسدك ويكفنك، الرب يستر جسدك. والذي يعطي صدقة للفقراء والمساكين على اسمك في يوم تذكارك يجلسه الرب في وليمته المقدسة.
0: فلنصلي شكرا لله، فلنصلي شكرا لله.
2: كان هذا الصبي يظن نفسه أقوى من الجلد والنار والكبريت والقار.
3: مولاي، شخص يشبه الذي أحرقناه يريد الدخول.
4: ماذا؟ هل أن ننتهي من مشاغبات هذا الولد؟ دعه يدخل.
3: أمر مولاي.
5: إنه ضعين.
6: كيف نجا من النار والكبريت؟
7: ها أنا قد جئت إليك لأؤكد لك أن يسوع المسيح لا يترك أبناء.
3: مولاي، رئيس الجند أهيس.
4: دعه يدخل. اقرأ الرسالة. إن من يعترف بيسوع المسيح إلها ولا يقدم البخور لآلهتنا يعذب عذابا شديدا، وإن لم يرجع عن رأيه يرسل إلى الأسكندرية عند الوالي أرمانيوس.
7: تخدعون أنفسكم قبل أن تخدعوا الناس. رأيتم بعيونكم معجزات إلهي الذي شفاني من ضربات الجلد وأخرجني من حريق النار والكبريت بعد أن فق قيودي، ومع ذلك تكابرون وتعاندون أن هذه الأحجار الصماء هي الآلهة الحقة.
2: جهزوا ساحة التعذيب حتى يشاهد أهل المدينة مصير كل من تسوي له نفسه السخرية من آلهتنا ومن الإمبراطورية التي تحكم الدنيا بأسرها.

0: السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوس.
1: ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوس. ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوس.
2: فلتقطع رؤوسهم جميعا، فلتقطع رؤوسهم مهما كان عددهم، ولتجري أنهار الدم في شوارع المدينة.
3: هل سررت وسعد قلبك لكل هذه الدماء التي سفكت بسببك؟ قد تسببت في قتل أكثر من 800 نفس دمهم في رقبتك، لكنك تستطيع أن تكفر عن هذا الذنب بتقديم البخور لأبولون وسمع أوامر سيدي دقلديانوس.
4: دقلديانوس هذا سيدك أنت وليس سيدي أنا، أما سيدي فهو يسوع المسيح الذي ينزل الأعزاء من على الكراسي ويشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، وسيشتتك أنت ودقلديانوس وكل المملكة يا أولاد إبليس.
3: فليحرق بالنار حتى الموت لنرى من سينقذه.

0: طوبى لمن يشتري الحياة الأبدية بالحياة الفانية. طوبى لمن ترك أحضان الدنيا إلى أحضان يسوع.
1: فلتقطع رؤوس الذين تبعوا أبا نوب حتى ولو بلغ عددهم الآلاف، فأنا لا أريد متاعب أكثر من هذا بسبب هذا الصبي الملعون. أمر مولاي، سنحيل كل شوارع أتريب إلى أنهار من الدم.
2: أوريوس،
3: أمر مولاي، ماذا نفعل بهذا الصبي الذي أفسد المدينة كلها؟ ظننا أن الكلاب أكلته وأن طيور السماء أفنته، ولكنه في كل مرة كان يظهر أمام الجماهير سليما معافا، مما سيؤثر على مناصبنا وكراسينا، وإن الإمبراطور لن يصبر علينا أكثر من هذا.
4: أعتقد يا مولاي أن أفضل حل هو أن نرسله إلى الأسكندرية حسب أمر دقلديانوس، وبهذا نستريح منه ومن متاعبه.
2: هذا رأي سديد، سوف نرسل رسالة إلى أرمانيوس وللإسكندرية بهذا الخصوص.
5: هذه الليلة ضعوا الأسياخ الحديدية في النار واضربوا بها عينيه وأذنيه، ثم يلقى في السجن حتى يموت.
6: وقاموا بوضع أسياخ الحديد الملتهبة جدا في أذنيه. وظهر له ملاك الرب وشفاه.
7: كيف عدت إلى هنا؟ كيف عدت إلى هنا؟ لابد أنك ساحر.
8: أظن هذا الصبي البائس ثعابين متوحشة.
9: هذه الثعابين الثلاث يا مولاي تكفي لقتل 500 رجل، فما بال هذا الصبي الصغير الذي لا حول له ولا قوة. اسمح.
0: يا رب، يا من سددت أفواه الأسود في الجب الذي ألقى فيه دانيال، أخضع الثعابين حتى يتمجد اسمك القدوس.
10: ابتعدي أيتها الوحوش عنه، اتركيه في سلام.
5: افتحوا الباب لنرى بقايا عظمه، إن كانت هناك أية بقايا.
11: ماذا جرى؟ هل لدغاه ثعبان؟
12: لست أدري يا مولاي، لست أدري.
6: وظهر لهم القديس أبا نوب النهيسي معافا سليما.
13: لا لا، أنت ساحر كبير. أشعل النار تحت خزان مليء بالزيت والزفت والكبريت وألقوا بهذا الفتى فيه.
14: يبدو أن نوال لم يحضر حتى لا يصاب بهزيمة أخرى.
15: إن بطولة هذا الصبي بطولة خارقة.
0: يا ربي وإلهي يسوع المسيح، أنا هو عبدك وابن أمتك. اسمعني الآن من هذا القزام.

0: في النار التي أنظر أمامها تتلاطم وتعلو رأسي. انظر إلي وانقذني إن أردت، وإلا فاقبل روحي إن كانت هذه هي إرادتك أن أكمل جهادي.
1: تقوى وتعز يا حبيبي يا بانوب، فقد تم زمان جهادك، وسأعطيك 3 أكاليل. الأول لأجل غربتك، والثاني لأجل دمك المسفوك من أجلي، والإكليل الثالث من أجل العذابات التي قبلتها من أجل اسمي. وها أنا أعددت يوليوس الأقفاصي ليكفن جسدك ويرسله إلى بلدك، وكل إنسان يسمي ابنه على اسمك أخلصه من كل شدة، والبلدة التي يكون جسدك فيها ويخدمونك باسمي أباركها.
2: تباركت أيها الفتى الطاهر الذي أخزى الملوك الكفار، تباركت البطن التي حملتك، وتباركت البلد التي ولدت فيها، وتباركت البلد التي يوضع جسدك فيها. أستحلفك بالله يا شهيد الله أن تجلس قليلا حتى أكتب ما تراه عيناي وما تسمعه أذناي.
3: فلتقطع رأسه بسيف الجلاد.
1: وهكذا تم استشهاد القديس هبانوب، وصعدت روحه الطاهرة لتنضم إلى جموع القديسين والشهداء ترنم حول العرش العظيم. قام بالتعليق ماهر اللبيب، مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم.
4: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية النهاردة زي إنجيل العشية اللي فاتت، حد التاني، عشية الحد التاني والثالث من شهر توت، بتتكلم عن شفاء حماد سمعان. ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال التكرار ده؟ النهاردة انجيل العشية بيتكلم عن شفاء حماد سمعان، الاسبوع اللي فات نفس الشيء. لازم في حاجة كلنا او اغلبنا بنفكر ان المسيح عمله الاساسي هو ان هو يخلصنا من مشاكل بتاعتنا، سواء اذا كانت امراض او مشاكل اسرية او مشاكل مادية او مشاكل نفسية، اي مشاكل يبقى ربنا اللي يحلها، ولما ما يحلهاش يبقى مش بيحبني، يبقى نسيني، يبقى انا مش على باله. درجة النهاردة واحد بيقول لي كده، ربنا بيعاديني. بيعاديك؟ هو قدك؟

مهم، احنا بنفتكر ان هو ده عمل المسيح الاساسي، ان هو يخلصنا من مشاكلنا. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا، يعني لو تبص لو تبص كم آية بس صغيرين كده قبل المعجزة بتاع شفاء حماة سمعان، تلاقي ربنا يسوع بيشفي حد تاني من نوع تاني. يعني شوف كده، وعند غروب الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب، فشفى كثيرين كانوا معذبين بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة. يعني كلنا نعرف إن المسيح هو شفاء أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا. يبقى في مرض للجسد، في مرض للنفس، في مرض للروح. أمراض الجسد زي حماد سمعان، أمراض النفس زي المجانين. مجانين دول مشتقات كتيرة قوي. إيه رأيك في المجانين؟ مجموعات كتيرة قوي تخش تحت المجانين. في واحد عنده جنون العظمة ويبص للناس كده يعني من فوق، في واحد مشتق من جنون العظمة ده اللي بيشتم كتير، بيعتبر الناس دول حاجة كده درجة تانية، يعني هو فوق والناس دي كلها بقى درجة تانية، فممكن يشتم اي حد مفيش مشكلة. تقول له ما يصحش تشتم، ما تصحش تقول كلام وحش كده، يقول لك لا ده انا مش بشتم، ده انا بقول الحقيقة بس، ده انا بوصف بس، ده انا مش بشتم. على اي حال، في امراض للنفس، في امراض للجسد، في امراض للروح. ايه مرض الروح؟ او ايه الامراض اللي ممكن تصيب الروح؟ قال الامراض اللي تصيب الروح نقطة اساسية فوق اسمها الخطية، وبعدين ربنا يسوع بيفسرها كده قبل الموضوع ده بكم آية صغيرين. يقول كده: وجاء يسوع إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني. نمرة واحد: أبشر المساكين. اتنين: أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ده شفاء من نوع تاني. تلاتة: أنادي للمأسورين بالإطلاق. أربعة: وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بعد ما كان في المجمع وبعد ما قرأ السفر أشعياء، راح على بيت سمعان وشفى حماد سمعان. احنا هناخد الايتين الصغيرين اللي قبل ما يروح بيت حماد سمعان. ربنا يسوع عاش في الجسد زينا، وعلمنا حاجة مهمة، ان هو كان بيروح المجمع كعادته، يعني اصبحت عنده عادة، او بيعلمنا ان احنا لازم نروح بيت ربنا مدام فيه صلاة، ونتعود على كده وما نسيبش الموضوع ده ابدا. حتى بولس الرسول يقول: غير تاركين كما لقوم عادة. في ناس متعودة انها تروح الكنيسة مثلا في العيد، اما يكون في جنازة، اما يكون في فرح،
هم متعودين، يقول لك انا اتعودت على كده. يا عمي دي حاجة مش كويسة.

يقول لك بس انا طلعت كده وتعودت كده. بس المسيح بيعلمنا عادة تانية كويس. كان ودخل الى المجمع حسب عادته يوم السبت. في المجمع وفي الهيكل. المجمع ده موجود في كل قرية وفي كل بلد في كل ارض اسرائيل. انما الهيكل موجود في اورشليم بس. ده له نظام وده له نظام. المجمع له نظام والهيكل اللي في اورشليم له نظام تاني. المجمع اهل البلد يتجمعوا كل يوم سبت. ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. اهل البلد يتجمعوا في المجمع ده يوم السبت. زي هنا مثلا، هنا مثلا في الوست ايلاند تلاقي في كل كام شارع كده تلاقي فيه مجمع، لان هما يوم السبت اليهود يوم السبت لازم يمشوا خطوات معدودة، فلازم يسكنوا قريب من المجمع. خشوا المجمع يوم السبت، يقروا اسفار موسى او اجزاء من النبوات بتاعت العهد القديم، ويقولوا كم مزمور بتسبيح وتمجيد لطيف قوي، وبعدين يصلوا ويأكلوا لقمة مع بعض ويروحوا. ده المجمع. انما الهيكل ده اللي بتقام فيه الذبائح او بتقدم فيه الذبائح. وكان اليهود من كل بلاد ارض اسرائيل يروحوا الهيكل ثلاث مرات على القليلة، ثلاث مرات في السنة. في عيد الفصح، ثلاث اعياد الكبار بالنسبة لليهود، عيد الفصح وعيد المزار وعيد الخمسين. في الثلاث اعياد دولت كل اليهود يروحوا اورشليم عشان يقدموا ذبائح في الثلاث مناسبات الكبار دول. ربنا يسوع كأي واحد من اليهود دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. ايش معنى هو اللي اختاروه ليقرأ عشان يقرأ؟ قال عشان اللي يبص في وشه كده يلاقي فيه نعمة. فقالوا يعني في شماس يقرأ الانجيل تفهم، في شماس يكون فيه روح ربنا كده وماشي حسب الانجيل، تبص تلاقيه لما يقرأ الانجيل تفهم، بص الكلام بينور كده، كلام واضح كده. وفي شماس لما يقرأ الانجيل، او ابونا لما يقرأ الانجيل ممكن يقرأ الانجيل كله ما تفهمش ولا كلمة، او ما فيش كلمة تلفت نظرك يعني. على اي حال وقام ليقرأ، فدفع اليه سفر اشياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. ربنا يسوع دخل يوم السبت المجمع وادوله سفر اشعياء عشان يقرا فيه، لان السفر او الاسفار ديت كانت موجوده في الهيكل بس مش موجوده في ايدين الناس، او مش مطبوعه في اناجيل كده زي ما هي موجوده في ايدينا وفي بيوتنا كتير كده دلوقتي. لا، دي كانت موجوده في الهيكل بس. فاعطوه سفر الشريعه عشان يقرا، ولما فتح السفر اللي قدامه لقى اشعياء بيقول ايه؟ روح الرب عليا لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب، لانادي للماسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحريه، واكرز بسنه الرب المقبوله. المرد اللي احنا بنقوله دلوقتي من عيد السنة الجديدة، من رأس السنة الجديدة حد عيد الصليب، نقول بارك إكليل السنة بصلاحك واجعلها رب تكون سنة مقبولة. أول كلمة بيقولها بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر

مساكين. ربنا يسوع عاوز يقول لليهود ان هو مسيح الرب. مسيح الرب ديت ليه معنيين، معنى عام ومعنى خاص. في العهد القديم كان الملك يمسح، والنبي الانبياء يعني، والكاهن، الكاهن او رئيس الكهنة اللي بيخدم في هيكل اورشليم، قال دولت يحل عليهم روح الرب او يمسحوا بدهن المسحة عشان يحل عليهم روح الرب. احنا النهاردة كمان بقينا ممسوحين للرب. كل حد فينا لما تعمد مسح بزيت الميرون، وزيت الميرون ده هو اللي من خلاله يحل علينا الروح القدس. فانت بقيت مسيح او مسيحي، يعني معروف عن كل حد فينا ان انا مسيحي. فالمسيح بيقول ايه؟ روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. المسيح بقى بصفة خاصة هو المسيا، المعنى الخاص يعني المعنى العام ان في ناس كتير بتتمسح بالروح القدس منهم احنا. في معنى خاص اللي هو المسيا الاتي. اليهود كانوا بيستنوا المسيا الاتي، بيستنوا المسيا يجي، لانه لما يجي هيعمل حاجات حلوة قوي. سفر اشعياء بيوصفها او بيلخصها في كذا نقطة صغيرين، فبيقول لنا كده: مسحني لأبشر المساكين. مين هم المساكين؟ يعني في الموعظة على الجبل تبص تلاقي ربنا يسوع يقول صعد إلى الجبل، زي ما بنقرأ في صلاة الساعة السادسة: صعد إلى الجبل ولما جلس فتح فاه وابتدأ يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هو هنا بقى ابتدى يتكلم عن إيه؟ عن نوع جديد من الأشفية، شفاء الروح. شفاء الروح. طوبى للمساكين بالروح. المساكين دولت يبقوا مين؟ ممكن يكونوا الفقراء تمشي مساكين، ممكن يكونوا المرضى تمشي مساكين، ممكن تكون الحزانة تمشي مساكين، ممكن تكون للمتضايقين والمتألمين بكل نوع تمشي. كل دول مساكين. ممكن تكون للخطاة، هم دولت أكبر فئة من المساكين، مساكين قوي. الخطاة دول مساكين قوي. عشان كده لما يقول طوبى للمساكين بالروح يبقى تنفع لكل حد فينا، لأن كلنا خطاة، كلنا. يعني أنا معرفش عد بعمل كم خطية كل يوم، كتير قوي. عشان كده ربنا يسوع جه يبشر المساكين، وأهم مجموعة منهم مجموعة الخطاة. المسكين أو الخاطي لما يسمع مغفورة ليك خطاياك يفرح. المريض لما يسمع من فم المسيح انه بيقول له قم واحمل سريرك وامشي يفرح قوي. مره كان في واحد مفلوج يعني مشلول، جابوه للمسيح، فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له مغفورة لك خطاياك. ربنا بص عليه كده وشخص المرض اللي عنده كده،
ان المرض

انهو الاسهل؟ طيب المسيح لو سألك انهو الاسهل عندك اللي تقدر تعمله، انك تقدر تغفر خطايا واحد ولا تقدر تشفيه من مرضه، انهي واحد اسهل؟ ها ها، تقدري تشفي حد؟ ولا دي سهلة ولا دي سهلة؟ ده على المسيح سهلة، يعني سهلة عند المسيح بس مش سهلة عليا. فالمسيح بيسأل اليهود بيقول لهم ان هو الاسهل، ان تقول للانسان اللي قدامك تغفر له خطاياه ولا تشفيه من مرضه؟ سكتوا ما ردوش. فهو كان قال للمفلوج او المشلول ده، قال له قوم واحمل مغفوره ليك خطاياك. اما قال للمريض، اما المسيح قال للمريض مغفوره لخطاياك، هم مش شافوش حاجه، لكن المريض يحس، الخاطي يحس لما يسمع من فم المسيح مغفوره ليك خطاياك، يحس ان احساس المسكنه واحساس المذله. ما هو مسكين يعني ايه؟ يعني مذلول من الخطيه، مذلول من المرض، مذلول من الحزن، مذلول من العبوديه، مذلول. المسكين ده مذلول. لما الذل ده يروح من جوه، لما المسيح يقول لي مغفوره ليك خطاياك، احس كده جوه ان الذل ده وقع كده تحت رجليا، زي الانسان اللي بيعترف كده بقلب مسكين، الانسان اللي بيعترف بمسكنة، الانسان اللي بيعترف وبيقول له ربي انا الخطية زلتني عمري كله ومش عارف اطلع منها، انت رب الوحيد اللي تقدر تنقذني من مذلة الخطية. لما يعترف بخطاياه يخرج فرحان من الكنيسة، يشعر ان هو لسه مولود دلوقتي. لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياكم، ما شافوش حاجة، لكن المفلوج حس في حاجة جواه اتغيرت، في حركة جواه، في فرح جواه اتحرك. فربنا يسوع قال لهم ايوه انتوا ما شفتوش حاجة، لكن انا هقول له اللي اسهل بقى، اللي اسهل من مغفرة الخطايا. اصل مغفرة الخطايا تكلف المسيح ايه؟ قال مغفرة الخطايا لازم تكلف المسيح ان هو يشيل خطيتي ويتصلب على الصليب عني ويموت بدالي، وبعدين اخد شفاء من الخطية. فدي تكلفه كتير شوي. انما قوم واحمل سريرك وامشي، يعني سهلة، دي سهلة عن المسيح، يعني مش علينا. فربنا يسوع قال لهم عشان تصدقوا ان لابن الانسان اللي واقف قدامكم ده، ان للمسيح اللي واقف قدامكم ده سلطان ان يغفر الخطايا، اقول لك قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فلما قام الراجل هنا بقى صدقوا، ايوه قالوا الراجل اللي لابس جلابيه ده مختلف عن كل الناس اللي بيقولوا عليه المسيح، ده اللي لابس جلابيه زينا ده مختلف، لا ده مختلف خالص عن كل الناس، ده يقدر يغفر الخطايا ويقدر يخلي المريض يخف. رسالة المسيح ارسلني روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين. دي رسالة المسيح، أو واحدة من رسالة، أو فرع واحد من فروع رسالة المسيح. رسالة المسيح ديت هي رسالة

كل مسيحي. المسيح اللي عليه الروح القدس يوم اتعمد من يد يوحنا المعمدان، مع ان هو ابن الله الوحيد وهو الهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وانت كمان يوم ما اتعمدت حل عليك الروح القدس. اذا انت ممسوح، وانت مسيح، وانت مفروض عليك تبشر المساكين، مفروض عليك تبشر المساكين اللي حواليك في الشغل، جيرانك اللي بتشوفهم، اللي حواليك، اصحابك، الناس اللي معاك في الكنيسة، كل واحد عليه ان هو يبشر المساكين. يقول لهم ايه؟ يقول لهم المسيح جه وهو بيحبنا كلنا ومستعد يغفر خطايانا، عشان ما فيش حد فينا يتسلط عليه الموت الابدي. لان كلمة الموت دي كلمة مرعبة، كلمة الموت دي كلمة مرعبة. تخيل كده ان المسيح جه يبشر المساكين، يقول لهم ايه؟ مفيش موت، اجرة الخطية ايه؟ موت. فهو جه للخطاه يقول لهم ايه؟ خلاص مفيش موت من هنا ورايح، انا هشيل الموت وانتوا هتبقوا احرار من الموت. جه يبشر المساكين. روح الرب عليا لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب دي ايه؟ يعني شوف كده، الانجيل يكلمنا عن اتنين صعدوا للهيكل، واحد فريسي واحد على العشار، واحد فريسي واحد على العشار. الفريسي دخل الهيكل كده، والهيكل بتاع سليمان او الهيكل بتاع العهد القديم كان هيكل كبير كده، يعني مفتوح للسماء، يعني في سور كده بس حوالين الهيكل يحدد حدود الهيكل. تخش من الباب تلاقي ساحة كبيرة كده بتقدم فيها الذبائح، وبعدين قدام كده بعد المكان اللي بيقدمه الذبائح، يدخل للمكان اللي فيه مذبح البخور اللي كان واقف عنده زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان. وبعد مذبح او بعد المكان اللي فيه مذبح البخور، قدس الاقداس اللي كان فيه لوحي العهد والكاروبيم المظللين على تابوت العهد. فالفريسي دخل، طبعا هو شايف ان هو مش خاطي، فدخل بصدره كده لحد مذبح البخور، وقف قدام ربنا يصلي بقى: اشكرك يا رب، انا مش زي الناس الخاطفين الظالمين اللي كذا اللي كذا. وقعد يدين في كل الناس اللي حواليه، عينه وقعت على الراجل العشار ده، قال ولا زي الراجل ده. انما العشار دخل الهيكل من الاخر خالص في الحتة المفتوحة للسماء دي، ويقول ايه الانجيل؟ ما كانش قادر يرفع عينه للسماء، مكسوف يوري وشه ربنا. يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده، يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده. انا يتهيألي ان كلكم حافظين المزمور اللي احنا بنقوله واحنا داخلين الكنيسة كده، بيقول ايه؟ اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس. بكثرة رحمتك أدخل بيتك، لأن يا رب خاطي، أنا عارف خطاياي، أنا عارف خطاياي، فمن مرحمك يا رب إنك خلتني أخش بيتك وما حرقتنيش بنار. وكمان مش بس كده، ده أنت خلتني كمان أسجد قدام الهيكل بتاعك، لأن ده للقديسين وأنا مش منه. أرسلني لأشفي منكسر القلوب. إذا دخلت الكنيسة وانت قلبك مكسور، هتاخد شفا، هتخف.
هتخف من الحاجة اللي وجعاك، من الخطايا اللي وجعاك. العشار بقى وقف آخر الهيكل كده ورا، ساعة لما دخل من الباب على طول وقف جنب الباب ورفع عينه كده للسماء وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا خاطي. مش قادر يرفع عينه للسماء ويقول لربنا ايه؟ ارحمني يا رب فاني خاطي. على طول اخد شفاء، اخد شفاء من الخطيه. ربنا يسوع سهل عليه قوي انه يشفي امراض اجسادنا، انما امراض ارواحنا لازم احنا نوافق عليها. لازم انا وافق ان ربنا يشفيني من امراض الروح، لازم عشان يشفيني من الخطيه لازم انا وافق، لازم اديله جرين لايت عشان هو يشفيني. ما اقدرش هو يشفيني من غير حريتي، لازم انا وافق الاول. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. يا بخت الانسان اللي يدخل الكنيسه مكسور. اللي يدخل الكنيسه مكسور لازم هيخف، لازم هياخد شفاء. بننشغل بحاجات كتير قوي ساعه ما نخش الكنيسه، شغل بحاجات كتير قوي. نبص كده نشوف مين هنا ومين لابس ايه ومين بيمشي ازاي ومين بيعمل ايه ومين، وننشغل بالناس اللي حوالينا كتير قوي قبل ما انشغل بخطيتي. وقبل ما اشوف نفسي ابص على اللي حواليا الاول، وهنا بتضيع انكسار القلب، بيضيع مني انا، بضيع انكسار قلب بايدي. عشان كده كتير قوي اخش الكنيسة واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، خدتش حاجة، خدتش حاجة. أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المأسورين اللي هم المسجونين يعني. المأسورين برضو دول أنواع كتير. في واحد أنانيته حبساه في حدودنا، بيفكرش غير في نفسه بس، فكر في نفسه وازاي اللي حواليه يخدموه وازاي اللي حواليه يكرموه وازاي اللي حواليه يعملوا له ويسووا له كل اللي هو عايزه. ده محبوس جوه الأنانية بتاعته. في انسان محبوس جوه الكرامة والذات بتاعته، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن. في واحد محبة المال تأسر قلبه، ممسوك بمحبة المال، ممسوك بمحبة المال. تيجي الإنسان كده تقول له يا فلان أنت بتحب الفلوس؟ يقول لك لا لا لا، دي حاجة تافهة قوي. ولو ضاع منه نص دولار يزعل قوي. او لو حد خد منه غصب عنه، ضاع منه يمكن دي ما يزعلش عليها قوي، زي ما حد ياخد منه كده او يضحك عليه كده ياخد منه نص دولار او دولار زيادة يزعل قوي لما ياخدوا منه دولار زيادة. بينما اهلنا كانوا يعلمونا واحنا صغيرين كده، كان يقولولنا ايه؟ الحسنة المخفية في البيع والشراء. يعني لما البياع يغشك او يزود في الميزان او يقلل في الميزان ويكتر في الفلوس، ما تقولوش حاجة، سيبه ده غلبان، ده بيتاجر عشان ياكل لقمة عيش. فاديله كأنك بتدي حسنة، كأنك بتدي حسنة يعني ها؟ صدقة. ايوه كويس كده، يعني صدق، اكنك بتدي صدق. لما تسيب الرجل اللي بي

جعلك ده يغلبك، يبقى كأنك بتدي صدقة من غير ما انت تحس ولا هو يحس. في ناس تانيين محبة المال تأسرهم، الناس اللي بيلعبوا قمار من اي نوع. القمار ده انواع كتير بقى، مش هقول لكم عشان ما تفكروش في الكلام ده، بصفة عامة كده. الناس اللي بيلعبوا قمار تقول له انت بتحب الفلوس؟ لا، بس عاوز ارجع الفلوس اللي اتاخدت مني. طب ما كده يعني يبقى هنا برضو في محبة مال. مأسور لمحبة المال من غير ما يحس، من غير ما يحس، وممكن يضيع اللي قدامه واللي وراه في القمار عشان يرجع اللي اتاخد منه، ومش هيعرف يرجع اللي اتاخد منه. المسيح جاي يقول بقى ايه؟ ارسلني لانادي للمأسورين بالاطلاق. المسيح جاي يقول انا جاي افتح كل السجون دي، كل السجون والناس الاسرى اللي جوه السجون دي انا جاي احررهم، انا جاي افتح السجون دي كلها. وبيقول ايه؟ انادي، بينادي بحس عالي يعني، عشان عارفين المنادي؟ عارفين المنادي ولا نسيته؟ ما كان عيل يتوه كده يمشوا منادي في الشارع ينادي. فانت شغلتك انك تنادي للمأسورين بالاطلاق، تقول له المسيح يقدر يحررك. واحد مسجون بتقول له هتطلع كمان دقيقة واحدة من السجن ده، او هتطلع دلوقتي مش كمان دقيقة. واحد مسجون بتقول له هتطلع من السجن دلوقتي، يفرح قد ايه؟ واحد مأسور من اي نوع من الانواع اللي قلناها دلوقتي دي، لما تقول له المسيح الوحيد هو اللي يقدر يحررك. في ناس تقول لك ايه؟ في علاج كذا للمشكلة الفلانية، وفي علاج كذا للمخدرات، وفي علاج كذا للقمار، وفي علاج كذا للمش عارف. كل ده كلام فاضي ما بيجيبش نتيجة، لكن المسيح بيجيب نتيجة. المسيح جاي ينادي لكل المساجين وكل المأسورين وكل اللي في الحبوس، يقول لهم انا احرركم. ده نوع تاني من الشفاء. ربنا عوضك، انت لازم حسيت ان البطارية قربت تخلص.

أنادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام يا ربي، تطلع المساجين، تحرر المساجين من سجن الموت ومن سجن الخطية ومن سجن العبودية. ممكن يا رب، هو جاي ينادي بصوت عالي، بينادي بصوت عالي، أنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. أما تقول للواحد أعمى، أنت دلوقتي هتشوف، يجرى إيه؟ ده يعني ده لو بيلبس نظارة زي دلوقتي كده ويقولوا له ده ربنا هيشيل العمى اللي عندك ده ويديك بصر كده ما تحتاجش نظارة، ده أنا أفرح أوي، أفرح أوي. في ناس كتير عميان وأنا منهم. النهاردة كل واحد فينا بيشوف إيه؟ بيشوف الدنيا كده غامقة، مش هقول سودة يعني، مش هقول سودة، هقول غامقة بس. مشاكل الشبان والمخدرات والبنات اللي بتعمل وبتسوي والمشاكل اللي في بين الدول وبعضيها والحروب والقنبلة الذرية والم

مستقبل المر والتلج اللي بيسيح وهيغرق الدنيا وهيغرق قارات بحالها ومشاكل ومشاكل كتيرة قوي قوي قوي. الناس بتشوف كل يوم في الأخبار مشاكل قد كده بتخلي الدنيا قدامها غامقة قوي. ربنا يسوع يقول ايه؟ أنادي للعميان بالبصر. احنا بنشوف حاجات الوحشة دي لكن مش بنشوف الخير الكتير اللي حوالينا، بنشوف الشر الكتير اللي موجود اليومين دول لكن مش بنشوف ان الدنيا لسه بخير وان في ناس قديسين وان لسه في ناس بيحبوا ربنا وان في ربنا بيبعت نعمة، او زي ما بيقول الانجيل كده حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. اذا كنت انا شايف بس ان كل اللي حواليا خطية، ربنا يقول لي هو انت مش شايف، هو انت مش شايف ان في نعمة كمان ممكن تساعد الناس دول او تساعد الخطاة؟ في نعمة، في معونة، ربنا موجود، المسيح موجود، يقدر يساعدنا ويدينا نعمة ان احنا يبقى عندنا عينين تشوف. حاجة تاني كلنا نكتشف فيها ان احنا عميان. القداس، القداس اول ربنا اول ابونا ما يقدم الذبيحة على المذبح على طول يجوا الشاروبيم والصاروفيم وطغمات الملائكة والقديسين يجوا يتمتعوا بحضور المسيح على المذبح. وابونا يقول للناس ايه؟ الرب مع جميعكم. يقولوا له هو فين ده؟ مش شايفين حاجة، مش شايفين، ولا ابونا شايف حاجة ولا ابونا كمان شايف حاجة. ربنا يسوع جاي ينادي للعميان بالبصر، ممكن يفتح عينينا، ممكن يخلينا نشوف. مرة في السنكسار كده اتذكرت قصة ان وقت حلول الروح القدس ابونا بيسجد وكل الشعب بيسجد وبعدين ابونا بيصلي سر حلول الروح القدس او بيطلب طلبة كده عشان الروح القدس يقدس الخبز والخمر الموضوع على المذبح وينقله يبقى جسد ودم ربنا يسوع. فوقت ابونا ما بيصلي سر حلول الروح القدس ابونا بص لقى الشماس عمال يقول هش هش هش وماسك لفافة كده وعمال يهش حاجة من على المذبح. فابونا طبعا ما يقدرش يتكلم في الوقت ده فاستنى بعد القداس وبعدين بيقول للشماس انت ليه كنت يعني بتعمل دوشة كده وعمال تقول هش هش ايه بتعمل ايه؟ قال له اصل كنت شايف حمامة نازلة على الكاس فكنت خايف انها توقع الكاس فعمال اهشها عشان تبعد عن الكاس ما توقفش عليه. فابونا فهم ان الشماس شايف، عنده عين مفتوحة، وان ابونا اعمى مش شايف الروح القدس اللي بيحل على القرابين. فقال له قال للشماس طيب المرة الجاية لما تخدم معايا في الهيكل وتشوف الحمامة نازلة كده وهتقف على الكاس بقول وبلاش انت تهشها انا هبقى هشها. ابونا عاوز يشوف يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. مرة تاني الشماس بيصلي مع ابونا في الهيكل وشاف برضو وقت حلول روح القدس شاف الحمامة نازلة كده فقال لابونا، ابونا كان ساجد قال له ابونا ابونا الحمامة جت اهي. ابونا بص مشافش فبقى يبكي. نور عيني وقلبي يا رب
نفسي اشوف زي الشمس ما بيشوف.

0: فرم، نور عيني يا رب. فضل يبكي ويصلي والناس ساكته بقى، ابونا ده بيعمل ايه؟ مش بيصلي ليه؟ مش بيخلينا نتناول ليه؟ ماله كده معطل القداس ومخلينا جعانين؟ هم مش عارفين بيحصل ايه. لحد لما ربنا اتحنن على ابونا وخلاه يشوف زي الشماس ما شاف. وقت القداس احبائي يا ريت ربنا يفتح عينينا. بيقول ايه؟ وللعمي بالبصر، ينادي للعمي بالبصر، يبشر العمي ان انتوا هتشوفوا. احنا نقول يا رب يساعدنا النهارده لما نحضر القداس، ساعدنا يا رب نشوف عشان ما نشغلش باللي حوالينا زي الفريسي ده اللي قاعد يبص على الناس وبيبص على العشار. طب ليه العشار ما شافش الفريسي اللي بيصلي برياء ده او عمال يدين الناس وهو بيصلي؟ قال لان الانسان التايب، الانسان اللي بيخش الكنيسه قلبه مكسور من خطاياه، مش هيشوف حد غير المسيح بس. زي المرأة الخاطية لما دخل البيت سمعان الفريسي، شافتش حد غير المسيح بس، شافت المسيح بس، شافتش حد تاني، مع ان الناس كان بتتغمز عليها وبيتهمسوا عليها ويقولوا هي دي الست الخاطية، هي دي اللي صفاتها، هي دي اللي نعتها، هي ما سمعتش كل الكلام ده ولا شافت حد بيتكلم عليها ولا حاجة. هي عينها على المسيح وعاوزة تاخد حكم براءة وعاوزة تاخد غفران خطاياها وبس، شافتش حاجة. النهاردة كده، من النهاردة لحد بكرة، من عشية النهاردة لحد بكرة، نقول له ربي افتح عيني، نادي للعميان بالبصر عشان لما اجي الكنيسة بكرة رب اشوف عظمة مجدك، اشوف جمال حضورك، اشوف بهاء نورك. زي ما موسى قال ربنا نفسي يا رب اشوف مجدك، قال له يعني اوريك حاجه صغيره كده، مع ان موسى ما كانش متعمد زينا، لكن شاف ولو قليل اهو شاف، لكن انا مش بشوف حاجه خالص. فانا اقول له يا ربي نادي للعمي بالبصر. عشان كده احبائي، لو حبينا نلخص الامراض الروحيه اللي بتصيبنا كلنا، اللي هي فوق خالص الخطيه وتحت ايه بقى؟ اذا انا دخلت الكنيسه مسكين، ربنا هيبشرني وهيفرحني بغفران خطاياي. إذا دخلت الكنيسة منكسر القلب هاخد شفاء، أشفي منكسر القلوب. إذا دخلت الكنيسة منكسر هاخد شفاء. إذا دخلت الكنيسة كأسير ومسجون من أنواع الخطايا الكتير اللي عندي، ربنا هيحررني من خطاياي. إذا دخلت الكنيسة وأنا أعمى كده وبقول له يا رب افتح عيني، هو هينور عيني، هو هيغير كل حاجة، هو هيخليني أشوف عشان ما بقاش بصلي كده صلاة روتينية أو باجي القداس واتناول واطلع أعمل خطية أو أعيش زي ما أنا عايش. لا، ده لازم يا ربي، لازم لما أدخل الكنيسة لازم أخد شفاء من انكسار القلب، وأخد حرية من الخطايا اللي مستعبداني، واخد عين مفتوحة عشان اشوف عظمة مجدك. لإلهنا المجد الدائم الى الابد.
1: سفر التكوين الاصحاح 48. وحدث بعد هذه الامور انه قيل ليوسف هوذا ابوك مريض، فاخذ معه ابنيه منسى وافرايم، فاخبر يعقوب وقيل له هوذا ابنك يوسف قادم اليك، فتشدد اسرائيل وجلس على السرير. وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض كنعان وباركني، وقال ليها انا اجعلك مثمرا واكثرك واجعلك جمهورا من الامم، واعطي نسلك هذه الارض من بعدك ملكا ابديا، والان ابناك المولودان لك في ارض مصر قبلما اتيت اليك الى مصر هما لي، افرايم ومنسة كراؤبين وشمعون يكونان لي، واما اولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم اخويهم يسمون في نصيبهم. وانا حين جئت من فدان ماتت عندي راحيل في ارض كنعان في الطريق، اذ بقيت مسافة من الارض حتى اتي الى افراطة، فدفنتها هناك في طريق افراطة التي هي بيت لحم. ورأى اسرائيل ابن يوسف فقال من هذان؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذان أعطاني الله هاهنا. فقال قدمهما إلي لأباركهما. وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر، فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما. وقال إسرائيل ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض. وأخذ يوسف الاثنين أفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل، ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل، وقربهما إليه. فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى، وضع يديه بفطنة فإن منسى كان البكر. وبارك يوسف وقال الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين، وليدعى عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق، وليكثرا كثيرا في الأرض. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك في عينيه، فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى رأس منسى. وقال يوسف لأبيه ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال علمت يا ابني علمت، هو أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ونسله يكون جمهورا من الأمة. وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك إسرائيل قائلا يجعلك الله كأفرايم وكمنسة، فقدم أفرايم على منسة. وقال إسرائيل ليوسف ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض آبائكم، وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك، أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي. الأصحاح 49. ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. راؤبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراشي صعدة. شمعون ولاوي أخوان، آلات ظلم سيوفهما

في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتل إنسانا، وفي رضاهما عرقب ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاسم. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يبني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطا بالكرمة جحشه، وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه، وبدم العنب ثوبه. مسود العينين من الخمر، ومبيض الأسنان من اللبن. زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن، والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كأحد أصباط إسرائيل. يكون دان حية على الطريق، أفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش، ولكنه يزحم مؤخره. آشير خبزه سمين، وهو يعطي لذات ملوك. نفتالي أيلة مسيبة، يعطي أقوالا حسنة. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط. فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه، وتشددت سواعد يديه، من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابض تحت، بركات الثديين والرحم. بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الآكام الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبا. جميع هؤلاء هم أصباط إسرائيل الاثنى عشر، وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم. وأوصاهم وقال لهم: أنا أنضم إلى قومي، ادفنوني عند أبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة، التي أمام ممرة في أرض كنعان، التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث، ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه، ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. الأصحاح الخمسون. فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين. وبكى عليه المصريون 70 يوما، وبعدما مضت أيام

فرعون قائلا: ان كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: ابي استحلفني قائلا ها انا اموت في قبر الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان، هناك تدفنني، فالان اصعد لادفن ابي وارجع. فقال فرعون: اصعد وادفن اباك كما استحلفك. فصعد يوسف ليدفن اباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون، شيوخ بيته وجميع شيوخ ارض مصر، وكل بيت يوسف واخوته وبيت ابيه، غير انهم تركوا اولادهم وغنمهم وبقرهم في ارض جاسان. وصعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثيرا جدا. فاتوا الى بيضر اطاد الذي في عبر الاردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لابيه مناحة 7 ايام. فلما رأى اهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيضر اطاد، قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصريين، لذلك دعي اسمه آبل مصرايم الذي في عبر الاردن. وفعل له بنوه هكذا كما اوصاه، حمله بنوه الى ارض كنعان، ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي امام ممرة. ثم رجع يوسف الى مصر، هو واخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه. ولما رأى اخوة يوسف ان اباهم قد مات، قالوا: لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فاوصوا الى يوسف قائلين: ابوك اوصى قبل موته قائلا: هكذا تقولون ليوسف: اه اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم، فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. فبكى يوسف حين كلموه. واتى اخوته ايضا ووقعوا امامه وقالوا: ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم، ليحيي شعبا كثيرا. فالان لا تخافوا، انا اعولكم واولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. وسكن يوسف في مصر هو وبيت ابيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لأفرايم اولاد الجيل الثالث، واولاد ماكير ابن منسى ايضا ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لاخوته: انا اموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض الى الارض التي حلف لابراهيم واسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني اسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت

وتصحى مجد من الحلم جواها رغبة أكيدة، عاوزة تعيش مرة أسبوع حياتها الجديدة. ربنا دايما من رحمته ومحبته بيفتقد كل البشر بنعمته. يا ترى مين مع مرسى هيسمع لصوت إلهنا الحبيب ويقبل دعوته ويقول منك أنا يا رب وصنع الدين، وانت طريق لي وحياتي بي، ومش ممكن أرتاح إلا لك. المجد يا رب إلى الأبد.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 20 من أول الآية 25: والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا إنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين إني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء. أريتكم إنه هكذا ينبغي إنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جث على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقع على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. لو تفتكروا آخر مرة كنا سايبين بولس في ميليتوس المينا اللي في آسيا الصغرى، وكان معلمنا بولس الرسول في ختام الرحلة الثالثة راجع من طرواس لأورشليم، فعدى في البحر مقابل السواحل بتاعة أفسس، ومرضاش بولس ينزل أفسس علشان ما يصرفش وقت هناك لأنه كان عايز يقضي العيد في أورشليم. فلما وقفت السفينة في ميناء ميليتوس كنوع من الترانزيت، فبولس الرسول انتهزها فرصة وبعت للقصوص بتوع كنيسة أفسس، فجيهم قبل بولس في ميليتوس وقال لهم بولس الخطاب اللي احنا بنسميه الخطاب الوداعي. كنا المرة اللي فاتت خدنا الجزء الأولاني فيه، وكنا وقفنا عند الآية 25 اللي قال فيها بولس: والآن ها أنا أعلم إنكم لا ترون وجهي أيضا. عشان أقدر أكمل حول العناوين الرئيسية اللي قالها بولس في الجزء الأولاني في الحديث، مجرد عناوين بس، ونكمل بقية الحديث لأنه الحديث جزء واحد. قلنا الحديث بتاع بولس ده حديث مع قصوص الكنيسة مش حديث مع الشعب، فبالتالي الحديث كله عن الخدمة ومبادئ الخدمة. أولا، من ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة. شفنا فيها شغف هؤلاء القصوص بسماع كلمة الله، حتى أنهم سافروا مشوار طويل عشان يروحوا يسمعوا عظة بولس. المبدأ الثاني قال لهم: كيف كنت معكم كل الزمان، إن هو بيقول لهم أنا نموذج ليكم في الخدمة اللي انتوا شفتوه فيه يعملوه. الخادم بيقدم نفسه كمثال ونموذج. المبدأ الثالث قال لهم: من أول يوم دخلت في أسيا. بولس بادي الخدمة بنضج، مش إنسان بدأ الخدمة وفي أخطاء كتيرة وبعد فترة بدأ يستدرك هذه الأخطاء، لا، ده من البداية بولس بادي بداية ناضجة جدا. المبدأ الرابع قال لهم: كيف كنت معكم كل الزمان. الخدمة مش فترة، لكن الخدمة دي طول الوقت. المبدأ الخامس قال لهم: أخدم الرب. زي ما شفنا في مرات كتيرة الخدمة الإنسان بيخدم نفسه مش بيخدم ربنا. المبدأ السادس قال لهم: بكل تواضع، خدمة التواضع. المبدأ السابع: بدموع، خدمة الدموع، وعرفناها والأمثلة بتاعتها. المبدأ الثامن: في الخدمة بتجارب أصابتني. قلنا مرات كتير ربنا يسمح للخادم أن يجتاز تجارب علشان فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. المبدأ التاسع: التجارب دي بمكايد اليهود، لأنه في تجارب احنا بنقع فيها بسبب أخطائنا، في تجارب بتيجي علينا من الآخرين. بولس مش غلط وبيحصد اللي غلطه، لا، ده بولس التجارب دي جياله بمكايد اليهود. المبدأ العاشر: كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد، خدمة الفوائد. قلنا مرات كتيرة ممكن الواحد يأدي خدمة، طيب اسأل اللي سمع الخدمة ديت ايه الفايدة اللي انت طلعت بيها، ولا حاجة، اهو كلام.
المبدأ الحداشر قال لهم جهرا وفي كل بيت. خدمة بولس الرسول الجهرية هي ذات الخدمة في العمل الفردي. المبدأ الاثناشر في كل بيت افتقاد بولس. تصوروا لما بولس بيقول لكنيسة أفسس ان انا افتقدت كل بيوت المسيحيين في المدينة ديت. نشاط بولس في الخدمة وفي الافتقاد. المبدأ نمرة 12 شاهدا لليهود واليونانيين. مفيش محاباة في الخدمة. صح هو رسول للأمم، لكن اللي قابلهم من اليهود أيضا معلمنا بولس الرسول خدمهم، بل كتب لهم رسالة تعتبر من أروع رسائل بولس الرسول، وهي رسالة العبرانيين، في حين أنه هو أصلا رسول للأمم. المبدأ الـ14 قال لهم بالتوبة إلى الله. غاية الخدمة التوبة. أي خدمة نقدمها، طبعا أنا بقصد كلمة خدمة، العزة اسمها خدمة، يعني لما واحد بيعز دي خدمة. فالخدمة اللي احنا بنقدمها أو الوعظ اللي احنا بنقدمه للآخرين أو حتى الخدمات المادية اللي الكنيسة بتساعد فيها الآخرين غايتها التوبة. الكنيسة ليست مؤسسة اجتماعية مجرد بتساعد، لكن الكنيسة غايتها أنها تقود الناس للتوبة. لو العطاء لن يقود للتوبة يبقى مش دور الكنيسة أنها تقوم بهذا الدور. عمل الكنيسة التوبة إلى الله كأم على قد ما بتقدر تساعد ولادها، مش أكتر من كده. المبدأ نمرة 15 والإيمان بربنا يسوع المسيح. أي خدمة هدفها إن إحنا نتعلق بشخص المسيح، إن إحنا نشوق القلوب لمحبة المسيح وللارتباط بالمسيح. المبدأ نمرة 16 في الخدمة قال لهم ها أنا أذهب لأورشليم مقيدا بالروح. وزي ما شفنا إنه في كتير من الأباء كانوا مقيدين، كأن الروح مكرسهم لعمل، زي مثلا البابا أثناسيوس كان مقيد بالروح للدفاع عن لاهوت المسيح. كل خدمات أثناسيوس كانت بتصب في الاتجاه دوت، وهكذا شفنا أمثلة أيضا لبعض أباء الكنيسة. المبدأ نمرة 17 في الخدمة قال بولس لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمين عندي. يعني كل غاية بولس الخدمة، مهما أنفق بولس، قال زي ما قال لهم في مرة أني أنفق وأنفق من أجل ملكوت ربنا. المبدأ نمرة 18 خدمة الفرح حتى أتمم بفرح. بولس فرحان أنه بيعمل في كرم ربنا، مش شعر ان الخدمة دي تسكله، يعني زي واحد بيأدي واجبه اديني عملت اللي عليه. لا، ده هو فرحان ان هو ربنا دعاه ان يكون خادم. اشكر الله بانه حسبني امينا اذ جعلني للخدمة. المبدأ نمرة 19 قال لهم كيف اتمم بفرح سعي. الخدمة فيها سعي، فيها تعب، وزي ما قلنا سعي بدون يعني كروتة، ما ممكن في سبيل السعي دوت او اي حاجة، بس المهم ايه، زي نقط عايز يخلصها فبيأديها بأي شكل كان. لا، هو بيسعى لكن بيعمل العمل بمنتهى الجدية ومنتهى الأمانة. المبدأ نمرة 20 في الخدمة قال الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. بولس شاعر أنه هو مكلف من المسيح، لا أنا مكلف من كنيسة، ولا أنا مكلف من أمين خدمة، ولا أنا مكلف من بطرك، ده أنا شاعر أن الخدمة دي استلمتها من إيدين المسيح، ولو أستعير تعبير بولس الرسول ولو بيد وسيط، لكن في النهاية الخدمة دي هو مكلف بها من قبل المسيح. المبدأ نمرة 21 في الخدمة، زي ما شايفين كل آية، بل يعني كل كلمة مبدأ في الخدمة، لأن بقول له ده بيكلم كسوس مش بيكلم شعب. المبدأ نمرة 21 قال لهم أشهد ببشارة نعمة الله. زي ما في وصايا إن إحنا اكتفينا فقط إن إحنا نكهل أو نضع على كاهل الناس أو نثقل كاهل الناس بوصايا إحنا بنتعبهم، لكن زي ما بقدم لهم الوصية قدم في المقابل نعمة المسيح القادرة إنها تعينهم على تنفيذ الوصية. فإحنا لما بنخدم بنشهد بنعمة ربنا، نعمة الله القادرة إنها تعمل في النفوس. المبدأ نمرة 21 اللي ختمنا عنه وكأنه كان نبوة، زي ما قال لهم بولس والآن ها أنا أعلم إنكم لا ترون وجهي. قلنا خدنا منه مبدأ للخدمة ان بولس بيوعظ قال لهم دي اخر وعظة لي. قلنا تصوروا لو مبدأ بقى يبقى في الخدمة كل خادم يشعر ان دي اخر مرة حقول فيها الدرس، ده اخر قداس حصل لي، دي اخر وقفة صلاة في البيت، دي اخر قعدة مع ربنا في الخلوة. تصوروا لما اكون يعني فعلا بعد القعدة دي انا هروح السماء، يا ده الواحد يعمل العمل ده بكل ايه، بكل غيرة وبكل اهتمام. ده كان المبدأ 21 او 22 في الخدمة. نكمل بقى الحديث بتاع النهاردة. يقول بولس الرسول في الآية 26 لذلك، بعد بقى ما قال الحوار الطويل ده كله بناء على الكلام اللي أنا قلته ده كله، أشهدكم اليوم هذا، أنا بشهد

ربنا عليكم، ربنا شاهد عليا وعليكم، ايه؟ اني بريء من دم الجميع. قال لهم اديني بعد اللي انا عملته دوت، ان انا باخدم بتواضع وبدموع وبانظر كل واحد وبلف على كل البيوت ولم اؤخر شيء من الفوائد وبخدم ربنا، بعد كل المبادئ دي قال لهم بعد كده بقى انا بريء من ايه؟ انا بريء من دم الجميع. يقصد من دم الجميع يعني من جهه خلاص النفوس ديت، من جهه ابديتهم. قال لهم من جهه ابديتكم خلاص انا مش ملام امام الله من جهه خدمتي ليكم. ان لا سمح الله واحد فيهم هلك، فبولس بيقول لهم دي مش ايه؟ ده مش تقصير مني، انا عملت اللي علي، اني بريء من دم الجميع. فيها اكتر من درس يا حبيبي. اولا فيها يعني ثقه ان بولس الرسول يعني واثق في امانته، انا عملت كل طاقتي، وده مطلوب ان كل خادم يبقى بينه وبين نفسه يعني يصل للكمال بتاع مستواه. يعني انا عملت العمل ده. طب سؤال، انا بيني وبين نفسي شعر ان انا كده اقصى حاجه اقدر اعملها انا عملتها، يبقى انا كده امام الله ايه؟ انا في منتهى الامانه في تاديه العمل ده. جايز امانتي دي لو قيست بامانه خادم اخر ممكن اكونش في ذات المستوى، لكن من جهه امكانياتي انا، من جهه قدراتي انا، انا عملت اقصى ما في طاقتي. فشاعر بولس ان هو ادى العمل. طبعا بالنسبه لمقياس بولس ده، المقياس اللي لم يعلوه الا مقياس واحد وهو ربنا يسوع. مفيش خادم ارتفع للقياس بتاع بولس، لكن الدرس اللي لينا ان بولس شاعر انه ادى عمله بكل امانه. فالسؤال اللي كل خادم فينا يساله لنفسه، هل فعلا احنا العمل اللي بنعمله، هل فعلا شاعر ان انا عملت كل طاقتي؟ يبقى انا كده اديت العمل. بولس واثق انه ادى العمل بكل امانه، فعشان كده بيقول لهم لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. وده يا احبائي يعلمنا حاجه مهمه جدا في الخدمه، ليست معنه هلاك نفس من المخدومين انه ده تقصير في خدمه الخادم، لانه النموذج الامثل الاعظم ربنا يسوع. ربنا يسوع كان معاه 12 تلميذ، في واحد منهم ايه؟ يهوذا جرى له ايه؟ هلك. طب المجد الاسمه التقصير فين؟ التقصير عند يهوذا. يبقى اذا انا كخادم مش انسان هلك بقى دي مسؤوليتي، لا، لكن انا مسؤوليتي إيه؟ انت عملت معاه كل ما في طاقتك، خلاص انت دورك خلص. طب هلاكه او عدم هلاكه ده بقى راجع لمسؤوليه الشخص نفسه. فدي يقودنا لمبدا مهم جدا في الخدمه، ان الخادم مش مسؤول عن نتائج خدمته. النتيجه دي مش بتاعتي انا، ليس الغارس ولا الساق لكن الله الذي ينمي. الانماء دي شغله ربنا، دي مش شغلتي انا، انما هو ده شغل ربنا. طب انا عملت جهدي، انا عملت جهدي. طب الشخص ده بقى خلص ام لم يخلص؟ انا ماليش دعوه. عشان كده ربنا قال لحزقيال، قال له يا حزقيال قد جعلتك رقيب للشعوب، انت تراقب، تقول له فلان انت غلطان، ان انظرته ولم يتب دمه على راسه. انا انت مالك؟ طب ان انت شفته غلطان ولم تنذره دمه، اطالبه منين؟ منك انت، بقيت انت المسؤول. فبولس بيقول لهم انا بريء، انا عملت كل، لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واعلمتكم واخبرتكم به. وكأني بولس بيقول لهم انتوا نفسيكم بقى يوم الدينونة تقفوا تشهدوا لي، تشهدوا لي انتوا قدام ربنا ان انا ما قصرتش معاكم. لذلك اشهدكم، انتوا هتبقوا شهودي في ذلك اليوم. لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. القديس يوحنا فم الذهب يعني قال كلمة لطيفة خالص، قال لا يليق الا ببولس ان هو يقول الكلمة ديت. لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع. قال لي، قال لأن إحنا أخطأنا كثيرة في الخدمة، لأنه في الحقيقة فعلا أنا بقول لكم الإنسان يؤدي العمل بكل أمانة بينه وبين نفسه، لكن بالتأكيد أنا بيني وبين نفسي بشعر بتقصير كتير، وفي مرات كتير بشعر لا أنا كان ممكن أتصرف تصرف أفضل من التصرف اللي أنا تصرفت دوت. ففي النهاية في الحقيقة زي ما قال زي بيلفهم إنه ما فيش فينا حد حيقدر يقول إن أنا أديت العمل. طبعا الوحيد اللي قدر يقول الكلمة دي ربنا يسوع، قال للآب العمل الذي أعطيتني لأعمل قد إيه؟ قد أكملته. ما حدش هيقدر يقف الموقف ده. فإحنا بالتأكيد كلنا هنبقى إيه؟ هيبقى فيه تقصير ما نقدرش ننكر. فقال ذهبي الفم لا يليق بنا أن إحنا نقول الكلمة دي لأن أخطأنا كثيرة. أما إحنا نقول إيه يا ذهبي الفم؟ قال لا، إحنا نقول مع موسى الآية اللي قالها في سفر التثنية، الرب غضب علي بسببكم. بولس لما هيقف قدام ربنا، ربنا هيشهد، يقول بولس انت عملت كل اللي عليك، انت بريء من دمهم يا بولس.
لكن موسى النبي بيقول لما حاقد قدام ربنا، ربنا حاول انا غضبت عليك يا موسى بسبب ايه؟ طبعا احنا عارفين موسى ربنا غضب عليه بسبب تذمرات الشعب، فموسى ضجر. موسى احلم بني البشر صارح بقى ايه ده؟ موسى رجل حليم جدا، يعني ربنا شهد ان مفيش في حلم في طول انات موسى طويل الانا ده في يوم من الايام ضجر من الناس قال لهم ده انتوا زهقتوني،

النبي بعد ما مسح لهم شاول وانتهى دور صموئيل كقائد للأمة، هو ذا العمل الروحي بتاعه طبعا مستمر، لكن كقائد للأمة بعد مسح شاول جابهم صموئيل النبي وقال لهم اشهدوا أمام الرب وأمام مسيحه، مسيحه اللي هو شاول يعني، إني بريء، إن أنا ما ظلمتش حد، ما عوقتش القضاء بالنسبة لحد. قال لهم صموئيل شاهد الرب؟ قالوا له شاهد، وشاهد مسيحه شاهد، يعني كده لما أنا هطلع قدام ربنا ايه على فم شاهدين او ثلاثه تكون كل كده، هقف قدام ربنا حاجات كنتوا تشهدوا ومسيح الرب ده شاول يشهد، انتوا مش قلتوا لي ان انا بريء؟ ايه وانت شهدت ان انا بريء؟ خلاص. اعتقد معلمنا بولس الرسول اتعلم الموقف دوت من صموئيل النبي، لاني ليه يا بولس بتقول ان انا بريء من دم الجميع؟ قال لهم السبب اهو، لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشوره الله. ايه ده حبايبي؟ كل مشورة الله، بولس ما خلاش حاجة ناقصة، تسلمهم الإيمان والإرشاد والتوجيه عقائديا ولاهوتيا وطقسيا وروحيا وعمليا، قال لهم أنا ما خليتش حاجة ناقصة، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. مرات كتير يا أحبائي يبقى الإنسان عارف مشورة ربنا لكن يمكن خايف يقولها، يمكن مش عايز يجرح اللي قدامه، يمكن نوع من المحاباة، يعني مرات كتير والإنسان عارف مشورة الله كاملة لكن لسبب أو لآخر لا يخبر بها، يمكن يخشى من اضطهاد سواء كان من الناس أو من القيادات، ممكن بحثا عن كرامة، بحثا عن إرضاء الآخرين، هو عارف مشورة الله وعارف أنه في حاجات كتيرة لا تتفق تماما مع كلمة ربنا لكن مرات كتير ما بيقدرش يتكلم. أما بولس الرسول قال لهم لا، أنا أخبرتكم بكل مشورة الله، لم أحابي أحد. طبعا أحبائي كلام كبير، يعني ما حدش فعلا غير بولس يقدر يقول الكلام دوت، لكن لو خدناها كمبدأ لينا إحنا، ما هو برضه يعني إن كانت ده الكمالات فإحنا لينا فيها، هل إحنا في خدمتنا بنخبر بكل مشورة الله ولا بنخبر بجزء من مشورة ربنا؟ أديكم مثل يمكن كلنا يمكن نكون بنغلط فيه، يعني مثلا آية بسيطة خالص ممكن كلنا بنوعظ عنها، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وين يفضل بقى المسيح المريح المسيح المعزل؟ طب أسأل سؤال، دي كل مشورة الله؟ لا، دي كل مشورة الله، لأن بقيت الآية مين اللي حريحهم؟ طب ما تشوف بقيت الآية، احملوا نيري عليكم لأن نيري هين. طب أقول له تعالوا المسيح يريحكم، أنتم مش عايزين تشيروا نير المسيح؟ لا مش هيريحكم. يبقى علشان أخبرك بكل مشورة الله أقول لك المسيح هيريح، بس أنت لازم لازم تشيل نير الوصي. إن قلت لك بس المسيح بيريح والمسيح بيعزي والمسيح بيحل المشاكل، أنا لم أخبرك بكل مشورة الله. أيضا لما نكلم الناس عن رحمة ربنا وغفران الله وطول أناقة الله، هل هذا نخبر الناس بكل مشيئة ربنا؟ لا، لأن فين الكلام عن عدله؟ فين الكلام عن دينونته؟ فين الكلام عن العقاب؟ فين الكلام عن غضب ربنا؟ فين الكلام عن لي النقمة أنا أجازي يقول الرب؟ فين الكلام عن أنه هو ذا غضب معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم؟ يبقى إن أنا كلمت الناس فقط عن المحبة ولم أخبرهم عن عدل الله ودينونة الله، أنا لم أخبر بكل مشورة الله. إن أنا كلمت الناس عن السماء وحلاوة السماء وجمال السماء ولم أكلمهم عن الجهاد اللي موضوع أمامنا، يبقى أنا لم أخبرهم بكل مشورة الله. إن أنا كلمت الناس عن التوبة وإن باب التوبة مفتوح ولم أخبرهم أن للتوبة وقت، يبقى أنا لم أخبر بكل مشورة الله. هي التوبة ليها وقت؟ طبعا ليها وقت، لأنه جه وقت عيسو طلب التوبة، صح ولا العبراني؟ لم يكن للتوبة مكانا في قلبه مع إنه طلبها بدموع، لأنه بولس بيخبر بكل مشورة الله. دي كلمة ربنا، دي كلمة ربنا، من جهة الله التوبة مقبولة في أي وقت من جهة ربنا، لكن أنا علشان أخبركم بمشورة الله لازم أعرفكم إن تكرار الخطية تقص القلب، آخر لحظة في حياتك مش هيتحرك قلبك للتوبة، خلاص التوبة وقتها راح بالنسبة لك، ليس من جهة الله، من جهة الله اللص اليمين في اللحظة الأخيرة من قلبه صرخ اذكرني ذكر. يبقى إذن في العموم التوبة ليها وقت، ثم بعد ذلك ليس للتوبة مكان في القلب، طبعا تكرار الخطية من جهة الله الباب مفتوح
من جهة الله الباب مفتوح لغاية آخر لحظة. بس من أدراك يا من تسير في الخطية بتراخي وبتكاسل، فبتكون النتيجة الخطية بتأسي

قلبك، فما بتفكرش انت في التوبة بعد كده، مش من جهة ان ربنا لما انت تتوب مش هيقبلك، لا، عناد الخطية يقص القلب، فلما القلب هيتقسى مش هتطلب التوبة، لم يكن للتوبة مكان في قلبه. لو انا ما قلتش الكلام دوت يبقى انا لم اخبر بكل مشورة الله، لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة الله. يكمل بولس: احترزوا. اذا النتيجة بقى يا جماعة، الموضوع محتاج ايه؟ احترزوا يعني ايه؟ يعني تصور واحد معاه كنز وكنز ده ممكن يتسرق منه، فبولس الرسول بيقول له احترز، خليك حذر. يبقى الحياة الروحية احبائي عايزة ايه؟ عايزة يقظة، عايزة احتراز. احترزوا اذا ايه؟ نمرة واحد لانفسكم، نمرة واحد لانفسكم. في مرض خطير يصيب الخدام، وهو ان مرات كتير الخدام في الخدمة ينسوا نفسيهم. خلاص انا دلوقتي بقيت بخدم، انا كل اللي شغلني ان انا احضر الدرس، كل اللي شغلني ان انا اعمل وسائل اضاحه للولاد، كل اللي شغلني الافتقاد، كل اللي شغلني النشاط بتاع الخدمه. طب انا توبتي انا وخلاص نفسي انا ومراجعتي لنفسي انا؟ لا لا لا، انا نسيت الموضوع دوت. انا ممكن بقى احترز للاخرين، يعني بحوط على الولاد وخايف عليهم، لكن نسيت ايه؟ نسيت نفسي. ماذا انتفع الانسان لو ربح، ربح يعني ايه؟ ربح فلوس؟ لا، ربح العالم كله للمسيح وخسر نفسه. طب تقولي لي ممكن او ممكن او هذا بيخلي الحجاره تنطق، ان سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ. طب والحجاره اللي صرخت دي هتتمتع بملكوت السماء؟ دي حجاره نطقها هو، فهو مش هيعدم الوسيله. لكن السؤال، الخادم انتبه لخلاص نفسه ولا لا؟ دي نقطه مهمه جدا يا احبائي. عشان كده من رحمه ربنا مرات كثيره يبين للخادم التقصير الروحي في حياته يشوفه في الخدمه. لما هو يبتدي يهمل في حياته رح يبتدي يلاقي العيال لخبطه. ليه؟ عشان ربنا عايز يقول له خد بالك جوه في حاجة ايه مش مظبوط. ودي مرات كتير يا احبائي، لما نجد متاعب في الخدمة، لما الانسان يرجع بينه وبين نفسه حلاقي ان انا في حياتي في تقصير، وربنا عشان شايفني منشغل قوي قوي قوي زيادة بالخدمة، شيء ممدوح بس مش على حساب نفسي، فيروح مبوظ لي الايه، مش عايز اقول يبوظ طبعا، لكن يخليني اشوف الخشبة اللي في عيني علشان أبصر جيدا لأخرج القزة من عينين أخوي. فعشان كده مهم أحبائي جدا الخدام فيما هم بيدعوا الآخرين للتوبة ما ينسوش إن هم يكرزوا لأنفسهم بالتوبة. احترزوا إذن، نمرة واحد لإيه؟ لأنفسهم. نمرة اتنين: ولجميع الرعية التي أقامكم الروح فيها. طبعا أحبائي كلمة صعبة، لجميع الرعية. صوروا، خدوه على الاسكيل الصغير بتاعكم، وبعد كده الاسكيل الكبير ربنا يكون في عونه الكبار بقى، البطاركة والأسقفة. الاسكيل الصغير ايه؟ خادم مع أسرة، 5 تنفار 10 تنفار، أو الاسكيل اللي أقل منها، رب الأسرة، ما هو مسؤول أمام الله عن كان الراجل أو الزوجة، عن الطرف الثاني، عن الولاد. ده المسيح هيسألني عليهم، أنا كنت أمين في خدمتي ليهم ولا لأ؟ طب المستوى الأكبر شوية، الخادم عنده 10 عيال 15 عيل، هو مسؤول عن جميع الرعية. ينهار حبا، ده كلام يخوف، ده كلام يخوف. تصوروا، عارفين في ربنا يدي لأبونا البطرك طولة العمر، عارفين في رسامة البطرك بعد ما يتم الاختيار واوا في الآخر، أي أسقف يرسم أسقف يجي البطرك كده يمسك العصاية بتاعت الرعاية ويروح مسلمها له. يبقى هو بيستلم الرعاية من إيد مين؟ من ايد البابا. طب البطرك مين اللي يسلمه العصاية؟ حدش، يحطها له على المذبح ويقول له ادخل استلمها من ايد المسيح وسيطالبك بدم الرعية. احبائي يعني ان ما ارتعش وركبه خبطت في بعض، اعتقد ما يعني مستحيل، مش ممكن. تصور واحد داخل، ايه ده احبائي، ايه دوت؟ مش من فراغ بقى القديس يوحنا فم الذهب لما اختير للكهنوت هرب، وبحيلة ما خلى باسيليوس، مش باسيليوس الكبدوكي الكبير، صديق له اسمه باسيليوس، خلاه يقبل الكهنوت وهو يزوخ. فلما باسيليوس زعل منه قال له عملت فيا كده ليه؟ قال له اقول لك انا عملت فيه، وصرد. فمن ضمن ما صرد، صرد المسؤوليات اللي موضوع على الايه، على واحد زي اسقف او زي كاهن. حاجة صعبة احبائي، يعني صوروا لما المسيح يطالبه بكل ايه، وكل نفسه في الرعية. يا نهار، ايه ده يعني؟ حقيقي صعبة، حقيقي صعبة. ومهما الواحد عمل، ما مين فينا هيقدر يقول اني لم اؤخر شيء، اني انذرت كل واحد؟ ما في الحقيقة لا، ما قصرين، ما نقدرش نقول زي ما قال ذهبي الفم الكلمة اللي قالها بولس، في الحقيقة مهما كان الانسان. لكن
يعني لما نحط دي قدامنا أحبائي ندرك أن الخدمة ليست

كرامة، وده اللي أنا نفسي يعني أنا بستغرب أحبائي من الناس اللي يعني بتزق نفسها في الخدمة في عدم حكمة، وفاكرين إن الموضوع يعني في كرامة، وإنه يعني ده دليل عدم وعي روحي في الحقيقة. لكن الروحيين بالحق هربوا ما لم يشعروا تماما تماما تماما بمعونة ربنا في الحقيقة. ما كلام صعب يعني إنه ربنا يطالب واحد بكل دم الرعية بتاعته. عرفت ليه بقى أحبائي؟ في كل قداس، في كل قداس أذكر رب أبونا طباب إيه أصل ده الكبير بتاعكم يعني لا مش أنا، عشان ده طبعا كبرنا كبير. الرأس المنظور للكنيسة ما نقدرش ننكر هذا، ده كرامة البطرك، ده الرأس المنظور للكنيسة. الرأس غير المنظور هو المسيح. طب الرأس المنظور هو أبونا البطرك. طب ليه في كل قداس بنصلي له وبعد كده نذكر بعديها الذين يفسرون مع كلمة الحق بالاستقامة؟ طبعا لو احنا في برشية في اسقف وابونا مثلا المكرم الانبا مثلا بخوم مثلا ولا اي اسقف لو احنا في برشية. طب نيجي بعديها نذكر ايه الذين يفسرون مع كلمة الحق بالاستقامة انعم بهم. مين دول؟ دول القمامسة والخصوص. وبعد كده نذكر الشمامسة، بعد كده نذكر الخدام. طب ليه؟ قال لك أول واحد ده عليه حرب كبيرة قوي، فإحنا في كل قداس بنصلي له ومن قلبنا أحبائي، من قلبنا. ده يعني يكفي إنه المسيح هيطالب الأسقف البطل، يعني ربنا يعينه ويعين الكل بدم الرعية، يطالب الأسقف بدم الأسقفية بتاعته، هيطالب الكاهن بدم الكنيسة بتاعته، هيطالب الخادم بدم الولاد اللي بيها نهار أبيض. يبقى دي ألا تستحق مننا إن إحنا ننظر إليهم بإيه؟ بالصلاة يعني، تنظروا لهم هتعملوا لهم ايه؟ فطبعا بعد الكلام الصعب ده كده بولس يعني انت هتخلي شوية الخدام اللي قدامنا دول الحد الجاي ما يجوش الخدمة. فبولس بقى راح مشجع حلو يعني، ادي بقى كله مشورة الله. مش يا جماعة ايه طب قلنا النص ده ويلا امشوا، مش جايين لك تاني. فلو يعني واحد عنده دم يعني لما اقرزه مش انتوا يعني، لو واحد سمع الكلام دوت وعاب قلبه ويقعد في الخدمة يبقى ما عندوش دم. تقول لي لابونا يعني عايزنا ما نجيش؟ لا، ما هو في الحقيقة بقى في نص تاني بقى بيكمل الكلام دوت ايه. احترزوا اذن لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة. اساقفة يعني نظار. اساقفة هنا مش بولس استدعى اساقفة افسس، لا، دي افسس ما فيهاش غير اسقف واحد رسمه بولس وهو تيموساوس، لكن اللي استدعاهم القطار دول قصوص. أمال هنا يقصد أساقفة مش رتبة بقدر ما عمل. طبعا في أساقفة في الكنيسة لا ننكر هذا، ذكرهم بولس في تيموثاوس وفي تيتوس، لكن هنا يقصد اللي أقامكم الروح القدس فيه أساقفة. أساقفة يعني نظار، وده يعني معنى كلمة أسقف، وده دور الأسقف الناظر من أعلى. لكن هنا بولس مش بيكلم أساقفة لكن بيكلم قصوص. طب بيقول لهم أساقفة ليه؟ قال لهم لأنكم شغلتكم أنكم تنظروا للرعية. فكلمة الناظر من فوق أو الناظر للرعية دي كلمة بسكوبوس اللي هي باليوناني اللي هي كلمة أسقف. فإيه المعونة بقى؟ إيه التشجيع؟ بيقول لهم احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم مين؟ الروح القدس. إيه المعونة؟ إيه المعونة يا أحبائي؟ أنت يا خادم الله، أو مش عايز أقول يا خادم الله، أنت يا خادم الأول، هل الروح القدس هو اللي أقامك؟ ولا انت اللي اقامت نفسك؟ ولا انت اللي اقحمت نفسك؟ ولا انت اللي زقيت نفسك؟ ان كان الروح القدس هو اللي اقامك هو اللي هيعينك. عشان كده في القداس الغرغوري القديس الغرغوري يصنطك بالالهيات يقول لربنا ايه في القداس؟ يقول له انت ايه الذي اعطيتني. مش بنقول عشان نغنيها في القداس، لا، احنا بنقولها واحنا بنعيط قدام التلت ديتان. انا مش عرفت، انا قلت لك ان انا مش قد المسؤوليه ديت. زي ما ربنا أقام سليمان قال له عبدك فتى صغير لا يعلم الدخول ولا الخروج، ولكنك أقمت عبدك على شعبك العظيم هذا. طب إدي عبدك قلب فهيم ليميز بين الخير والشر. أنا شعبك، أنا ما قلت لك شنفع في الحكاية دي، أنا ما جبتش نفسي، أنت اللي جبتني. فدام أنت اللي جبتني وأنت اللي إيه؟ أنت اللي تعمل العمل. تقولي لي طب إحنا كخدام على ذات المثال؟ تقول يعني لا، طب إحنا في الحيوان حرق قدس أقامنا إيه؟ أقامنا ما قالوا لنا تعالوا خدموا بينا خدمنا. طب أسأل السؤال بقى، هل في الخدمة شعارين فعلا ان ربنا بيؤازرنا؟ بنشعر في الخدمة ان في معونة؟ بنشعر انه ايد ربنا بتشتغل معانا؟ انا شعر ان انا مش لوحدي، يا ما اكم من مشاكل تتحط قدام الواحد ما عرفش اعمل فيها حاجة. انا قدام ربنا اجي ابشكي، طب انا هعمل ايش؟ عرفني هعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل حاجة. وبص الاقي ربنا هو اللي حلها. ايه؟ ما هو اللي جاب الخادم فهو اللي يحل له المشكلة.
إقامة الروح القدس لينا كخدام عموما نشعرها في الطريق.